قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا.

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً

وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى.

أبلغ مطلع الشمس وجبها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً

كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.

إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون.

فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما

حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا.

وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

0: كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.
1: صدق الله العظيم.
2: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
3: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال.
4: تايم سكوير
3: طبعا
5: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
6: الدعاب حتى تعبالي
7: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
3: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
8: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
9: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

أردنشد العقال واطلبهم شهود، أردنشد العقال واطلبهم شهود، مات الوفى ودفنوه لو بعده موجود.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة في جعبتنا مجموعة من الفقرات يقودها الموضوع واحد، راح نقدم موضوع ومن خلاله نتنقل ما بين فقراتنا بحسب الموضوع نفسه حتى نكرس الفكرة نفسها. إذن إحنا على الهواء مباشرة عبر الأثير، ميتنا بكم.

ما دخلنا اعتباطا للحلقة أردنشد العقال ببيت من الدارمي واطلبه مشهود ما تلوفه ودفنوله وبعده موجود. وللأمانة يعني هذا بيت الدارمي حتما هو مشتق من المساجلة العظيمة الكبيرة اللي تابعة للناصرية تحديدا قضاء سوق الشيوخ منبع الأبوذية. مساجلة جميلة بما تلوفة ولمصابة معازيا، احنا متناولينها فما راح أعيدها. ما تلوفة ولمصابة معازيا وزين ويا أصيرانة معازيا إلى آخره. عموما فالفكرة واحد يقول ما تلوفة، نعم ما تلوفة وشرطا دفن، واحد قال له لا ما تلوفة، إذا ما تلوفة معناها نطلق نسواننا. واستمرت المساجلة. اليوم احنا راح نتعامل ويا موضوع الوفاء، ناخذه كثيمة أساسية. راح نحكي عن الوفاء، عن الوفاء مو عدم الوفاء. أكو ناس في تاريخنا هذا الطويل ولهم مواقف، يعني لهم يعني ظلالهم واضحة بالأدب الشعبي العراقي. أكو ناس جسدوا هذه المعاني بأجمل صورها. يعني فكرة الوفاء فكرة قد هكذا يعني مفهوم ربما تحسه مباشر وقد يكون حتى يعني واضح، بس هو مو واضح تماما. أن تكون وفي للآخر هذا بطبقات وبمستويات ممكن أن نناقشها، لأن كل واحد يقرأ الوفاء بطريقته الخاصة. تخيل أكو رجال أوفياء لنسوانهم وهم عيونهم تزغلل منا ومنا، بس هو وفي لزوجته. شلون هكذا هو وفي، هي تقراه، هي تقراه وفي. ما تقولهم ما دام مشاعره، باعوا الفكره، تقولهم ما دام مشاعره ما متحركه، مشاعره هنا ضالات يمي مقيلات يمي مشاعره، ما لي علاقه بالجسد مالته. تخيل هكذا فكره. اكو وحده اخرى ترفض هذا المضمون جمله وتفصيلا، لا بالنظر ولا حتى بالخيال اكو ما يسمح لك. فهذا الموضوع أن تكون وفي تماما لشريكك مسألة كلش نادرة وكلش رائعة وكلش جميلة في حياته، وأنتم مشتركين على حب الله، حبايب، مخطوبين، متزوجين، بيناتكم أطفال، ما بيناتكم أطفال، واحد يوفي للثاني، شقد حلوة. بس أغلب قصص الوفاء اللي راح نتناولها اليوم، تخيلوا شخص يوفي للطرف الآخر حتى في غيابه، هنا الوفاء. اليوم راح نحكي في هذه المنطقة اللي بصراحة منطقة وعرة وعرة، ما تحصلها، ما تقدر، مو سهلة، مو سهلة تلقاها. شلون عطى السعيدي الله يرحمه عنده بيت في غاية البلاغة، يقول له نوالك شود منحر والوقت حدار، هيك النوال مالتك شود منحر والوقت حدار، اللي شايفين هذا المكان النحر من يذبحون بيه وكساقية ويطشر الدم منه ويروح بسرعة، والوقت حدار يعني اكو نزلة، فيختفي النوال مالتك. هالشكل يوصف الشحة مالت الحبيب مالته. فالوفاء يبدو لي بهذه الزاوية الضيقة، الوفاء بهذه الزاوية الضيقة في حياتنا اليومية هو صعب نتلاقف ونلقاه. تخيل اكو ناس عندهم امكانات انه يحفظون هذا المفهوم العظيم النادر الشحيح حتى بعد وفاة أو رحيل الشريك.

من التراث العربي الكثير من القصص يعني تناولت ثيمة الوفاء، يعني بيوصفها ثيمة هكذا يعني نادرة وجميلة وتلوح تشوفها يعني كضوء ممكن في أي مكان. نحكي عنها بالمفارقة الإنسانية، أنه نتحدث عن الوفاة بوصفة ثيمة إلى حد ما نادرة وإلى حد ما شحيحة، في حين السياق العام أنه يفترض أن الوفاء يكون ثيمة راكزة في حياتنا اليومية، إلى درجة أنه بعض الطيور وبعض الحيوانات تجلكم الله ما يرتبط في حياته إلا في شريك واحد، وهذا غريزته اللي هي مو إنسانية الدفعة أن يرتبط بهذه الطريقة. لأن إحنا للأمانة حتى نكون هكذا شوية قاسين ويا نفسنا، بوصفنا مجتمع ذكوري عندنا إمكانية أن نبرر عدم الوفاء. يعني الرجل يباوع منا ويقول أنا وفي، يتزوج الثانية ويقول أنا وفي، يتزوج الثالثة ويقول أنا وفي، لأن أكو ذرائع، أكو تبريرات عالية مسنودة، مرة مسنودة دينيا ومرة مسنودة عشائريا ومرة قبليا ومرة عادات وتقاليد، فيلقى له ذريعة. في حين أنه المرأة إذا شطت في خيالها في يوم من الأيام وإجت صارحة زوجها قالت له والله أنا بخيالي إجا فلان أو بحلمي، ربما يطلقها، راح يشعر تماما أنه هي ما وفت، خانت العهد. قبال هذا الموضوع لا، هي الخيانات المتعددة اللي إحنا نطلع بها الرجال بتبريرات عالية وبمزاج عالي أيضا. راح أسولف لكم قصة من التراث العربي ومن الأدب العربي لبنت اسمها الرباب، في غاية الجمال، في غاية الرقي، في غاية الأخلاق، مترباية صح، زوجت لها واحد يشبهها أيضا، ابن وادم وجميل وشاعر وكل المواصفات الحلوة به. بعدهم في بداية حياتهم بدأوا يخلفون، عندهم صاروا أطفال، مات زوجها، مات، فبقت وفية إلى لفترة طويلة، أنه قررت أنه هي ما ترتبط بأحد، فبقت فكرة الوفاء لهذا الزوج الراحل مهيمنة عليها، مهيمنة، طفت حياتها تماما. تروح الأيام وتجي الأيام وتبدأ التداخلات وتجي ناس تأثر، أولادك كذا ما أدري شنو، ترى أولاد عمومتك رايدينك وهي حلوة وميزيونة وجميلة واسمها الرباب، خطبها واحد من ولد عمها، أقنعوها بطريقة معينة، وافقت بنفس الليلة اللي وافقت به، لازم تنام، هذا يعني هذا الروتين اليومي، ما قدرت تنام، مخطوبة البنية وتفكر بزوجها، تعبت، صار غماء عندها، نامت، جاها بالحلم، فتح عليها الباب، حط ذراعاته منا ايد ومنا ايد على الباب ويقول حييت ساكن هذا البيت كلهم الا الرباب فاني لا احييها.

فيوقف لها منا ومنا ويتمذرع ويلزم البيبان ويقول ويجيها بالطيف زوجها الراحل. يتمذرع مو اليوم انا جاي احقق بديوان عطف مساع ذكرت شود منحر وهسه تتمذرع هذن مفردات اليوم انا لاقي معانيهن ففرحان بيهن بعدهن يدورن براسي. عموما يقلها حييت ساكن هذا البيت كلهم الا الرباب فاني لا احييها امست عروسا وامسى منزلي خربا ولم ترعى حقوقا كنت ارعيها. فقعدت من النوم قالت هذا دين وذاك دين ما ينام على هذا الوسادة واحد غيرك ورفضت ابن عمها من هاي اللحظة.

استمعنا إلى قصة من التراث العربي، والآن راح ننتقل للأدب الشعبي العراقي حتى نلم الحكي، على اعتبار أنه الأدب الشعبي العراقي أوضح وأقرب للوجدان الشعبي والشارع العراقي. عندنا قصة ربما نمر عليها في يوم من الأيام، ولكن بعض القصص هكذا تفرض روحها وفقا لعنوان الحلقة، فكرة الوفاء، الوفاء المن للراحلين، على اعتبار أنه الوفاء للموجودين في حياتنا ممكن يكون يعني ركيزة أساسية في حياتنا. يعني بعض الناس اللي عندهم هذا الإمكانات أن يكون وفي هواي بالمناسبة، يعني أنا من خلال تجربتي مع أصدقاء مقربين وناس وأقارب شفت ناس يبدي حياته وينهي حياته بوفاء مطلق. خلوني أضرب لكم أمثلة عشتها في حياتي قد تكون بها مفارقة كبيرة. خلال السفر وعلاقاتنا والدورات الصحفية التقينا ويا أوروبيين لا يربطهم يعني جذور مثلنا، ولا عندهم عادات وتقاليد يمتثلوا لها، ولا كو شرائع واضحة ملتزمين بيها. يعني هم ينتمون لأديان ولكن الدين فاصلين عن مدنياتهم اليومية. تخيلوا الوفاء عندهم والخيانة والغدر وهذه المفردات، هذني سياقات حياة. يعني بيهم المتزوج متزوج خلاص. يعني العجيب الغريب عندنا في منطقتنا العربية وفي الشرق الأوسط اللوثات هنا تلقاها، يعني هذا الميل والعوجات وتلعب بذيلك وتغدر بصاحبك هنا تلقاهن، ما أعرف، في حين الآخر الغربي بدأ يتخلص من عندهن، يتزوج بحيث يتفاجئون من يلقون واحد خاين هكذا يباعوا له بالعين الشبي. هو الاستثناء يصير مو العكس الصحيح. عموما عندنا شاعرة في تراثنا الشعبي العراقي عظيمة ومهمة وكبيرة، مع الأسف أغفلها الإعلام، اسمها سيلوسة. أنا حاكي عنها مرة واحدة بحيث إذا تدور عليها ما تلقاها، بس تلقى فيديوهاتي واضحة وما محكي عنها هواي. سيلوسة تصير أستاذة فدعة. يعني التاريخ وبعض المؤرخين اللي هي نوادر للأمانة يذكرون أنه فدعة تلمذت على يد سيلوسة. سيلوسة يعني تصير أستاذتها تماما. سيلوسة الخزعلية على اعتبار أنه فدعة تربت ونشأت عند الخزاعل أبوها علي الصويح وعلاقته بالشيخ العام والمواقف والقصائد والكذا وكل ما اجت به فدعة من عظمة من تفاصيل من استثناءات بالشعر. وتخيل استاذتها منه. وصلنا شغل فدعة سيلوسة ما وصل من عنده إلا القليل مع الأسف. عموما سيلوسة مات زوجها فتوفى زوجها، وهي الشاعرة وهي المتمرسة، فحزنت عليه حزن كلش عميق وشديد، وبدت تقول هذا النعي اللي أورثته بشكل أو بآخر إلى فدعة. إلك دين يا فنوخ عندي، زوجها اسمه فنوخ المات، فتقول له إلك دين يا فنوخ عندي، تشفيل الرضا ويشهد المهدي، يا ثوب العرس ما يلوح جلدي. فقررت من لحظة وفاة فنوخ أنه ثوب العرس ما يلوح جلدها بعد، وثبتت هذا الموقف وقالت أبيات كثيرة لا تعد ولا تحصى، منهن البيت الشهير: إلك دين يا فنوخ بالراس، كفيل الرضا ويشهد العباس.

الكمدين يا فنوخ عندي كفيل الرضا ويشهد المهدي يا ثوب العرس ما يلوح جلدي. الكمدين يا فنوخ بالراس كفيل الرضا ويشهد العباس جلد اللي ما استعيب ينجاب.

فسيلوسة الخزعلية أوفت بطريقة أو بأخرى لزوجها لفترة طويلة، وخلاص اقتنعت أنه هي تعيش على ذكرى فنوخ، وبقت أيام وسنين طويلة على هذا العهد لحد ما تعرفون الحياة تتغير. الإنسان اليوم هو مو الإنسان بعد 10 سنوات أو 5 سنوات، مرات يعني تشوف العين لكن قصر بالإيد، مرات الحيلة تقل، مرات ذويك يقلون، مرات أهلك ما يدعمونك، مرات ما تلقى سند في حياتك، مرات تعيش الوحدة. مو صعب، أكو واحد من الفلاسفة ما أعرف الجملة بالي بس لا يحضرني اسمه ولا هي بالتفصيل، إنه يقول مو صعب ترجع بالليل وتنام على وسادة أو على فراش خالي بدون أحد، مو سهل. الناس اللي عندهم فلسفة بهذا الموضوع إنه عنده إمكانية يعيش حياته وحدا، نحترم هذه وجهة النظر وعندهم مبرراتهم، بس غالبية الناس اللي يؤمنون بالاستقرار واللي يؤمنون إنه الحياة ما تستمر بدون شريك ما يستوعب حياته، ما يستوعب فراشه بالليل وسادته تكون خالية. ما هكذا، موضوع مرعب مخيف بالنسبة لبعض البشر عموما. فانخطبت من ابن عمها اللي هو مسلط اسمه، مسلط الشاب المرتب المعدل، تخيلوا عنده مواقف يعني كان مناهض، في يوم من الايام ساطر لواحد من الولاة، كان مدري والي يا ولاية وكذا يعني بعهد ما وهكذا، يعني واحد من الثوار، فما ينرد وما يتعيب فزوجته. فبيوم الزواج وهي لابسة ومبدلة وجاي زفونها، تجي أم فنوخ اللي حافظة الأيمان واللي راس خاتب راسها واللي مثبتة على اليمن على سيلوسة أنه ما تتزوج غير ابنها. فمثل ما كانت تقول نعي في غاية الروعة سيلوسة، شوفوا أم فنوخ شو تقلها، تقلها تشاوين حلفك يم الإيمان،

شاوين حلفك يم الإيمان، وراك الزلم والخيل ميدان، لبستي حمر ومسرسح ردان، وقلادة لبستي وخصر مرجان، يا مرت السبع يا الماخذ هدان.

0: قد حلو هذه الموسيقى. بالمناسبة أنا ما راح أكمل الكلام والأبيات والنعي عن سيلوسة لأن الحديث يطول للأمانة، ولكن حتى نوثقها للتاريخ ولا نبتر القصة، هي سيلوسة ما سكتت، يعني دافعت عن ابن عمها مصلط كذا هيجي، تقولها أنا ما أخذ الصاطر الوالي، فنوخ يرضى بستر حالي، تحكي أم فنوخ تقولها ترى يرضى بستر حالي، أنا ظليت وحيدة ما حد يفيدني في هذا الزمان عموما. وهذا الأرث العظيم الجميل يعيد نفسه بطريقة أو بأخرى، وهكذا القصص اللي تصير اليوم واللي يتم تذييلها بالشعر أو يتم اسنادها شعريا أيضا تبقى في مرور الأيام، وتبقى بعد كلامنا ربما الآن اللي يصير بعد 100 سنة من الآن يصير تراث، وتجي الناس تتداولنا مثل ما تداولنا أهلنا وأجدادنا وناسنا. عندي كثير من التفاصيل بصدد الوفاء، ولكن خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا، اللي قاعد يسمعني يا ريت يتصل بينا ويسمعنا أي شيء على الهواء مباشرة. نحن الأرقام البنفسج الآسيا وزين العراق 077 مكرر 2 مكرر 2 9853، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9853.
1: أحيانا مشاعرنا توهمنا بمشاعر ناس يخطون بأسامينا، نجيهم روحنا تزخ شوق، نرجع ما أدري شبينا، من ملقاهم البارد نحكي وبالهم شارد، هاي اللحظة بيها نشوف كل شي من طرف واحد، بس نتدارك الموقف واللملم بقايانا، نفس يفقل نبض صاعد، مشكلة المشاعر هاي ما بيها الخطأ وارد، غلطة ممكن تذلنا من نشغل نفسنا بناس لكن هم مو إلنا، يجيهم يوم بيرحون وكل اللي عندنا تبقى عيون بيها دموع مفضوحة تحضن نظرة مذبوحة، وبهذا الوقت نلام مو إلا إن حب يكون قوة شفوفنا تلوحة، ذاك مبين البيشوك من يشتاق لك وتغيب تلقى بابكم روحة، أحيانا مشاعرنا تهوى نتعب بقربة وتاخذنا المجرد ناس يمهم نشعر بغربة، إحساس بتجي مشتاق لكن باله مو وياك، صعب الواحد يجربه والحل الأخير يكون كل من يرحل بدربة بدون أصوات، مر موادع النظرات من يبرد بدينا الشوق توقع ورقة بيها بيات، مشكلتي من أشوفك مو بالعيون، أحسك وانت نشوة تواهستكم، وذكرك منه بش الروح ناسيك، وعطشك منه قول فراقك يهون.

0: قصائد الوفاء كثيرة وقصص الوفاء أيضا كثيرة. بس حتى النوع ممكن نرجع، أنا عندي قصة في بالي ومن ذاكرتي من قصص الوفاء من تراث الديوانية، واحدة من القصص المهمة والجميلة، ولكن ممكن أتركها لنهاية الحلقة. الآن خلونا نروح لفقرة أخرى من فقرات البرنامج، فقرة تجربة شاعر. راح نوقف عند شاعر بغداد الجميل جليل صبيح. جليل صبيح من الأسماء الجميلة، من الأسماء المجنونة بالشعر، يكتب القصيدة بطريقة مشاكسة، عنده تهكم عالي بالقصيدة، شاعر لاذع جدا، لطيف وحساس ويبكي هكذا بعرمشة يبكي جليل. اشتغل بالمناسبة، قدم خدمات كبيرة للشعر الشعبي العراقي من خلال وظيفته، هو يداوم في شبكة الإعلام العراقي، كان معد لكثير من البرامج الشعرية، حتى اشتغل ويا رحيم المالكي في برنامج هواجس، وكل المسابقات الشعرية اللي كانت تقيمها قناة العراقية كان هو المعد الرئيسي مالتها. جليل صبيح كتب لنا قصائد راح وثقت لنا مراحل مهمة من تاريخ العراق، من قصفة وجسر الجمهورية في العدوان الثلاثيني في التسعينيات وبعد 2003، قبل 2003 كتب قصيدة على جسر الجمهورية رائعة. يقول جسر الجمهورية صديقي، ويسولف لنا شلون يمر عليه يومية، والقذيفة من توقع على الجسر يقول، والقذايف تطيح بالماء يقول طفوا بخدج لجقارة، فهكذا يوصف. أيضا ظاهرة مهمة كانت مستشرية بتسعينيات القرن الماضي اللي هي الرشا، وثقها في قصيدة ورق ورق ورق ويق، هكذا كان يتهكم، ويق ويق ورق ورق، يا نهر جاسم تعالي قل لي ورق، ويعني هكذا يقصف الواقع بطريقة معينة، لأن النظام السياسي عندما يهتز دائما البنى التحتية لكل الأنظمة تهتز وياه. فتخيلوا جد كنا نعاني من هذه من الرشوة، من الفساد، من جد ما يستقر النظام ذا يختفن. فخلنا نسأل نفسنا الآن أكو رشوة؟ الآن أكو رشوة؟ أنا ما أجاوب، أقول أكو حتى إلا نقول ماكو مثلا. الآن أكو الأمور كلها سليمة، تصير ماكو محاصصات، ماكو تجاوزات، ماكو الطيني والطيك، ماكو كوموشنات، ماكو. فيتبقى القصيدة الشعبية حاضرة دائما تفضح. وهذا الموضوع مع الأسف أنا رحت مصر لقيتها بي في زمن ذاك الزمن مالهم، ورحت سوريا أيضا لقيتها بي، هاي أنه في الواسطات والرشاوي والكذا، وكانت عندنا بالعراق بقوة. أريد يجي يوم هاي المنظومة العربية عموما تستقر وتهدأ حتى الشعب يهدأ، وحتى الشاعر يكتب على العيون اللي في طرفها حور، ويكتب على الكذا. شوفوا جليل وين جاي يسولف.
1: إله صاروخ كروز يحرق كميلا حارس، وكل سنة في الدبابات تسحق ديها اليابسة، الشبقني بيام الكون، الشبقني بيام الكون، وتلوي القلب كانت لوي، وريد صاروخ اللاخ يحرق صباح الطباخ ويطفع جهاز الكوي. هيا بشر، هيا ناس، شنو هالدوي؟ رد الصدى صوت القصف، صوت القصف نصوع أصوات القصف. هيا بشر، هيا ناس، شنو هالدوي؟ رد الصدى صوت القصف، صوت القصف نصوع أصوات القصف. قرتها حسة تنخسف، وباكر زيارة وأهلي بس لا ينسون، ضايع جليل بهالقلق مو مجنون. وش يا كميل أرجوك فتح الباب، صدقين عقلت أو لحظة خابت خبلت، وش يا كميل أرجوك فتح الباب، صدقين عقلت أو لحظة خابت خبلت، أنا عقلت جنيت مو هذا المهم، ودوني ما أريد أفتهم، خلوني بالساتر لغم، أو أخذ قبوطي يغطي بغداد.
2: الله الله،
1: فدوا أخذ قبوطي يغطي بغداد، حلوة ورقيقة شلون تحمل هالقنابل بغداد. وش يا كميل أرجوك والله تبهذلت وتلوعت وتمرمرت، كل هالقصف كل هالقنابل على الوطن، وأنا بسجن رثت كآبتكم نمت، قوموني مو قبل الجسور أنا طحت. ودثروني بدجلي لأن قبل المدارس والشوارع والجوامع ورثت وضلوع ذن طنحة وياته من الغضب يا ماحون هي يا كميلة ويا حرس صوت الجوامع كبرت وباكر إذا ياسر كبر باكر إذا ابني كبر شقل ليش تأخر يوم حودة سمعوا وياي أصوات الشباب تغني وتنادي الشباب شموع تضو بالشارع شلون ترضى تموع وعينك تباوع يوم حودة استونع قليل هاتي خذي قبوطي غطي بغداد فتو خذي قبوطي غطي بغداد.

0: استمعنا إلى قصيدة الشاعر الجميل جليل صبيح، والدعوة لعمار إنه قصائد الأخرى منتج لنا ياهن، نظفهن، رتبهن. أنا آسف أقول نظفهن لأن هن دائما لو مهرجانات لو كذا وكصياح، ولازم يتمنتج الموضوع، يتنظف تماما، خلي جمهور البنفسج يستمتعون، لأن شعراء التسعينيات بصراحة عندهم يعني طراز خاص بهم، ووثقوا لنا مراحل. يعني هكذا واحد يجي يتعرف على مرحلة كاملة من خلال قصيدة شاعر، يقول خلوني على الساتر لغم، يسولف ويا كميلة اللي هي زوجته، ويقول اخذوا قبوطي غطوا ببغداد. ناخذ اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الخير والمحبة. هلا وغلا صلاح.
1: شلونك دكتور؟
0: شلونك استاذ صلاح؟ شخبارك؟
1: الله يعزك، الله يخليك. اخبارك؟
0: مية هلا. شلونك؟ طمني عنك.
1: سلامي لك والاستاذ عمار والكل الكادر.
0: يا مرحبا.
1: طبعا انا اشكرك جزيل الشكر على ذكرك للشاعر الكبير جليل.
0: ممنون.
1: صبيح، وذكرتنا بذيك يعني الامسيات اللي كانت مال التسعينات.
0: صح.
1: وانا اتذكر يعني انوه على كلامك. مرة من المرات جونا للجمعية هو وعباس عبد الحسن،
0: تمام،
1: الشاعر الكبير،
0: تمام،
1: وحسونا قصائد على النظام، يعني هي هاي مال الورق وديك الثانية، وعباس عبد الحسن وبعد من السنين ماخذين الأمن العامة وقال لهم عباس عبد الحسن باسمه ولك سمني ذات
0: باسمه.
1: يعني احنا كنا صغار ويعني ونوصل للجمعية ونسمع هاي القصائد الممنوعة، يعني كانت أجواء يعني لحد الآن أتذكرها.
0: احنا محتاجين للأمانة اكو بعض القصائد انه نزيح عنها الغبار، وان حتى نقدم لهذا اكو جمهور جديد اجى يباوع للقصيدة الشعبية المعاصرة عباله الموجود الآن هو يمثل القصيدة الشعبية.
1: اي لا اكيد يعني حتى استاذ السماع والذائقة يعني كلها مشحونة وكلها يعني متفردة وخطرة، يعني فالشي ملغوم. تطلع تسمع ماجد العقاد القصائد ممنوعة، حتى القصائد متاحة وكل شيء، يعني بس حبيت اسلط الاضواء على هاي.
0: أنا ممنون.
1: أنا ممنون.
0: اشكرك جدا.
1: وهاي بيتي من العباس عبد الحسن ما دام ذكرناه اليوم.
0: كل المحبة له. تفضل.
1: الله يعزك. عباس عبد الحسن هو طبعا قراها بالبرنامج. يقول اذا تسأل علي بخير تلقاني،
0: ايه
1: الحمد لله تكفي وزايد احزاني.
0: خوش.
1: اذا تسأل علي ميتيه العنوان، شهر عاشور يوم الطبق عنواني.
0: جميل.
1: انا بيت الحزن ساكن ركن عظيم،
0: اها،
1: والقر والقهر والهم والصحبة فواني، وإذا تسأل علي بخير تلقاني. تحياتي لك استاذ العزيز.
0: أنا ممنون. شكرا لك. شكرا لك استاذ صلاح، محبة كبيرة وامتنان. شكرا لك لهذا الاستذكار.

0: الحديث عن الوفاة يطول، لذلك بقت عندي مواد كثيرة عن هذا الموضوع، ممكن أنه نأجلها للحلقة القادمة. يعني أكو ناس وخصوصا في أدب النساء، تحديدا في غزل البنات الدارمي: يا ولفي ما أنساك تقل لمقرقع الخام، على القبر لو مريت أتحرك عظام. وأكو مواقف وقصص كثيرة، أكو أشياء جديدة ما مذكورة، لذلك راح ممكن أأجلها للحلقة القادمة حتى نحافظ على سياق حلقتنا وفقرات برنامجنا. نريد نختم بفقرة بارزة من فقرات برنامجنا، فقرة شعر في الذاكرة. بما أنه ذكرنا جليل صبيح، خلونا نذكر سمير صبيح. هذا السجع اللي صار بالأسماء مو اعتباطا، هم أصدقاء وابناء مرحلة وجيل واحد وشعراء بغداد، رغم أنه يعني جذورهم ما بين الجنوب والفرات الأوسط، ولكن عاشوا لبغداد وعاشوا في بغداد، وبغداد هي اللي صقلت تجربتهم. لذلك هي يعني الشاعر اللي عاش في بغداد بالطول وبالعرض تلقى تجربته أيضا خاصة وبيها ملامح من عاصمتنا الحبيبة بغداد. عموما الختام راح يكون ويا سمير صبيح، شاعرنا الكبير الراحل اللي سلك طريق خاص بي على مستوى المضمون والشكل والإلقاء، وكثير من الشعراء اليوم مو فقط ممتنين لهذه التجربة بقدر ما جاي يحفرون بيها وتلقاهم يشبهونها. كثير من الشعراء اليوم يشبه سمير صبيح، وكأنما أصبح خط خاص بالشعر الشعبي العراقي. ويا سمير أكيد راح يكون الختام. كنت وياكم أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، ومخرجنا الرائع عمار مشتاق، والتنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا عمار مشتاق.
1: الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر. لا تشتريها عزيز.
2: احرقني احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صحة؟ لا، قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. احرقني احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني طفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صح؟ لا، قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. الخوة اشتريها لقط لو تنغلط.

0: بالسعر.
1: لا تشتريها عزل.
0: طبع السعادة، طبع السعادة دهن وماي، أنا ما ننجمع شما ننخبط من عزل. والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي وعداي والمسدحة، معقولة ما تنكتب؟ احرقني قتلة حطب بي فوان احتمل، وكيف حرقني ودفة وطفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صح؟ لا، قال اريدك فحم. مرتي الراد اشتعل الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر. لا تشتريها عزل، طبع السعادة دهن وماي، انا ما ننجمع اش ما ننخبط ننعزل. والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي وعداي والمسدحة، معقولة ما تنكتب؟ والخلق شعر صفر، الخلق شعر صفر، واقنعني ما تنقطع بين الخبل والخبل. وهمومي هموم نار بقطن، اطفيها منها الكتر بذاك الكتر تشتعل. هموم نار بقطن، اطفيها منها الكتر بذاك الكتر تشتعل. وبروحي لكعة حزن من ابتسم ما تنمحي، وبالماي ما تنغسل. وبروحي لكعة حزن من ابتسم ما تنمحي، وبالماي ما تنغسل. بعكاز اشوف الدرب المروة كسرت بدي، والله استعمل الكلام. بعكاز اشوف الدرب المرود كسرت بدي، والله استحي من الكحل. اتمني تظل وحدي، امني تظل وحدي. البدوي حياته تعب ضيم وسموم وعطش، بس المهم منعزل. اللي يطب معركة ويطيح وسط العدو ويموت موتة شرف، خلي الجسد ينسحب.
2: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجج الدلال في الاعلار
4: الجعاب حتى تعبالي.
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك.
2: تطلع من الشباك، إيه من الشباك مثل الهوى الهاب.
6: يغتني هواي حكي علي مو غالي، ممكن أشارك؟
2: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف.
7: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بي يوم مشاعر.
2: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا.

بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها، لكم يا من

0: يقف الاقتصاد العراقي اليوم على حافة اختبار صعب، فمع تلويح الأزمات بإغلاق مضيق هرمز تبرز التساؤلات: هل الأنابيب الشمالية والصهاريج البرية قادرة على سد الفجوة؟ وما هي التكلفة الحقيقية التي يدفعها العراق مقابل كل برميل يخرج بعيداً عن مرافق البصرة؟ يجد العراق نفسه أمام معضلة وجودية: كيف يؤمن وصول نفطه إلى الأسواق العالمية؟ إغلاق هرمز وضع بغداد أمام خيارين أحلاهما مر: إما الاعتماد على خطوط أنابيب شمالية تعترضها عوائق فنية وسياسية، أو اللجوء إلى شاحنات برية تستهلك الأرباح بكلفة تشغيلية باهظة. اليوم لا نتحدث فقط عن أزمة تصدير، وإنما عن خطر توقف الإنتاج في كبرى الحقول الجنوبية، وهو ما يهدد بتوقف تدفق الأموال اللازمة لرواتب ملايين الموظفين. البداية تبدأ من لغة الأرقام الصادمة التي تكشف الفجوة الكبيرة بين القدرات التصميمية للأنابيب وبين ما يتم تصديره فعلياً. الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي يضعنا في صورة هذا الواقع الفني المعقد.
1: خط يربط البصرة بجهان، وخط الثاني يربط كركوك بجهان، طاقة كل خط منه 750 ألف برميل يوميا، يعني كان ممكن مليون ونص نصدر اليوم، غير المسارات البرية وغير الخط الكردي. الخط الكردي كان ممكن أيضا نصدر من 400 إلى 500، لكن اليوم يصدر العراق ترى مو أكثر من 210 ألف برميل يوميا، زائدا الصهاريج، وبالصهاريج كلفة التصدير جدا مرتفعة. نتكلم عن كلفة نقل حدود $5 للبرميل، زائدا رسوم بحدود $10، وبالتالي $15 العراق يدفعها مقابل تصدير خام البصرة اللي هو 90 ألف برميل فقط عبر الخط الكردي اللي يربط كركوك بكردستان ومن ثم إلى جهان. الوضع مأساوي بالعراق، لأنه الموضوع مو بس يتعلق بغلق مضيق هرمز وانتهى الأمر وانقطعت الإيرادات، ما بعد الغلق
0: الخطر الأكبر لا يتوقف عند جفاف منافذ البيع، بل يمتد لضرب البنية التحتية للحقول النفطية نفسها. فإغلاق الحقول العملاقة مثل مجنون والرميلة ليس عملية سهلة يمكن التراجع عنها بلمسة زر، هي عملية فنية معقدة قد تتطلب شهورا طويلة لاستعادة طاقتها القصوى، وما يحذر منه الدكتور نبيل المرسومي في جانب آخر من حديثه.
1: يعني المشكلة أنه ما بعد الغلق تعرف الفنيين المتخصصين بصناعة النفط متفقون وياي بأنه كلما زادت مدة الغلق وصار شهر ونص، إحنا أغلقنا حقول نفطية عملاقة، مجنون غرب القرنة 1، غرب القرنة 2، الرميلة الجنوبي، من تغلق الحقيل صعب إعادته إلى الإنتاج القصوى مرة أخرى، يحتاج إلى بضعة أشهر، وكانت الطاقة الدولية تقول يحتاج من 4 إلى 6 أشهر، الكويت يقولون من 3 إلى 4 أشهر، يحتاج إلى استثمارات أيضا كبيرة حتى نعيد ضغط المكامن ونسترجع الطاقة القصوى. وتعرف حضرتك أنه المشغلين الرئيسيين بحقول النفط وليس عراقيين، معظمهم من الأجانب، والأجانب قد غادروا العراق، وبالتالي المشكلة اللي يواجهها العراق يعني مو أقل من 6 أشهر القادمة سوف يواجه مشاكل كبيرة في تصدير النفط وفي جني الإيرادات اللازمة لتسديد النفقات الأساسية، وخاصة ما يتعلق بالرواتب والرعاية الاجتماعية.
0: هذه الأزمة النفطية لها وجه آخر يمس الحياة اليومية للمواطن العراقي بشكل مباشر، فالعلاقة بين النفط والغاز في العراق علاقة عضوية، وأي تراجع في الإنتاج يعني تلقائيا غياب الوقود المشغل لمحطات الكهرباء. عادل صادق الخبير النفطي يشرح كيف سينعكس خفض الإنتاج على ملفات الطاقة والرواتب، وما قد يتبع ذلك من تضخم اقتصادي مخيف.
2: نحن نعرف أنه جزء كبير من الإنتاج النفطي اللي احنا غازنا غاز مصاحب، كميات الغاز اللي تحتاجها لتوليد الكهرباء وللمحطات هي بالتالي تصير مصاحبة للإنتاج النفطي، فلما تخفض الإنتاج النفطي أيضا رح يصير عندك قصور في تجهيز كميات الغاز، ولهذا أساسا احنا عندنا كمية كبيرة نعتمد بها من يعني مستوردة من إيران. احنا مقبلين على أزمة حقيقية، لأنه احنا ما عندنا غير منفذ مضيق هرمز. يوجد خط على يعني الشمال على كردستان ومن كركوك، سابقا كانت أكو مشاكل مع الجانب التركي، الوضع السياسي أيضا يؤثر عليها، ولهذا كمية لا تلبي الحاجة، يعني قد يجوز ممكن أنه نحصل على $1 مليار شهريا من صادرات يعني الأنبوب التركي، ولكن هي لا تلبي الخمسة أو ستة مليار اللي نحتاجها إحنا شهريا للرواتب. إحنا جاي نحكي عن صرفيات بكميات كبيرة، ولهذا راح تكون الأزمة حقيقية ومؤثرة. وطبعا بالإضافة لأن راح يصير عندك تضخم، راح يصير عندك كثير من المشاكل الداخلية بالأسواق.
0: أمام هذه التحديات تبرز التساؤلات حول تقصير الحكومات المتعاقبة في تنويع منافذ التصدير، ولماذا بقيت مشاريع مثل أنبوب العقبة حبيسة الرفوف والاعتراضات السياسية، وما هو الدور الذي لعبه إقليم كردستان في خريطة التصدير الحالية؟ عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان السابق هاتف الساعدي يستعرض الأبعاد السياسية والاستراتيجية لهذه الأزمة.
3: الدورة السابقة كان هنالك تجديد على هذه القضية، وأنه تنوع مصادر تصدير العراقي، وكان هنالك احتمال يعني خط الأردن اللي يمر إلى ميناء العقبة كان ضروري حقيقة مع ضمانات سيادية بعدم التجاوز، وفسرها البعض على أنه هنالك تهاون من العراق وتجاه الأردن. في الحقيقة تهاون موجود ولا ننفي. اليوم كل واحد عنده وجهة نظر معينة ويمثل جهة سياسية معينة، ولكن أعتقد أنه كان بالأجدى المرور في المضي في هذا الأنبوب، توقع الاحتمالات المستقبلية لنشوف حرب واحتمال أن تطول هذه الحرب، وحتى في حالة السلم احتمال منه هواي أمور تؤدي إلى عرقلة التصدير عبر مضيق هرمز. وبالتالي شاهدنا موقف إقليم كردستان الرافض لتصدير العراق، يعني لو لا خط جيهان الآن العراق يمتنع عن التصدير أو هو أوتوماتيك يتوقف عن التصدير من أي خط. وبالتالي لا بد من وجود خيارات، وعلى الحكومة العراقية بذل جهد كبير في هذا المجال.
0: إذن هي معادلة صعبة تضع العراق بين مطرقة الجغرافيا وسندان غياب التخطيط الاستراتيجي. إن الاعتماد على ممر مائي وحيد وسط منطقة تموج بالاضطرابات بات مقامرة غير مأمونة العواقب. فهل ستبادر بغداد لفتح مسارات جديدة قبل أن يجد العراقيون أنفسهم أمام حقول متوقفة وخزينة خاوية؟
4: وقفت وبي شمعة تذرف، ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي، وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه، وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي، فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم، وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت، وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم، أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته، وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق، شم العراق ولا تقطفه.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد، تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع،

قد يبدو الحق اليوم غائبا في حمى التقاتل البشري من أجل دوافع دنيوية عشائرية كانت أو سياسية. تؤكد الجهات الدينية على التوحد واحترام القانون والامتثال له في هذه الأمور، وأن الحق ممكن أن يؤخذ عبر القنوات القانونية، إذ أن أسلوب الثأر والتجاوز على القانون لا يخدم العراق والعراقيين. ويؤكد سكان البصرة في جنوب العراق وبوجع بالغ أن لغة الرصاص هي السائدة في المحافظة، حيث تنشب في محافظة البصرة الجنوبية نزاعات مسلحة بين العشائر، وغالبا ما تتطور إلى معارك ضارية. وبفعل هذا العنف الذي يؤدي أحيانا إلى سقوط أبرياء وما يترتب عليه من عمليات ثأر، تقف القوات الأمنية على حياد خوفا من الانتقام في مواجهة تلك النزاعات التي تنشب أحيانا بسبب خلافات على قطعة أرض أو مسائل شرف أو حتى مباريات كرة قدم. لا يقدم رجال الشرطة أي مساعدة بحسب ما يؤكد السكان.

0: يعني أنا كمواطن ما عندي بصراحة يعني أحكي لك إنه ماكو ذيك الأجهزة الأمنية اللي هي تقدر تحمي المواطن أو تحمي بيتي. بس أنا حتى أحمي بيتي شلون أحمي؟ يعني أكو منطقة أنا بينما بيتي بمنطقة الضباط بدور الضباط معسكر محمد القاسم.
1: يعني هاي فرض ظاهرة بأخير طلعت يعني ولا يجوز إن ولا يمكن السماح به. وهذا طبعا سبب القانون. المفروض يوضع قانون يحد منه. لا بها عرف عشائر ولا عرف دين.
2: شفت نعم سلاح ورمي واي شيء يصير كل شيء يصير اصابات وقتله.
3: اي منطقه هذا بشمال البصره ومركز المدينه؟
2: شمال البصره يعني الهارثه الدير من هناك الشافي ما شافي هاي كل هناك يعني.
4: اي والله عدي اي والله احتاج والله احتاج واحد يخاف على روحه. اللي انا مان ماكو يعني اطلع اخاف على نفسي. ما تدري تبي الامور العشائر الامور الخطوف يعني هواي شغلات امور يعني طلعنا يعني مو تقول عشائر يعني ناس مستهتره ناس وايد مستهتره يعني ما عندها غير بس السلاح قوم على السلاح وقت الاخير
0: يعني كمسدس كرشاشه خفيفه. اما هاي شغلات مالت هسه السلاح اللي قاعد يصير بالنزاعات العشائريه يعني هاي قاعد الاحزاب تنزل ولا هي منين يجيب الهاون منين يجيب البي كي سي منين يجيب الار بي كي منين وبعدين تجي هسه بالسيارة حمل سيارتك سلاح ويطلع وبشي ما حد يكذبك.
5: ويؤكد الخبير الأمني في محافظة البصرة غانم حميد أن غياب السلطة القانونية هو سبب الانفلات الأمني وانتشار السلاح بيد العشائر، مشيرا في حديثه أن تعدد الأحزاب خلق نوعا من الفوضى لأن أغلب العشائر تستند على حزب سياسي ليشعروا بالقوة.
6: موضوع النزاعات العشائرية حقيقة موضوع ليس بجديد، يعني هو حتى في أيام النظام السابق مع سطوة النظام السابق يعني تصرفاته تجاه العشائر كانت النزاعات العشائرية موجودة. وبنفس الوقت يعني بذاك الوقت الجزء كان أكو الوضع بعنوان المعارضة العراقية قد تدخل في هذا الجانب بحيث أنه شكل ورقة ضاغطة على الدولة. لكن اليوم بعد سقوط النظام وخلال هذه 15 سنة مرات يعني اليوم نلحظ أكو استفحال لهذا الموضوع في النزاعات العشائرية. أنا أتوقع يعني واحدة من جنبات المهمة اللي هي أنا أقدر أسميه أنه أحياناً غياب السلطة القانونية اللي هي كسلطة عسكرية المفروض تبسط ذراعها في كل منطقة من مناطقنا يعني كمناطق عشائرية. اليوم هو واقع البصرة كله واقع عشائري مع العلم يعني المحافظات الجنوبية كلها حتى الوسطى تقريبا الطابع العشائري هو الأغلب اليوم في كل وضعنا للساحل العراقية. لكن هذا مو معناه أنه هو يكون فد باب لا سمح الله للإنفلات. بس أكو شيء يقول لك من أمن العقوبة أساء الأدب. العشائرنا يعني ما صار أكو انضباط عندها أمام هذا الوضع. اليوم واحدة من المفردات أنا أعتبرها المهمة تعدد الحالة الحزبية اللي موجودة اليوم يعني بتعدد الأحزاب وانتماء أبناء العشائر للأحزاب كل واحد أحيانا يقوى بجهته. يعني تكون فرضا السلطة اللي موجودة عند الحزب يشعر أنه كأنما حال قوة له ودافع له مهما يكون أنه يسوي من عمل أو جريمة كأنما مسنود من حزبه. وهذه فقرة أنا أعتبرها مهمة لو كان أكو اتفاق وتنسيق أيضا بين كل أحزابنا المسيء المفروض يحاسب على إساءته وما نجي نلتزمه بعنوان أنه كحزب أو منظمة. أنا أتوقع راح يكون له مردودات كبيرة ويشعر أنه ماكو ساند إلى في أي مشكلة يريد يخلقها بين غياب القانون والحريات المتاحة بلا حدود خلقت هذه الأجواء الآن اللي موجودة فجعلت المشاكل العشائرية ما جاي تنتهي أو تقف عند حد حتى في مواجهة السلطات الأمنية. يعني لذلك حصلت بعض الاعتداءات والتجاوزات على نفس القيادات أو التشكيلات العسكرية.

0: ويدعو السكان أيضا إلى ضرورة ضبط الأسلحة فيما تجري بانتظام عمليات دهم من قبل الشرطة من دون القدرة على هزيمة الترسانة الضخمة التي تنتشر في المحافظة الوحيدة المطلة على البحر. وإن انتشار السلاح بهذه الطريقة في مدينة البصرة خلق العديد من القصص المؤلمة، منها من فقدت أولادها نتيجة الرصاص الطائش، وكذلك انتشار العصابات المتخصصة بالقتل والخطف والسرقة، على الرغم من انطلاق العديد من الحملات لنزع السلاح في مركز المدينة وفي الأقضية والنواحي.
1: الحادثة هو كان يمي وطلع على باب الله يعني بسيارته مأجرينه، يعني هم جماعة مأجرينه هذول الثنين، قال لي اريد المنطقة الأربع شوارع، بالأربع شوارع من واقفين، قال لي يلا انزل وسحبين علي سلاح، قال لي يلا عوف السيارة وهذا، فهو ركض، من ركض سحب سلاح ورماه، يعني كأنما يعني خبير مو هذا، لأن كان قتلته بدم بارد يعني من مسافة بعيدة، صوب عليه وقتله، قتله 5 طلقات بابني بسلاحه، ومع العلم يعني لو شوف اللقطه اصور شفتوها، واقف يعني هيك شفتر وحط السلاح بجيبه وشغل سياره وطلع، ومع العلم اكو قريب من عنده مسافه اكو برلمانيه، مع العلم عتها حمايه وعتها هاي، ولا واحد دخل ولا واحد وصل لابني، شنو ذنب ابني قتل على شنو يعني؟ طبعا لو اكو امان وماكو سلاح، كل بيت بي 10-20 سلاح زين، وهذول مستهترين اولاد شوارع، وسحب السلاح على ابني، كان ما اقدر احط بيد ابني سلاح همه، بس احنا تربيتنا تختلف، تربيه شوارع والمربع الشوارع يحط سلاح بيده زين، ولو ما اكو سلاح ولو اكو امان، لو اكو امان بالدوله ما انقتل ابني، على يوم ما انقتل ابني، انا حتى هسه اقول على يوم ما انقتل ابني لا هي عركه واقول تعارك وهذا، على شنو طالع على باب الله ينقتل من مجرمين محترف يعني زين، وثانيا وبعده هو من القرمه هم زين، وثانيا هذولاك هم 3 سنوات ابني هسه 3 سنوات على وجوه التراب وهم ياكلون ويشربون، هو شيء لان من العشائر هو كل من حط اسلحه عده وقاموا كل من يجي ياخذ الاسلاح مستهترين، انا اقول لك بيها انقضت السياره وكضوهم كضوهم والسلاح عده السلاح عده يعني من كضوهم زين، واعترف قدام الحكومة قال لهم إيه أنا اللي قتلت.
0: إن الخطورة في النزاعات العشائرية تتمثل في نفور الشركات والمستثمرين خاصة العرب والأجانب من الاستثمار في السوق العراقية، وإضافة إلى أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة آمنة من كل النواحي، لكن الظرف الأمني سواء تمثل في الخروقات أو النزاعات العشائرية أو حتى مظاهر الابتزاز التي كثيراً ما تمارس ضد الشركات الأجنبية في مناطق مختلفة من الوسط والجنوب، يمكن أن يكون رادعاً أمام الشركات العالمية رغم استعدادها لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات. وتعد محافظات الوسط والجنوب خاصة محافظة البصرة أسواقاً استثمارية هامة في العراق، لا سيما بعد مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت، لكن نزاعاتها العشائرية يمكن أن تحول دون تحقيق حلمها بالاستثمار. هذه النزاعات أصبحت مرفوضة من قبل الجميع، وهناك وقفة جادة من قبل أبناء العشائر والمسؤولين في المحافظة من أجل وضع حد لها. إن النزاعات العشائرية كثيراً ما تعطي بعداً إعلامياً وكأنها حالة جديدة، بينما هي في الواقع متوارثة من عهد النظام السابق، لكن كان يجري التعتيم عليها، بينما الآن أصبحت الحوادث تنتشر بسرعة. المستثمر ثائر عبد الزهرة بيّن أن مشاكل عديدة خلقتها النزاعات العشائرية وأصبحت سبباً بنفور العديد من الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في تلك المناطق.
2: بلا شك أنه نزاعات العشائرية هي تحديات أمنية كبيرة تواجه المستثمرين، تواجه العمل وسوق العمل بشكل عام في المدينة. أي بيئة غير مستقرة أمنياً تكون مخيفة جداً إلى المستثمر، باعتبار أنه تهدد استثماراته وتهدد موظفيه، فبالتالي نزاعات العشائرية تشكل حالة تحدي كبيرة جدا في مدينة البصرة بالتحديد إلى المستثمرين، وهذه مو كلام إنشائي، هذا نلمسه إحنا كمستثمرين، إضافة إلى أنه علاقاتنا مع مستثمرين دوليين أيضا. واحدة من أهم الأمور اللي يثيروها في مدينة البصرة هي نزاعات العشائرية، فبلا شك تأثيرها كبير على الاستثمار. بشكل يومي نشهد هاي الحالات، يعني سواء كان مستثمر محلي أو مستثمر أجنبي، ولعله يعني بإمكانك أن تذهب إلى القطاع النفطي على سبيل المثال، راح تشاهد هذا القضية مستمرة، وهناك ابتزاز وتهديد مستمر من قبل بعض العشائر المنفلتة. بلا شك مو كل العشائر، يعني احنا اليوم عندنا ناس منضبطين، وحتى في نفس العشيرة أحيانا يعني تجد ناس محترمة وما تحاول سبب أي إشكال للمستثمر، لكن تجد أيضا ناس منفلتة. طبعا هذا هو كل سبب ضعف القانون، لأن العشيرة احتلت مساحة أوسع من ما هو مقرر إلها. سابقا كانت العشيرة تدخل في الإصلاحات الشخصية، في لم الشمل، كانت في أغلب الأوقات هي مصدر للرضا، مصدر لإبداء نوع من التعاون والتكاتف. اليوم للأسف الشديد أصبحت العشيرة في كثير من الأحيان وفي أغلب الأحوال هي مصدر خطر على المستثمر.

0: لم نسمع عن نزاعات عشائرية دموية ومتواصلة وضاربة للقانون على مدى تاريخ العراق الحديث لغاية سقوط الدكتاتورية، لكنها برزت في العهد الجديد كنتيجة طبيعية لانتشار السلاح خارج المؤسسات الأمنية للدولة. ويقول الشيخ عباس الفضلي إن مقترحا قدم إلى حكومة المركز بأن تكون البصرة خالية من المظاهر المسلحة، مشيرا إلى أن هناك إطلاق نار كثيف في كل المناسبات الاجتماعية.
1: قدمنا المقترح أن تكون البصرة خالية من المظاهر المسلحة. أكو فرق بين نزع السلاح وبين خالية من المظاهر المسلحة. اليوم عندك سلاح أنت تحمي به نفسك في بيتك، وإذا أنت مشترك مع أخواننا في الجبهات القتال خارج البصرة وداخل البصرة، فما أكو داعي أن يكون يظهر السلاح داخل البصرة، خصوصا في العشائر. شوف إذا توفى شخص تقوم الدنيا وتقعد من الرمي إطلاقات النار، إذا فاز المنتخب تحولت البصرة وكل المدن العراقية. طبعا أقل نزاع بسيط شوف البيكيس والقاذفة والهاون والآربي، ما تعرف مختلف كأنما إحنا أمام حتى أمام داعش ما يستخدمون هاي الأسلحة.

0: إن الحرب ضد الفساد تقتضي في واحدة من مفاصلها الرئيسية حصر السلاح بالمؤسسات الأمنية الرسمية، ومن ضمنها الأسلحة المستخدمة في النزاعات العشائرية الشاغلة للقوى الأمنية عن واجباتها لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين. الباحث ياسر جاسم قاسم يشير إلى سلبية واضحة بحسب قوله في مشروع الدولة العراقية، لأنها تتدخل للتهدئة في حل النزاعات العشائرية وليس لفرض القانون.
1: يعني للأسف احنا اليوم بالقرن 21 واحنا ما زلنا نشهد صراعات عشائرية في شمال البصرة تودي بحياة المئات او العشرات من الاشخاص دون تدخل واضح المعالم من الدولة. وحتى عندما تتدخل الدولة فتتدخل للتهدئة وليس لفرض القانون، وهذه نقطة حقيقة اجدها سلبية جدا في مشروع الدولة العراقية. ولكن هي بشكل عام مشروع الدولة العراقية بعد 2003 قائم على أسس طائفية بعضها وأسس عرقية عشائرية قومية وغيرها من المفاهيم، فهي عززت هذه المفاهيم، يعني بمعنى آخر هي أعطت دور لسلطة العشيرة داخل المجتمع بدلا من أن تحد من هذا الدور، وبدلا من أن تضع له اشتراطات داخل المجتمع نراها مدت له اليد وساعدته وكونت كانتونات عشائرية إن صح التعبير.

إن العشيرة لغة اسم لكل جماعة من أقارب الرجل، وسموا بذلك لأن الرجل يعاشرهم ويعاشرونه، والقبائل هي التي يقبل بعضها على بعض، وهي جمع قبيلة، والقبيلة جمع العمائر، والعمائر تجمع البطون، والبطون تجمع الأفخاذ، والأفخاذ تجمع الفصائل، والفصائل تجمع العشائر. وأخيراً، أخذ مصطلح العشيرة يطلق على اجتماع مجموعة من الناس والتزامهم بتقاليد معينة، حتى وإن لم يكونوا متعارفين من جهة النسب، بل يكفي التفاقم حول عشيرة معينة ليحسبوا عليها، وهم يؤدون الطاعة لرئيس واحد هو كبير العشيرة. وتأخذ العشيرة اسمها في الغالب من اسم جدها الأعلى الذي تنسب إليه. الشيخ محمد ماضي يؤكد أن من يتبع العرف العشائري لن يقع في الخطأ.

0: شيخ القبيلة بمثابة حاكم، هو اللي يصدر القوانين ويصدر الأوامر، ما حد يتخطى ولا واحد يتعدى، وكل قبيلة لها عادات خاصة، هذا يسمونه العرف العشائري، فاللي يتمسك بالعرف العشائري ما يخطأ.
1: ولا بد لنا ونحن نناقش ظاهرة سلبية من الظواهر التي ابتليت بها العشائر العراقية وأصبحت كالبقع السوداء في ثوبها الناصع البياض، أن نبين في هذه المقدمة أهمية العشيرة كأساس في تركيبة المجتمع العراقي ودورها في تاريخ العراق قديما وحديثا. فلو تأملنا في التاريخ لوجدنا أن تاريخ العشائر قديم جدا، حتى أن تأسيسها سابق على ظهور الإسلام ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شيخ العشيرة في ذلك الوقت مطلعاً إلى أبعد الحدود وهو يمارس صلاحياته من هذا المنطلق، واستمر الحال هكذا إلى ظهور الدين الإسلامي. ورغم أن الإسلام دين لكل البشر، إلا أنه يرى للعشيرة أهمية كبيرة في نشر الرسالة السماوية أو التبليغ بأي مشروع يخدم الإنسانية، فهي تعطي قوة للفرد وهو بحاجة إليها، ولهذا أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن ينذرهم ويعظهم، وهذا يكفي في أن الإسلام لا يراها ظاهرة سلبية منحرفة، فلو كانت العشائر ظاهرة منحرفة لنهى عنها الإسلام وأمر بتفكيكها ولنهى عن الانتماء إليها، وهذا يعني إقرار الشارع المقدس للعشائر ما عدا السلبيات، فهو لا يقرها بأي حال من الأحوال. فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الناس شعوباً وقبائل وحافظ على الأنساق الاجتماعية التي تمنح العشيرة دوراً أساسياً في التركيبة السكانية، فالتكافل مع العشيرة وهم في دائرة القرابة القريبة يغدو كضرورة اجتماعية تتطلبها الظروف التي تحيط بالفرد وحاجته الماسة للرعاية والحماية، وخاصة في أوقات الأزمات وغياب الأمن وعدم وجود مؤسسات راعية رسمية. وهذا ما يبينه رجل الدين في محافظة البصرة سيد مرتضى البطاط.
2: قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال أيضا: وفصيلته التي تؤويه وهي العشيرة، وهم أولو الأرحام وما كثروا وينتمون لنسب واحد، وشيخ العشيرة الذي يترأسهم وغالبا ما يمتاز بالذكاء والفطنة والشجاعة. والعشائر بصورة عامة تمتاز بالضيافة والكرم والأصالة والغيرة والحمية، وأهل العشيرة بامتثالهم لكبيرهم وهو ما يعرف بشيخ العشيرة. وهذه العشائر تمتد إلى ما قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأيدها وأيد أحكامها الصالحة التي تتماشى مع التعاليم الرشيدة، ونبذ المخالف منها ونهى عنه. ويبرز وضوحا دور العشائر عند ضعف الحكومات أو تغيير الحكم لآخر أو سلطة لأخرى، مع أنه لم يخفى حتى مع قوة الحكم، وتجدها أكثر تأصلا. وابحث في التاريخ واستقرئ الثورات، تجدها جميعا للعشائر دور بارز فيها، وكثيرا ما اكتفت المحاكم والقضاة بدور العشائر. فمن هنا أدعوهم وهم أهل لذلك للحكم طبقا للتشريع الإلهي والمتمثل بالقرآن والسنة الشريفة للمعصومين عليهم السلام، ونبذ الخلاف إن وجد، والسير على النهج القويم، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يمن على عراقنا وعشائرنا بالخير والسداد، إنه سميع الدعاء.

لقد تعامل الإسلام بما عرف عنه من واقعية في التعامل، ورغم مناقضة فكرته من حيث المبدأ للعصبية الجاهلية بإيجابية مع القبيلة والعشيرة، ووظفها لتحقيق أغراضه في نشر الدعوة وإزالة العوائق من أمامها أو تخفيف وتحييد العناصر الضاغطة، وصولا في النهاية إلى المجتمع المسلم الذي يتفاضل بالتقوى والناس فيه سواسية كأسنان المشط، والذي يدع التعصب الإثني للعرق أو للون أو للجنس أو للقبيلة أو للعشيرة، ويتخذ من العقيدة جنسية والإسلام هوية. فلن يكن التعامل الواقعي والإيجابي مع العشائرية تعاملا مؤقتا أو آنيا أو مصلحيا، بل كان تعاملا مبدئيا صادقا.

0: ولا يخفى على الجميع أن النظام العشائري في العراق يعد من الأنظمة الاجتماعية التي دأبت الجماعة البشرية على تطويره والتمسك به جيلا بعد جيل. فبعد استيلاء بريطانيا على العراق أصدر الجنرال فاشو القائم بأعمال قائد الحملة العسكرية في 27 من تموز عام 1918 نظام الدعاوى العشائر المدنية والجزائية. وقد قسم النظام الدعاوى العشائرية أي النزاعات والخصومات التي تحدث بين أبناء العشائر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ينعقد فيها الاختصاص للقضاء حيث تتولى المحاكم الفصل فيها. القسم الثاني يتولى الحاكم البريطاني ومعاونوه سلطة الفصل فيها. أما القسم الثالث يتم النظر فيها من قبل المجلس العشائري، وهذا يعني أن المجلس يختص بالقليل من دعاوى العشائر. وفي عهد الحكم الملكي أحيلت الصلاحيات الواردة في نظام دعاوى العشائر إلى وزير الداخلية ورؤساء الوحدات الإدارية. وقد تم إلغاء نظام دعاوى العشائر بعد قيام النظام الجمهوري بالمرسوم الجمهوري 56 لسنة 1958 المنشور في جريدة الوقائع العراقية في 3 آب من نفس العام. ومن ذلك نلاحظ أن هذا النظام تم تطبيقه في فترة الحكم البريطاني والحكم الملكي فقط. العشيرة في العراق الجديد بعد صدور الدستور الدائم لعام 2005. تضمن هذا الدستور قيودا وشروطا على الأعراف العشائرية، حيث نصت المادة 43 ثانيا منه تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمتها الإنسانية في تطوير المجتمع، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان. وبما أن الدستور الجديد منع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان، وهي جميع الحقوق الواردة في المواثيق الدولية مثل ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1984 والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية عام 1966، وبالتالي ليس للعشائر والقبائل ممارسة الأعراف.
1: إن السيادة للقانون، ولا يجوز تبني العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، وكذلك ضرورة احترام الالتزامات الدولية للعراق وعدم جواز القيام بأي تصرف يخالف الدستور، كمنع الشركات الأجنبية من تنفيذ تعاقداتها مع الحكومة العراقية كشركات استخراج النفط مثلا، واحترام حق كل فرد في الخصوصية الشخصية وحرمة المساكن، فلا يجوز حرقها وهدمها من قبل العشائر أو كتابة عبارة مطلوب عشائريا وغير ذلك، لأن الملكية الخاصة مصونة، وأن للأموال حرمة، وأنه ليس للعشيرة ممارسة كل أشكال العنف والتعسف مع الأسرة والمجتمع، وكفالتها لحماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليها. كان لعشائر العراق في مختلف الأزمنة ولا زالت دور مهم، حيث حافظت على هوية الدولة، فإذا هي عربية عروبتها هذه شكلت جامعاً وحاضناً لإثنيات أخرى داخل الدولة. النزاعات العشائرية أثرت أيضاً على مستوى التعليم، خصوصاً في شمال محافظة البصرة بحسب ما وصفها التربوي حسين ضايف.
2: الحقيقة التأثير كبير، ولكن قبل أن نركب بالتأثير نقول إحنا نحتاج من الدولة. الدولة اللي قدرت أن تقضي على داعش، والداعش نعرف الدول اللي دعمتها هي الدول ومقدمت لها كل الإمكانيات والتسهيلات بما فيها بيع النفط. يعني داعش يبيع نفط ويعتاش عليه ويجهز نفسه به، ودول مو كثيرة بمئات الدول الجاهزة بمقاتل وغيره، والدولة قدرت عليه وقضت عليه. يعني الدولة عاجزة عن أن تكبح جماح، مو عشيرة وإنما شخصين ثلاثة في عشيرة يشلون حركة التربية في مكان ما، قادرة طبعا، ولكنه نقول مر الظروف بعد هي أكو مهم وأكو أهم. الأهم هو مكافحة الإرهاب والداعش وحفاظ على وحدة البلد، والمهم أيضا أن نحامي مناطقنا ونحل عملية تربوية وشير. مشاكل كثيرة عشائرية، لآلية التعاون ما بين هؤلاء جميعا وما بين المدرسة كمؤسسة مجتمعية. لذلك راح نحاول جميع المشاكل تبناها هؤلاء الخيرين من العشائر لحلها، حتى نخلق حالة تعاون ما بين الطرفين، وبالنتيجة من نخلق حالة تعاون أعتقد راح ننجح بتقليل المشاكل.
1: كما ساهمت العشيرة بشكل كبير في بناء الدولة وتأسيسها واستقرارها وأمانها من خلال قوتهم بالرجال والسلاح ووقوفهم بوجه العدو حفاظاً على الأرض والشعب من خلال العادات والمفاهيم التي توارثوها. ودافعت القبائل عن الدولة بكل ما أوتيت من قوة، وكان لها دور مهم في الحفاظ على النظام ومؤسسات الدولة كونها مركز ثقل لأسباب عديدة، إلا أن أعداء الوطن في بعض البلدان يحاولون التغلغل بين بعض القبائل والتأثير عليها واستغلالها في الوصول لمآربهم، لأنهم يدركون أن العشائر هي الملاذ للحكم والأمن والنظام والاستقرار، فيحاولون استغلال الخلافات داخل العشائر للإفساد، أو الخلافات بين القبائل المختلفة لخلق بلبلة وضوضاء وعدم استقرار، ويكون ذلك عبر التأثير على عقولهم أو تمييل قلوبهم بالتأثير على عواطفهم أحياناً. أسباب الصراعات العشائرية وتداعياتها. العنف بمفهومه العام هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وهو ظاهرة موجودة منذ وجود الإنسان، وينقسم إلى عنف مادي ويتمثل بالضرب والسجن والأذى الجسدي بأنواعه، وعنف معنوي ويتمثل باللفظي مثل التجريح بالكلام والسب والشتم أو الإهمال والتهميش والإيذاء النفسي والعاطفي. العنف العشائري هو العنف الذي تباشره مجموعة من الأفراد تنتمي لعشيرة ما ضد مجموعة أخرى من الأفراد تنتمي لعشيرة أخرى، وهو أكثر أنواع العنف المجتمعي خطورة، لأنه يستخدم فيه جميع أنواع الأسلحة والقوة والتي قد تودي بحياة الكثيرين وإصابات العديد، والتي أحياناً لا يمكن السيطرة عليه. والمؤسف أن العنف الذي انتشر في العراق بالفترة الأخيرة مثل العنف في الجامعات والمدارس وأماكن العمل ودوائر الدولة والمناطق المختلفة ومنها البصرة، والذي يرجعه البعض للطابع العشائري للمجتمع، وهو منتشر في مدن كثيرة ومحافظات عديدة. ومن هنا كان لابد لنا أن نعرف العوامل والأسباب التي أوصلتنا لهذا وإظهار دور الحكومة في ذلك، لأن معرفة الأسباب ستوصلنا لمعرفة علاج هذه الظاهرة والقضاء عليها في مهدها والحد منها، حتى لا تستغل من أعدائنا في الداخل والخارج لإشعال نيران الفتن بين أبناء الوطن الواحد.

0: ويعود الباحث الاجتماعي سير جاسم قاسم في حديثه ليؤكد أن تفكك المجتمع يكمن في النزاعات والصراعات المتواصلة للعشائر كونها تخلق أزمات عديدة، ودعا إلى أن تكون هناك صيغة حل حقيقية من قبل الدولة.
1: أجد حقيقة من المشكلة الكبرى التي أو جزء من المشكلة الكبرى التي يعانيها العراق هو تدخل المؤسسة إن صحت التسمية العشائرية في داخل المجتمع وفرضها لقوانينها بدلاً من القانون وبدلاً من المفاهيم الأخرى. لذلك أجد أن دور الحكومة يجب أن يكون دور محوري وبارز بفرض القانون وبإيجاد صيغة حل حقيقية للتردي الذي نراه اليوم. تفكك ونزاعات بسبب العشائر، لأن العشائر دائما مع احتراماتي للناس الجيدة فيها، ولكن دائما تميل إلى طابع الصراع وليس حل الأزمات، هي تعتاش على الأزمات.
0: ومن أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار العنف العشائري في الفترة الأخيرة وبحسب تقارير دولية ومحلية نشير إلى بعضها.
2: أولاً، تردي الوضع الأمني في العراق، وهذا يرجع لعدة أمور لعل أبرزها عدم الاعتماد على القيادات الأمنية المهنية والمؤهلة بما لديها من خبرة في وضع خطط أمنية تتلائم مع طبيعة المكان والسكان، إذ لا يمكن أن تكون الخطط الأمنية موحدة أو متشابهة مع وجود الاختلافات في طبيعة المكان وطباع المجتمع العراقي ومحافظة العراق، فضلاً عن عدم وجود القدرة العالية لدى أجهزة الدولة على امتصاص زخم تلك المعارك والانتهاكات الأمنية من قبل العشائر. ثانياً، عدم احترام القانون لعدة أسباب، لعل أهمها ضعف تطبيق القانون من قبل القيادات الأمنية أو المجاملة في تطبيقه بسبب تفشي المحسوبية، وبالتالي فإن المواطن لا يشعر بوجود سلطة حقيقية للدولة أو هيبة لهذه السلطة، ويرى أن الاحتكام إلى العشيرة أضمن في استيفاء حقه أو تحقيق أهدافه. ثالثاً، غض النظر من قبل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق عن الكثير من الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع كالمشاجرات شبه اليومية في الدوائر الحكومية وغيرها. رابعاً، شيوع النعرات العشائرية وهيمنة العادات والتقاليد المتخلفة وانتشار شتى أنواع الأسلحة من بنادق وقاذفات ومدافع هاون وأسلحة رشاشة في المناطق الريفية، ولعل عدم إحكام الحدود بين العراق وجيرانه سبب مهم لانتشار التهريب للأسلحة ولغيرها من الممنوعات. خامساً، ضعف الإعلام وقلة برامج الترويج لقيم السلم والمحبة والتآخي والتراحم ونبذ العنف من خلال النشاطات الثقافية والعلمية والإعلامية كالسينما والأعمال التلفزيونية والدرامية وغيرها من البرامج، والتحذير من تأثيرها على المجتمع وسلبياتها وإيذائها للناس واعتدائها على حرية الأفراد أحياناً أو كرامتهم أو إنسانيتهم أو سلبهم أرواحهم. الوضع الاقتصادي السيء للفرد تبعاً الأحوال الاقتصادية المتردية التي يمر بها البلد والبطالة أو فقدان العمل هي أسباب كلها تؤدي لحالات نفسية أولاً وفراغ ثانياً وحاجة ثالثاً، وقيام الفرد بالبحث عن طرق أخرى لتمويل نفسه وإعالة أسرته ربما يتخذ الطرق السيئة لفقد الوازع الأخلاقي والديني. سادساً، وجود أجندات خارجية وواجهات محلية تسعى لتنفيذ مخطط دولي يسعى لتفتيت بنية المجتمع العراقي.

0: وكان من جملة الوسائل التي يحاول بها البعض إيقاف تقدم الحشد الشعبي هو ضرب الحشد من خلال عناصره المنتمين للعشائر بأحداث فتن ونزاعات في مناطق سكناه لغرض ثنيهم عن الجهاد وترك جبهات المواجهة مع داعش ومن يقف خلفها. ولعل من أخطر التداعيات التي يمكن أن تبرز من جراء هذه النزاعات أن تتسرب إلى مناطق أخرى في العراق بسبب امتداد العشائر العراقية في كل أنحاء العراق وتواجد أفرادها في كل محافظة. فالنزاع الذي ينشأ في البصرة بين عشيرتين قد يتسبب بإحداث شرارة لا سمح الله في مدينة أخرى يسكنها أناس من نفس العشيرتين بدافع النصرة والانتقام وغير ذلك من أسباب، إضافة إلى خشية قيام البعض من استغلال الوضع المتأزم في إثارة الفتن وتأجيج فتيل الأزمات في المنطقة بين فترة وأخرى للحيلولة دون استقرارها أو للإضرار باقتصاد البلد من خلال شل الحركة في مدينة اقتصادية مثل مدينة البصرة التي تمثل رئة العراق.
1: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد، تعليق لبنى الفضل. لمن يسمع،
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير. أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
3: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد، ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد تنبت حكام

0: طعما وجندا ورصد وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد، فقال لي مبتسما وقد قعد، إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض البصرة.
2: تايمز سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
3: تايمز سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايمز سكوير اف ام،
2: نبض من وحي الكلمات.
4: قد يبدو الأمر ضيقاً في نطاقه الواسع، ونحن نتحدث عن غياب قانون حماية الشهود في العراق، وهذا الغياب الذي يصفه الكثير من المعنيين بالشأن القانوني بالمرعب، بوصفه خللاً وإعاقة في جسد أهم سلطة في العراق، وهو القضاء ومعطياته القانونية التي يجب أن تكون حكيمة ومحكمة في نطاق الإثبات الجنائي والمدني. إن حماية الشاهد تعد من الأهداف الرئيسة للسياسة الجنائية المعاصرة، وما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل، فقد جاء خاليا من الإشارة إلى حماية الشهود من الانتقام أو التهديد، ويمضي بسريان مفعوله إلى اليوم، بل أصبح الشاهد هو الضحية والجرح والسكين. علاء ناظم ثواني يروي لإذاعتنا قصته التي كان فيها الشاهد المدان.
5: يابا أنا قبل فترة من الفترات كان عندي مكتب مقاولات، عندي أصدقاء كانوا يجون يمي بالمكتب، واحد من الأصدقاء احتاج مبلغ، الداين من صديقه الثاني اللي هو جاي وياه، قال له ماكو مشكلة ممكن أداينك، أنا أداينك المبلغ، كان مبلغ شوية مو صغير ولا كبير جدا، يعني مبلغ وقدره، فقال له عن الحلال والحرام نسوي مكاتبة بياتنا كمبيالة، قال له أوكي ماكو مشكلة، أنا كنت قاعد بالمكتب أستمع لهم، يعني الكمبيالة كتبت بالمكتب مالتي، داين والمديون احتاجه وشاهد، صرت شاهد. مرت فترة من الزمن صارت المديون صار عنده تعذر، ما عنده يسدد، اعتذر ما عنده مرة مرتين، المهم الشخص ذاك الداين يعني ما تحمل، اشتكى عليه ضبوه بالسجن. الشاهد شو العلاقة؟ أنا خذوني ذبوني بالسجن وياه، وظليت 6 أشهر بالسجن ويا المديون، إلى أن صعد محكمة وصارت بعدين تراضي واندفع المبلغ وكذا، ويرت نازل عنه وطلع. ما أدري أنا كشاهد أنا شنو علاقتي بالموضوع أنه أنا أنسجن ويا هالشخص هذا.
4: وبين اليوم والأمس

0: في المحكمة الجنائية في بغداد بدون أي نظام للحماية، وهو كان يعتقد بأنه الموضوع آمن، وللأسف تم التصدي إليه في منطقة اللطيفية وتم قتله هناك. وبالتالي هو كان هو الشاهد الوحيد على المقابر الجماعية اللي صارت والعدامات الجماعية اللي صارت في النجف. لذلك احنا دائما نطالب الحكومة بأنه يا ناس وفروا حماية للشهود، الشهود هم الحلقة الأهم في موضوع، وخاصة في موضوع الإبادة الجماعية.
1: في العراق قد لا نبدو أوفر حظا قياسا بدول أخرى حبلى بالجرائم الشنيعة، لذا يقودنا الاستغراب لغياب هكذا قانون. الريبة تطرح نفسها في السؤال، هل ثمة قصدية في عدم تشريعه كي لا تكتمل الأدلة على جرم ما، لتبقى عجلة الحقيقة غير مدورة في انسيابيتها أم ماذا؟ يقول دكتور بهاء عبد الزهرة،
0: إذا ما توفر نظام لحماية الشهود كيف راح يجون الشهود ويشهدون أولا؟ وثانيا هذا راح يخلي بعض الناس اللي يصطادون بالماء العكر واللي هم عندهم حمايات من نوع معين، كان يكون هو ساكن في منطقة محصنة أو هو ينتمي إلى جهات معينة، يجي يدلي بإفادات نيابة عن الشهود الحقيقيين لأنهم الشهود خايفين. وهذا بالفعل صار عندنا في مقبرة المحاول، إجا شخص وأدلى بإفادة وقال أنا الناجي من هذه المقبرة، وأدلى لأنه هو سمع شهادة الناجي الوحيد من مقبرة المحاول، سمعها وهو تأكد بأنه هو هذا خايف ما راح يجي يشهد، كان خايف على نفس الرجل وما كان يجي يشهد، وهو متأكد ما راح يجي يشهد، فلذلك اجى نقل شهادته وكأنه هو قال أنا اللي عشت في هذه المكان وهذه التفاصيل نجاتي من هذه المقبرة وهذا هو المكان اللي تم به الإعدامات الجماعية. وبالتالي يعني شنو اللي يريد يحصله؟ يريد يحصل المزايا اللي ممكن أن يحصل عليها الشاهد.
1: وعن موقف المنظمات الحقوقية غير المرتبطة بأجندات والنقابات من عدم سن هكذا قانون، ومن هي الجهات المستفيدة؟ يستأنف الدكتور بهاء حديثه لإذاعتنا قائلا،
0: قانون حماية الشهود طبعا بالتأكيد المستفيد الأول والأخير هم الجنات، يعني غياب القانون يصب في مصلحة الجنات وشركائهم طبعا من المتورطين والمتنفذين، خاصة المتورطين في جرائم جسيمة ترقى هذه الجرائم أحيانا إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، فإنه كثير من الشهود يخافون أن يدلون بشهاداتهم، وبالتالي قضايا توصل إلى المحاكم ما معززة بدليل قوي من حيث شهادات الشهود.
1: القوانين هي دساتير عمل لحماية الحقوق بعدالة منصفة، تقتضي الكثير من الأدلة، وخير دليل هو الشاهد الذي يصفه هانز بيلر الخبير الجنائي البريطاني بالشاهد ختم الحقيقة. نتمنى ألا يصادر هذا الختم المهم بالخوف والرعب لغياب قانون الحماية لهم، فبعكس ذلك تولى الجرائم كاملة يفعلها صاحب المال والرجال والسلطة، حينها سيكون ميزان العدل قد مال بكفته كثيرا، وهذا ما لا نريد.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخدر صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: من بين ضجيج الحياة ومشاغل

0: الأيام تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: منذ ثلاثينات القرن الماضي والبصرة رائدة في مجال السينما الشتوية والصيفية وبأحدث إصدارات الأفلام العربية والعالمية، كانت دور السينما في البصرة تغص بالمشاهدين. تمام قاسم في تقريره التالي يأخذنا إلى ذلك الزمن، وقتا ماتعا نرجوه لكم رفقتنا.

0: بهذه الإيقاعات وهذه الفرحة كان أهل البصرة يذهبون للسينمات، فمشاهدة فيلم في شاشة عرض عملاقة وفي فترة كانت آفة التلفاز لم تغزو البيوت بعد، تعد لحظة ساحرة يعيشها الشخص. في ثلاثينيات القرن الماضي وفي خضم السمة الاقتصادية العالمية الكبرى، تاجر عراقي يقرر فتح دار سينما في البصرة، لكن كيف يمكن أن ينجح المشروع ويحقق أرباحا والناس لا تجد قوتها اليومي؟ فكان رأي هذا التاجر حبيب باشا الملاك إن هذه الأزمة ستنتهي ويعود الناس لحياتهم ومتعتهم، كما يروي نجله في حديثه لإذاعتنا قحطان الملاك.
1: فبالثلاثينات هو يعني شاف السينما في بغداد بدأت تنتشر، بدأت دور السينما يعني تكون يعني دور تهمها الناس وأيضا عمل تجاري. وبعدين هو مو بس الحس، هو لازم عنده حس يعني حس ثقافي إلى قدر الإمكان اللي خلاه أنه يلتجئ إلى هالشيء هذا، لأنه ما كانت مضمونة أنه بالبسط تضمن أنه هذا راح تكون يعني عمل تجاري، ولكنه أقدم على إنشاء سينما، سينما الحمراء الشتوي سنة 32.
0: سينما الحمراء والتي تحولت إلى سلسلة دور عرض صيفية وشتوية في البصرة شكلت فيما بعد ثقافة سينمائية عند أهل المدينة عامة، ولم تقتصر على طبقة الأغنياء والمثقفين فقط، وكانت تتابع أحدث إصدارات الأفلام العربية والعالمية، فروادها ما زالوا يتذكرون أول أفلام السينما التي شاهدوها في حياتهم، كما يتذكر الحاج أبو مشتاق أحد رواد هذه السينما.
2: كان أول فيلم حياتي سينما الحمراء الجديدة هسه تفلشت، كان فيلم يحيى الحب مال ليلى مراد ويحيى الشاهين، وسينما الحمراء الجديدة بال باور هوز هسه تفلشت. هذا كان أول فيلم شفته. وبعدين جاء فيلم ثاني بسينما الحمراء مال حبيب بيق، حبيب بيق الملك اسمه، لأنه كان من الناس الأغنياء بالبصرة. فكان فيلم عنتر وعبلة مال سراج منير كوكي، هذا هم شفناه بالبدايات. بعدين إجا فيلم يسمونه يوم سعيد مال محمد عبد الوهاب واعتقد ليلى مراد وياه، هم شفناه بالسينما الحمراء التي هي حاليا الكرنك هسه تفلشت. طبعا هاي كانت بداية السينما.
0: قبل ذلك التاريخ عرف جمهور مدينة البصرة أشكالا بسيطة من العروض السينمائية غير المنتظمة على يد الشركات الأجنبية التي دخلت المدينة منذ نهاية القرن التاسع عشر، فعرضت أفلاما وثائقية عن نشاطاتها بجانب الأفلام الترفيهية، ثم وبانتظام أكبر على يد دائرة الإرشاد الصحي عندما تعرض فيلما سينمائيا يتضمن إرشادات صحية عامة للوقاية من الأمراض الشائعة حينذاك، مع فيلم أجنبي أو عربي فيما بعد، فيتجمع الناس حول هذا المصباح السحري الذي يعرض صورا تتحرك على سطح أبيض من القماش، كما يتذكر من طفولته المؤرخ السينمائي كاظم إسماعيل.
3: كنا صغار سابقا، وللأسف انتهت، كان يجيبون وزارة الصحة أو مديرية الصحة تجيب أفلام صحية تعرض للناس، لاحظ أنت. ولا ننسى وللأسف الناس تعتبر السينما قضاء وقت، بالعكس ثقافة يعني. السينما العراقية، أنا كل الأفلام العراقية حتى أبطالها من ضمن الله يرحمه اليوم ياس علي الناصر، يعني قدم كتاب حسن، دكتور حسن، غرام في الريف، ملاحظ أنت. والآن نفس الفيلم الروائي العراقي وفيلم أنا صغيرون، أمنيتي طبعا يعاد دائما أشوفه هو الله يرحمه مال سعيد أفندي.
0: تعرفت مدينة البصرة على سحر الفن السابع بفضل تجار ورجال أعمال بادروا لاستقبال هذا الفن الحضاري الجديد ببناء دور للعروض السينمائية واستيراد الأفلام منذ منتصف ثلاثينيات القرن الماضي وإلى نهاية ستينياته. من رواد هذا المجال سالف الذكر حبيب الملاك ومجيد سلومي والحاج نزهت وإسماعيل شريف وآخرين ممن تواصلوا مع اعتبارات مستجدات تسويق الأفلام بحذق ودراية. باستيراد الأفلام الصامتة في بداية الأمر، ثم الناطقة، ومن ثم الأفلام الملونة، ومن بعدها السينما المجسمة، ثم السينما سكوب، وكذلك تجديد ماكينات العرض أو بناياتها وصيانتها بشكل مستمر. تعد سينما السياب الوحيدة التي كانت تابعة للقطاع العام في البصرة، وقد افتتحت في منتصف سبعينيات القرن الماضي في مبنى حكومي تابع لوزارة الإعلام حينذاك، وكان آخر عرض لها هو أمريكا أمريكا للمخرج الأمريكي الأرمني الأصل إليا غازان. ومع هذا العدد الكبير من دور السينما في البصرة، أصبحت المنافسة فيما بينها على جذب الجمهور بأحدث الأفلام والإنتاجات مهمة صعبة، كما يتذكرها مدير سينما الكرنك في البصرة فيصل الزبيري.
4: يعني مثلا سينما الوطن الصيفي، الأفلام الدرامية فإلها جمهور ثابت يعني، فكان مثلا إذا فيلم إلا مثلا سمعة جيدة وضخم هاري شغلون شنو صيفي وشتون. كرنك كانت مثلا أغلب الأحيان أفلام الهندية، يعني روجة مال أفلام الهندية مال جنجلي مال شامي كابور ديليب كومار، فدولة كانوا يعني لهم فد شعبية، فشوف زخم يعني وين عمارة حجي جاسر هنا كان سينما البصرة الصيف، كانت بالأفلام يعني خاصة لها سمعتها، كان ماخذها رجل يعني دير إدارة جيدة يحيى رشيد اليعقوبي، فكان ياخذ الأفلام منين؟ أكو مكاتب ببغداد، كل مكتب عنوان بأفلام معينة، يعني الفيلم اللي مثلا عليه استقبال أو المكتب ما ينطي يعني قطعي، ياخذ بورسنتاج يعني بالمية 150 نسبة، يقول لك هذا راح يذب إيراد وأنا ماخذه غالي.
0: كانت هناك دار عرض سينمائية لشركة نفط البصرة في مدينة الفاو، وأخرى في قضاء الزبير في الحي السكني التابع للشركة نفسها. هذه الدور زودت الناس بالمتعة والأنس والمعرفة، فيما استمتعت أجيال من العوائل التي كانت ترتاد السينما بحرية، ويضحكون بمرح وانطلاق مع شارلي شابلن غير مبالين بمطر الخريف يبللهم أحيانا وهم صامدون إلى أن تظهر The End. في ذاكرة من حاورنا يتجلى ذلك الخزين الجميل من بوسترات الأفلام ومعارض صورها الفوتوغرافية تزين مداخل تلك الصالات، وعرض مقدمات الأفلام التي سوف تعرض في الأسابيع القادمة، وسواها من طقوس السينما كأغاني قبل بداية العرض أو دقائق الاستراحة، وغالبا ما يصدح صوت أم كلثوم أنت عمري. الآن ومن قبل بعض المستثمرين توجد في البصرة 3 دور عرض سينمائية وبصالات متعددة تتنافس بعرض أحدث النتاجات السينمائية العالمية، والجميل أن لها روادا من مختلف الأعمار تبشر بعودة الحياة لشكل ثقافي مهم في أي مدينة.
5: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيراً لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنا أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا، والله ينزل كل موت للعراق يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
6: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة، من قلب البصرة،
7: من قلب البصرة،
6: من مول بصرة تايم سكوير.
7: بصرة تايم سكوير،
6: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
8: رغم القوانين، زواج القاصرات يزداد شيوعا في عالمنا العربي. زف أبو يسرى طفلته ذات 14 عاماً إلى أحد شباب القرية بمحافظة عمران في اليمن. يقول الرجل إنه اضطر إلى إخراج ابنته من المدرسة من أجل تزويجها بعد عجزها عن الوفاء باحتياجاتها، خاصة مع الحرب الجارية. ويعلل أبو يسرى قرار تزويج ابنته الصغيرة قائلاً: في نهاية المطاف ستتزوج ابنتي وليس لها إلا منزل زوجها، فلماذا تأخير الزيجة؟ كما أن الدين شرع المسألة في زواج الرسول وبعض الصحابة بفتيات بسن يسرى وأصغر على حد قوله. حالة الزوجة الطفلة اليمنية واحدة من ملايين الحالات من زواج القاصرات، الظاهرة المتفشية بمجتمعات العالم الثالث نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية وأخرى ثقافية، تحول دون احترام حق النساء في تقرير مصيرهن، مثل ما تؤكد المواثيق الدولية في هذا الشأن. زواج الأطفال هذا مؤشر مرعب لما يخلفه من نتائج كارثية على مستوى الزوجين وأبنائهم إذا ما تجاوز سنته الأولى ولم يفضي إلى طلاق. في دقائقنا القادمة سنتحدث عن هذا الارتباط السيء والمؤذي، وأيضاً سنقف عند أسبابه ونتائجه. واصلوا الاستماع.

بحسب هيئة الأمم المتحدة، فإنه يتم تزويج نحو 14 مليون فتاة قاصر سنوياً في العالم، أي ما يقارب 39 ألف فتاة قاصر دون 18 عاماً تزوج يومياً، حيث تتصدر الهند عدد حالات زواج القاصرات بما يقدر بعشرة آلاف حالة. كما تنتشر حالات زواج القاصرات بشكل مكثف في بعض البلدان الإفريقية، حيث تصل النسبة إلى 58% من النساء في دول النيجر وتشاد وأثيوبيا وغينيا التي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً، وفق ما ذكر تقرير التنمية البشرية لإفريقيا والصادر عن الأمم المتحدة. وتشيع الظاهرة أيضاً في مناطق العالم العربي بنسب متفاوتة بين البلدان، فبينما تسجل السودان نسبة 52%، تسجل موريتانيا 35%، واليمن 32%، بينما تشكل الظاهرة في تونس نسبة 2%، وكذلك في الجزائر. وفي لبنان تمثل 6% من مجموع حالات الزواج، أما في المغرب فتمثل 16%، وفي مصر 17%، وفي فلسطين تصل إلى 21%. ورغم أن العديد من هذه البلدان العربية تمنع قوانينها زواج القاصرات بشكل مبدئي وتنخرط في اتفاقيات حقوق الطفل التي تضع سن 18 كحد أدنى للزواج، فإن الظاهرة تزداد توسعاً في المجتمعات العربية، مما يضع على عاتق المسؤولين التفكير في أسباب استمرارها وتنفيذ إجراءات جديدة أكثر نجاعة لتقليصها.

أسباب ظاهرة تزويج الفتيات القاصرات. تتنوع العوامل المسؤولة عن تفشي ظاهرة زواج القاصرات حسب طبيعة المجتمعات المنتشرة بها، ففي حين يدفع الفقر والحاجة إلى المال الأسر في بعض بلدان آسيا وأفريقيا إلى تزويج صغيراتهم، تتحمل العادات والتقاليد الاجتماعية بالإضافة إلى التفسيرات الدينية السائدة مسؤولية تفشي الظاهرة في المجتمعات العربية، الأمر الذي يفسر إصرار مأذوني الزواج على تمرير عقود زواج القاصرات حتى في بعض البلدان العربية التي تشدد قوانينها على ضرورة بلوغ سن 18 لقبول عقد الزواج، كما يحيل ذلك على استمرار تطبيع عقلية هذه المجتمعات مع الظاهرة بالرغم من التغير على مستوى القانون. وترى بعض الدول سن 18 سناً لأهلية الزواج تماشياً مع الاتفاقيات الدولية، لكنه يفتح نافذة لبعض الحالات الاستثنائية التي تتطلب الاستعانة بخبرة طبية وببحث اجتماعي لضمان السلامة الصحية والنفسية للفتاة. إلا أنه على مستوى الواقع يتم تزويج القاصرات بطريقة أكثر تساهلاً مما تؤكد عليه ديباجة القانون، فيما تساهم ظروف الحرب في تأجيج ظاهرة زواج القاصرات كالشأن مع سوريا واليمن، حيث تبحث الأسر عن أقصر السبل لضمان أمان واستقرار بناتهم، مما يخفف الضغط على هذه الأسر من أجل تلبية حاجات أطفالها. إن الفقر والجهل هما العاملان الأساسيين في استمرار زواج القاصرات، غير أن الظاهرة تتسع بالرغم من انخفاض نسب الأمية بالعالم العربي، مما يشير إلى أن الظاهرة تملك جذوراً ثقافية لتلك المجتمعات تشتغل على مستوى الوعي الجمعي.

تعرف الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة سنة 1989 الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز بعد 18 سنة، معتبرة أن زواج الأطفال والزواج الجبري ممارسات تقليدية مضرة، وهو ما يشير إلى أن تزويج الأطفال دون السن هو سلوك لا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية. ويأتي تقنين الحد الأدنى للزواج بهدف وصول الفتاة للنضج النفسي والبدني اللازم من أجل تحمل مسؤولية الزواج وأعبائه، ومن جهة أخرى من أجل ضمان حق الفرد في تحديد مصيره، حيث تصبح لديه القدرة على التمييز والإدراك والوعي. إن زواج القاصرات قد يخلف مخاطر اجتماعية نفسية مرتبطة بالعنف الأسري والانتحار، ومخاطر صحية متعلقة بارتفاع احتمال الإصابة بسرطان عنق الرحم ونزيف في الولادة، إضافة إلى اضطراب الهرمونات الجنسية والتأثير السلبي على نمو الجنين. ويحث المهتمون بالظاهرة الحكومات والمجتمع المدني على معالجة الظاهرة من خلال التوعية التحسسية بحقوق الطفل ومحاربة الهشاشة الاجتماعية من أجل ضمان توفير حياة كريمة للأطفال القاصرين ومنع انتهاك حقوقهم الاختيارية في تقرير مصيرهم.

يبدو أن ارتفاع معدلات العنف الأسري في العراق والتراجع الاقتصادي خلال فترة كورونا وما بعدها دفع كثيراً من الأسر إلى تزويج بناتهم قبل سن 18 عاماً خلال 2021، وبارتفاع عن المعدلات السابقة التي أحصتها الحكومة. وربما تكون هناك عوامل أخرى لارتفاع مثل هذه الزيجات، فمعظمها يتم خارج المحاكم العراقية وبعقد زواج يكتب لدى مكاتب رجال الدين، وترفض المحاكم العراقية مثل هذه الزيجات التي يتحول معظمها إلى حالات طلاق تعرض عليها فيما بعد. وبحسب نتائج المسح الوطني الاجتماعي والصحي المتكامل للمرأة العراقية الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان للعام 2021، بلغت نسبة النساء اللاتي تزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاما 25%، بينما أظهرت نتائج المسح أن نسبة المؤشر نفسه في إقليم كردستان بلغت 22%. وتبدو المعدلات المرتفعة لزواج القاصرات امتداداً لعشر سنوات سابقة أشار إليها الاستبيان، وأكد أنها تؤدي في أحيان كثيرة إلى حرمان الفتيات والنساء من الوصول إلى عوامل التمكين، وقد تضيف عبئاً وعقبات أمام تعليمها وتنميتها.

إن زواج القاصرات زاد من الكلف الاقتصادية على الدولة، وأدى إلى ارتفاع نسب الطلاق بين هذه الأعمار، وأن الظاهرة ولدت أمراضاً صحية واجتماعية للفتيات التي يتزوجن بهذا العمر لعدم قدرتهن على التكيف مع أسرة الزوج في سن الطفولة، وعدم استطاعتهن تحمل أعباء الحياة الزوجية. إنها تزيد المشكلات على كاهل المجتمع العراقي. وإذا ما أجرينا إحصاء فسنجد أن زواج القاصرات هو الأكثر طلاقاً. هناك من ينتحرن من بين المتزوجات بهذا العمر نتيجة عدم تحملها المشكلات العائلية بسبب عمرهن الصغير، وأن معظم المتزوجات من العوائل الفقيرة وهن غير متعلمات أو يتيمة الأبوين أو أحدهما. ومن النادر أن نجد من تتزوج بهذا العمر وهي تعيش في وسط عائلة ميسورة أو عائلة متعلمة. وعن أسباب زواج القاصرات، يكون في مقدمتها الخوف من العنوسة والفقر والبطالة والعنف الأسري والفهم الخاطئ للشريعة الإسلامية، إذ يتم عقد الزواج خارج إطار المحاكم وبموافقة ولي الأمر.

0: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخاً بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحباً لما وجد. مال على عكازه إذ استعد وقال: سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأماني يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد. يا ولدي من بين آلاف العقد، عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته: ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد: إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
2: لماذا أضحت نظريات المؤامرة رائجة في عالمنا اليوم؟

إنهم يريدون القضاء علينا، إنهم يخططون لتدميرنا. تلك هي الفكرة المحورية لكل نظريات المؤامرة المتعددة والكثيرة، والتي أصبحت تلقى رواجاً غير مسبوق في العقود الأخيرة بعد أن ازدادت الحياة البشرية تعقيداً وتغيراً واضطراباً، وأضحت الأحداث المتداخلة والمتسارعة عسيرة الفهم، مما وفر أرضية خصبة لانتشار هذا النمط من التفكير الذي أصبح يخترق كل الطبقات الاجتماعية المتعلمة وغير المتعلمة، ولا سيما في المنطقة العربية بالخصوص، ما جعل كل القوى السياسية بمختلف توجهاتها تستخدم نظريات المؤامرة للنيل من الخصوم، كما إنها تبدو تجارة رابحة في سوق السينما والكتب والإعلام. ما الذي إذن يجعل نظريات المؤامرة تلقى مثل هذا الرواج؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال، لنأخذ أولا فكرة عامة عن هذا النوع من التفسيرات للعالم. ما الذي يمكن قوله عن نظرية المؤامرة؟ بدأ استعمال هذا اللفظ منذ بداية القرن الماضي للإحالة على مجموعة خفية تتحكم بالعالم دون أن يعرف بها أحد، غير أنه بعد ذلك أصبحت الظاهرة تتخذ أشكالا عديدة ومتنوعة وتنتشر في كل المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة حسب طبيعة المجتمعات والثقافات. ورغم أن الظاهرة يطلق عليها اسم نظرية، فلا علاقة لها بالمفهوم العلمي للنظرية الذي يستوجب مقولات منطقية تم بناؤها على أسس عقلانية موضوعية وتم إثباتها عمليا. يضع قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية تعريفا عاما لنظرية المؤامرة، وهي اتفاق بين فردين أو أكثر للقيام بعمل إجرامي أو غير قانوني أو مستهجن، ويعرفها بيجدن خطة سرية من جانب مجموعة ما من أجل التأثير جزئيا في الأحداث بعمل خفي. لكن عادة ما تشير نظرية المؤامرة إلى مزاعم وقوف جهات خفية وراء أحداث كبيرة، إنها نمط تفكير شائع لدينا اليوم لتفسير كثير من الأحداث والوقائع. يفترض فيها إن جهة ما وهي تجسد الشر المستطير تحيك لمجموعة ما تمثل الخير المطلق مؤامرات للقضاء عليها. تخترق نظريات المؤامرة كل المجالات بما في ذلك الدين والسياسة والمجتمع وحتى العلم، وهي متعددة وكثيرة لدرجة يصعب حصرها. معظمها يبدو سخيفا للغاية، وبعضها ينطوي على إمكانية تحقق بعض أو جلها دون القدرة على إثبات ذلك. لعل أبرزها فكرة الكائنات الفضائية التي تتحكم بالعالم ومجموعة الماسونيين التي تسيطر على جميع البشر، وأنه تم صنع الأمراض الوبائية مثل الإيدز والإيبولا للقضاء على السود الأفارقة، وإن العلماء يخفون نتائج أبحاث بخصوص المناخ البيئي تؤكد اقتراب نهاية الحياة البشرية، وأن الحكومة الأمريكية لا تريد الإفصاح عن الجهة الحقيقية وراء اغتيال كينيدي وغيرها من المزاعم الرائجة. أما بخصوص نظريات المؤامرة الرائجة في العالم العربي والإسلامي بتشعباتها، فيدور معظمها حول فكرة إن الغرب يخطط دائماً وأبداً للقضاء على الإسلام والمسلمين، ومن ثم فالكثير من المسلمين يعتقد داخل هذا السياق إن حادثة 11 من سبتمبر مدبرة، وإن تفجيرات مدريد ولندن وغيرها من التفجيرات بما فيها حادثة شارلي إيبدو الأخيرة مدبرة، وإن داعش والقاعدة وبوكو حرام هي أيضا جماعات مفبركة، وإن هناك مشروع مخطط له لتقسيم المنطقة العربية، وإن الثورات العربية مؤامرة، وربما يصل البعض بالتفكير التآمري إلى درجات هستيرية، مثل إن الغرب يدس معاني مخفية جدا مجسدة في أسماء شركات معينة وشعارات مكتوبة في منتجات استهلاكية وأيضا لقطات من مواد إعلامية. كل ذلك يفسر حسبهم بأنه مدبر للنيل من هوية المسلمين. من أين إذن تستمد نظريات المؤامرة قوتها؟

تستمد نظريات المؤامرة قوتها من أولاً البساطة والشمولية المطلقة. تعتمد نظريات المؤامرة دائماً على تبسيط الأحداث وتسطيحها وفق قالب نمطي واحد يصلح لتفسير كل شيء تقريباً. إنها نمط تفكير مغرن بالنسبة لعموم الناس لتفادي جهد استقصاء الواقع المعقد والشحيح جداً في معطياته الموضوعية. في عالمنا اليوم حيث تتجاذب الفرد الشركات العملاقة ووسائل الإعلام الضخمة والباهرة وتشتت وعيه الأحداث المتداخلة والمتشابكة وينسحق تحت الضغوطات المختلفة والتغيرات المتتالية والمتسارعة، يشعر الفرد بفقر في الوعي بالبيئة العالمية، مما يجعله يلجأ إلى خطاب بسيط يفسر كل الأحداث الواقعة والتي ستقع مستقبلاً. بتلك الطريقة يمكن التخلص بسهولة من القلق والإحساس بالتيه تجاه الأحداث، كما تعفينا عناء البحث عن جواب الأسئلة من خلال الواقع الموضوعي. يمكن إقناع العامة ببساطة من خلال نظريات المؤامرة، لذا فجل القوى السياسية بتنوع أيديولوجياتها تستخدم وفق رؤيتها المؤدلجة، فهي لا تستدعي تفكيراً معيناً بحثاً لاستيعابها، كما إنها مختزلة جداً ومسكوكة يسهل التعبير عنها. إن ما نعلمه حتى الآن عن حياتنا وحول هذا الكون هو أقل بكثير جداً عما نجهله، كما إن لا أحد لديه الوقت الكافي لمعرفة كل الأحداث والوقائع بتفاصيلها. وإن وجدت المعرفة المتاحة، ولأن معظم الناس يميلون إلى ادعاء المعرفة، فإن نظرية المؤامرة تستطيع ملء كل ثغرات الجهل التي قد نعانيها حول موضوعات معينة. إنها سبيل التهرب من وضعية الجهل. تبدو نظرية المؤامرة كوحدة مترابطة تجيب عن كل الأسئلة دفعة واحدة، وتختزن داخلها كل الجزيئات المطلوبة من دون استثناء، بما في ذلك دوافع المتآمرين. وأيضاً تستمد نظرية المؤامرة قوتها من ثانياً الأسطورية والغموض. تحفل نظريات المؤامرة بالجانب الأسطوري والغموض، مما يضفي عليها بريقاً يوحي بالحقيقة العميقة، فهي غير قائمة على أساس منطقي واقعي واضح، ناهيك عن استحالة وجود فكرة قادرة على تفسير كل شيء لحد الآن. إلا إن معتنقيها في كل الأحوال لا تنقصهم ما تعتبر بالنسبة لهم أدلة إثبات لفكرتهم، بما في ذلك أنصار فكرة الكائنات الفضائية المسيطرة على العالم، وفكرة سعي المجتمعات البشرية غير المعتنقة للدين الإسلامي للقضاء على الإسلام والمسلمين. منذ بداية التاريخ تعرف المجتمعات البشرية جوانب أسطورية في حياتها، حيث كانت الأسطورة قبل ظهور العلم هي الأساس الذي يمكن المجتمعات القديمة من صياغة فهم للعالم حولها وأيضاً تنظيم حياة أفرادها. لكن رغم أن المجتمعات البشرية قطعت أشواطاً في التفكير العلمي، إلا أن الجانب الأسطوري في الحياة البشرية بقي يشتغل في الوعي الجمعي للمجتمعات الإنسانية إلى اليوم، ما قد يعتبره البعض جزءاً فطرياً في حياة البشرية. كثير من نظريات المؤامرة هي مسلية فحسب ولا ترقى إلى الرد عليها، غير أن بعضها فعلاً قد يملك بعض أوجه إمكانية التحقق دون قدرة أنصارها على إثباتها، وهو أمر يدل بالنسبة لهم على براعة المتآمرين في إخفاء الأدلة. لكن أيضاً هي صعبة التنفيذ بالنسبة لمعارضيها، نظراً لكون هذا النوع من نمط التفكير يقدم فكرة عامة تختزن داخلها مؤامرات صغيرة يتم ربطها ببعضها لتشكل المؤامرة الكبرى، وبالتالي فهي غير محددة لتكون قابلة للاختبار. وحتى إذا تمكن المرء من دحض جزئية محددة منها، فإن أنصارها مباشرة يعوضونها بجزئية أخرى، وبالتالي السقوط في محاولة تكذيب سلسلة لا متناهية من المؤامرات الصغيرة لدحض المؤامرة الكبرى. نظرية المؤامرة في أصلها فرضية عامة يعتبرها أصحابها حقيقية، وهم يطالبون منتقديهم إذ ما أرادوا التخلي عن فكرتهم بإجابات فورية ومقنعة وشاملة وتجيب عن كل الأسئلة.

وتستمد نظرية المؤامرة قوتها أيضا من ثالثا تقول ما نريد وما نرغب فيه. تعكس نظريات المؤامرة داخل الفرد أكثر من خارجه ما دامت غير قائمة على أبحاث علمية. إنها تعبر عن هواجس الجموع ومخاوفهم وتجسد ما يرغبون في أن يكون لا ما هو موجود فعلا. لعل أبرز صفة تتسم بها نظريات المؤامرة باختلافها هي الانحياز، فكل الأشياء السلبية تفسر بأن الآخر المتآمر هو من يقوم بها، الذي يفترض لديه القدرة لفعل كل المخططات الشريرة من أجل القضاء على المتآمر عليه الأخير الممثل للخير المطلق، وفي نفس الوقت للضعف المطلق أمام مخططات المتآمر. نظريات المؤامرة هي وليدة الثقافة، ففكرة ضرر المأكولات المعدلة جينياً أو إخفاء نتائج بحوث مناخية تنبئ بنهاية العالم لن تجدها منتشرة سوى في المجتمعات الغربية، وفكرة النيل من المسلمين بالتحديد دون سواهم لن تجدها سوى في المجتمعات الإسلامية والعربية، بما في ذلك الجالية العربية المسلمة التي تعيش في بلدان المهجر، إذ أن مضمون فكرة المؤامرة يعبر في الحقيقة عن مخاوف الأفراد أو متمنياتهم المرغوبة، مثل ما يوحي بطبيعة التفكير داخل ثقافة معينة. تمكننا أيضاً نظريات المؤامرة من تبرير أوضاعنا المحبطة، إنها وسيلة ناجعة للتهرب من المسؤولية، وذلك بالقيام بدور الضحية واتهام المتآمر بأسباب فشلنا. إنها ذريعة مريحة لتفادي مرارة النقد الذاتي وتأنيب الضمير.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير أف أم، بدأنا من حيث انتهى الآخرون. لماذا الإنسان شرير؟ هل هذا بطبعه؟

هل علي الآن وهنا الخجل من نفسي لأنني إنسان؟ يبدو أنه نعم، ولا نعتقد أيضاً أن جان جاك روسو قد بالغ حين أرجع كل مصادر الشر في الكون للإنسان، بل لقد بات هذا الإنسان باهراً في ممارسة الشر، يبتدع أشكالاً مختلفة في إيذاء كل ما هو غير أنا. ما هو الشر؟ هل هو متأصل فينا ذاك التأصل الجذري؟ أم إنه مجرد فعل تافه يصدر عن قاصر عن التفكير؟ لماذا علينا أن نعيد طرح السؤال؟ هل لأن ما حدث في العقدين الماضيين يعتبر إطاراً جديداً لنشوء أشكال جديدة من الشرور؟ أو إنه صار يمكن الخوض في مثل هذه المسائل دون أحجبة؟ ثم هل إن الإنسان مجبول على الشر؟ أم الشر نتاج لبيئة وظروف اجتماعية ما؟ أم إنه كل هذه الأسباب مجتمعة؟ بكل حب وود وبعيداً عن مشاعر الشر، سنخوض معكم مستمعينا في قادم الدقائق حديثاً عن الشر. واصلوا الاستماع، فثمة ما يستحق.

يحاول البعض تفسير هذه الظواهر والجرائم بربطها بالثورات والاحتجاجات والمظاهرات وربطها أساساً بحالة الانفلات، ولكن في الواقع العامل المحرك هو الثورة الرقمية وأساساً في مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن نفس هذا الفضاء الذي فجر الثورة فجر العديد من الظواهر الاجتماعية التي لا تخرج عن العنف والوحشية والاعتداءات والتي تشوه صورة الإنسان. لعل آخر أمل في استعارة الإنسان إنسانيته قضت عليه الاستخدامات الهجينة لمواقع التواصل الاجتماعي. لقد أخرج الفيسبوك الناس إلى الشوارع ليثوروا على النظام السائد، ولكن لم يقدر على تغيير نمط التفكير الذي من شأنه فعلاً أن يساهم في إصلاح المجتمع. فظلت الثورة مبتورة وتعمقت الأزمة وتناسلت لتقبض على الإنسان هماً وحزناً، ومررت شعوراً بعدم الأمان وعدم الثقة في الآخر. وأسهمت مواقع التواصل في تأزيم الوضعية بانتشار الإشاعات والأخبار المزيفة والتلاعب بالعقول عن طريق تسريب بعض الأخبار الكاذبة. هذه البيئة من شأنها أن تضع الفرد تحت الضغط والعجز على تمثل واقعه الجديد والاعتراف به، خاصة أن الاعتراف به قد يورطك في أن تتقبل أنك قد تستيقظ صباح الغد دون مرتبك الشهري وقوتك اليومي. من هذا المنطلق لم تأتي ممارسات الشر بالتوازي مع هذه الثورات، وإنما هي مخزنة في العقل الباطني، وكان عليها انتظار بيئة قادرة على تفجيرها، وهو ما حصل فعلاً، وخاصة مع ارتفاع نسب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كلما حاول إنسان الهروب من الواقع تذكره به، بل وتحرضه على العنف وتذكره بمحيطه المأساوي والتراجيدي. أما تاريخياً وعلى امتداد فترات متباينة، شهدت المنطقة العربية الكثير من الجرائم الخطيرة، وكان من الممكن أن تكون منطلقات مهمة لتحليل الشر داخل الفضاء الاجتماعي العربي. ولكن ما حصل وكما يحصل اليوم، فقد انتعشت بعض وسائل الإعلام من هذه القضايا الكبرى في كسب نسب المشاهدة بالتعامل العاطفي الانفعالي مع القضايا الخطيرة والتي تحمل في أبعادها تخلفاً شديداً واختلالات نفسية كبيرة. الإشكال إنه لم يتم التنبه إلى خطورة تلك الجرائم الناتجة عن أمراض نفسية تفسر عجز الناس في التعاطي بعقلانية مع واقعهم المأزوم، بالإضافة إلى أن المواطن الذي لا تصغي السلطة لحاجياته فإنه يشعر بالإقصاء، وكلما شعر بالإقصاء انحرف أكثر وكانت ردة فعله أشد خطورة.

يسأل نيتشه: أيعقل أن تكون الإنسانية بسبب الانحطاط أم تراها كانت منحطة دوماً؟ وكان سؤال دوستويفسكي منذ أكثر من قرن: ماذا لو أن النزعة الإنسانية راحت إذا تنقرض وتفنى؟ إن هذا الإنسان الذي هو في أصله كتلة من المشاعر والأحاسيس المرهفة هو ذات الإنسان المدمر للبشرية. نعتقد لو عاش بيننا هوبز أو دوستويفسكي لعدلا في تعبيراتهم عن الإنسان، ولما عاد الإنسان ذئباً لأخيه الإنسان، بل قد يعلن هوبز نهاية الإنسان حين يقدر إنسان على قتل طفل بكل البشاعة والفظاعة الممكنة، فمعناها إن داخل الإنسان كتلة شر لا يمكن حتى التنبؤ بخطورتها. الجرائم كانت محدودة جداً مقارنة بقدرة البشر اليوم على إنتاج الشر وتصديره إلى الآخرين في أشكال مختلفة، أحياناً قد تكون تحت عباءة الخير. صار الإنسان يتفنن في إيذاء الآخر

عما تخيلت، يجلس في قفصه الزجاجي وكأنه الشبح، بالإضافة إلى أنه مصاب بالزكام. إنه ليس مخيفاً على الإطلاق، إنه مجرد نكرة. يتحدث بتلك الرصانة والمصطلحات الإدارية الرهيبة، ثم فجأة يقول عبارة مثل: أشعر وكأنني قطعة لحم تريد طبخها. كان ذلك تعليق حنا آرنت على آيخمان النازي المتهم بترحيل اليهود وإبادتهم بعد حضورها محاكمته. وكانت تلك الشرارة الأولى التي دفعتها للتفكير في الشر، فقد شغلتها تصريحات آيخمان الذي لما سئل: هل تعتقد بأن رجلا ما حلف يمينا يحل من يمينه بعد موت هتلر؟ أجاب بكل تلقائية: بعد موت هتلر كل شخص في حل من يمينه، بل أكثر من ذلك. قال آيخمان إنه كان مستعد لقتل أبيه لو إن هتلر طلب منه ذلك. ومع كل هذه المنطلقات، استنتجت حنا الفرق بين الشر والطبيعة الاعتيادية. فآيخمان في نظرها لم يفعل أي شيء بمبادرة شخصية منه، وقالت: أغرب شرور العالم يرتكبها نكرات. العجز في التفكير جعل آيخمان لا يستطيع أن يستنتج أي أحكام أخلاقية. إنما فعله آيخمان العاجز عن التفكير كان مجرد استجابة لإرادة الآخر. ومن ثم بدأت حنا التنظير لتفاهة الشر، لتدعونا على التفكير في إن الإنسان التافه الذي لا يفكر أكثر خطورة على المجتمعات من الإنسان الذي يتجول بسلاحه وهو في أتم الاستعداد لرمي الآخر بالرصاص في أي لحظة. وربما لو عالجت كل المجتمعات ملفات الحوادث والجرائم والحروب بنفس الجدية التي كانت حنا قد عالجت بها ملف آيخمان، لربما أوجدت آليات جديدة لإدارة المجتمع، وبهذا تكون حنا قد كسرت ما ذهب إليه كانط في إن الشر متأصل جذرياً في الإنسان.

فلسفة الشر عند كانط. يقسم كانط الإنسان إلى ثلاثة أبعاد متناقضة: الحرية والخير والشر، ويتحرك الإنسان داخل هذا المثلث وفق إرادته، معتبراً إن الشر هو نقيض الخير، وقد وضع ثلاثة مستويات لهذا الشر تحددها دوافعه. أولاً، هناك الشر الذي يصدر عن الشخصية الهشة، أما المستوى الثاني من الشر وهو الأكثر ضرراً من المستوى الأول، وهو الدنس والخبث، لنصل إلى المستوى الثالث الأكثر خطورة من المستويين الأولين، وهو الفساد والخسة. والمستوى الأخير هو تنصل الإنسان من أي التزام ومسؤولية داخل بيئته، ولا يولي أي أهمية لا للعقد الاجتماعي ولا للعقد الأخلاقي. تنتهي بنا هذه المحاولة في طرح مسألة الشر، وبعد أن تمت معالجة الموضوع من أبرز المفكرين في العالم إلى ضرورة التوقف عند هذا الموضوع مع ظهور آفات تفتك بالمجتمع. ونخلص بذلك إلى مجموعة من الاستنتاجات منها. أولاً، إن الشر حرب، يعتقد الإنسان إنه يقيمها ضد الآخر لضمان بقائه ورسم سعادته كما يتوهمها، ولكنها في نهاية الأمر هي حرب الإنسان ضد الإنسان. ويبدو أنه كلما تقدم العالم واتسعت المجالات العمومية في العالم واتسعت رقعة الافتراضية وانتعش الرقمي، كلما بدأنا نعود إلى ما قبل الحداثة، إلى الفوضى والبوهيمية واستعباد الجهل والأمية والتقاتل وسقوط العقد الاجتماعي في التوافق، حتى لا يكون بقاؤه على حساب بقائك بل وضمان حسن بقائك.

عن التفكير حسب حنة، فنحن نعيش اليوم أكثر الشرور خطورة، وهو سلب الناس إرادتهم بحجة الوصاية والإصلاح. ثالثاً، إن الإنسان شرير ليس بطبعه، ولكن الواقع والوقائع تصنع منه تدريجياً هذا الشرير، وتضخ كل شعور بالتهميش والإقصاء والتفقير والسلف في هذا الشعور الذي يتحول إلى ردة فعل عنيفة تترجم بشتى الممارسات المدمرة والخطيرة. لنعترف إننا الآن وهنا أمام أشكال جديدة للشر، بل صار الشر يرتدي عباءة الخير والحب. إن الإنسان شرير ليس بطبعه، وإنما بكل غرائزه وشهواته وعدم قدرته على السيطرة عليها. شرير بأناه المتضخمة التي تدرس الأخضر واليابس حتى تستمر. إننا مجدداً أمام حرب البقاء كما يمليها القرن الحادي والعشرون.

0: لتشكو للناس جرحا أنت صاحبه. لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
3: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
11: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
10: هوا الناس،
11: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

صادفني في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الكاتبة المصرية نوال السعداوي المفكرة التي يعني دائما تثير الجدل وكذا إلى آخره قبل أن ترحل يعني إلى العالم الآخر، كانت قد يعني أشعلت الأوساط الثقافية والاجتماعية في مصر وفي العالم العربي بكثير من الموضوعات، ولديها كتب حيال ذلك، يعني موضوعات شائكة، موضوعات تتعلق بفكرة الأنثى وفكرة المرأة وفكرة الألوهة وفكرة الكذا إلى آخره، وهي أيضا مختصة طبيبة، وبالتالي تتكلم من منظارين اجتماعي فلسفي ومنظار آخر علمي إلى آخره. المهم رباط الحكي أنه هي حكت عن فكرة التوحش. سألها المذيع قالها دائما تثيرين الجدل ودائما أكو مشاكل من صير برنامج أنت بضيفة تصير مشكلة وتصير كذا إلى آخره، دائما أكو إثارة، ليش يعني ما تعبتي ما كذا، ليش دائما المواضيع اللي تحشين بيها بصيغة الحرب بصيغة الكذا، وانت تدعين التمدن والمدنية والخطاب يعني اللين الكذا إلى آخره، بتعدد وبرأي آخر وبسماع وإصغاء للطرف الآخر وبحريات وبكذا، ليش هذا الخطاب اللي يعني اللي بحرية وتقدمينه بقالب متوحش كذا إلى آخره؟ هو سؤال يبدو من الوهلة الأولى منطقيا، مو يعني دائما ينتظر، يعني أكو ناس تنتظر من الإنسان المنفتح الكذا أن يكون كيوت، يعني يقولهم يعني لا أنتم ليش تضايقون ليش كذا بهذه اللغة، يعني حتى بهذه النبرة، يمكن يريدون كيوت حتى بالاعتراض، يعني يدوسون عليه يريدون شنو، يريدون باقي كيوت، يقولهم ليش هاي مو تعدد وحرية، مو عيب، ما تستحون مثلا هيك، يعني بهذه الطريقة يعني يريدون هذا انت منفتح ما يصير تصير يعني حاد بالحكي، لغتك حادة تجرح كذا الى ناس هيك يعني بهذه الطريقة، فانت لازم مدني بس يعني شوية وتتحجب، ما تريد حكي يعني ما تريد منطق. المهم فهي جاوبت جواب لطيف بصراحة، قالت انت تعيش في عالم الغابة، العالم الآن غابة، الدول القوية تأكل الدول الضعيفة، مو الخطاب العنيف مو يأكل من جرف الكلام الهادئ وكذا إلى آخره، ففي لحظة ما ينبغي أن تدافع عن حقك الأساسي بشيء من الخطاب الذي يصمد، يعني أنت أهمين عندك عقل وتعرف شايف يعني من صير حادث، حتى لو غلطان في ناس، حتى لو غلطان ينزل هو العصبي يجب على المود لا ينوكل، يعني هو هذا المبدأ اللي جاي تحكي به، خير وسيلة للدفاع الهجوم، يعني هسه ما نقول هذا صح وغلط، بس احنا جاي نقول الواقع، احيانا محركات الانسان هي الواقع، محركات الانسان هي الواقع. بعد السقوط هواي ناس التجأت الى ان تشتري شنو اسلحة، صح لو لا، لازم كل واحد ببيته شنو سلاح، حس هاي خفت شوي يعني عند الناس، خفت هي موجودة بس عند العوائل الحديثة التشكل، يعني واحد توه متزوج ما يفكر يشتري سلاح وهيك، يعني راحت هاي الفكرة، بس القصد تشعر أحيانا أنه الواقع هو جزء يعني ضاغط على الإنسان، ضاغط على الإنسان بكل اتجاهاته، متدين غير متدين، ملتزم غير ملتزم، محافظ منفتح كذا إلى آخره، يميني يساري، كل تشكيلات الواقع أحيانا هو ضاغط لدرجة أنه يشكل جزء من السلوك، جزء كبير من السلوك. هو ناس إذا تحشياهم بالغميز يعني راح يقول لك إحنا ممكن نصير غير ناس لو إحنا وغير مجتمع، بس هنا تعذرني يعني. أنا لازم أنا أصير حالي حال الناس حتى أعيش، يعني لا تريدني أنا أصير مختلف وعود أنا بس أنا اللي أفتهم، وعود أنا حالي حال العالم حتى أعيش، لأن أنا إذا أوصل لمرحلة أنا أعترض على كل شيء وأنا عكس القطيع وأنا عكس المدري إيش وأنا عكس المجتمع، وأنا أوصل لمرحلة إنه أنا ما أقدر، خلاص يعني ما أقدر أتقبل الحياة بهذه الطريقة. وهو كلام
فيه شيء أيضا من المنطق، لكن مرات المنطق مؤلم، مرات الصح مؤذي، مرات العقلاني يعني يجرح يجرح يجرح في كثير من الأحيان. المهم صاحبتنا السعداوي اللي هي قد تكون مو صاحبتنا في بعض الآراء، يعني مو بالضرورة، بس هذا الرأي جاي ننقله احنا بهذا الشكل، قالت انه الحرية احيانا تحتاج الى نوع من التوحش. اصلا الحرية متوحشة، الحرية بها نوع من التوحش. ليش؟ لان العالم يسيطر عليه الزيف، يسيطر عليه الكذب، يسيطر عليه مبادئ القوة، فهذه الحرية حتى تصمد في وجه كل ذلك على الاقل تكون قوية. يعني راح هذا الزمن اللي يدارى او تدارى فيه الخواطر، يعني انت على مود فلان لازم ما تقول رأيك، على مود ما يزعل، وعلى مود نظرة فلان عليك لازم انت توافقه بالافكار الدينية والسياسية والاجتماعية، توافقه حتى هو شنو، حتى هو العينتين يرضى عليك، حتى ما تنزل من عينه، واذا نزلت من عينه ونزلتهم يعني، واذا اي فعلا والله واذا نزلت من عينه يعني. فهواي ناس يأسسون شخصياتهم، هوياتهم الشخصية على هذه الأساسات الركيكة.

ناس يوصل به الحال إلى مرحلة أنه يستحي يشعر بتأنيب الضمير إذا قال لا. أي واحد يقول له شغلة لازم يقول له إيه. ولو عددت الأشياء أو يعني راجعت الأشياء التي قلت بها نعم وأنت تقصد لا، راح تكتشف إنه هواي. حتى أنت، حتى أنا هواي. كم مرة أنت قايل نعم وأنت بداخلك قايل لا؟ كم مرة؟ أوه، يعني صرت خير من الله. احتمال أكثر من النعم يعني، لأن هنا فيه النعم تلقاه لا، رغم أنه لا. ولا هي يعني كثير من النصائح حتى علماء النفس يقولون لا جملة مكتملة. شنو قصدهم؟ يعني من تقول لا الواحد ما تحتاج تبرر، لا جملة مكتملة. يعني مو تقول لا ولازم شنو، لازم تبرر للأخ التبريرات الكافية الوافية، حتى يقتنع، حتى ما يضوج، حتى كذا. هو لازم يتأقلم، مو أنت، هو لازم يتأقلم مع الله. هذا جزء أيضا من ثقافة مجتمعية تبريرية، اللي هي الثقافة اللي يغيب عنها الإنجاز، يحضر التبرير. ليش ما مسوي كذا؟ والله أمي مريضة. هاي من الصغر. ليش ما محضر؟ والله عندنا واحد مات بالعشيرة، والله دقونة، والله ما أدري شنو، هتشو كوما دونية ما الأعذار. ثقافة تبريرية، خلي يجيك المرور راح تقول له والله كذا أنا كذا، خلي يجيك. دائما أكو تبرير، دائما ثقافة تبريرية، هي مو ثقافة إنجاز. ثقافتنا رغم أنه العالم الآن هو في ثقافة الإنجاز، يعني يسير في ثقافة الإنجاز بالحقيقة والاستحقاق، مو ثقافة الاستحقاق. وهي ثقافة عالمية، احنا حتى احنا مرة حكينا عنها، أنه في مثلا في أمريكا يعني مسألة أنه الدولة تعين مجموعة من الناس وتقدم لهم رواتب تحت دوافع أو أسباب متعددة، مثلا الفقر أو كذا إلى آخره، أو حالات اجتماعية. أكو ضغط من الصحافة من كذا ضد هذه الفكرة بشكل أو بآخر. ليش؟ لأن ثقافتهم ثقافة إنجاز، اللي عشان ما أعطي فلوس إذا ما ينجز شيء، لا تجي لي حالة ما أدري شنو إلى آخره. هو هذا الاقتصاد الرأسمالي، اللي هو عكس إحنا اقتصادنا ريعي، نبيع نفوت ونجيب فلوس نوزع الرواتب. وهذا مو اقتصاد بصراحة، يعني هذا أبدا مو اقتصاد. المهم، ولا تلك الصورة الحادة للرأسمالية هي أيضا محببة يعني، لكن هي الثقافة السائدة الآن. المهم، كم مرة نرجع لموضوعنا، كم مرة قلنا لا، أو كم مرة قلنا نعم ونحن نقصد الله؟ لا مضمرة، لا خفية، كذا إلى آخره. يقال أنه الإنسان عنده نوع من الاستجابات، أعداد أو أنواع من الاستجابات فيما يخص الخطر. تعرفون يعني جزء من تكوين البيولوجي للإنسان وجزء من عاداته وثقافته هي ثقافة مو هو مشكلها، يعني ثقافة سلوكية بيولوجية مو أنت مسؤول عنها. تشكلت وين؟ من أسلافك، قبل قرون، قبل مئات الآلاف من السنوات. أكو ثقافة أو أكو جينات شكلت جزء من شخصية الإنسان، من ضمنها أنه يعني تعرفون أنه الإنسان كان صياد وكذا ومخاطر وإلى آخره، فأكو استجابة خوف، أكو استجابات متعددة لهذا الإنسان، من ضمنها استجابات الخوف. والخوف دائما من الخطر يولد عند الإنسان شيئين، مو أما المواجهة أو الهروب، الهرب، يفلت درب الفلتة يعني. هناك استجابات أخرى تحدث عنها العلماء، وهي يعني تم الحديث عنها مؤخرا، مثلا التجمد، هذا اللي ينشل الجسد عن الحركة، اللي أنت ما تقدر تتصرف بشيء معين. وهناك استجابة رابعة اللي هي تخص موضوعنا، اللي هي شنو؟ يقولون هي هاي الاستجابة الأخطر. هسه افتهمنا أنه واحد يقاتل إذا صار عنده خطر، هذا واضح. وإذا صار عنده خطر مرات ما يقاتل، يطلع على أسد يعني، شي يسوي؟ يشرد مثلا إذا لحق. ها؟
الاستجابة هذا يجمد يعني من المخاوف من الخوف من الكذا إلى ما يقدر يسوي شيء مثلا. هاي استجابة. وأكو استجابة اللي هي الأخطر اللي تخص موضوعنا. شنو هي هاي الاستجابة؟ هي استجابة الاسترضاء. يعني واحد خطر شيء خطر, انت تحاول شنو ترضي هذا الشيء الخطر, ترضيه, ما تريد الزعل, تتودد إليه. مو هي ما تبين انه هي استجابة خوف, ها, بس هي استجابة خوف. مثلا واحد بالمنطقة, واحد شراني مشاكل وعنده أولاد هواي وأسلحة واحتمال يعني ممنوعات يسوون وكذا إلى آخره, ومبين بلطجي مثلا, ها, وانت موظف مسكين يجوز يعني حتى جسمك ما يساعد, وضعيتك ما تساعد, ها, أمورك تعبانة, أطفالك همينة تحافظ عليهم على أخلاقياتهم, زوجتك همينة تروح للدوام تطلع بالشارع كذا إلى آخره. فأنت من تشوف هذا السيء شو تسوي؟ تسلم عليه, بدك بس تشوف هيك بالسلام, هيك حباب, تدري بيه سيء, انت شلونك, شلون امورك, الله يخليك, الاهل شنو, ودك بس تروح تحضنه. ليش؟ لان انت تريد تتجنبه. هذا ما تريد اولاده يبسطون اولادك, ما تريد يذبح شاي على المره مثلا, ما تريد كذا. هاي بالحياه نواجهه, حقيقه نواجهه, هواي ناس يواجهون. عشان انا مثلا مو مال مشاكل, انا لا بنيتي مال مشاكل, لا العشيره الانتمي لها مال مشاكل, ما عندي علاقه بالعشيره, ها, يعني اظل على الله وعلى الحاجز اذا توفر. يعني ليش ادخل روحي بهاي المعمعه؟ ليش ادخل روحي بهذا؟ ولا ضخوم, اولاده بلطجيه, فعني من يعني. فشنو اتود؟ استرضي. التودد همينه يعني جزء مو مصطلح ده, استرضي, اريده شنو؟ اريده يرضى, اريده يقبل عني.

هسه احنا حكينا عن استجابات، قلنا المواجهه الهروب اذا شفت خطر، مواجهه الهروب والتجمد ما تعرف شنو تسوي، حاله من التجمد حاله من الشلل، واكو وحده الاسترضاع انه ترضي هذا ضربنا به مثل هذا القوي الكذا الضخم بلطجي شراني عنده اولاد هواي وعنده هيك ومشاكل ومدردر ووضعه يعني ولو مدردر هسه صارت عاديه هسه صار وشم يعني يسمونه لطيف يعني، بس قبل هذا بالمصطلح القديم انا جاي اسالف معناه مختلف. مهم فهذا يحاول شنو، يحاول يسترضي هذا القوي كذا الى اخره، هو يضج منه بداخله، بس هو من يسلم عليه احب يعني شلونك شلون امورك الله يخليك مدري شنو، يحاول حتى يستبقى بالسلام ما يخليه يعني ما يخلي هاي يعني يخلصهم كلهم بهذه الطريقه، الجمل كلهم يقولهم سوا يدي يخلص. المهم هذا منه، هذا اللي ما يعرف يقاتل ما يقدر يقاتله ولا يعرف يهرب، هذا جزء من يعني موجوده بالشارع موجود دوم بهذه الطريقه، فشي يسوي يبتسم لمن يؤذيه، هو مؤذيه بالداخل يعني بس هو يبتسم لي. أي واحد اثنين هذا يعني يريد يبقي السلام، وهاي عادته هو اكتسبها من الطفولة، عادة الأشخاص ذولي يعني من الطفولة هو هج مسالم كذا إلى آخره. يقول لك علماء النفس بمن يحجون أنه هاي استراتيجية للبقاء، بما أنه هو يعتقد هذا خطر فهو يريد يبقى شنو على قيد الحياة، هاي المفردة قد تبين أنه هي أوفر أنه يبقى على قيد الحياة، لا هي هج هي هج البقاء على قيد الحياة يعني هذا السبب الرئيسي. شنو المشكلة؟ المشكلة وهو طفل يتربى على هذا اللطف اللي هو لطف شنو؟ كاذب مو حقيقي، لحد ما يكبر ويعتقد انه هو طبعه لطيف يعني هو يصدق نفسه انه هو شنو هو حباب ولطيف، بس هو ضعيف هو مو لطيف هو ضعيف يعني واحد هو لطيف يعتقد نفسه هو لطيف، بس اذا تيجي تفتش تلقاه شنو؟ تلقاه ضعيف واحتمال حقيرا منه. المهم لطيف ليش؟ لأن الضعف يولد مشاكل، يعني من إنسان ضعيف تولد يعني الأشياء كلها تصير مو حقيقية، هو لا يقوى على قول الحقيقة، لا يقوى على المواجهة، لا يقوى على، فتتغير شخصيته. المهم لأن هو يعتقد أنه هو في خطر. أنا وين نوصل المشكلة؟ نوصل المشكلة أنه إحنا مو هو هذا الضعيف، إحنا نعتقد أنه هو لطيف، يعني هو يعني يوصل لمرحلة أنه يتجسد به هاي الصورة، تصير كأنما طريقة للتعامل مع الجميع. أنت شايف أكو بعض الناس من يلاقونك مثلا يسلم عليك تحسه جاي يعتذر، السلام عليكم شلونك، طبعا أنا آسف يعني مو قصدي أتنمر أنا، إي هتش ويدنك وهتش وتحس يعني تحس أكو إرر بالموضوع، مو لدرجة انه الطبيعي من يسلم السلام عليكم يقول هذا والله مغرور، يعني جزء من ثقافة اجتماعية هاي صارت يعني بعض الاحيان، مو هذا يدنج وهج ويبتسم ويغير صوته والله يخليك الله يحفظك الله بينا كنا يعني بينا حتى انا متكلم، هذا جزء من ثقافة اجتماعية سيئة بصراحة. ليش؟ لان هي مو مناسبة، انا ما اقدر اقول عنها حقيقية. ليش؟ لان هي مو مناسبة، ما تناسب الوضع، واحد جاي يسلم عليه شبير جاي تبكي الله يخليك الله يسلمك، ليش هيك؟ يعني ليش هذا البكاء الخفي؟ ليش انت جاي يعني شنو جاي تتوسل بي؟ ها انا اسويها يا عمه. المهم ليش يعني هذا شنو؟ هذا يقود الناس انه تعتقد انه مثلا هذا الشخص هو لطيف وهو حباب هو، بس هي ثقافه الضعف يعني، لان هو ما يشعر انه عنده خيار اخر الحياة يعني، فيحاول يسلك أموره بمن؟ بهذه الطريقة اللي هي طريقة يعني تحتاج إلى نوع من العلاج.

0: ايضا خصوص موضوعنا نفسه، انه اكو رغبه عميقه عند كل الناس، وخصوصا الان اكثر من اي وقت مضى، في ان يكون الانسان ماذا محبوبا، موافقا عليه، مرغوبا. هذا بسبب ثقافه اللايك، يعني ثقافه الاعجاب. انت تريد من الاخر دائما شنو؟ ان يعجب بما تقول وبصورتك، حتى لو يعني صورتك يعني بيد الله، بس دائما تحب انه يعني الناس يعجبون بكل حالاتك، بكل ارائك، بكل كذا الى اخره، تريد ان تكون مقبولا. هسه اكو جانب طبيعي، طبيعي بالانسان كلنا نريد يعني نصير مقبولين، بس هناك جوانب شنو مرضيه في هذا الشان. ليش؟ لان مرات يتحول هذا الى اشياء احنا ما نقدر نتحملها. يعني انت كيف يمكن ان تكون على طول الخط محبوبا ومثيرا للاعجاب؟ يعني صعبه، يعني يتحول الى مرض يعني هذا الموضوع، ويتحول الى مرض مؤلم كثيرا. خلونا الان نلجأ الى هذا التقرير بصوت المبدعه شهلة محمد.
1: نستيقظ كل صباح ونحن نحمل رغبة عميقة في أن نكون محبوبين ومقبولين في أوساطنا الاجتماعية. نبتسم للجميع، نتحمل أعباء تتجاوز طاقتنا، ونستجيب بنعم لكل طلب يعرض علينا، ظنا منا أن هذا الانصياع هو الذروة في اللطف والتهذيب. لكن الحقيقة تتكشف تدريجيا مع مرور الوقت، فالتنازل المستمر عن وقتك وراحتك يحولك سريعا في نظر الآخرين من شخص كريم ومحب إلى شخص ينظر إليه على أنه ضعيف ومستباح. عندما تعجز عن نطق كلمة لا، فأنت تمنح المحيطين بك تصريحا غير معلن لتجاوز مساحتك الخاصة. حينها تتحول حدودك الشخصية إلى خطوط وهمية يتخطاها الجميع دون تردد جراء الضوء الأخضر الذي تمنحه أنت بنفسك على حساب كرامتك النفسية. اجتماعياً ينتج هذا النمط من التعامل حالة من التهميش المتزايد وتراجع الاحترام. يميل البشر غالباً إلى استغلال الشخص المتاح دائماً، ويقول تقديرهم للتضحيات التي يقدمها، حيث تصبح في نظرهم حقاً مكتسبا وواجبا مفروضا لا يحتاج إلى امتنان. هذا الاستنزاف المتواصل يولد في داخلك شعورا بالمرارة واحتقانا مكتوما، فتجد نفسك غارقا في بيئة تستهلك حضورك وتصادر راحتك وتتركك فارغا من الطاقة. إن اللطف الحقيقي ينبع دائما من موقع القوة والقدرة على الاختيار، فهو قرار واع بتقديم العون مع الاحتفاظ الكامل بالسيادة على الذات. بينما يعكس التردد في الرافض خوفا من ابتعاد الناس هشاشة نفسية وتضحية مجانية بالاستقلالية، إن صيانة حدودك الشخصية هي التي تمنحك الهيبة الحقيقية، وهي الكفيلة بفرض احترام وقتك وطاقتك على الجميع. ابدأ اليوم في ممارسة الرفض الشجاع، فالقول الصريح والمهذب لكلمة لا هو إعلان حاسم بأن لوقتك قيمة، وأن لصحتك النفسية أولوية تعلو دائما على مجرد إرضاء الآخرين.

طبعا هذا موضوع اللطف وموضوع لا هو يمكن يودينا لعدة مواضيع، من ضمنها مثلا هذا الشخص اللي دائما هو موافق، دائما يقول نعم، هذا موجود موجود حتى في العلاقة الزوجية. يعني مثلا هي علاقة تشارك، بس مثلا بها جانب الرجل هو الذي يطغى مثلا، أو المرأة التي هي تطغى في أحيان أخرى. يعني واحد من الشريكين هو اللي شنو أسلوبه طاغي على العلاقة، يعني حتى المطعم لازم هو يختاره، إذا رادوا يسافرون هو يختار كذا، هو يختار، هو كل شيء، هو اللي قرر الفيلم اللي ينشاف مثلا إذا قرروا يشوفون فيلم، هو اللي قرر التلفزيون يندر على قناة، هو اللي يعني دائما هو، دائما هو، ولا يتاح للطرف الآخر أني حتى يقول لا، ما يتاح له. زين، إذا جرب يعني إحنا مو بس الأزواج، لا لا، حتى في صداقاتنا أكو صداقات أيضا من هي من طرف واحد، هو واحد يسير العلاقة، الثاني شنو ظل يمشوا وياه كذا إلى آخر، هذا هو نفسه هو اللي يقرر شو يسوون وين يروحون وشنو يحجون ويمتى ويمتى يشاقه ويمتى ما يشاقه ويمتى كذا، هو بكيف، هذا واحد يعني واحد بالشلة هو بكيف، مثلا هو بكيف يمتى يشاقون، هم لازم ما يشاقون وياه، لازم يضوج، هو يتجاوز كذا طبيعي، مو هاي مفارقة. زين، إذا جرب هذا الإنسان الذي لم يقل لا أن يقول لا، شنو راح يصير؟ أنا راح يجون الجماعة راح يفسرون لك الوضعية، ذول المختصين يقولون، طبعا علماء النفس يقولون أول شيء أسرع شيء أنه راح يتهم بالأنانية، هو بالعكس هو قمة التواضع كان، ها راح قلت والله أناني، شنو هالغرور هذا، ها وياه أقرب الناس إليه اللي كان هو يعني طول عمره مثلا ها وموافق له وخاتم له وباصم له وما قايل له لا كذا، بس جرب يقول له لا بموضوع هذا شنو راح يختلف عليه اختلافية العمر، لأن هي علاقة طبيعية كانت يفترض. بس شنو المشكلة؟ المشكلة أنه العلاقة كانت قائمة على غيابه، هو ما موجود، هو يعتقد أنه فجأة حضر قال لا طرقه هنا أنا شنو هذا اعتراض، لأن هي العلاقة كانت تبدو أنه بين اثنين، بس هي علاقة أحادية، يعني أكو طرف مهيمن جدا وأكو طرف مسحوق، فمن الطرف المسحوق بدأ يقول هذا على كيفكم، يعني وهذا موجود صدقوني موجود، مو بس قصة زوج وزوج، حتى بالوظائف موجود. يعني مثلا أنت جرب مثلا هسه تروح تشتغل في مؤسسة، هسه خلنا نضرب مثل بثقافتنا احنا، مؤسسة إعلامية، تجي مثلا مبتدئ، جماعتك مثلا اللي بالإذاعة أو بالقناة هم سابقينك 10 سنوات، فأنت تبدي شنو؟ تبدي ما تقول لا، دور جديد، يعني ما يصير تعارضهم، ما يصير كذا، تبدي رأيك بالإعلام، تبدي رأيك بكذا. مثلا مرت 5 سنوات، خوته مو يظل طول عمرك ما عندك رأي، هم لازم شوية ها تطلع جناحاتك تعترض كذا، جرب مثلا تعترض، شنو انت تور جاي انت منو تلحن علينا، تور جاي تشفهمك بالإعلام، انت تشفهمك، وهذا شنو مرض يصيب الأساتذة الذين يعتقدون بنفسهم شنو أساتذة، هو لازم دائما هو الكل بالكل، ما يصير تقول لا لا لا يا معود أنا 20 سنة بالشغل، تجي أنت تعلمني عادي أعلمك، يعني وذا 20 سنة أعلمك عادي، يعني وعادي، ومسألة أعلمك مو عيب، يعني لأن إحنا نتعلم من الجميع، يعني مو قصة، يعني هي مو منحة. هسا الآن مقالي أعلمك، مو تطبيقي علمك، ذكاء اصطناعي علم، عادي، يعني احنا مستجيبين، ليش من توصل لي ما تريد تتعلم، يعني مثلا ها، او بالشغل الواحد يعتقد نفسه انه ما يصير بعد واحد يبدي رأيه، لان هو بس هو اللي يفتهم، بس هو الكذا، بس هو اذا واحد بدأ يبدي هو يعترض، لان توازن العلاقة يعتقد انه خرب، يعني لازم هو الاعلى وانت بالاسفل، ولازم هذا التمايز يبقى المن طول العمر. زين، هنا أنا ليش هذا الاعتراض، ليش هذا الاعتراض؟ علماء النفس، وهذا تعبير لطيف، يقولون هذا حداد،
لأن هذا شادر النصب يعني شنو العلاقة يعني هو يعني كان يشعر بامتياز وراح يعني فنصب الشادر نصبه بهيئة اعتراض يعني قالك لا ما يصير شيء أنت أناني أنت كذا يعني يعني أنت صح أنت أوكي هذول يقولون أنت أوكي معك هو ضاج بس أنت أوكي يعني أنت صح استمر يعني جيد يعني أنت هسه تمايزت إحنا شلون نعرفك غير لك رأي غير لك حدود للشخصية غير نسمع صوتك غير تغرد شوية كان ما معقول أنت طول عمرك نعم اعترض يا معود اعترض وهذا هو اللي يعني ببساطة أنه يكون الإنسان نفسه يعني أفكاره مشاعره قراراته حتى لو كان محاط بما يسمى الضغط العاطفي يعني أكو ضغط عاطفي مرات تمارس الأسرة مرات الدائرة المقربة مرات الزمالات بالعمل وكل ما قل تمايز الإنسان أو يعني مغايرة الإنسان أو اختلاف الإنسان عن الآخرين هو صار مثل الإسفنجة يعني أي واحد يمه هو يمتص من الآخرين شخصيته تصرفاته سلوكه كذا إلى آخره ولذلك هو أكو كلام حتى في مسألة العائلة أحيانا اللي بها سي سيد بشكل واضح يعني هذا مثلا الأب المتسلط ها الذوب العائلة بمن بفكرة واحدة عندهم رأي واحد كذا وهذا كاذب طبعا يعني هم في القلوب أكو حكي ثاني فتتحول العلاقة إلى مرضية إلى علاقة مرضية مو علاقة صحية وحقيقية.

0: 5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مسرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم الضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائقي الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
2: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد 100 100، معاملة حيل كويسة، إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مثلا من البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو. الحمد لله رب العالمين، أنا ما أجامل ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام، وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان، مثل تسريح بهالوراق، مثل تيسير معاملات، فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل، كل بأحلى معاملة.
1: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
3: والله كل شيء سهل، نحن ما انزعجنا أصلا، بس الانتظار هو كان المشكلة عندنا، الانتظار بس، وكل الترحيب وكل شيء، مو ناقصنا شيء أبدا أبدا. نتشكر طبعا دولة العراق اللي هي بلدنا تعتبر، نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات، في أمن، في معاملة كويسة حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا، نحن صراحة ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعا ميناء البصرة وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب يجي بضاعة على البصرة. كان زمان قالوا لنا في بضاعة تجي من الإمارات عن طريق أم قصر، بس كانت التكلفة بالعبارة غالية فكثير علينا، بالعكس وأسهل يعني المعاملة هون 100%، بس المصاريف أكثر بالنسبة لنا. إذا بدي روح على الإمارات أنا من هون بالعبارة كثير مصاريف كثيرة، زمان عرض على 4,000 دولار، يعني إحنا بالبحر بيكلفنا 1,000 دولار بالبر، هذا اللي صار. بس كمعاملة هنا ما شاء الله، يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
1: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش، فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ

الخطة لتوزيعه على نطاق واسع للقوات المتحالفة التي تقاتل في الحرب في أوروبا، وتم إنتاج 2.5 مليون جرعة في الوقت المناسب الذي لا يزال يعرف بيوم النصر في عام 1944. وبعد أكثر من 12 شهراً كان يتم إنتاج المليارات واحدة من البنسلين سنوياً، وكان يستخدمها الأطباء الميدانيون بشكل جماعي لتفادي العدوى والأمراض. من الصعب إعطاء تقدير حول عدد الأرواح التي تم إنقاذها بسبب طريقة إدارة البنسلين، ولكن من الآمن القول أنه خلال الحرب وخلال 70 عاماً نجح البنسلين في إنقاذ حياة الملايين من البشر وما زال يفعل ذلك.

كشف موجات الراديو والرنين، أو كما يعرف عالمياً بالرادار. كان الرادار في مراحله الأولى في بداية الحرب العالمية الثانية، تم تطويره بشكل مستقل من قبل كل من الحلفاء والمحور في منتصف ثلاثينات القرن الماضي، في حين أن النظام البريطاني المعروف باسم جهاز تحديد المدى والتوجيه، أو ما يعرف اختصاراً بالRDF، كان يعمل بكامل طاقته، فإن النسخة الألمانية تم تجاهلها إلى حد ما من قبل هتلر بسبب موقفه من التدابير الدفاعية. في الوقت نفسه كان يجري تطوير أنظمة الرادار من قبل استراليا وكندا والاتحاد السوفيتي واليابان ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، ومن خلال استقبال موجات الراديو المنعكسة عن الأجسام المتحركة كان بالإمكان تحديد سرعة الأجسام بدقة وارتفاعها واتجاهها ومداها أيضاً، وتم التخفيف من العنصر القديم المعروف بالهجوم المفاجئ، وازداد محيط الحرب في الهواء بشكل كبير. وبما أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت حليفاً حيوياً ليس فقط كقوة قتالية بل أيضاً كشركة مصنعة، فقد شارك رئيس الوزراء وينستون تشرشل الأسرار التكنولوجية البريطانية مع الولايات المتحدة الأمريكية مقابل قوتها العسكرية. واعتمد الرادار المبكر على بلورة شبه موصلة، ومع تطور التكنولوجيا سمح الرادار للبلدان برصد وتتبع الهجمات من الهواء وتوجيه القنابل نحو وجهات محددة وصواريخ مضادة للطائرات مباشرة باتجاه أهدافها المحمولة جواً. وبالإضافة إلى ذلك استخدم خبراء الأرصاد الجوية هذه التكنولوجيا لتتبع نظم الطقس التي أصبحت بعد هذا أداة حيوية في القدرة على التخطيط الدقيق للعمليات العسكرية، فضلاً عن كونه نعمة كبيرة عند السعي وتدمير أهداف العدو. ويمكن أيضاً أن تستخدم إشارات الرادار كشكل من أشكال أجهزة الملاحة من خلال قياس المسافة من منارات محددة، يمكن للسفن والطائرات تثليث المواقع. في نفس الوقت تقريباً تم تطوير ملاحة رادارية أرضية تعرف باسم لوران، أو الملاحة طويلة المدى للسفن والطائرات التي بإمكانها تحديد الأجسام ضمن مسافة 600 ميل من الساحل الأمريكي. وأصبحت هذه التقنية أكثر دقة تدريجياً على مدى السنوات القليلة التالية. لوران لا تزال تستخدم من قبل السفن اليوم. ليس هذا فقط، ولكن تم نقل التكنولوجيا أيضاً إلى أسس الألكترونيات الحديثة بما في ذلك التلفزيون. ولعل أكبر إرث من هذه التكنولوجيا في زمن الحرب هو تطورها في نهاية المطاف إلى الملاحة بواسطة الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الجي بي أس.

الحاسوب، أجهزة الكمبيوتر كما نعرفها اليوم، هي آلات معقدة للغاية ومتطورة مع قوة معالجة هائلة جداً. ومع ذلك فإننا مدينون بكامل عالمنا الذي يعمل بالكمبيوتر إلى التكنولوجيا التي تم تطويرها قبل الحرب العالمية الثانية

وأثناءها. تم تطويرها خصيصاً لكسر الرموز الألمانية من آلات الشفرات. كان كلوسوس أول كمبيوتر قابل للبرمجة الرقمية والألكترونية. كان يستخدم حوالي 1600 أنبوب مفرغ من الهواء لقراءة الشريط الورقي، ومن ثم تطبيق وظائف منطقية للقضاء على الرموز الألمانية. لم يتم تصميمه مع أي ذاكرة تخزين داخلية لجميع المهام الجديدة. تم تغيير سلسلة من المقابس والمفاتيح لتغيير الأسلاك، وتم تصميم هذا الحاسوب لوظيفة واحدة فقط، وهي تقصير فترة الحرب، والتي بدورها حققت ذلك وفقا للخبراء بتقصير مدة الحرب لمدة ما بين سنتين إلى 4 سنوات. صنع الأمريكيون في وقت لاحق ما يعرف باختصار بإنياك، الذي كان سبباً لظهور أجهزة الكمبيوتر المتعددة الأغراض. وكما كلوسوس، كانت هذه الحواسيب رقمية وبرمجية، ولكن على عكس كلوسوس كان يمكن إعادة برمجتها لحل ما كان يسمى بفئة كبيرة من المشاكل العددية. تم تصميم إنياك لحساب جداول إطلاق المدفعية، وكان يستخدم لإجراء دراسة جدوى على القنبلة الهيدروجينية. ولكن على الرغم من أنه استخدم خلال الحرب، لم يعلن عنه حتى انتهاء الحرب، وكان العلماء والمهندسون متحمسين جداً لإمكانية آلة قابلة للبرمجة لأغراض عامة. وهذه القدرة الحسابية الكبيرة آنذاك، سيكون من المستحيل إدراج التطبيقات العملية لعلوم الحاسوب، فإنه يغزو تقريباً كل ما نقوم به، نراه ونستخدمه: الصناعة والطب والتعليم والعلوم والرياضة والفنون والتمويل والتصنيع.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزن، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
3: الهندسة الاجتماعية واختراق عقول البشر. تعتبر الهندسة الاجتماعية الطريقة الأسرع والأقوى لكسب معلومات ذات قيمة كبيرة عن الأشخاص بشكل عام، حيث يقوم المهاجم باستخدام المعلومات القليلة التي يملكها ليكسب ثقة ضحيته، وبواسطة هذه الثقة ينتهي الأمر بالضحية أن يقدم للمهاجم معلومات حساسة يستطيع من خلالها اكتشاف خصائص النظام. وهناك أساليب يمكن أن يتم إيقاع الضحايا بها، مثل الهاتف، حيث أكثر الهجمات الهندسة الاجتماعية تقع عن طريق الهاتف. وحتى يتمكن الفرد من حماية نفسه من الاختراق، عليه ألا يشارك جزافا في أي معلومات، ويعرف الأشخاص الذين يتعامل معهم رقميا. لقد أصبح العالم الرقمي عالما واسعا يتسع لكافة البشر أينما كانوا ومهما كانوا، فلم تعد الثورة ثورة الاتصالات حكرا على أحد، بل تعدت في حدودها من لديه معرفة بها أو من هو بدون معرفة بها. فحينما نسمع بجريمة ما أو سرقة، فإننا ننظر إلى صورة الكم الهائل من الكسر والتخريب والضرر المادي والبشري الذي لم يعد من السهل رؤيته اليوم، وخاصة في العالم المرتبط بتقنية المعلومات وثورة الاتصالات والتحول إلى الرقمية. لقد أصبح العالم اليوم هو العالم الذي تكون فيه المعلومة المحور الأهم، وحمايتها هي القضية العظمى. لهذا أصبحنا نجد كثيرا من البرامج والتقنيات والأقفال المادية والتقنية، وكما كبيرا من الأمن البشري يحيط بالشركات لتحقيق الأمن المعلوماتي لها، ولكنها بالرغم من كل هذا ما زالت غير آمنة، وما زال ذاك الأمن المحيط بها وهما وبإمكانهم اجتيازه في أي وقت وزمن.

واليوم ومع انتشار الشبكات الاجتماعية واختلاف أنماطها من محادثات سواء كانت كتابية أو صوتية أو فيديوية أو بث مباشر وغيرها الكثير، والتي تهدف إلى اقتحام الخصوصية وسحب أكبر قدر من المعلومات، والتي قد يعتبرها البعض أمراً غير مهم، ظهر شكل جديد من الاختراق يعرف باسم الهندسة الاجتماعية، والتي لا تعتمد على دراسة أو أساسيات برمجية أو أكاديمية لمفاهيم الاختراق الإلكتروني، لكنها تحتاج إلى مهارة وفن لاختراق عقول البشر وجمع أكبر قدر من المعلومات عن الضحايا من أجل أغراض لا أخلاقية مثل السرقة أو التشهير أو نشر الرذائل. والركيزة التي انطلقت منها هي اختراق الحلقة الأضعف في سلسلة أمن المعلومات، ألا وهي العنصر البشري. ولإتمام عملية البرمجة الذهنية، اعتمدت الهندسة الاجتماعية على التعامل مع الغرائز البشرية التي تعتبر ثغرات موجودة في الطبيعة الإنسانية، مثل الخوف والثقة والطمع والرغبة في المساعدة والانجذاب للأشخاص المشابهين باستعمال أساليب مختلفة، أهمها الإنترنت والمتمثل بالرسائل الإلكترونية أو الشبكات الاجتماعية أو المواقع المزيفة أو الخداع، من خلال اتباع كثير من الطرق التي يستخدمها بعض المغرضين أو الباحثين عن التغرير بالبشر أينما كانوا، وهي كلها أمور أصبح الوصول إليها سهلاً.

الهندسة الاجتماعية إذن مصطلح واسع النطاق لمجموعة واسعة من التقنيات المستخدمة من قبل المهاجمين الإجرامية التي تستغل العنصر البشري، وتم تعريفها من قبل البعض تعريفاً اجتماعياً وتعريفاً أمنياً كالتالي: اجتماعياً، تعرف الهندسة الاجتماعية اجتماعياً على إنها التأثير على مجمل السلوك الاجتماعي ونمط الحياة والتفكير للمجتمع برمته، حيث يسعى المهندس الاجتماعي في هذه الحالة إلى تغيير سلوك الأفراد وطريقة تصرفهم وأسلوب تفكيرهم من أجل الوصول إلى الهدف الذي يرنو إليه من خلال استخدام المعرفة المكتسبة والمعلومات التي يتم جمعها خلال أساليب الهندسة الاجتماعية مثل تواريخ ميلاد مؤسسي المؤسسة أو المناسبات التي يتم نشرها وتداولها من قبل الأفراد الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى هجمات مثل تخمين كلمة المرور لتحقيق غرض محدد ومسبق. وتعتمد جهود الهندسة الاجتماعية في هذه الحالة على الأساليب العلمية المتعارف عليها في تجميع البيانات وتحليلها والوصول إلى استنتاجات محددة والخروج بتوصيات واضحة قابلة للتنفيذ والتطبيق العلمي.

إما تعريف الهندسة الاجتماعية أمنياً، فيشير مصطلح الهندسة الاجتماعية أمنياً إلى التأثير على الآخرين والتلاعب بهم لغرض دفعهم للكشف عن معلومات شخصية. ومثل هذا الاستخدام للهندسة الاجتماعية يندرج تحت ما يعرف بخدعة أو حيلة الثقة، بمعنى اكتساب ثقة الطرف الآخر ثم خداعه والتحايل عليه للحصول على بيانات مهمة للنصب عليه، أو لغرض اختراق أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو المهنية المستخدمة في جهات العمل. الهندسة الاجتماعية هي فن الوصول إلى المباني أو الأنظمة أو البيانات عن طريق استغلال علم النفس البشري بدلاً من اختراق أو استخدام تقنيات القرصنة التقنية. والهندسة الاجتماعية تعرف أيضاً باسم القرصنة البشرية، وهو فن خداع العاملين والمستهلكين للكشف عن بيانات الاعتماد الخاصة بهم، ومن ثم استخدامها للوصول إلى الشبكات أو الحسابات. تصعب حماية الأنظمة من المتسللين وعمليات القرصنة الهاكر، وعلى ما يبدو أنه يمكن بسهولة اختراق الناس أي كان مكانهم، مما يجعلهم ووظائف وسائل الإعلام الاجتماعية أهدافاً معرضة للخطر من خلال مواقع الويب أو بالنقر على الروابط الضارة أو تحميل وتثبيت التطبيقات الخبيثة. والهندسة الاجتماعية هي فن استخراج معلومات سرية عن طريق التلاعب النفسي، وهي هجوم استراتيجي يعتمد على التفاعل البشري ونظام احتيال معقد وخداع الأفراد في إعطاء المعلومات الخاصة بهم ككلمة المرور. ويفضل المجرمون استغلال ثقة الناس بدلاً من التكنولوجيا، حيث إنه من الأسهل استغلال البشر للميل الطبيعي إلى الثقة، مما يؤدي إلى نقص الوعي لمثل هذه الجرائم، ناهيك عن أن الهندسة الاجتماعية تم التغاضي عنها ولا تعامل على أنها تشكل تهديداً كبير. أما المهندس الاجتماعي فإنه يعيش بقدرته على التعامل مع الناس في القيام بالأشياء التي تساعده على تحقيق هدفه، ولكن النجاح في هذا الأمر يتطلب غالباً قدراً كبيراً من المعرفة والمهارة في التعامل مع أنظمة الكمبيوتر وشبكات الهاتف. لذلك فإن المهندس الاجتماعي قادر على الاستفادة من الناس للحصول على المعلومات باستخدام التكنولوجيا أو بدونها.

يقوم عمل الهندسة الاجتماعية على ما يلي: أولاً جمع المعلومات، وهذه هي المرحلة الأولى من أجل الحصول على معلومات أكثر عن الضحية المقصودة، ويتم جمع المعلومات من مواقع الشركة ومنشورات أخرى، وأحياناً عن طريق التحدث إلى مستخدمين النظام المستهدف التواصل معهم. ثانياً خطة الهجوم، يحدد المهاجمون كيفية تنفيذ الهجوم وما هي الأدوات والوسائل التي يمكن استخدامها في الهجوم. ثالثاً أدوات الاستحواذ، تتضمن برامج الكمبيوتر التي يستخدمها المهاجم عند بدء الهجوم. رابعاً الهجوم، استغلال نقاط الضعف في النظام المستهدف أو الأفراد. خامساً استخدام المعرفة المكتسبة، وذلك من خلال المعلومات التي تم تحصيلها من الأفراد أو المؤسسات. الأساليب التي يتم استخدامها في الهندسة الاجتماعية: يفكر المهاجمون وبشكل مستمر بأساليب جديدة لخداع الضحايا، ومن أشهر الأساليب المتبعة في مثل هذا النوع من الاختراق ما يلي: أولاً الهاتف، أكثر هجمات الهندسة الاجتماعية تقع عن طريق الهاتف، حيث يتصل المهاجم مدعياً أنه شخص ذو منصب وله صلاحيات، ويقوم تدريجياً بسحب المعلومات من الضحية. ثانياً البحث في المهملات، حيث توجد الكثير من المعلومات الهامة التي يمكن الحصول عليها من سلة مهملات الشخص أو الضحية. ثالثاً الهندسة الاجتماعية، حيث يمكن أن تكون في أي مكان على شبكة الإنترنت، ويعرف هذا النوع من هجوم الهندسة الاجتماعية على أنها إعادة نظام الرد الآلي، الرد الصوتي التفاعلي، من خلال الرقم المجاني وخداع الناس بالاتصال برقم الهاتف وإدخال التفاصيل بهم. رابعاً استغلال الشائعات، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك مصدراً من مصادر انتشار الشائعات وبشكل سريع جداً، بالتالي باتت المساهم الأكبر في نشر الشائعات بشكل أو بآخر، وهي مصدر تسهيل عمل من ينوي استغلال الشائعات لتغليف روابطهم الخبيثة بها، حيث باتت الشائعات تؤثر وبشكل كبير على العالم الحقيقي، فقد تؤدي بأصحاب القرار لاتخاذ قرارات ربما تكون هامة ومصيرية مبنية على معلومات خاطئة، ما يؤدي لانكشاف مزيد من المعلومات التي يمكن استغلالها لمزيد من هجمات الهندسة الاجتماعية أو غيرها من الهجمات الخبيثة. خامساً استغلال عواطف الضحية وطباعه الشخصية، يقصد باستغلال العواطف الشخصية استخدام نصوص أو صور تخاطب عاطفة الضحية وتؤدي إلى سقوطه في فخ فتح وتشغيل الملف الخبيث أو فتح رابط خبيث، ويمكن أن تكون العواطف عواطف سلبية كالحقد، الانتقام والحزن والكره والنقمة، أو عواطف إيجابية كالحب والحنين والإعجاب وغيرها. ويمكن أيضا للمهاجم استغلال فضول المستهدف أو غروره أو بحثه عن علاقة عاطفية ما.

سادساً، استغلال المواضيع الساخنة بشكل مشابه لاستغلال الشائعات، يستغل المهاجمون المواضيع الساخنة لتمرير عمليات احتيالهم بعكس الشائعات. تنتشر المواضيع الساخنة على وسائل الإعلام ذات المصداقية العالية على شكل أخبار عاجلة عادة بسرعة، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أسرع، وكل هذا يجعلها طعماً مناسباً لإيهام الضحية بأن الرابط المرفق مع الرسالة مثلاً هو أيضاً وديع، وأن صاحب الرابط المرفق صادق في ادعائه حول محتوى الرابط، كما الرسالة صادقة في نقل الأخبار الساخنة. سابعاً، استغلال موضوع الأمن الرقمي وضعف الخبرة التقنية للضحية. في هذا النوع من الهندسة الاجتماعية، يدعي المهاجم أن رابطاً ما أو ملفاً ما سيسهم في حماية جهاز الضحية، في حين أنه في حقيقة الأمر الملف أو الرابط خبيث وسيسهم في تدمير الجهاز أو الحصول على معلومات معينة. سابعاً، الانتحال الشخصي. يمكن للمهاجم أن ينشئ مثلاً حساباً على فيسبوك أو بريد إلكتروني أو حساب سكايب باسم مستعار أو باسم مطابق لاسم صديق لك أو لاسم شخص تعرفه، بنية انتحال الشخصية، وهو مثال آخر على الهندسة الاجتماعية بهدف الحصول على كلمة سر لحساب شخص ما في فيسبوك واستغلاله لانتحال شخصيته ومحاولة الوصول إلى معلومات أكثر. ثامناً، استغلال السمعة الجيدة لتطبيقات معينة. وهنا يدعي المهاجم أن رابطاً أو ملفاً هو نفس النسخة المحدثة مثلاً من تطبيق معين، لكنه في الحقيقة يتضمن ملفاً خبيثاً. وهناك أيضاً حالات أخرى يقوم فيها الرابط بتحميل الملف الخبيث وتنصيبه، ثم تحميل التطبيق الحميد الحقيقي وتنصيبه، بحيث يعتقد الضحية أنه قام بتنصيب التطبيق الحميد. تاسعاً، التصيد الاحتيالي، وهو النوع الأكثر شيوعاً من هجوم الهندسة الاجتماعية، حيث يقوم المهاجم بإعادة إنشاء بوابة موقع على شبكة الإنترنت، أو يحصل على دعم من شركة مشهورة ويرسل الرابط للضحايا عبر رسائل البريد الإلكتروني أو المنابر الإعلامية والاجتماعية.

وأخيراً، لحماية أنفسنا من الهندسة الاجتماعية علينا اتباع ما يلي: عدم مشاركة أي معلومات أو أي بيانات شخصية مع أي جهة كانت. فعلى الرغم من سهولة القيام بهذا الأمر، إلا أن الكثير من المستخدمين يغفلون عن هذه النصيحة. وأيضاً لابد التحقق دائماً من الأشخاص الذي تتحدث إليهم، سواء عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني أو خدمات التواصل الفوري وغيرها. فمثلاً لو كان المتصل من شركة رسمية، فلا تجد حرجاً أن تطلب منه معلوماته الكاملة ويقوم بالاتصال من رقم هاتف رسمي يمكن التحقق منه. إضافة إلى ذلك، عدم فتح مرفقات البريد الإلكتروني من أشخاص غير معروفين، نظراً لكون هذه الطريقة مستعملة على نطاق واسع لنشر البرمجيات الخبيثة أو الحصول على المعلومات الشخصية، وذلك من خلال انتحال هوية شركات كبرى وإرفاق بعض الملفات في البريد. وأيضاً لابد من العمل على تأمين الهاتف الذكي أو الحاسب المحمول وفلترة البريد المزعج من خلال الاعتماد على أدوات خاصة، وكذا برامج قوية لمكافحة الفيروسات ورسائل وصفحات التصيد. وكذلك لابد من التدابير الوقائية ضد الهندسة الاجتماعية، إذ من الملاحظ إن معدل نجاح الجرائم الحاسوبية يرتفع بشكل مضطرد، وهو أمر راجع إلى زيادة مستوى الهندسة الاجتماعية والعروض التي يتم تقديمها من طرف جهات خبيثة. لهذا على الشركات أن تظل مدركة للتهديد الذي يتربص بها، بحيث تكون قادرة على الاستجابة للهجمات.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايمز سكوير،
2: بصرة تايمز سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. ممثلون كنا نستمع لأصواتهم في أفلام الكرتون. ارتباط جيل الثمانينات والتسعينات بالشخصيات الكرتونية عاطفي ونفسي عميق، ودائما ما ينتهي بالحب والتعلق بالشخصية الخيالية. وكان ذلك الجيل الذي أطلق عليه مؤخرا جيل الطيبين، تسيطر الشخصية على يومياته وتفاصيل حياته، وتمتد معه لأيام قبل أن يخرج منها. فيسدد الكرة مثل الكابتن ماجد، ويبرز جوانب الشر والقوة فيه مثل سيلفر، وينعت صديقه متهكما بعض الأحيان بعبسي. ولكن لم يطرح أحد منا في طفولتنا سؤالا مفاده، من هم المبدعون خلف أصوات هذه الشخصيات؟ ومن هم الذين أتقنوا الأدوار إلى الحد الذي كانوا فيه يحبسون أنفاسنا نتسمر أمام الشاشات دون أن ينبس أحدنا ببنت شفا؟ ونستعرض هنا بعض أولئك النجوم الذين أحببنا أصواتهم وعاشقنا أداءهم دون أن نراهم.

0: سالي. هي الفنانة الأردنية إيمان هايل، أدت شخصية سالي باقتدار واستطاعت أن تكسب قلوب الأطفال والفتيات خصوصاً وتعاطفهم معها، كما قدمت شخصية أليس في مسلسل أليس في بلاد العجائب. صوتها طفولي ومحبب إلى النفس، وتمتاز بقدرتها الفائقة على عيش الشخصيات التي تقدمها.
1: ما رأيك؟ إذا تحولت إلى خادمة ابنتي الخاصة سأكون مسروراً يا سالي.
2: سالي، هذا قرارك، يمكنك أن تفعلي ما تشائين.
3: نعم، أقبل، أقبل بهذا.
2: آنسة سالي.
3: الآنسة لافينيا كانت دائما متلهفة أن تكون زميلتها في الدراسة خادمتها الخاصة.
2: سالي.
4: ماذا؟ لا أفهم.
2: هذه الطفلة تلميذة فقدت أمها وأباها الثري وفقدت كل شيء، فأخذنا مكان والديها ولهذا.
1: لافينيا لم تقولي شيئا كهذا، أليس كذلك؟
0: موكلي ورامي والكابتن ماجد. تعد الممثلة السورية أمل حويجة من أكثر الأصوات التي لازمتنا في طفولتنا، فهي قدمت عدد من شخصيات الإنمي التي حظيت بشعبية كبيرة، حيث قدمت شخصية فتى الأدغال موكلي ورامي الصياد الصغير والكابتن ماجد بداية من الجزء الثاني، وهي من أشهر الأصوات وفي رصيدها عشرات الأعمال.
5: هل صحيح أن ماجد سنسجل هدفا هذه المرة؟
1: هيا.
6: لا نستطيع أن نسجل هدفا بهذه الطريقة.
5: ماجد،
6: ناصر، رائع، الآن تسديدة المقص الخلفي.
1: ماجد.
0: سيلفر هو وحيد جلال، الإذاعي اللبناني صاحب الحنجرة الفخمة والصوت الرخيم، عمل في السبعينات والثمانينات مدبلج أفلام، وأبرز الشخصيات التي أداها سيلفر في جزيرة الكنز، والذي اشتهر بعبارة 15 رجلا ماتوا من أجل صندوق، ثم يطلق ضحكته الشهيرة. جلال دائما ما كنا نسمع صوته في الإعلانات التجارية.
7: أنا القبطان سيلفر، أتفهم؟
8: حسنا يا الجبناء، هل نسيتم أني سيلفر الكبير؟
9: أيها الببغاء، من النادر أن نرى ضيفا يأتي في مثل هذا الوقت.
0: نيلز مادلين طبر، ممثلة لبنانية، قدمت شخصية نيلز الفتى القزم الذي يجوب العالم على ظهر الإوزة مورتون. مادلين ابتعدت عن الدبلجة واتجهت إلى الدراما والسينما، ومن أعمالها السينمائية فيلم ريكلام مع غادة عبد الرازق عام 2012، ومسلسل أهل الهوى مع فاروق الفيشاوي عام 2013.
10: لا تتمسك بقدمي رعد، إنني بحاول. يا رات لا تحاول هكذا، هل أنت مجنون؟ ها؟ حاول، حاول أن تساعدني. مورتون، مورتون.
11: تمسك جيدا، تمسك جيدا.
10: حاول، حاول، حاول.
11: استعمل قدميك.
10: ارتفع، ارتفع. تمسك جيدا. هذا بسبب كرات. واخيرا، واخيرا يا رات. كم هو جميل.
0: افلونا هي الممثلة العراقية سعاد جواد التي تلقب بملكة الدوبلاج، شاركت في عدد من برامج الأطفال منها افتح يا سمسم، كما شاركت بدبلجة 8 أعمال كرتونية. سعاد ترى أن الأفلام الكرتونية اليوم لا تحمل رونق الماضي وتبث الرعب والعنف في نفوس الأطفال وخالية من القيم، معتبرة أن فلونا تشبه شخصيتها الحقيقية أثناء الطفولة.
12: تعال انظر، شيء أبيض يخرج من الشجرة في مكان الإصابة. تعال انظر، ما هذا يا والدي؟
13: مطاط.
12: مطاط؟
13: نعم إنه المطاط وأنا متأكد من ذلك.
14: انظر يا أبي، انظر، الأشجار تحيط بنا من كل جانب، انظر.
13: أشجار المطاط، سأصنع لكم أحذية.
12: أمي أمي أمي أمي أمي، مطاط، أنا الذي وجدته عندما صوبت النبال.
15: رائع يا فلونا، أنت الآن مكتشفة المطاط.
12: نعم يا أمي.
0: شرشبيل هو جوزيف نانو، ممثل تلفزيوني وإذاعي ومسرحي ومدبلج لبناني. برز في دبلجة الرسوم المتحركة وعرف بتأدية صوت شرشبيل في مسلسل الرسوم المتحركة السنافر. الكثيرون يتذكرون هذا الفنان الكبير الذي احتل شاشات التلفزة اللبنانية أوائل الستينات وحتى أوائل الثمانينات.
16: يا للعار، نحن نصطاد السنافر طوال اليوم ولم نرى صنفورا واحدا صغيرا، لذا سنتناول الليلة الحساء والفاصوليا. لو يترك الحظ بابنا على سبيل التغيير، ما هذا؟
0: بشار أدت دوره الممثلة المصرية نور الهدى صبري، وكانت شخصية بشار الذي يبحث عن أمه في المسلسل الكرتوني مغامرة نحول أبرز الشخصيات التي أدتها ولا زالت عالقة في أذهان الأطفال أواخر الثمانينات. نور الهدى لها مشاركات مسرحية ودرامية محدودة.
17: هذه الغرفة صغيرة جدا وضيقة، هيا بسرعة، أريد أن أخرج.

0: آنسة منشن هي الممثلة الأردنية قمر الصبدي التي كانت أول ممثلة في الدراما الأردنية وثاني ممثلة تعتلي خشبة المسرح في منتصف الستينات. تقول بأنه لا زال هناك من يناديها بالآنسة منشن وتطالب بالرقابة على المحتوى الذي يغذي عقول الصغار.
1: نوعاً ما أشعر بأني قد أضعت روحي للأبد. أعتقد من الأفضل لشخص آخر أن يدير هذا المعهد.
2: إيميليا، أنا خائفة أن يرفع دعوى ضدنا.
3: على كل يجب أن نرى، لا تقلقي بشأن ذلك. من هنا لطفاً.
0: عبسي، وراء الشخصية المضحكة الممثل الكويتي عبد الرحمن العاقل، وهذه الشخصية من المسلسل الكرتوني عدنان ولينا الذي شارك في أغلب أدوار هذا المسلسل نجوم الصف الأول في الكويت. إتقانه العالي للدور جعل من عبسي شخصية خالدة وباتت ترمز للتندر والكسل. بسيط بسيط هو الممثل الأردني هشام هنيدي الذي شارك في عدد من الأعمال البدوية والتاريخية ويمتاز بطبقة صوته المميزة. لم يأخذ مساحته في الدراما وعاد لتركيب صوته على الأفلام الوثائقية ومسلسلات الأنمي. أشهر الشخصيات الكرتونية التي قدمها كانت في مغامرات بسيط.
4: الجو حار جدا.
2: داني استرح قليلا. الماء يغلي في سلامه.
4: طيور المشوية
2: سقطت من السماء.
4: هذا فظيع، سنحترق تماما نحن أيضا.
2: ماذا سنفعل؟
4: سأطلق سهما على الشمس.
2: أنا متأكدة أنك ستفسدها.
4: نعم سيبرد الجو. لقد خسرت.
2: لا يمكن إسقاط الشمس.
4: أشعر بأن الجو يزداد حرارة. هاي، أليست تلك ثلاجة؟ انظروا.
0: لوسي هي الفنانة السعودية سناء بكر يونس التي كان لها حضور فعال في برامج الأطفال في مطلع الثمانينات، وبرزت من خلال برنامج افتح يا سمسم. صوتها من الأصوات المألوفة لدى الأطفال، لذا استطاعت أن تؤدي أدوار بطولة في أكثر من عمل. إضافة إلى لوسي شاركت في دبلجة ثمانية أعمال كرتونية.
5: لا أعرف كيف حال قدمك، إني قلقة.
6: أشعر بألم بسيط.
5: ما أجمل المنظر، كيف تجرؤين على هذا القول يا لوسي؟
6: لقد اتخذت قراري ليس فقط بالعمل في المنجم، بل الانتقال والعيش هناك.
7: في الحقيقة إذا استطعنا أن نتخذ من لوسي بنتا لنا، فإني لقاء معروفك هذا سأحقق لك حلمك.
5: سيدي، إن أبي يستحق التضحية، لقد فقد أمنيته الوحيدة تماما.
0: ليدي ليدي هي الفنانة الأردنية ذات الصوت الطفولي سهير فهد، لها مشاركات كثيرة في مسلسلات الأنمي. تقول سهير في إحدى إطلالاتها الإعلامية عن مسلسل ليدي ليدي: أتذكر بأنه في مشهد لقاء لين بأختها في المطار، تأثرت وبكيت، وهي أول من قدم شخصية الكابتن ماجد، لها حضور درامي قوي في الأعمال البدوية.
8: أستطيع السباق مع كاتي والأخريات، ولكن حلمي الكبير بأن أكسب هذا السباق وأن أعود إلى منزل ماربل. نجاحي في هذا السباق سيحقق الكثير، وحلمي أنا لن يتحقق أبداً إذا شعرت بالخوف، أليس كذلك سيدي؟
9: ميري تحاول دائماً الهرب من المشاكل، ولكن هذه الفتاة، أنت فتاة قوية.
8: لقد وعدت أمي المتوفاة بأن أكون لطيفة قوية وجميلة وسيدة راقية.
9: سيدة وداعا.
8: سيدي.
0: كعبول هو الممثل الأردني موسى حجازين الذي اشتهر بأداء دور القهوجي سمعة في مسلسل حارة أبو عواد، وهو يجيد العزف على العود ودرس الموسيقى في مصر، ولديه اهتمام عالي بالمسرح والسياسة.
10: كابول كابول،
11: ما الأمر؟
10: من طلب منك أن تخرع الجرس؟ إني أقوم بسجل شيء ما مهم، ابقى هادئا من فضلك.
11: لم أفعل ذلك عن قصد، ماذا تريد؟ ها؟
10: نعم أريد منك أن تحك لي ظهري. هيا،
11: هذا كل شيء؟ هذا هو؟
10: إن يدي مشغولتان الآن.
0: روبن هود أتى الشخصية الممثلة السورية ميادة درويش التي تجد متعة خاصة في الدبلجة، حيث شاركت في 8 أعمال كرتونية. آخر حضور درامي تلفزيوني لها كان في مسلسل ذاكرة الجسد، صوتها المميز ساهم في تعزيز حضورها في عدد كبير من الأعمال الإذاعية.
12: أذكر أنك حدثتني عن ساندر الأبيض وقلت لي إنه صديقك الوفي.
13: نعم كان ذلك الحصان صديقي الوحيد، ولكن ليتني لم أره اليوم.
14: أعرف أنك كنت تقضي الساعات الطوال معه وتنام إلى جانبه أحيانا،
15: هذا يدل على تعلقك به.
13: ما الذي أصابه؟ لقد تحول ساندر الأبيض فجأة إلى وحش ضارب، أمر غريب.
15: هل مر وقت طويل على عدم رؤيته لك؟
13: لم أره منذ حادث وفاة أمي وأبي منذ 6 أشهر.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم، فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: اذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
11: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

في ظل على حضراتكم الحياة بشكل عام، كل مهارة بالحياة هي قابلة للتطوير. الكلام اللي نتكلمه هسه أنا أقوله ممكن يأتي بطريقة أفضل إذا أنا تمرنت وتدربت عليه. طريقة تعاملنا ويا أولادنا، طريقة تعاملنا ويا زوجاتنا، طريقة تعاملنا ويا أصدقائنا ويا الناس بالشارع، مهاراتنا بقيادة السيارة، مهاراتنا بالتعامل مع الحاسبة مع الموبايل، مهارات اللي يتكلم لغة، كل شيء كل شيء حولنا قابل للتحسين من خلال مسألة مهمة ألا وهي التدريب. إحنا من نقول التدريب رأساً نتذكر الرياضة كرة القدم، نعتقد إنه التدريب له علاقة فقط بالرياضة، اللي يدرب أحسن مستواه يتحسن أكثر. نعم هذا الشيء صحيح، لكن التدريب يا أصدقائي يدخل كل مجالات الحياة، كلنا نقدر نتدرب، وكل إنسان مهما تقدم به العمر هو قادر على أن يطور نفسه، قادر على أن يتعلم، وكل مهارة لها طريقة معينة بالتدريب. يعني ممكن أنت تتعلم أن تكون أب أفضل من خلال القراءة، ممكن تتعلم تكون موظف أفضل من خلال الكتب اللي لها علاقة بتطوير المهارات الإدارية وهكذا. إحنا ليش تفشل مؤسساتنا حين تتعامل مع التعلم؟ ليش دوائرنا باقية تراوح؟ لأنها تتعامل مع التدريب كأنه إجراء شكلي. شوفون أنتم في كل الدوائر أكو قسم اسمه قسم التدريب والتطوير، يسوون دورات للموظفين لإجراء ترقية أو لأغراض الترقية. بس هو هاي المشكلة هي الأساسية، هي أنه الموظف والمسؤول يفهم التدريب بأنه موجود من أجل الترقية، أنا أروح أكمل الدورات ماتي حتى يرقوني، وهذا أساس في عدم تطور موظفينا لأنهم لا يتعاملون مع التدريب والتطوير بشكل جدي. وأكو سؤال حقيقة محير داخل كثير من مؤسساتنا الحكومية وحتى القطاع الخاص، إنه إحنا ليش نطالب أصلاً إنه الموظف يكون مهني ويكون محترف ويقوم بواجبه على أكمل قدر، بينما إحنا ما ندربه أصلاً بشكل حقيقي.

احنا نريد من الموظف ان يؤدي اداء افضل، نريد اخطاء اقل، نريد سرعة بالاداء اعلى، ونريد الخدمات تكون دقيقة. نعم، هاي كل الاشياء مطلوبة من الموظف، لكن بنفس الوقت التدريب داخل كثير من المؤسسات الذي هو عملية جوهرية في ترقية أداء أي موظف يتحول إلى حضور شكلي وتوقيع وامتحان وشهادة أداء وصورة جماعية. وشنو التدريب يعني؟ سوى التدريب شنو؟ هاي الأمور الشكلية اللي حكيناها، وكانوا جميع مقتنع بشكل ضمني أنه التدريب مجرد إسقاط فرض. السؤال اللي يطرح روحه هنا أنه هل إحنا فعلاً نفهم معنى التدريب، أم حقيقة نفهم الوظيفة أصلاً بطريقة تمنع تطور الوظيفة؟ مو إحنا أصلاً فهمنا للوظيفة هو فهم أنت رايح حتى تجيب فلوس، رايح حتى رأس الشهر يعطوك راتب. مو صحيح هذا الحكي إخوان، وهو هذا اللي يخلي دوائرنا ما تتطور. أنا أشوف موظفين أو موظفات يجي من يجي لحد ما يطلع هو ما حاط الشغل براسه أصلاً، ما داخل براسه، بحيث يمتى ما تجي هو ما له خلق وما يريد يشتغل، وعفوني ودايخ ومصدع. يا بتاته دايخ ومصدع، أخذ إجازة وروح قاعد بالبيت، المن تشتغل لا تشتغل. فاهم الدوام على أنه ريوق وشايات ويقلب ريلزات ونطلب فلان شي، أقولكم طلبتوا فلان شي من فلان بيج، هيا هاي، بحيث من يجي الشغل، من يجي المواطن، من تجي المعاملة، يكون ما له خلق ودايخ وحتى ما يعرف يشتغل لأن تركيزه ضعيف. المحور اللي أرد أناقشه في قضية التدريب أنه الخطأ الشائع أنه الناس تتصور التدريب إضافة معلومات. سواحد يقول إيه هو شنو لعد التدريب؟ هو فعلا إضافة معلومات؟ يدرسون الموظف على أن يتعلم قانون الخدمة، يتعلم حقوقه، يتعلم أساسيات الوظيفة الناجحة، الفنيين يعلمهم على الأخطاء، على السلامة، على الإسعافات الأولية. التدريب الحقيقي أصدقائي مو بس إضافة، لا، هو شوي أعمق بها من قليل. أكو عالم إدارة اسمه بيتر دراكر قال جملة، قال إنه أخطر شيء بالمؤسسات إنه هي تشتغل بعقلية قديمة داخل واقع جديد. كلمة هواي مهمة، يعني المشكلة مو أنه الموظف ما يعرف، لا، المشكلة أنه يشتغل اليوم ب 2026 2027 2028 بنفس الطريقة اللي كان يشتغل بها قبل 15 سنة. تلاحظون يعني احنا احيانا يعني دوار عندنا دوار تشتغل بنفس السياق من السبعينات، التقاعد والضريبة والتسجيل العقاري يعني اكو دوار ما مر عليها لحد الآن الحاسبة، ما مستخدم الإيميل، ما يعرفون الاتاتشمنت، ما يعرفون الشيرينج، حاسبات يربطوها شيرينج، بحيث بعدهم لحد أنا إذا يريد ينقل ملف يحطه بسيدي، سيدي اللي انقرض هسه من الدنيا كلها، والله هذا سيدي يوديه للمديرية، يردون يا سيدي يا فلاش يا عمي هسه خدمات سحابية، هسه طرقاع السوداء. مشكلتنا ونتكلم انه احنا نريد حوكمة الكترونية ونريد انتقال الدولة الى الخدمات يعني هل من المعقول الى الان احنا مخاطبات الدائرة تجري بالورق وتجري معتمد وتجري مخول ويروح يفتر بالشموس بالظهاري؟ لحد الان دوائرنا تتخاطب مثلا الصحة تطلب شيء من الكهرباء، طبعون كتاب ودزوا بين المخول والكتاب هذا يضيع، تنقلب عليه عنبة إذا جاء المخول راح يكلف فلافل زين، ويتأخر شهر وشهرين، أكو كتب تطلع بشهر الثالث توصل تتنفذ بشهر الخامس لأن إجراءات روتينية. ماكو شيء اسمه إيميل، معودين إيميل من الموارد البشرية بالصحة للموارد البشرية من القسم الفني بفلان مكان القسم المعني بالكهرباء أو بالقضاء أو بالشرطة أو بالموانئ وهكذا.

أحبتي، التدريب الحقيقي في المؤسسات يعيد لنا تشكيل طريقة تفكير الموظفين. أي تدريب لا يتضمن تطوير طريقة اتخاذ القرار وفهم الأخطاء وآلية التعامل مع المشكلات، هذا لا يعول عليه. ولهذا المؤسسات الحديثة تعتبر التدريب جزء من بنية العمل أساسا، يعني مو مجرد نشاط إضافي. بمجتمعنا أكو تقديس لفكرة الخبرة الطويلة، يقول لك هذا والله صار له 25 سنة بالعمل. نعم هذا شيء جيد، بس السؤال هل تطور خلال هذا 25؟ يعني لو كرر نفس السنة لمدة 25 مرة، يعني شوية الصراحة مرات تكون جارحة، لكن هي مهمة أحبتي للعلاجات حتى نسوي علاج حقيقي للوضع. أكو عالم نفس اسمه أندريس أريكسون، هذا صاحب نظرية الممارسة المتعمدة. كان يشوف أنه التكرار، بس التكرار، تكرار الشيء، تكرار طريقة عمل الشيء لوحدها لا تصنع الاحتراف. يعني الإنسان قد يكرر الأشياء، هو احتمال يكرر أخطاء، لا تنسون، يعني قد يكرر نفس الخطأ سنوات إذا ماكو مراجعة لطرائق أداء الوظيفي، أو ماكو تدريب، أو ماكو الفيدباك، تجد التغذية الراجعة. هل بدوائرنا اكو فيدباك؟ وين اكو فيدباك بدا؟ احنا الفيدباك مالتنا الغلط والمسبة مالت العالم بالفيسبوك، وتلقى الدوائر شو تسوي؟ تنزل منشور وتسد التعليقات حتى لا يصير غلط. مو صحيح، انا اسوي فيدباك حقيقي، اخلي الناس تقومني. من شنو خايفان؟ انا ذا شغلي صح، ما اخاف من رأي الناس، وبالعكس أخلي الناس رقابة على موظفيني. فالفيدباك أو التغذية الراجعة باللغة العربية، اللي هي آراء المواطنين بالأداء الوظيفي للدائرة الفلانية، هذا مسألة مهمة جدا في التطوير وفي التدريب وفي مراجعة. ولهذا أكو ناس خبرتهم طويلة بس أداهم متجمد، شو الفائدة؟ بعدين أصدقائي أكو وظائف التدريب يصير بيها مسألة حياة أو موت. يعني مثلا وظيفة مثل الطيران، هذا قائد الطيارة، هذا إذا ما يتدرب، إذا ما يحسن من أدائه، إذا ما يطلع على كل جديد، هذا يسوي كارثة. طبيب أيضا، الطبيب أصلا أنا سامع من بعض أصدقائي الأطباء، طبيب لازم يبقى طول حياته يدرس يتعلم الأبحاث الجديدة شو تقول، دراسات الجديدة شو تقول، لأن عمله يتعلق بحياة أو موت الناس. واحد موظف بالطاقة النووية، هذا إذا ما يتدرب يسوي كارثة. ولهذا التدريب هنا يعني مسألة جبرية، واجب أخلاقي، وواجب خلينا نسمي قانوني وإنساني. ولهذا شركات الطيران العالمية تعتمد على ما تسميه المحاكاة التدريبية باستمرار، حتى للطيارين المخضرمين دائما يسوي لهم تمارين المحاكاة، يتعلمون، لأن طياراتهم تتطور، أنظمة القيادة، هاي الدقم القبالة دائما تصير أبديت عليه. هي السيارات إيش قد جاي تتغير عوالمها، اللي باوع السيارات قبل 10 سنوات و20 سنة شلون كانت، وهسه وصلنا للتسلا والما تسلا وغيرها، لأن الإنسان تحت الضغط يتصرف بطريقة مختلفة. وبالتالي نحتاج دائما أنه نتأكد أنه هو شلون نقول، هو مضبط أموره.

0: أحبتي أكو كتاب اسمه بيان قائمة التحقق لطبيب أتول كواندي. هذا يشرح بما أنه جاي نذكر مسألة التدريب ذكرته، هذا يشرح الكتاب شلون أنه حتى الأطباء الخبراء يرتكبون أخطاء خطيرة إذا ماكو تدريب وأنظمة مراجعة واضحة. الفكرة هنا أن الاحتراف يقلل احتمالية الخطأ بشكل مستمر، ولهذا إحنا حتى الكوادر المتقدمة من الضروري دائما بالأطباء يطلعون مؤتمرات، يحضرون دراسات، يقرون مجلات علمية حتى يبقى ويسوي زمالات ويقعد يمارس في سبيل يتعلم التقنيات الحديثة. زين أحسن يجي واحد يقولك إحنا ليش رغم خطورة وأهمية التدريب ليش نتعامل وياه بشكل شكلي؟ المشكلة هاي مشكلة ثقافية. ليش نقول مجاز والشأن الثقافي يتدخل في كل شيء؟ أكو تصور ضمني يقول أنه الموظف الجيد هو الذي يعرف كل شيء، شايفين؟ هو بالإداريات أنا قوي بالإداريات، هو بالموارد قوي، أنا بالفنيات أنا قوي قسم الفني، بالسلامة يعرف، بالقانونية يعرف، بالجودة يعرف، ماكو شيء يعني. ولهذا أنت من تقول للواحد تعال تدرب يحسها هاي إهانة، إهانة غير مباشرة. شنو قصدك؟ أنا ما أعرف، أنا صار لي 30 سنة، صار لي 25 سنة بالقسم تقعد تدربني؟ هاي مسألة توعي ومسألة ثقافة، إنه ما نستنكف من المعلومة، ما نستنكف إنه نقعد على الرحلة ويجي واحد يدرسنا حتى لو كان أصغر من يمنا بالعمر. مؤسسات المتقدمة تعتبر التعلم المستمر هاي علامة قوة مو علامة ضعف للموظف. كثير من الإدارات العربية في الدول العربية أقصد تفهم الوظيفة باعتبارها انطاع على صدر توجيه وتتنفذ، ليست مسألة تطويرية. المدير يريد منك انضباط، يريدك تنفذ، يعطي أوامر واضحة، لكن التطوير يحتاج بيئة مختلفة، بيئة تعطي حرية أنه تقول رأيك، بيئة أسئلة، نقد، نقاش، وحرية التجربة، تجرب أشياء جديدة. ولهذا أحيانا الدوائر وبعض المؤسسات تخاف من التدريب الحقيقي لأنه ينتج موظف يفكر، والإدارات متهالكة قديمة باقية ستوكات تريد واحد ينفذ ما يفكر. وهذا يدخلنا بجانب احنا حكينا عنه بالحلقة الماضية اللي هي الاحتراق الوظيفي، وأكو علاقة طبعا بين الاحتراق الوظيفي وبين نقص التدريب. نذهب إلى هذا التقرير اللي يتكلمنا عن مسألة التدريب وقيمته وأهميته في مؤسساتنا سواء الحكومية أو القطاع الخاص، وراجعين في مجاز. حياكم الله.
1: في عالم العمل الحديث يعد التدريب الوظيفي أحد المؤشرات التي تكشف قدرة المؤسسة على التطور والاستمرار، فالمعارف المهنية تتغير بوتيرة سريعة، والتقنيات الجديدة تعيد تشكيل بيئات العمل باستمرار، وهو ما يجعل التعلم المستمر جزءاً من الوظيفة نفسها وليست مرحلة تسبقها. تشير دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن المؤسسات التي تستثمر في تدريب موظفيها تحقق مستويات أعلى من الإنتاجية وجودة الأداء، كما تتمكن من التكيف مع التغيرات التقنية والتنظيمية بسرعة أكبر. ولا يقتصر أثر التدريب على اكتساب مهارة جديدة، بل يمتد إلى تحسين القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار والعمل الجماعي والتعامل مع المواقف غير المتوقعة. الخبير الأمريكي بيتر سينغ صاحب مفهوم المنظمة المتعلمة يرى أن المؤسسة الناجحة هي التي تجعل التعلم عملية يومية يشارك فيها جميع العاملين، لأن المعرفة التي لا تتجدد تفقد قيمتها تدريجياً مهما كانت كبيرة في وقت اكتسابها. ويؤكد عدد من الباحثين في الإدارة أن الخبرة وحدها لا تكفي، إذ قد يقضي الموظف سنوات طويلة في أداء العمل نفسه من دون أن يطور أساليبه أو يضيف إلى كفاءته شيئاً جديداً. ولا يقتصر التدريب على الموظفين الجدد، فالمناصب القيادية تحتاج هي الأخرى إلى التعلم المستمر. المدير يواجه تحديات متغيرة تتعلق بإدارة الفرق والتحول الرقمي والتواصل وبناء بيئة عمل صحية، ولهذا أصبحت المؤسسات الكبرى تخصص برامج تدريبية منتظمة لقياداتها، إدراكا منها أن جودة الإدارة تنعكس على أداء جميع العاملين. وتكشف تجارب دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية كان أحد العوامل الرئيسة في رفع كفاءة القطاعين العام والخاص. وقد اعتمدت هذه التجارب على اعتبار التدريب استثماراً طويل الأمد، لأنه يقلل الأخطاء ويرفع جودة الخدمات ويزيد قدرة المؤسسات على الابتكار. وفي بيئات العمل العربية ما زال التدريب يختزل أحياناً في دورة قصيرة أو شهادة حضور، بينما تقاس قيمته الحقيقية بالأثر الذي يتركه في الأداء بعد انتهاء البرنامج. فالموظف الذي يطبق ما تعلمه يضيف قيمة إلى المؤسسة ويشارك في بناء ثقافة مهنية تقوم على التطوير المستمر، وهي الثقافة التي تمنح المؤسسات قدرة أكبر على المنافسة وتساعدها على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.
0: إذن أحبتي، المؤسسات القوية حقيقة تبنى على القوانين، تبنى على المبادئ، تبنى على تعميق المعرفة، وبالتالي اللبنة الأولى أو الحجر الأساس للمؤسسة هو الإنسان الموظف. فالفرق الحقيقي بين المؤسسة اللي تتقدم والمؤسسة اللي تبقى مراوحة أو متراجعة هو حقيقة عدد الموظفين الذين يتعلمون من أخطائهم، عدد الموظفين الذين يتجاوزون ويتقدمون في سلم المعرفة نظريا وعمليا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي في مجاز من جديد، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ العزيز المبدع مصطفى نزار. أخواني أحبتي، فصل الصيف يشتد والحرارة تتصاعد. البصرة رغم أنه تمتعنا بشتاء ممطر رائع، إلا أنه المناخ وقسوة المناخ والتغيير المناخي لا تزال بحاجة إلى كثير من الجهود. نشوف وإحنا نقرأ بالمواقع التواصل الاجتماعي مطالبات من سواق البصرة بأنه يطالبون النواب بتشريع قانون للسماح بتضليل السيارات للمواطنين ولو بنسب معينة. يقول لك البلد آمن الحمد لله، البصرة آمنة وماكو حاجة للتخوف من مسألة التضليل مثل ما هو موجودة في أربيل حقيقة، في شمال العراق، في كردستان. البصرة الحمد لله ما ينقصها الأمن ولا قواتها الأمنية تنقصها شيء في الوصول إلى المجرم، فليش الناس كلها تتعاقب تنحرم من التضليل اللي ممكن يلقي بظلال جيدة على السائقين اللي قسم من الناس يشتغلون ساعات طويلة في سياراتهم، أصحاب التكاسي، أصحاب السيارات اللي على باب الله يقضي وقت طويل يعني محبوسا في صندوق السيارة. بالتالي لما أنت توفر له خدمة التضليل تساهم كثيرا في تخفيف أعباء الشمس والحرارة ومتاعب الصيف. بالإضافة هاي يعني وما ننسى إحنا الجهود الحقيقية اللي لازم تبذل في زيادة المساحات الخضراء وزيادة المساحات الظلية، بمعنى الأشجار التي تتمتع بظلال واسعة. إحنا نشوف لا تزال حقيقة الأشجار المزروعة، ما عندنا أشجار صارت وصلت إلى مساحات ظل تغطي يعني السيارات أو تغطي المارة أو تغطي أهل البايسكلات اللي يعبرون. نحتاج حقيقة ونحتاج إلى أشجار مقاومة. شجرة الأثل شجرة رائعة جدا، ما أعرف ليش إحنا ناسيها. نحتاج إلى معالجات بيئية، زيادة المساحات الخضراء. إحنا الآن الحمد لله مستوى المياه بالعراق يختلف عن كل سنة، فبالتالي الاهتمام بهذا الملف يعطي تأثير على حياة الناس، خاصة أنه إحنا نمر بظرف صعب فيما يتعلق بتجهيز درجات تجهيز ساعات الكهرباء والنقص اللي صار بسبب ضعف امدادات الغاز. نتمنى حقيقة التفاتة من النواب لهذا الموضوع، موضوع التضليل، لأنه هذه يخفف أعباء الناس. نتمنى الناس أيضا تهتم أكثر وأكثر بالزراعة، تهتم أكثر وأكثر بزيادة كل واحد يزرع قدام بيته شجرة، شجرة واسعة الظلال، كف مريم، برهامة، هذه البمبر الجميلة التاريخية، صفصاف، يصبر عليها وينذرها ثواب وصدقة عنه وعن والديه وعن أمواته، ورح تساهم بتحسين وتلطيف البيئة 100%.

حياكم الله أحبتي. شنو اللي يخلي الإنسان يستطيع أن يتجاوز أزمة أو كارثة أو تجربة صعبة مرت به، بينما هناك آخرين يظلون حقيقة عقود حبيسين تجارب سيئة مروا بها؟ بطبيعة الحال الألم واحد، كل تجاربنا المريرة، الإنسان يمر بتجارب مريرة، يمر بتعثرات، بنكبات تسبب آلام لا بأس، لكن اللي يخلي الألم أعمق أو أصعب هو طريقة تعاملنا معه، أيضا حكمة التكيف. علماء النفس يسمون المرونة أحيانا، علماء الأحياء يسمون البقاء للأصلح. كل هذه التسميات تدور حول سؤال واحد، أنه كيف يقدر الإنسان يعيد نفسه والمجتمع لما تتهاوى الأشياء وتتداعى. الفلسفة الرواقية التي طورها سينيكا ورفاقه بنت نظرية كاملة في المرونة قبل أن يخترع المصطلح هذا. يعني مبدأ شنو مبدأ الرواقية الأساس؟ أنه أنت مكان ما ظلت تفكر بأشياء أنت ما تقدر تتحكم بها بحياتك، أشياء أقوى منك، أنت ممكن أن توجه طاقتك نحو الأشياء اللي تستطيع أن تفعلها داخل منظومة القيود اللي تعيش بها. يعني واحد من ذول الفلاسفة الرواقيين ولد عبدا، اللي هو أبكتيتوس، يعني ما كان يملك حريته الجسدية، لكنه قال أنه لا أحد يملك حريته الداخلية كإنسان إلا هو. هذا الفصل الدقيق أحبتي بين ما يخضع للإرادة وما لا يخضع للإرادة الخارجية. هو هذا جوهر المرونة الرواقية، وهو اللي يخلي الإنسان في أقصى الظروف يلقى مساحة للفعل، يلقى مساحة للأمل، للاستمرار. الممرضة اللي تشتغل في مستشفى منهك أيام الوباء كورونا أو غيرها ما تقدر حقيقة أنه تغير الوباء، تقدر؟ ما تقدر، بس تقدر أن تختار كيف تتعامل مع المريض، كيف تنقذ المريض. هذا القرار الصغير هو فعل رواقي بحد ذاته. بينما إذا نروح لفيكتور فرانكل، يمكن أنا مرة حكيت عنه أنه هذا قدر أنه ينجو من معسكرات النازية وطلع بنظرية نفسية كاملة عن المرونة أيضا، أنه لما شاف البقاء في المعسكرات ليس للأقوى جسديا بقدر ما هو لمن يجد داخل المعاناة معنى. يقرأ كثيركم من سجناء اللي سجنوا في أبو غريب يروون مذكراتهم، يقول لك احنا كنا أيام صدام كنا نتعلم نقرأ ونسوي ندوات ثقافية ونتعلم لغة، واللي بينا يمارس هواية، واللي بينا يكتب رواية أو بحث. فيلقى، يحاول أنه يلقى مهنة ويلقى معنى. أنت تقدر تسلب من الإنسان كل شيء إلا حرية فكرة وموقفة وذهنة فيما يحدث له الآن.

0: أحبتي في علم النفس التطوري جان بياجيه، هذا عالم طور مفهوميا يوصفون شلون ممكن الإنسان يتعامل مع الأشياء التي لا يتوقعها. أكو مفهوم الاستيعاب، أنه تدخل بالتجربة الجديدة خلينا نسميها قوانينك القديمة أو إطارك القديم، تواجه أزمة جديدة وتقول هذا مثل ما حدث قبله أو مثل الأزمة الفلانية، بالتالي يطبق حلول هي نفس الحلول القديمة يطبقها. هناك التكيف، التكيف أنه تغير الإطار اللي كنت تستقبل به أو تواجه به تجاربك الصعبة حتى يتسع للتجربة الجديدة، تعيد بناء طريقة فهمك للواقع. الفرق الجوهري بين هذين الطريقتين أنه الاستيعاب يبقيك على وضعك، يبقيك بهويتك الحالية، لكن التكيف يجعلك تكبر، يجعلك تتوسع، يجعل معناك يتوسع أكبر مما أنت عليه. أزمة مثلا، أزمة مرت عندك، مشكلة مع ابنك، عندك مشكلة بالدوام، أن تتعامل معها بنفس الطرق القديمة والآليات القديمة اللي أنت سيمكن شايف والدك أو والدتك يتصرفون بها، أنت ما ممكن، يعني ممكن أنت راح تنجح في شغلات وتفشل في شغلات، لكن حقيقة لما تحاول أنه توسع من آفاق فهمك للمشكلة اللي أنت محطوط بها، ممكن تلقى حل، والحل يكون قريب عليك جدا، يحل قضيتك مع مديرك، مع طفلك، مع ابنك، مع شريكك، مع جارك. دائما تبحث عن مرونة حقيقية، أن تظهر بنسخة مختلفة بعد الأزمة، أن تظهر بنسخة مختلفة خلال الأزمة. أتذكر حادثة قتل الصحفي ليث محمد، هذا الولد الاقتصادي قطيع، هذا يعني خذلت المرونة في لحظة ما. فات واحد من هذول المستهترين بشارع خدمي، وهذا صيح عليه قال له يا بجا هذه هنا منطقة سكنية، فهذا نزل شلون صيح عليه، كلمة منها فشال عليه المسدس وقتله. هسا احنا مو جاي نناقش، انا ما جاي ابرر لاحد، بس انا اقول هو فقد حياته بلحظة خسر بيها المرونة، كان ممكن يتعامل بشكل اكثر مرن ويلفت نظر السائق بطريقة، لان هو يبدو من المنطقة او متعدي، يعني بطريقة ما كان ممكن أن ينقذ الموقف، بالتالي ينقذ حياته وينقذ حياة عائلته وحياة عائلته الأكبر منه، لأنه عنده أب وعنده أخوان وعنده أم، مو بس ترك يعني طفلتين. المرونة أصدقائي مفهوم إحنا هواية ناسي ما نستخدمه، مشاكلنا بيننا وبين بعض دائما أكو جانب من المرونة نهمله ما نفكر به، بينما أنت لو تطرق تشجع حتى الطرف المقابل على أن يفكر معك بمرونة، يعني شوف أنه ممكن، نعم ممكن استخدام، يعني مو لك كل الطرق هي التشنج، مو كل الطرق هي العركة والهوسة والصياح والسباب والتشنج، لا، مرن مع نفسك أيضا، حتى النفس، المرونة مع النفس، تقبل أخطائها بدون طبعا بدون أن تتحول القضية إلى تسيب. نمضي إلى هذا التقرير الذي يتكلم عن قيمة المرونة، ونشوف كيف ممكن أن تغير مصائر أفراد وشعوب ومجتمعات تعامل مع مفهوم مثل هذا مفقود، خاصة في مجتمعات متشنجة متعصبة مثل المجتمعات العراقية أو العربية.
1: حين يدرس علماء الاجتماع أسباب استقرار المجتمعات وتقدمها، يبرز مفهوم يتكرر في معظم الأبحاث الحديثة هو المرونة، ويقصد بها قدرة الإنسان أو المؤسسة أو المجتمع على التكيف مع المتغيرات واستيعاب الاختلاف ومراجعة القرارات عندما تكشف التجربة عن حلول أفضل. هذه القدرة أصبحت اليوم أحد أهم مؤشرات النضج الحضاري، لأنها تسمح بتطوير الأفكار من دون أن يتحول كل اختلاف إلى صراع. علم النفس يربط المرونة بما يسمى المرونة المعرفية، وهي قدرة الدماغ على تغيير طريقة التفكير عند ظهور معلومات جديدة، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون هذه المهارة يحققون نجاحاً أكبر في إدارة العلاقات ويستجيبون للأزمات بهدوء. ويجدون حلولاً أكثر تنوعاً للمشكلات اليومية. ويرى الباحثون أن العقل الذي يعتاد على مراجعة قناعاته يحتفظ بقدر أعلى من التوازن الانفعالي، لأن التغيير بالنسبة إليه جزءاً طبيعياً من التعلم. وعلى مستوى المجتمع تتحول المرونة إلى ثقافة عامة تظهر في الحوار وفي التعلم وفي الإدارة وفي التشريعات. فالسياسات القابلة للتقييم والتعديل تمنح الدول فرصة لتصحيح أخطائها قبل أن تتحول إلى أزمات مزمنة، كما أن المؤسسات التي تسمح بتبادل الآراء والاستفادة من النقد تتطور بوتيرة أسرع، لأن المعرفة تنمو من خلال المراجعة المستمرة. المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي بنى جانباً مهماً من تفسيره لنشوء الحضارات على فكرة الاستجابة للتحدي. فالتاريخ في نظره يكشف أن الشعوب تواجه أزمات متشابهة، لكن نتائجها تختلف باختلاف قدرتها على الاستجابة. ولهذا استطاعت دول مثل اليابان وألمانيا أن تعيد بناء اقتصادها ومؤسساتها بعد حروب مدمرة، مستفيدة من مراجعات واسعة في الإدارة والتعليم والصناعة. فتحولت التجربة القاسية إلى نقطة انطلاق جديدة. المرونة في جوهرها تعبير عن الثقة بالنفس، لأن الإنسان الواثق لا يخشى مراجعة أفكاره، والمجتمع الواثق لا يشعر بأن تطوير القوانين أو تغيير السياسات ينتقص من هيبته. ومن هنا يمكن أن نظر إلى المرونة بوصفها أحد المقاييس الدقيقة لوعي الشعوب. فكلما ازدادت القدرة على التعلم واتسعت مساحة الحوار وسهلت مراجعة التجارب، أصبح الطريق نحو التقدم أكثر وضوحاً، وانخفضت كلفة الأخطاء، وازدادت فرص بناء مستقبل أكثر استقراراً ورشداً.
0: أختم حديثي عن المرونة بكلام للفيلسوف اللبناني نسيم طالب. يمكن هذا مظلوم، ما حد يحكي به، المسكين هذا. عنده كتاب اسمه هش بالمقلوب، يقدم به في أحد الفصول مفهوم مميز وغريب ولافت لمسألة المرونة. أصدقائي، المرونة هي تعني بشكل بسيط الصمود أمام الصدمة والعودة إلى وضعنا السابق. مرن عاصفة مرت فالشجرة تنحني هيجي الحد ما تمر، هاي مو مفهومنا للمرونة. طالب أو نسيم طالب يقدم مقترح ومفهوم أعمق للمرونة يسميها الهشاشة المضادة، أنه تصير أنت لا مو ترجع على ما كنت، تصير أقوى مما كنت بسبب الصدمة، يعني مو بسبب، يعني مو بغيرها. كيف الهشاشة المضادة التي يقدمها وينظر لها في كتاب بهذا العنوان هش بالمقلوب، هي وصفة لكيفية عمل الأنظمة القابلة للنمو. يقول لك العضلة، أنت العضلة حتى تكبرها لازم تعبها بالتمرين، تشيل حديد، مو صحيح؟ المناعة حتى تقويها لازم تعرضها إلى فيروسات. الشخص إذا لم يواجه صعوبة حقيقية لم يختبر قدراته بعد، ولم يتطور أيضا بعد. وهو يميز بين ثلاثة أنواع: أولا الإنسان الهش اللي ينكسر بالصدمة، الإنسان المتين اللي يصمد لكنه لا يتغير، يرجع على وضعه القديم بعد التجربة القاسية، والهشاشة المضادة الإنسان اللي يخرج أقوى مما كان. وكل نظام ناجح في التاريخ يا أخواني، بدءا من الأسواق مرورا إلى المجتمعات والدول والأشخاص، يعمل بمنطق الهشاشة المضادة.

0: إذن أصدقائي أحبتي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: جدي سمى أبوي شنيور، وشنيور سماهني جعفر. من كنا صغار بالمنطقة وبالمدرسة ولا واحد كان يصيح باسمي، مستحيل. بس ببطن البيت أهلي يصيحون لي جعفر بس. المهم يعني بالمدرسة بالشارع يصيحون لي ابن شنيور، اجى ابن شنيور، راح ابن شنيور، اجى شنيور. يعني وذكر على أيام المدرسة، يا معلم يجينا للصف كان يقول لي قوم وقف، شنو معنى اسم أبوك؟ ومن دون الطلاب ابن شنيور يومية يطلع له سالفة. بوقت هالموضوع كان مسبب لي أزمة، بس هسه من كبرت الموضوع صار جدا عاد وطبيعي بالنسبة لي. بس بالنسبة لأيام المدرسة الموضوع كان كلش مؤذي ومزعج، لأن التنمر والشقة تحديدا بين الطلاب كان جارح جدا. وما كان عندنا غير سالفة اجى ابن فلان راح ابن فلان، اجى مدري منو اجى، يعني هل على الأسماء هاي الغريبة ينادونك بيها.
2: تسمية مولود ممارسة فنية وشكل من أشكال الفن، لكن يمكن أن تكون مضنية ومجهدة، هنالك الكثير لأخذه في الاعتبار، فالاسم يدل على أمر شئنا أم أبينا.
1: فديوم بواحد من المطارات كنت مسافر يعني للدولة العربية شقيقة، يعني تقريبا قبل كورونا بسنة أو هيك كذا شهر، ما أتذكري والله، بس هي قبل سنة تحديدا. طرنا من العراق والأمور جدا طبيعية وكلها تمام، عندي فيزا وكل شيء طبيعي. وصلنا هناك وقبل لا يعني من نزلنا بالمطار، يعني لازم تختم، أكو كابينة وكذا تختم من عندها، نختم الجوازات. طلبوا من عندنا جوازات كلهن، إجا شرطة طبعا لم الجوازات كلهن وراح. أنا استغربت لأنها ما يعني أغلب المطارات ما يلمون هاي الجوازات وكذا. المهم انتظرنا إحنا وراء نص ساعة تقريبا أو أكثر هيك، يعني مو وقت طويل. صاحوا بأسمانا وقسمونا إلى قسمين، استغربنا شنو يعني قسمين هذا. المهم قسم يرجع لبلده وقسم يروح ياخذ جوازه ويختمه جوا. يعني أنا للأسف كنت من اللي منعوهم من السفر، يعني بوقتها ما عرفنا شنو. قالوا خلاص أنتم ترجعون، ممنوع عليكم الدخلون، يا بعدنا فيزا كذا. قال خلاص أنتم ما عليكم منع. بعدين عرفت السبب، أنه المنع كان بسبب الأسماء، لأن يعني طبعا هي الدولة، لأن كل اسم ينطيهم انطباع كامل ودقيق على التوجه، الانتماء، يعني تقريبا حتى على المذهب هيك توصل مرحلة.
2: ولأن اختيار اسم مثالي للمولود الجديد مسؤولية أكبر مما قد تدركه بالبداية، تقع الأخطاء الكبيرة والكثيرة التي يعاني منها الأطفال كلما تقدم بهم العمر. لذا يجب أن تراعى ديمومة الاسم وملائمته على مدى عقود، وما كان محببا في زمن قد يكون مهلكا في زمن لاحق، وبعض الأسماء تشي بكل شيء.
1: أتذكر بأيام الحرب الطائفية، يعني أنا تحديدا ما سافرت ولا تحركت من مكاني نهائيا، لأن كان القتل على الهوية. بمجرد ما يعرفون اسمك راح يعرفون عنك كل شيء، دينك، مذهبك، يعني حتى توجهاتك. وبصراحة هيك موضوع ما كان يخطر على بال العراقيين صراحة، وما توقع أكو عائلة كانت تحسب حساب قبل لا يسمون ابنهم. أغلبنا كان يفكر لو باسم شخصية دينية، لو باسم واحد من الخوال أو العمام، ويعني اعتزازا بهم وكذا لإحياء ذكراهم بنفس الوقت، وخاصة اللي ماتوا يعني تحديدا. ومنو كان يتوقع تمر علينا أيام تصير بيها أسمانا سبب هلاكنا وموتنا وتهجيرنا؟ ويعني هذا الوضع.
2: ماذا ستقول لطفلك إذا سألك لماذا اخترتم هذا الاسم لي؟ يجب أن يكون لديك مبرر وقصة وعاطفة بهذا الاسم، حتى تمرره لصغيرك من ملايين الأسماء التي لم تخترها له.
1: فد مرة سألت أبوي، قلت لأبوي جدي ليه سماك شنيور؟ قال لي بطل هاي الكلاوات والسوالف مال الفيس والتيك توك، قبل هاي اسمانا لين كنا زلم خشنة ومو مثلكم جيل هالوقت. بصراحة هو ما عرف شلون يعني يوضح فكرته، لأن بالفعل جيل قبل ما كان يفكر بطريقة هذا الجيل، ولا عندهم تحديات تشبه تحديات هالوقت. يعني أتذكر مرة من المرات سامع ببيتي قبل تقول كنا نخاف من الحسد، من نسمي الأسماء كنا نخاف من الحسد على جهاننا، ما نسميهم بأسماء حلوة لأن عيون الناس تقتل.
2: نعم، التميز بالأفعال وليس بالأسماء والألقاب، ولكن أسماءنا جزء منا، ما تطلع إليه أهلنا فينا وما نستجيب له عندما ننادى به. فحبذا لو كان شيئا نسر ونشعر بالفخر به.
3: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
0: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
4: التعيسة التي كان من المقرر أن تصبح ملكة العراق، من هي؟ فاضلة تركية. كان المسؤولون يقفون في أماكنهم وكانت الكاميرات مستعدة لتوثيق لحظة تاريخية في مطار ييشيلكوي الذي تغير اسمه لاحقاً إلى مطار أتاتورك. كانت السجادة الحمراء قد فرشت، كان من المقرر أن يصل ملك العراق الشاب، ذلك الملك الذي كانت أوروبا والشرق الأوسط تتحدثان عنه بوصفه مستقبل ملكية حديثة. وفي اللحظة نفسها وعلى بعد آلاف الكيلومترات كانت فتاة في 17 من عمرها في مدرسة داخلية بلندن تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، خبراً كان من المفترض

تغير مسار حياتها إلى الأبد. لكن ذلك الخبر السعيد لم يصل قط، واختار التاريخ في بغداد طريقاً آخر. لم تكن الأميرة فاضلة فتاة عادية، حتى وإن كانت تحاول أن تجعل حياتها بسيطة، فقد ولدت في عائلة كانت بحد ذاتها خريطة صغيرة أو نموذجاً مصغراً لتاريخ الشرق الأوسط. فمن جهة ارتبطت عائلتها بآخر بقايا الإمبراطورية العثمانية المنهارة، ومن جهة أخرى بسلالة محمد علي مؤسس مصر الحديثة. نشأت فاضلة في أوروبا في أجواء المدارس الإنجليزية المنضبطة، بين الملابس المكوية بعناية واللغات الأجنبية والتقاليد الأرستقراطية التي لم تكن بعيدة في الواقع عن الماضي الحافل بالحكايات لعائلتها. كانت والدة فاضلة هي السلطانة هانزادة، امرأة كان جمالها يقارن بنجمات هوليوود في ذلك الزمان.

يذكر حفيدها علي سوات ابن فاضلة عنها في كتاب سلطان من عائلة صبيحة لإيبيك تالشلار منشورات يابي كردي التركية. كان يمكن إدراج جدتي ضمن قائمة الجميلات مثل غريتا غاربو أو صوفيا لورين. في أي مجلس كانت تدخله كانت أجمل من جميع النساء والرجال الحاضرين، وكانت طويلة القامة مقارنة برجال ذلك العصر أيضاً، مثل شقيقتها ناسلي شاه سلطان. كان طول كلتيهما متراً وستة وسبعين أو سبعة وسبعين سنتيمتر. كانت ذات قوام جميل، وأذكر أنها حتى عندما بلغت أوائل الستينيات من عمرها لم أرى أي تجعيد في وجهها. كان والد هانزادة هو عمر فاروق أفندي حفيد السلطان عبد العزيز وابن عبد المجيد أفندي آخر خلفاء الدولة العثمانية، وهو المنصب الذي ألغي من التاريخ السياسي للعالم في العام نفسه. وكانت والدتها صبيحة سلطان ابنة السلطان محمد السادس آخر سلاطين الدولة العثمانية. ولدت هانزادة في قصر دولما بهجت قبيل انهيار الإمبراطورية العثمانية مباشرة، ولم تكن قد بلغت ستة أشهر من العمر حين ألغيت الخلافة ونفيت الأسرة العثمانية، فغادرت إسطنبول مع عائلتها. أمضت طفولتها ومراهقتها في مدينة نيس الفرنسية، وعندما بلغت الرابعة عشرة من عمرها هاجرت أسرتها للمرة الثانية واستقرت في مصر.

تزوجت هنزادة في 17 من عمرها من محمد علي إبراهيم، أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وسافرت مع زوجها إلى باريس لقضاء شهر العسل. في تلك الأثناء ومع اندلاع الحرب اضطرا إلى البقاء في باريس، وهناك عاشت هنزادة مع زوجها الذي كان يكبرها ب23 عاماً، ولم تكن تعرفه معرفة وثيقة، شهوراً طويلة في فنادق باريس. وفي عام 1941 و1942 أنجبت فاضلة وشقيقها الثاني أحمد بعيداً عن منزل زوجها الأرستقراطي الجميل في مصر، وبعيداً عن والدتها التي كانت تنتظرها بقلق في القاهرة في الغربة والوحدة. كان والد الأميرة فاضلة محمد علي إبراهيم أحد أمراء أسرة محمد علي في مصر، وهي الأسرة التي أرست منذ أوائل القرن 19 أسس مصر الحديثة. ولد عام

أشكل زواجه من هانزادة رابطاً بين اثنتين من أهم الأسر الحاكمة في المنطقة، الأسرة العثمانية وسلالة محمد علي.

غربة ومنفى متواصلان، كانت حياة هنزادة وزوجها وكذلك أبناؤهما تتأثر باستمرار بالتحولات السياسية. فمع قيام ثورة مصر عام 1952 وسقوط الملكية، فقدت الأسرة المالكة المصرية سلطتها، واضطرت العديد من العائلات الملكية والأرستقراطية ومن بينها أسرة محمد علي إبراهيم إلى العيش خارج البلاد. هكذا تذوقت هنزادة مرة أخرى مرارة الهجرة وعدم الاستقرار، وأصبحت حياتهم موزعة بين القاهرة وأسطنبول والمنفى في أوروبا. بعد إقامتهم في باريس التحقت فاضلة التي كانت قد بدأت دراسة البيانو واللغات الأجنبية في السابعة من عمرها في القاهرة بالمعهد الموسيقي، لكنها أرسلت بعد فترة قصيرة إلى مدرسة داخلية في إنجلترا في صيف 1957. طرح نوري السعيد باشا رئيس وزراء العراق القوي فكرة زواج الملك فيصل الثاني من فتاة تنحدر من الأسرة العثمانية، انطلاقاً من اعتقاده بأن هذا الزواج يمكن أن يعزز الشرعية الدينية والسياسية للملكية الهاشمية في العراق. وكانت فاضلة بوصفها حفيدة آخر خلفاء الدولة العثمانية وعضواً في الأسرة المالكة المصرية، خياراً مثالياً لهذا الارتباط الذي من شأنه أن يعزز مكانة الملك داخلياً ويمنح الملكية العراقية مزيداً من الهيبة والوجاهة.

بعد فترة من التفكير وافق الأمير محمد علي والسلطانة هانزادة على الاقتراح، وأبلغا سفارة العراق في باريس بقرارهما، لكن القضية لم تكن مجرد محاولة لتعزيز الشرعية السياسية والدينية للملك العراقي الشاب، فقد كان فيصل الذي بلغ 22 من عمره وقت خطوبتهما قد درس مثل فاضلة في أرقى المدارس الإنجليزية، وكانا قد تعارفا في سويسرا قبل عامين من طلب الزواج والإعلان الرسمي عن الخطوبة. كان فيصل قد أعجب كثيراً بجمال فاضلة وأصالتها، ولذلك انتظر تخرجها من كلية هيثفيلد بسبب صغر سنها في آب أغسطس 1957. جاءت فاضلة برفقة والدها ووالدتها، وجاء الملك مع عمه الأمير عبد الإله وعدد من كبار العائلتين إلى إسطنبول. أقامت فاضلة وعائلتها في قصر أبو بكر وجيدة راتيب، وهما من الأصدقاء المقربين لعائلة فاضلة. أما العائلة الملكية التي وصلت إلى إسطنبول على متن سفينة، فقد رست في مرسى قصر راتيب. وفي نهاية المطاف في أيلول سبتمبر 1957 خطب ملك العراق فيصل البالغ من العمر 22 عاماً إلى الأميرة فاضلة البالغة من العمر 16 عاماً، وذلك في القصر نفسه في منطقة يينيكوي في إسطنبول. وقد نشر هذا الخبر المهم في الصفحات الأولى للصحف ومجلة حياة مرفقاً بعدد كبير من الصور.

بعد الخطوبة كان الملك الشاب يأتي كل يوم عند الساعة 9 صباحاً إلى القصر ويقضي وقتاً مع خطيبته حتى 2 أو 3 فجراً. كانا يذهبان معاً إلى البحر ويمارسان التزلج على الماء ويتجولان على شاطئ المضيق، ثم يعيدها إلى المنزل ويعود هو إلى سفينته. وكان عن فيصل عبد الإله يحضر دائماً في الجوار مع قطته الرمادية التي كان منشغلاً بمداعبتها، ويشاركهما فترات تقديم الشاي. يقول عرسوات ابن فاضلة عن تلك الأيام: كانا يلتقيان دائماً تحت مراقبة الآخرين. كان فيصل يتحدث معها عن خططه ومشاريعه بشأن العراق. نادراً ما كانا يختليان فعلاً. أقرأ في بعض الصحف إنهما كانا عشيقين يقضيان وقتاً رومانسياً وما إلى ذلك، لكن حسب علمي لم يكونا حتى يمسكان أيدي بعضهما. كان ذلك هو العرف في ذلك الوقت. الشباب كانوا يتزوجون أولاً ثم يتعرفون على زوجاتهم ويبدأون علاقة عاطفية بعد الزواج. أعلن عن الخطوبة رسمياً في 15 أيلول سبتمبر 1957، وبقي الملك الشاب في إسطنبول نحو 1.5 شهر. منذ ذلك التاريخ أصبح الملك الشاب والأميرة الجميلة رمزاً لمستقبل الشرق الأوسط. كانا يلتقيان في بغداد وإسطنبول ويقضيان أياماً معاً، ثم تعود فاضلة إلى إنجلترا والكلية. كانت صورهما تنشر في المجلات جنباً إلى جنب بملابس أنيقة في الحفلات والمناسبات الرسمية. أصبحت بغداد بالنسبة لفاضلة البيت المستقبلي، وكانت جميع دول المنطقة وحتى أوروبا تنتظر هذا الزواج.

نهاية مفجعة لحلم. في صباح 14 تموز يوليو 1958، قبل أسبوعين من الزفاف، كان كل شيء في مطار بغداد وإسطنبول في حالة تأهب. كان المسؤولون ينتظرون وصول ملك العراق إلى إسطنبول، والسجادة الحمراء مفروشة، وكان عدنان مندرس رئيس الوزراء آنذاك، ومسؤولون حكوميون في المطار لاستقباله. كان استقبالاً رسمياً فخماً قد أعد له، لكن خلال ساعات قليلة فقط تغير كل شيء. ففي صباح ذلك اليوم وقع انقلاب في العراق، وقد قام قادة الانقلاب بقتل الأمير عبد الإله ورئيس الوزراء نور السعيد باشا وتقريباً جميع أفراد العائلة المالكة وعدد كبير من الشخصيات السياسية المهمة في العراق وهم في أسرتهم. أصيب الملك فيصل الشاب خلال ذلك بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، لكن قادة الانقلاب منعوا الأطباء من علاجه وهددوا بأنهم إذا بقي الملك على قيد الحياة فسيتم إعدام الجميع رمياً بالرصاص. كانت الأميرة فاضلة في ذلك الوقت في إنجلترا تنتظر خبر وصول خطيبها إلى إسطنبول، لكنها سمعت الخبر من مديرة مدرستها، الفتاة التي كان من المفترض أن تصبح ملكة العراق. وجدت نفسها فجأة في حالة ذهول وحزن وحيدة وعلى بعد آلاف الكيلومترات من عائلتها.

ومنذ ذلك اليوم استمرت الأخبار لفترة طويلة تدور حول هول هذه الحادثة، وكان يشار إلى الأميرة فاضلة في الأخبار باسم الأميرة التعيسة، ثم لاحقاً الأميرة الحزينة، وأصبحت رمزاً لتاريخ يوشك على النسيان. تزوجت الأميرة فاضلة بعد 7 سنوات من تحول خطوبتها إلى مأساة في حياتها، وذلك عام 1965 من حيري أورتغوبلو ابن رئيس وزراء تركي سابق، وأنجب ولدين هما سوات وسليم. لم يستمر زواجها من حيري أورتغوبلو أكثر من 15 عاماً، وبعد انفصالها عن والد أبنائها تزوجت في 18 حزيران يونيو 1983 من جان ألفونس بيرنارد. قضت الأميرة فاضلة معظم حياتها في فرنسا، وعادت إلى إسطنبول خلال جائحة كورونا. توفيت في 27 أيلول سبتمبر 2024 في إسطنبول، ودفنت في مقبرة أشيان إلى جانب والدتها هانزادة سلطان.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

العرافون يحترفون صناعة الوهم والناس يصدقونهم. على مد النظر وبحجم الخيال وربما أكثر، ينتشر التنجيم والتبصير والتنبؤ والتوقع. إنها الحاجة الأزلية لمعرفة ماذا سيجري غداً. تتعدد الأساليب والأشكال والطرق، ولكنها كلها تؤدي غرضاً واحداً: ماذا يخبئ المستقبل؟ وكأن المستقبل يقبع منتظراً أن تميط لثامه في بقايا البن في الفناجين المقلوبة، أو أوراق التارو، أو أوراق اللعب، أو بقراءة خطوط الكف وملامح الوجه والكرات البلورية والبخور، أو بتتبع خريطة وحركة الكواكب والنجوم وربطها بمصائر الناس والشعوب. ويبدو كل أسلوب أما يسخر من الأسلوب الآخر أو يعده مدرسة مختلفة لها أربابها. أما العلم فيقف بسخرية تامة أمام هذا المشهد الذي ينتحل اسمه أحياناً تحت مسمى علم الفلك أو علم الأرقام وعلوم أخرى. وعلى قمة هرم التنبؤات بالأساليب والأدوات يتربع أصحاب الإلهام من دون أداة خاصة، إنما برؤى غامضة قد تجد أي حدث لتمتطيه وتحمل على ظهره سيف الحق.

أطلت العرافة ليلى عبد اللطيف في لقاء إعلامي لتتوقع عملية اغتيال كبيرة، وقالت إنها ستكون أكبر وأخطر من حجم وطريقة اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، لتفسر لاحقاً بعد اغتيال السيد حسن نصر الله أنه كان المقصود بتوقعها. ولكن إذا اعتبرنا أن توقعها هذا قد تحقق بالفعل، فلا ينسى أحد إصرارها على أن النائب والوزير السابق جان عبيد سيكون رئيساً للجمهورية عام 2021، وهي ذكرته بالاسم أكثر من مرة مؤكدة أنه سيصل إلى القصر، إلا أن عبيد وافته المنية في فبراير شباط من العام نفسه. وفي ردها على الانتقادات التي طالتها قالت لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لا عتبوك بالواحدة وتركوا 99. هؤلاء هم البشر. من السهل أن تنسب نجاحات توقعات المنجمين إلى المصادفة، لكن من يذكر أن الإعلام بشتى أنواعه ساهم في تضخيم مكانة هؤلاء المنجمين وجعل من تنبؤاتهم مادة دائمة للنقاش والتداول. وبينما ينظر البعض إلى توقعاتهم على أنها تسلية ومحل سخرية وازدراء، يجد فيها آخرون بصيصاً من الأمل أو الحذر. وهنا مشهد الانتظار هو نفسه من الصحف والمجلات التي تسخر بالأبراج وقراءة الطالع إلى التوقعات السنوية لكل برج أو شخصية عامة أو حتى دولة ما، إذ ينتظر ملايين المشاهدين ليلة رأس السنة وتتنافس المحطات لاستضافة أو ربما التعاقد مع نجوم التوقعات إلى الفقرة التي تبدو أكثر سوريالية بعرض ما حدث من توقعات بالفعل، أو بالأحرى إسقاط التوقع على حدث ما بطرائق ملتوية أحياناً وذكية في أحيان أخرى.

تسلل المتنبئون والمنجمون إلى قلوب الملوك والحكام مدعين قدرتهم على استشراف المستقبل، في حين أن العلم يرفض هذه الادعاءات، إلا أن المنجمين حجزوا لهم مقعداً بين القيادات، ليس لأنهم يمتلكون قوة سحرية، بل لأن الحكام كانوا مستعدين لتصديق أي شيء يعزز قوتهم أو يفسر لهم تقلبات القدر. بدأ التنجيم منذ آلاف السنين مع الحضارات القديمة في بابل ومصر، وعلى الرغم ازدهار علم الفلك في بلاد ما بين النهرين ولدى الإغريق والهنود وشعوب المايا وغيرها من الحضارات القديمة التي رصدت الكواكب والفضاء لفهم الظواهر الطبيعية، فلقد عمل البعض على ربطها بمصائر الناس، فكان الملوك والحكام في تلك الفترات يستعينون بالمنجمين لتفسير الأحلام وقراءة مواقع النجوم، بل وحتى اتخاذ قرارات مصيرية. كانت آلية التنجيم تعتمد على مزيج من العلم البدائي والتخمين الذكي. يراقب المنجمون السماء ويعملون على تحديد مواقع النجوم والكواكب وربطها بأحداث معينة في حياة البشر. فكانت ظاهرة اقتران كوكب زحل والمشتري تعد نذير شؤم أو فأل خير بحسب الظروف. أما في بعض الأحيان فكان الأمر أبسط من ذلك، قراءة الطالع باستخدام أوراق اللعب أو الأحجار. قد يسخر المرء اليوم من تلك الأدوات، لكنها في ذلك الوقت كانت تمثل نوعاً من العلم الغامض.

ومع ذلك الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المنجمين كانوا أذكياء بما يكفي لقراءة نفسية الحكام واستخدام الغموض لخلق انطباع بأنهم يعرفون أكثر مما هو ظاهر. كان الملوك يرغبون في معرفة المستقبل خصوصاً في أوقات الحروب والصراعات الداخلية، وكان المنجمون يقدمون لهم خدمة مستقبلية لم يكن بوسع أي شخص آخر تقديمها. لم يكن الأمر يتعلق فقط بالمستقبل الشخصي للحاكم، بل بمستقبل المملكة أيضاً واقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية وصولاً إلى مصير المعارك. فكان منجم القصر يتمتع بنفوذ كبير، إذ كان قادراً على التأثير في قرارات مصيرية. في أوروبا عبر العصور كانت العائلات الملكية تستعين بالمنجمين والمتنبئين، وكان للملكة إليزابيث الأولى منجمها الشخصي الكيميائي جون دي الذي كان يتمتع بمكانة خاصة، فقد كان يعتقد أن له قوى خارقة تؤهله للتأثير في الأحداث السياسية الكبرى.

على رغم تبوئ المنجمين مكانة عالية في القصور، فإنهم تعرضوا لانتقادات شتى. وتعد قصيدة أبي تمام عن فتح عامورية من أكثر القصائد العربية التي سخرت من المنجمين الذين يدعون قراءتهم للنجوم، وهي بالواقع منهم براء، إذ يقول في أحد الأبيات: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. أين الرواية بل أين النجوم؟ وما صاغه من زخرف فيها ومن كذب، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. يقضون بالأمر عنها وهي غافلة، ما دار في فلك منها وفي قطبي. ولم ينجو المنجمون من سخرية وهجاء أبي العلاء المعري، منتقدا الجهل الذي يدفع البعض إلى تصديق المنجمين، إذ قال: أخ الجهل يرمي الشر من حيث يعجز، ويحسب أن الأمر باد لمنجمي. ويردد كثيرون عبارة لا يعرف أصلها: كذب المنجمون ولو صدقوا. وربما هي من التراث العربي الشفهي الذي تناقلته الأجيال.

لم يكتفي العرافون والمنجمون بالعيش في الخرافات الشخصية اليومية، بل تدخلوا أيضاً في السياسة، وأحياناً بتأثير لا يستهان به. هناك قصص عن زعماء وقادة تاريخيين كانوا يستشيرون العرافين قبل اتخاذ قرارات مهمة. أحد الأمثلة الشهيرة كان رونالد ريغان، الرئيس الأمريكي الأسبق، وزوجته نانسي، اللذان كانا يستشيران عرافة تدعى جوان كويغلي، بعد أن استدعتها نانسي التي كانت تعتقد أن كويغلي يمكنها التنبؤ بالأحداث الكبيرة والتأثير في مستقبلهم السياسي، حتى أن بعض القرارات الرئاسية كان يتم توقيتها بناءً على نصائحها الفلكية، وكأن النجوم كانت تمسك بالمفتاح السحري للأمور السياسية العالمية. ويكفي أن تشاهد أي مسلسل أو فيلم أو سيرة عن الملوك إلا وتجد دوراً لعراف القصر، ومنها على سبيل المثال آخر قيصر الروسي نيكولا الثاني وزوجته ألكسندرا، التي جعلت الراهب غريغوري راسبوتين يتحكم بقراراتها بعد أن أسهم في علاج ابنها. وكان راسبوتين يتنبأ مدعياً أن وحياً إلهياً يحذره أو يساعده. وفي زمن أبعد اشتهر الصيدلاني والمنجم الفرنسي ميشيل دي نوستردام، الذي توفي عام 1566 وعرف باسم نوستردموس بتوقعاته، حيث يحوي كتابه النبوءات على توقع أحداث في زمنه وحتى نهاية العالم الذي حدده في العام 3797 ميلادي على صورة رباعيات شعرية عددها 942. ولشدة شهرته لا يزال اسمه حتى هذا اليوم مثلاً وكان به العرافون حول العالم، إذ أصبح الاسم صفة للتوقعات التي تحدث، وأصبحنا نسمع بنوستردموس الشرق ونوستردموس العصر وسواها من الأماكن والأزمان الموصوفة. ومن أبرز توقعاته الثورة الفرنسية وظهور شخصية الزعيم الألماني أدولف هتلر وجائحة كورونا وحريق لندن وأحداث 11 من سبتمبر وغيرها من التوقعات ذات الصلة بالفيضانات والجفاف والحروب وسواها. وبالطبع خضعت نبوءاته لإسقاطات كونه يحيطها بالغموض مثل باقي العرافين.

واشتهر أبو معشر البلخي بوصفه منجماً عربياً في العصر العباسي، كان له تأثير كبير في الفلسفة الإسلامية والعلوم الفلكية والرياضيات، واستشاره عدد من الخلفاء، وعده كثيرون عالماً ومستشاراً ومنجماً. لكن لماذا نصدق العرافين؟ لا شك أن العقل البشري معقد، ولكن من أبسط غرائزه هو عدم القدرة على مواجهة عدم اليقين. فالإنسان منذ أول لحظة إدراك يسأل نفسه ماذا سيحدث غداً؟ ولكن بما أن الحصول على إجابة حقيقية أمر مستحيل، لجأ إلى العرافين. ثم يأتي دور الخوف، الخوف من المستقبل، من الغد، من الفشل. هذه العوامل تجعل الناس يتعلقون بأي شخص يدعي معرفة المستقبل، من دون أن ننسى الأمل في أن يكون المستقبل أفضل، الأمل في أن يكون النجاح قاب قوسين أو أدنى. هذه المشاعر تجذب الناس نحو العرافين بنهم، ويلتقط العرافون هذه الإشارات، عدم اليقين، الخوف، والأمل، وينسجون القصص على أوتارها، وما يجعل العرافين ساحرين إلى جانب صوتهم الخافت ونظرتهم المتأملة في اللاشيء هو قدرتهم على تقديم تنبؤات عامة وغامضة بحيث يمكن لأي شخص أن يجد فيها ما يناسبه. هذه التقنية تسمى تأثير بارنوم أو التعميم الذي ينطبق على الشخصية، ويكون تحت تأثيرها الناس الأكثر عرضة للسحر والخرافات.

يبدو أن العرافة مهنة لا تموت. في كل عصر يجد الناس أنفسهم يعودون إليها كما يعودون إلى وصفات جداتهم لمداواة نزلات البرد. التكنولوجيا تقدمت، لكن الخوف من المستقبل لم يتغير، والأمل في أن يكون هناك حل سحري لحياتنا يبقى حياً. فما دام هناك من يخشى ما يحمله الغد ويرغب بسماع ما يريحه، سيبقى العرافون يجوبون الأدمغة من العصور القديمة إلى قنوات البث المباشر، حاملين كراتهم البلورية التي أصبحت على صورة هواتفهم الذكية. ولابد من الاعتراف بأن حكاية المنجمين هي مجرد دليل على رغبة الإنسان في السيطرة على مصيره، حتى لو عبر طرقاً وهمية. وعلى الرغم أن العلم أثبت بطلان مزاعمهم، فإن تأثيرهم في التاريخ لا يمكن إنكاره، سواء كانوا مستشارين للحكام أو ينتظرهم الناس. سيظل المنجمون جزءاً من حكاية البشر مع النجوم.

حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا إعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتون يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النعاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين.

دموع البشر، علاج نفسي وجسدي عبر العصور. كثيرا ما سمعنا عن فوائد الضحك حتى أصبح له يوغا باسمه، ومنصات متعددة تحتفي به من ستاند أب كوميدي والمسرحيات الضحكة والأفلام الكوميدية والنكات التي تنتشر على منصات التواصل وسواها. هازما غريمه الأبدي المتمثل في الحزن والبكاء، وبين البكاء والضحك أيضا قصة عضلات، فحين يندفع الفرح من الأعماق يكفي أن تنسجم 10 عضلات أو أكثر في الوجه لتضيء ابتسامة صغيرة، وإذا اتسعت الضحكة وشاركتها العينان والخدان تتحرك 43 عضلة. أما البكاء فله لغته الخاصة، تنقبض عضلة العين الدائرية وتلتحق بها عضلات الشفاه والوجنتين، فيتداخل عمل ما بين 23 و40 عضلة تقريبا. هذه الانقباضات العضلية تساهم في شيخوخة الوجه وظهور العلامات فيه، لكنها أيضا تشبه الضحك المفرط الذي يترك آثاره على الوجه أيضا، فعندما تشاهد علامات الوجه الظاهرة فإنها دلالة على أن الشخص الذي يملكها قد عبر جيدا عن مكنوناته بكاء وضحكا. وكما للضحك مسرحه ومنصاته، بات للبكاء أيضا مطارحه، حتى تلك البعيدة من أحزان الفقد والموت والمرض والهجران، مطارح داخل شاشة تنقل الحزن وتستدر البكاء بهدف التنفيس عن الضغوط. فما قصة البكاء وما هي فوائده؟ حين تفيض الدموع تحمل في قطراتها الماء المالح من جهة، لكنها تقوم بمهمة سحب شحنات من التوتر والضغط، ما يطلق عليه علماء النفس التطهير العاطفي، أي تفريغ المشاعر المكبوتة بطريقة تسمح للإنسان أن يتنفس الصعداء من جديد. إذ بعد موجة بكاء صادقة غالبا ما نشعر بخفة في الروح، كأن ثقلا انزاح عن صدورنا. تحتوي الدموع العاطفية على هرمونات مرتبطة بالتوتر مثل البرولاكتين، والتخلص منها يخفض القلق ويعيد التوازن للجهاز العصبي. كما أثبت العلم أن للدموع وظيفة جسدية بحتة لا علاقة لها بالشعور والمزاج والحالة النفسية، فهي ترطب العين وتحميها من الجفاف والميكروبات بفضل إنزيم يدعى الليزوزيم المضاد للبكتيريا. وبحسب المتخصصين فإن الدموع الناتجة من الانفعال تؤدي إلى إفراز الإندورفينات، وهي مسكنات الألم الطبيعية في أجسادنا، ما يفسر شعور الراحة بعد البكاء. كما يخفض البكاء معدل ضربات القلب وضغط الدم، وكأنه عملية إعادة ضبط داخلية. وبعيدا عن المختبرات، للبكاء وجه اجتماعي أيضا ممعن في القدم، فعندما يبكي الإنسان أمام غيره فإنه يرسل إشارة غير لفظية تطلب المساندة، إنها تلك الإشارة التي تستدعي نجدة، وكأنها لغة خاصة بين البشر لا تحتاج إلى مفردات، تدعو للتعاطف والاحتواء وتكسر الحواجز. ويقوم البكاء بمهمة تفريغ المشاعر مثل بعض أنواع العلاجات
التي من شأنها التنفيس وإعادة التوازن مثل العلاج بالصراخ.

في بعض العيادات في اليابان وكوريا جلسات صراخ جماعي للموظفين كوسيلة لتخفيف ضغط العمل، ويشعر المشاركون بالراحة بعد الجلسة، لكن الأثر عادة مؤقت. تفريغ من نوع آخر يتجلى بالتحطيم كتكسير الزجاج أو ضرب مجسم ما قد يكون دمية على شكل مدير أو رئيس مؤسسة معينة. والفكرة تفريغ الغضب على جسم بديل بدل الشخص الحقيقي، ولكنه يدخل ضمن ما يسمى العلاج بالتفريغ العدواني، ومثل الصراخ يعطي شعورا فوريا بالارتياح، لكنه يمكن أن يعزز السلوك العدواني على المدى الطويل، لأن الدماغ يتعود على ربط الغضب بالفعل العنيف. ويوجد في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول أخرى ما يعرف بغرف الغضب، حيث يدفع الناس المال لكسر صحون وزجاج وأثاث، ويقر المشاركون أنهم يشعرون براحة بعد الجلسة، إلا أن الدراسات تشير إلى أن هذه الممارسات لا تعالج المشاعر العميقة بل تؤجلها. لذا يعد من الأفضل التفريغ من دون عوارض جانبية، وهكذا يظل البكاء فريداً لأنه يجمع بين تفريغ نفسي داخلي يتجلى في إخراج هرمونات التوتر، ووظيفة اجتماعية تتجلى في استدعاء التعاطف والدعم.

نشرت شبكة سي ام بي سي تقريراً عام 2018 أثارت جدل حول ما سمي بمعلمي البكاء في اليابان، حيث ينصح الموظفون بالبكاء مرة واحدة أسبوعياً لتخفيف ضغوط العمل باستخدام أفلام أو كتب أو موسيقى حزينة. لاحقاً أوضح حساب اليابان بالعربي أن ما ورد عن مدربي البكاء أقرب إلى الأساطير الإعلامية، ولم يصل اليابانيين أي تعليم رسمي بهذا الخصوص. ومع هذا ذكرت ناشيونال جيوغرافيك أن اليابان وجدت للبكاء صيغة جديدة اسمها رويكاتسو، أي نشاط البكاء، إذ يجتمع الناس لمشاهدة مقاطع مؤثرة ثم يتركون ليذرفوا دموعهم بلا خجل. وكذلك فإن فكرة أخرى أطلقها رجل الأعمال الياباني هيروكي تيراي لم تبقى تجربة شخصية وصارت خدمة متكاملة يشارك فيها ما يعرف بالفتيان الوسيمون، الذين يرافقون المشتركين ويمسحون دموعهم أيضا. وقد وصف The Atlantic هذه الجلسات بأنها محاولة جماعية لتفريغ الضغط النفسي في مجتمع يقدس الانضباط ويكبت العاطفة. وكانت مجلة تايم قد ذكرت أن بعض المكاتب في طوكيو تسمح للموظفات باستئجار رفيق بكاء ليشاهدن معه فيلما حزينا أثناء العمل. وكأن اليابانيين ابتكروا صيغة رسمية للدموع.

تشهد الديانات طقوس حزن أو بكاء بهدف تذكر تاريخي لمأساة ما، كما في الجمعة العظيمة ذكرى صلب المسيح لدى المسيحيين، أو لمأساة كربلاء لدينا ذكرى استشهاد الحسين وعائلته وأصحابه. ولهذه الممارسات آثار عميقة على الصعيد النفسي والاجتماعي. ويرى علم النفس أن الحزن الجماعي بما فيه البكاء يحرر هرمونات التوتر ويفرز الإندورفينات، ما يمنح إحساسا بالراحة بعد الألم. وحين يكون البكاء جماعيا كما في مجالس عاشوراء، فإن المشاعر تتضاعف عبر ما يسمى العدوى الانفعالية، إذ يتأثر الشخص بدموع الآخرين فيشعر بانتماء قوي ويفرغ حزنه بشكل أعمق. ولا ينحصر البكاء هنا بالحزن على الماضي، بل يعلن فيه الباكي رفضه الظلم وتجديد ولائه للمبدأ الذي يحتفي به. وكما في المسرح التراجيدي الذي تحدث عنه أرسطو، يوفر مشهد كربلاء مساحة للتطهير الوجداني، فيعيش الحضور المأساة ويذرفون دموعهم، ثم يخرجون بشعور من الصفاء والراحة، وكأنهم أعادوا ترتيب انفعالاتهم. كذلك فإن الطقوس الدينية العاطفية كالحج أو الطقوس الصوفية تعد تجارب تخفض معدلات الاكتئاب والقلق لدى المشاركين، لأنها تمنحهم وسيلة آمنة للتعبير عن المشاعر. وتساعد المناسبات الدينية أو المآتم والتعازي التي يكون فيها البكاء واضحاً وجماعياً في تأليب مشاعر المشاركين حتى لو كانوا لا يعرفون الشخص المتوفى.

وفي الحضارات القديمة عرف النّدّابون وامتدوا حتى عصرنا، ومهنتهم الإبكاء، إما من خلال الكلام الشعري الحزين والمواويل، أو من تعداد مزايا الميت بأسلوب تراجيدي يبكي الحاضرين. وكلما كان الإبكاء قوياً يعد موظف الندب ناجحاً ومطلوباً. أما قديماً فكان موضوع الندب ومحترفو البكاء والحداد من أعمق الطقوس الإنسانية، لأنه يعكس كيف حولت المجتمعات الحزن الفردي إلى طقس جماعي منظم، ويكاد وجودهم أن يملأ العالم من وادي النيل إلى الصين القديمة، مروراً باليونان وروما وحتى المجتمعات العربية. وأطلق على الندابات المحترفات في مصر القديمة المعولات، ويظهرن في بعض النقوش على جدران المقابر يلطمن وجوههن، وهن يعلن الحزن ويعملن على انتقال الميت إلى العالم الآخر بطريقة لائقة عبر الصوت الجماعي الحزين. وفي روما واليونان كانت الندابات يستأجرن في الجنائز، ويعددن مناقب وصفات الميت، ويلطمن ويبكين بأصوات عالية. وصف أرسطو هذه الطقوس بأنها نوع من التطهير الجماعي الذي يشبه التراجيديا المسرحية. وقبل الإسلام كانت النياحة أو الندابة تستأجر للندب على الميت بعبارات شعرية وغنائية. وعلى الرغم أن الإسلام نهى عن النياحة المأجورة، إلا أنها ما زالت شائعة حتى الآن. وكانت الندابات المأجورات يقودن مسيرات الجنازة في الهند والصين بالبكاء والنواح أياما عدة، ويملأن المكان بصوت الحزن الجماعي، ما يدل إلى مكانة الميت وتكريمه، بخاصة لدى الهندوس.

لكن ليست كل دمعة تأتي مصادفة. بعض النساء وجدنا في تقطيع البصل حجتهن المثلى، فهناك بين لوح التقطيع وسكين المطبخ تنهمر الدموع من دون أسئلة محرجة ولا تبرير ثقيل، والمركب الذي يطلقه البصل يتكفل بدور الصديق ويمنح العيون فرصة أن تفرغ ما حملته من أثقال تحت غطاء كيميائي مشروع. وأحيانا يبحث الإنسان عن سبب للبكاء، عن مشهد يفتح الباب أمام مشاعر مكتومة، فيلجأ كثيرون إلى مشاهدة الأفلام الحزينة في مشهد تتحول فيه الشاشة إلى مسرح آمن للتطهير العاطفي. فعندما تنهار بطلة الفيلم أمام موت الحبيب أو يتألم البطل من فراق أمه، يبكي المشاهد ليس فقط تعاطفا مع القصة التي يشاهدها، لكن لأن دموعه الخاصة كانت تنتظر إذنا بالانفجار. يصبح الفيلم وسيلة لتفريغ التوتر وإعادة التوازن النفسي. والذين يبكون عادة أثناء مشاهدة الأفلام أو المسرحيات أو عند سماع أغنية حزينة أو قراءة قصة هم الأشخاص ذوي الحساسية العاطفية العالية، والذين يعانون ضغوطا مكبوتة. وتعد القصص والأفلام والفنون التي تستدر البكاء بيئة محمية، حيث القصة خيالية لكن رؤية شخصيات تبكي تحفز العدوى الانفعالية كما يسميها علماء النفس، والنتيجة النهائية تطهير وجداني يخرج فيه المشاهد من قاعة السينما أو أمام الشاشة وكأنه ترك بعضا من أثقاله خلفه.

ليس البكاء في الحداد مجرد تعبير عاطفي، فهو جزء من عملية نفسية طبيعية تساعد على استيعاب الفقدان. لكن في مجتمعات كثيرة يتوقع من الناس، بخاصة الرجال، أن يتماسكوا ولا ينهاروا، ما يجعل الكبت سيد الموقف. لكن هذا الكبت قد يبدو قوة من الخارج، يترك داخله ندوبا نفسية وجسدية بسبب الحزن غير المعيش أو المؤجل، وقد يظهر لاحقا في شكل اكتئاب أو قلق أو حتى انفعالات غاضبة بلا سبب واضح. ويحمل الجهاز العصبي الضغط غير المفرغ، ما يزيد من معدلات الأدرينالين والكورتيزول في الدم، وقد يؤدي إلى مشكلات جسدية مثل الأرق واضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم وضعف جهاز المناعة وآلام جسدية مزمنة تعرف بالأعراض الجسدية للحزن. لذا من الأفضل عيش الحزن والحداد وإعطاؤه الوقت اللازم للمحافظة على الصحة النفسية والجسدية. ويساعد الحداد الجماعي على التعبير، فبعض الثقافات تشجع طقوس الحداد الجماعي، إذ يعبر الجميع عن مشاعرهم بالصراخ أو البكاء معا، وهذا يخفف العبء ويمنح شعورا بالاحتواء. بينما في مجتمعات أخرى يكافئ الصامت القوي الذي لا يذرف دمعة، والمفارقة أن الأول يسهل عليه تجاوز الحزن، بينما الثاني قد يحمل ثقله سنوات.

وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس

وما يخدعون إلا أنفسهم. في الآيتين الكريمتين أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد ذكر مقدمة. من العشير أن نلاحظ أن القرآن الكريم يستهدف مثل هدف واحد في الآية الواحدة. يعني لتوضيح المعنى أن الآية الكريمة في القرآن الكريم قد تجي ظاهرة في معنى، لكن مع ذلك تتعرض إلى جوانب أخرى. يعني مثلا افرض تعالج مشكلة اجتماعية، تجي آية تعالج مشكلة اجتماعية، لكن بنفس الوقت تعالج مشكلة اقتصادية، تعالج مشكلة افرض اخلاقية. فبالوقت اللي تلقى الآية تستهدف معالجة موضوع، تلقى اكو مواضيع ضمنية اخرى تجي ضمائم تعالجها الآية الكريمة حينها بنفس المستوى. والواقع هذا سر اعجاز القرآن الكريم. كيف؟ المفروض ان الآية هنا جاي تعالج حالة من حالات النفاق. النفاق هو شنو؟ ليش سمي النفاق؟ المنافق ليش سمي منافق؟ سمي منافق لان اليربوع هذا الحيوان يتخذ له حفرة. الحفرة اللي يتخذها بالصحراء يسموها النافقاء. هاي النافقاء شلون؟ ويحفرها ويغطيها بطبقة خفيفة من التراب، بحيث إذا أراد يطلع بمجرد أن ينفخ التراب تبدو الحفرة. فاللي يمر عليها يتصور أنها أرض وهي من تحت حفرة. يعني الباطن خلاف الظاهر. المعنى استعير فأطلق على المنافق، لأن المنافق يبطن خلاف ما يظهر، لذلك عبر عنه بالمنافق. ليه؟ هالناحية الظاهرة جاي القرآن الكريم يعالجها. يعني يريد عن طريق الذم، عن طريق فضح المنافقين، يريد يحملهم على التأدب، على الابتعاد عن الازدواجية بالشخصية، يريد يعالج هالمشكلة. زين؟ والواقع معالجة هذه المشكلة القرآن الكريم اعتمد بها اسلوبين، اعتمد بها اسلوب عملي واسلوب نظري. الاسلوب النظري مثل هاي الآية الكريمة اللي ساشرح لك ان شاء الله معانيها مضامينها. والاسلوب العملي مثل الصيام مثلا. الصيام اسلوب من الاساليب العملية للقضاء على النفاق. كيف؟ طبعا احنا نعرف ان الصائم بوسعه ان يدعي ان صائم وياكل ويشرب ويمارس كل حاجاته. زين؟ وما يشعر باحد الا الله عز وجل. لكن هو بمحض ارادته، الارادة عنده تنبري لتهدد الظاهرة عنده. الارادة تيجي السيطرة على غرائزه، تخليه لا يأكل ولا يشرب ولا يمارس لذة من لذائذه المحرمة التي تفطر. نعم، كل لذائذ لا يمارسها بمحض ارادته. اذا الصوم هدف من اهدافه القضاء على الازدواجية بالشخصية، القضاء على النفاق، يخلي الانسان تتحكم به ارادته، يربي الارادة في نفس الانسان، بحيث هذه الارادة تخليه الشخص يبدو اما صائم او مو صائم، عنده مرض يمنعه يقول انا عندي مرض يمنعني، ما عنده مرض يصوم. نعم، لان المسألة ما تحتمل الازدواجية. علي من يقدر يخفي الانسان؟ على الناس يقدر يخفي، لكن هيقدر يخفي على الله عز وجل؟ والله اقرب اليه من حبل الوريد. الباري تبارك وتعالى مطلع على شريرته، فاراد بفريضة الصيام ان يقضي على النفاق في نفس الانسان وعلى الازدواجية في الشخصية
وان يربي عند الارادة، يقوي عند الارادة، يخلي الارادة تتحكم بالغرائز. في نفس الوقت تلقى للصوم اهداف اخرى كثيرة. مثلا تلقى من اهداف الصوم غرس الروح الجماعية في نفس الانسان. كيف غرس الروح الجماعية؟ الان انا مع المسلمين، اشترك كنا وقت المغرب متطلعين الى الهلال، ننتظر متطلعين الى الاذان، ننتظر يمتى يتم الاذان حتى ندنو الى صلاتنا والى افطارنا. اذا انا تجمعني حالة واحدة مع المسلمين، تشدني شعيرة واحدة مع المسلمين. زين، قد يقول واحد ان هاي موجودة بكل الشعائر الاسلامية، يعني بالصلاة مثلا هم كذلك الناس تنتظر وقت الاذان حتى تصلي، صحيح. لكن الصلاة اكو بيها من يتأخر شوية، يدني صلاته يأخرها، مثلا واحد مثلا يأخر يدني ساعة اخرى، واحد لا اكثر من هذا. لكن موضوع الافطار لا، غالبا ما يتأخر، كلهم في لحظات واحدة على مائدة الافطار، وعدهم فرحة واحدة وقت الافطار واتجاه الى الله عز وجل. هاي من ناحية. من ناحية ثانية اكو هدف اقتصادي، اكو بالصوم اسهام في توفير وجبة من وجبات الطعام، يمكن ان تأخذ طريقها الى المحتاجين. اكو بعض الناس اللي عند

يقول آمنا بالله واليوم الآخر. زين؟ وما هم بمؤمنين. الآية أولا أكو نقطة مهمة يجب الإشارة لها، أن الآية أفرض تشير إلى المنافقين اللي كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وآله، لأن القرطبي وغيره من المفسرين ينقلون عن مجاهد، مجاهد يقول سورة البقرة أكو بيها أولا أربع آيات نزلت للمؤمنين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وتمشي الأربع آيات في أحوال المؤمنين، وآيتين في أحوال الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أفئدتهم غشاوة إلى آخر الآيتين. ومن بعدهن 13 آية نزلت في أحوال المنافقين. زين، نفتهم من هالمعنى؟ نفتهم ان الآية بالوقت اللي اجت تعالج حالة المنافقين ما اقتصرت على ذولاك المنافقين اللي كانوا في ايام النبي وانتهت مهمتها. يعني احنا عندنا القرآن، اذا نقصر اهداف القرآن على الاهداف اللي نزل من اجلها في ايام النبي بس، يعني على اسباب النزول، معنى ذلك تحول عندنا القرآن إلى تراث، يصبح مجرد كتاب محنط ما نستفيد به بشيء أبدا، بينما القرآن الكريم حي دائما بحركة بمرونة، دائما يعالج مشاكلنا دائما. فإذا راد يعرض صورة في أيام النبي مو معناه هالصورة بس في أيام النبي، لا، الصورة تتكرر دائما في كل مجتمع وكل زمن. يعني مثل ما كان هناك نبي ومنافقون، زين، في كل عصر، نعم، اكو اولياء واكو منافقين في كل عصر من العصور. يعني ما ممكن الدنيا تخلو منها الظاهرة اللي تتكرر، والقرآن الكريم دائما في علاج مستمر، وهذا هو معنى كون القرآن حيا. القرآن الكريم يظل دائما على تفاعل مع المجتمع، يعالج اشياء قائمة، نعم، يجي الى معالجة امراض اجتماعية، ادواء اجتماعية في كل عصر وفي كل زمن. هنا اكو نقطة اود الاشارة لها، اريد امر بها شوية مرور عابر، لان النقطة حساسة ولاهبة وما تعالج على مستوى منبر، الواقع تعالج على مستوى كتاب. النقطة ان القرآن الكريم قسم ذول المعاصرين للنبي اللي كانوا يعيشون وياه قسم مؤمنين قسم كافرين وقسم منافقين، وكل واحد اعطاه حقه، الكافر وصفه والمنافق وصفه والمؤمن وصفه، وهذا هو التقييم العقلي، هذا هو الصحيح. يعني مو كل انسان عاش لوي النبي دقيقة تحول الى قديس، لازم هذا ما يمكن ان يتطرق الى ساحته شك، لا، هاي عقلية بلهاء ما لا يقبلها الاسلام بحال من الاحوال. الموضوع اكثر من هذا شو ما احب افيض بيه، بس ادري لك ان القرآن يضع لنا منهجا في التقييم، ومنهج القرآن الكريم ومنهج السنة النبوية الشريفة هو منهج المسلم. المسلم اذا اراد ان ينطلق يجب ان ينطلق من المناهج الاسلامية، ما ينطلق من مناهج تصطدم مع مناهج الاسلام. زين، ننتقل الان الى مضمون الآية. اول شيء في مضمون الآية اكو نزاع عند فرق المسلمين. شنو هذا النزاع؟ النزاع هو هل ان الايمان يحصل بمجرد القول، بحيث ان من قال لا اله الا الله اعتبر مؤمن وتترتب عليه اثار الايمان؟ يولا، لا بد من العمل مع القول، ولا بد من العقيدة مع القول والعمل. مثلا الكرامية، كرامية يقولون الإنسان يكفي يصير مؤمن ولو بمجرد دعواه بلسانه. شلون يعني مجرد دعوة بلسانه؟ يعني يقول لك أنا أستدل بالآية وبالحديث. الآية شنو؟
الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم فأثابهم الله بما قالوا، ورتبت الثواب على القول فقط. هاي وحدة. والنبي صلى الله عليه وآله يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإذا يظهر أن مجرد القول كافي في تحقق الإيمان عند الإنسان المؤمن. في الحقيقة هذا فد استدلال سطحي، كل السطحي. وهذا مع الأسف هاي المصيبة الشائدة الآن عند كثير، عندنا هالأيام في مجتمعاتنا الإسلامية أكو كثير من الناس استدلالاتهم من هالنوع، لأن هذا ما يعرف أصول الاستدلال، أصول الجمع بين الآيات، أن هاي الآية على إطلاقها لو مقيدة، وإذا مقيدة القيد وينه، تصدم ويا الخطوط العامة يوم تصدم ويا الخطوط العامة، يعني الأصول الفنية للاجتهاد موجودة عندنا لو مو موجودة؟ ما موجودة مع الأسف، لأنه هذا اللون من الكلام يدل على أنه يفكر تفكير سطحي. لأنه النبي صلى الله عليه وآله يقول الإيمان إقرار باللسان وعمل بالأركان وعقيدة بالجنان. ما يصير يكون هم يعتقد الإنسان هم يعمل بالأركان هم يقول بلسانه يا الله يسمى مؤمن، أما أن بمجرد أن يقول لا إله إلا الله يسمى مؤمن، لا تمام، يسمى مسلم مو يسمى مؤمن، يسمى مسلم يعصم دمه وماله بالإسلام. صحيح. ولذلك لما صارت القضية المعروفة، القضية شنو هي؟ قضية أسامة بن زيد. أسامة بن زيد صاح للنبي صلى الله عليه وآله قال تأخذ جماعتك وتطلع إلى القتال، هاي سرية أطلع بها قاتل، وتأتي جهة قاتل. إجوا لقوا واحد أنا معتصم بأغنامه في الجبل، عندش كم رأس غنم هو على رأس الجبل. لما شاف البيرغ مال المسلمين فرح الرجل، هذا كان مسلم بس يكتم إسلامه خايف من المشركين، فلما شاف لواء المسلمين كبر صاح الله أكبر ونزل وهو فرح. لما نزل بمجرد أن وقع بصره على المسلمين صاح أشهد أن لا إله إلا الله. اتقدم لأسامة بن زيد قال تعوذت بها من القتل، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله تخلص من القتل. ضرب عنقه قتله، وعند الشمرات غنم أخذوهن وراح. فلما اجى الى النبي صلى الله عليه واله شاف النبي حزين مألوم منفعل، قال له ما الخبر يا رسول الله؟ قال له عمدتم الى رجل مسلم فقتلتموه ارادة ما معه، اقتلتوه على حساب كم راس غنم اخر شهر، ما فكرت انك انت لما تقدم على هذا وهو لسانه يلهج بلا اله الا الله وتشيل سيفك عليه ما رجعت الى ضميرك؟ ما وضخك ضميرك انت؟ شلون تخدم على قتله؟ قال له يا رسول الله انه استهاد بها. قال له هلا شققت عن قلبه؟ ايش مدريك انت شاق عن قلبه؟ تعرف داخل قلبه شنو؟ رجل قال لا اله الا الله خلاص استعاذ هذا، حتى لو استعاذ قال لا اله الا الله جرى عليه حكم الاسلام لما قال لا اله الا الله، تعمد الى قتله؟ انت ايش مدريك انت متغلغل في داخل قلبه حتى عارف قلبه شكو وتقول له انت تعودت بهذه الكلمة؟ فهذه ظل يذكرها اسامة، وبيها تعلل اسامة، تعلل بهذا الموقف في عدم مبايعته للامام علي. يقول له للامام علي انا ما ابايعك. يقول له ليش؟ يقول له انا ابتليت على عمري لاني اقتلت في واحد قال لا اله الا الله وانت تقاتل اهل لا اله الا الله. عجيب، يعني يريد يعرف علي ابن ابي طالب تكليفه الشرعي، كان علي ابن طالب ما يعرف تكليفه الشرعي، يجي له اسامه يعلمه تكليفه الشرعي. ليه؟ مو هي هذه مصيبه، انها نكبه المقاييس فينا ان يقاس الخرنوب بالتفاح. هذه بلاء المشكله، ان يجيك اسامه بن زيد يعرف علي ابن ابي طالب تكليفه الشرعي، اللي يقول علي ابن ابي طالب اللي خاطب رسول الله علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القران والقران مع علي،
يجي وشامر يعلم على ابي طالب شلون يقاتل المسلمين. كان علي بن ابي طالب قاتلهم بمحض اختياره او بارادته. اخر مو اللي يبغي هاي المصيبه اللي يبغي عدونا مو طلعوا بغاة على علي بن ابي طالب. يعني اهل صفين مو بغوا عليه. ايش معنى اللي يبغي على الخليفه الاول يعتبر مرتد لكن اللي يبغي على علي بن ابي طالب مو مرتد؟ ليه؟ مو واحده هي القضيه. هذا خليفه وهذا خليفه. الباغي على هذا مرتد لكن الباغي على هذا مو مرتد، ايش معنى؟ اسال اصحاب المقاييس. المساله من هالنوع في الواقع. فيقول للامام علي انا ما اقدر ابايعك انت تقاتل المسلمين. الامام سلام الله عليه قال له انا في غنى عن بيعتك على كل حال، تفضل روح. وعلي بن ابي طالب عيبه ان في غير زمانه اجى، يعني في الواقع العيب المصيبه ان في الزمن ما يسعى، الزمن اللي يجي به ما يسعى، لانه لو غير علي بن ابي طالب يمطلل هذا يحط راسه تحت المدري شنو ومدري شنو يسلط عليه الشيخ. لكن علي بن ابي طالب رجل يريد يتبع منهج الاسلام مع هؤلاء السماحه وسعه الصدر والتسامح والعفو، وفعلا لولا مجموعه امتنعوا عن بيعته، امتنعوا عن بيعته وما ما سوى لهم شيء اطلاقا، ما قابلهم بشيء بالمره، قال لهم ما طول انتم تحتفظون باصول المواطنه لا حد من عندي، انا ما ببيعكم، ما عندي مصلحه ببيعكم ابدا، ما طولكم ما تضرون المسلمين ولا تحددون مصلحه المسلمين. فاعود الى صلب الموضوع. الايه اذا الايه لما تقول ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم الاخر وما هم بمؤمنين، ان مجرد القول مو كافي في تحقق الايمان، الايه صريحه. مو كل من يقول امنت بالله ويقول امنت باليوم الاخر هو صار مؤمن، لا، المساله يكون يعتقد زين وفي نفس الوقت يكون يظهر هذا على عمله على جوارحه، الايمان يكون يظهر على الجوارح، بل اكثر من هذا الايمان الى ثمره. اذا ما تحصل ثمره الايمان، الله عز وجل ما وضع الايمان ليعلق تميمه بالعنق. انا شرد من عندي، شرد من عندي الباري عز وجل انا اذا مؤمن او مو مؤمن، المهم ان يكون سلوكي طيب بين الناس، كون الايمان الى ثمره عمليه، كون الايمان يخلق مني مواطن كريم، مواطن يتقيد باداب المواطنه الاسلاميه، يعني لسان عفيف وايد نظيفه وافكار افكار سليمه وما يتعدى على المجتمع، يعني يكون يحقق معنى الايمان، والا الايمان ما جابوا حرج تميمه يعلق بالعنق فيخليه الانسان بجيبه ويطلع برا عمل عمل بيت. شنو قيمة الايمان؟ هواية كانوا اكو ناس يعتقدون الايمان او يقول انا مؤمن، اؤمن بالله وباليوم الاخر، لكن يطلع برا ينهش الناس كما تنهش الذئاب لحوم الضان. شنو فائدة الايمان اذا؟ الايمان شنو؟ العملية شنو قيمة الايمان؟ شو الايمان شنو؟ شو انا اسمي المسلم مسلم اذا ما يكون الاسلام منعكس على اعماله؟ كيف اسميه مسلم؟ شنو قيمة الاسلام؟ فهذا الواقع نقطة مهمة جدا، يعني احنا يجب ان نربط دائما بين الايمان والعمل، ولا سبيل الى الانفكاك. وتمام ان مجرد لفظة لا اله الا الله خلي الانسان يعصم بها دمه وماله، صح، لكن يتحول الى مؤمن؟ لا، المؤمن هو العضو، العضو اللي اراد الاسلام ان يكونه في البنية الاجتماعية، يكون العضو المؤمن اللي بحيث ينفع وينتفع به، اللي يتحول الى جزء نافع في المجتمع. ما تصدر من عنده عمليات هدم، بل بالعكس تصدر منه عمليات بناء للمجتمع. هذه اول نقطة. النقطة الثانية اللي تثار ان هذول الثلاثة، يعني المؤمن او الكافر او المنافق، هذول ايش وقت نحكم عليهم بالكفر وبالايمان وبالنفاق؟ زين،
ما طولهم متلبسين بالعمل. يقول لاحظ الخاتمة، نشوف خاتمتهم شنو. يعني بتعبير اخر اكو رواية انا شايفها، الرواية يروها المفسرين، رواية يقولون ان الله عز وجل يحب الصحابة على الصحابة حتى في اثناء عبادتهم للاصنام، لان كانوا كثير من الصحابة اللي اسلموا وكانوا يعبدون الاصنام، فيقولون في اثناء عبادتهم للاصنام مع ذلك كان الله يحبهم. ليش؟ لان يعرف عاقبتهم الايمان. ويبغض ابليس حتى في اثناء عبادته لله، هاي عبارة القرطبي بالضبط انقلك اياها زين. يبغض ابليس وان كان اثناء عبادته لله. هو صحيح تمام، احنا ما نقدر نحكم على واحد بان مؤمن الا اذا طلع من الدنيا مؤمن زين، وما نقدر نحكم على واحد بان كافر الا اذا طلع عن الدنيا وهو كافر. لكن مو معنى ذلك ان الانسان اثناء تلبسه بالعمل انا اجل احب او ابغض خلافا لظاهر العمل، لا هذا غلط. انا لما القاي واحد يتصدق في سبيل الله ويصلي وصائم واخلاقه طيبه، بعدين الله يختم له شوف اسمه هو ربه، لكن فعلا امدحه اقول هذا مؤمن متدين احكم له بالايمان، لان فعلا حديث النبوي اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. انا اشوف لي واحد ملازم للمسجد ويصلي اشهد له بالايمان، شنو بعدين راح يختم له بيش؟ هو يا ناس اعتادوا المساجد وبعد ذلك ختم لهم والعياذ بالله بالعاقبه السيئه، وهو يا ناس اعتادوا حانات الخمر ولكن بعد ذلك ختمت لهم بالعاقبه الحسنه. فمو معناه اللي كان يعاثر الخمر انا ما اشمني سكير او ما المه، ولا معناه اللي كان يعتاد المسجد انا ما اشمني مؤمن وما امدحه، لا. الواقع هاي النظريه احنا ما نقبلها. ليش؟ لان اصحاب هالنظريه يردون يقولون ان ما ممكن ننسب الى بعض الصحابه ان الله في يوم من الايام ابغضهم، انهم يوم من الايام كانوا كافرين، انهم يوم من الايام كانوا يعبدون الاصنام. هذا الواقع فد ايديولوجي كما يقولون عنه، يعني ما الى لزوم بالواقع، كل ما الى لزوم على خرق للمقاييس. ها؟ لا، الانسان ينعت بعمله. تمام، عندما اريد احكم عليه اقول طلع من هذه الدنيا مؤمن او طلع من هذه الدنيا كافر، انظر الى عاقبته. العاقبه شنو؟ الانسان ابن عاقبته. لحظات الاخيره، شنو هي لحظات الاخيره؟ يكتب له العمل الصالح، يكتب له الختام الصالح فانعت بالايمان، او يكتب له الختام استجير بالله غير الموفق فينعت بان طلع من الدنيا مشرك او طلع من الدنيا منافق. هي لحظات الاخيره تحدد له، هي العاقبه تحدد للانسان الصفه اللي يوصف بها او ينعت بها. والحقيقه هي هاي المساله، يعني مساله الختام او لحظات الختام، ينبغي الانسان يكون دائما على دعاء، على تماس مع الله عز وجل بان يكتب له العاقبه الحسنه، بان يكتب له بالعاقبه الحسنه. لان الانسان الواقع ما يعرف ظروفه شنو، ما يعرف يصمد امام الدنيا امام اغراءات الدنيا او لا. واكو واحد تلقاه صامد لكن لحظه من اللحظات ينهار، لحظه من لحظات الضعف، لحظه من لحظات الخوف، ها؟ ينهار، واذا به يتحول من بعد ذلك الايمان الى انسان بعيد عن الايمان. وهذه مساله العاقبه. يعني انت قد تستغرب ان تسمع ان اكو في واقعه الطف ممن قاتل الحسين جماعه كانوا قوات عند الامام علي بن ابي طالب، كانوا يا قوات في واقعه الصفين يقومون بمناصب قياديه، كانوا من خيره اصحابه. ليش تروح بعيد الخوارج؟ الخوارج تلاميذ الامام علي عليه السلام. ولذلك انت الان لما تيجي الى فقه الخوارج، فقه الخوارج تلقاه تماما يكاد يكون نسخه طبق الاصل من فقه الشيعه.
قريب جدا الا حالات معينه الى اختلاف في نقاط معينه. سبب واضح، دول كانوا تلاميذ الامام امير المؤمنين سلام الله، كانوا تلاميذه، تلميذين عليه، متأدبين بادابه وماخذين من علومه ويعرفون من هو، معظمهم من القراء. بس اجتكم ذيك اللحظه، اجتكم لحظه الضلال، واجا ذاك الشعار، شعار الحكم لله لا لك يا علي، الكلمه المضلله، تمام، الحكم لله، لكنه علي بن ابي طالب كان يحكم مو بحكم الله، يعني بمن يحكم. بس المساله شوف الشبه، اجت شبهه غيرتها للوضع بشكل عجيب. والغريب شلون شبهه قعدهم اطفال مع المسلمين، يلزمون اطفال المسلمين يقتلوهم. ليش؟ يقول لي ان هذا الطفل مصيره يكبر، واذا كبر راح يكون كافر، لان هم عندهم من لم يكن على اسلامهم فهو كافر. زين؟ والكافر حكم القتل. بعكس المشرك عندهم، اذا واحد من المشركين استجار قالهم اجيروني حتى اسمع كلام الله يامن على نفسه، فيؤمنون المشرك ويقتلون المسلم. شوف الشبه توصل بالانسان الى يا حد. هاي النتيجه الشبه. فالانسان الواقع هو عاقبته، العاقبه شنو اللي يختم لديها؟ نحكم عليه بالنهايه الذي ينتهي اليها. اذا انتهى الى العاقبه الحسنه خرج مؤمنا، وبالعكس قد يخرج منافق او يخرج كافر او الى اخره. زين. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعد من البحوث اللي تتعلق تسميهم منافقين، هل يمكن أن نحمل أفعالهم على الصحة بناء على قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة؟ خل أقرب لك المعنى. يعني مثلا أنا لما أمر ألقى لي واحد يشرب سائل، بيده قنينة بها سائل يشرب بيه، زين، لازم اعتقد انه يشرب ماي هذا، زين، هذا مسلم، لازم احمل فعله على الصحة، حمل فعل المسلم على الصحة باعتباره قاعدة يعني ان هذا متأدب بآداب الاسلام لما يكون مسلم. بس قد يقول لي واحد شخص من اليوم يا مسلم متأدب بآداب الاسلام، اليوم مسلم يعني شيء تقليدي، يعني فد واحد ان ولد ببيت افرض ابوه اسمه محمد وامه اسمها مثلا فاطمة طلع مسلم، والا هذا ممكن لو ينولد ببيت مسيحي يعني يطلع مسيحي. المسألة مسألة تقليدية، هذا مو كبر ومثلا وعندما كبر وترعرع اجى الى دور العلم وقام يبحث النظريات ودور ياه الافضل الاسلام او المسيحية واعتنق الاسلام بعملية اختيارية، بعملية قصد، عملية واعية، ماكو، كل امور تقليديه. ان ولد الانسان بها البيت صار مسلم، وكان ممكن ان يولد ببيت اخر في شكل اخر، فايش يعرف من الاسلام هذا؟ هو تمام اليوم اسلامنا من انه انا اكد لك عن الاسلام الاكثر تقليدي، قليل من ابنائنا اللي من بعد ما يكبر وينضج يبدا الى معلومات يعمقها، يقوم يرجع مثلا الى الحضاره الاسلاميه في مختلف الابعاد يدرسها، يتعلم آداب الإسلام، أخلاق الإسلام، أحكام الإسلام، قليل أفراد يعني. وإلا الأهم الأغلب أمور تقليدية، يصلي ويصوم، كم عقيدة مثلا، كم تكليف اللي يذهب عليها، اللي يتنفسها مثل ما يتنفس الهواء، يتنفسها بالبيت. أكثر من هذا آداب الإسلام أو أخلاق الإسلام أو التزام بمعاملات الإسلام ماكو من هذا الشيء. هو صدق الشيء، يعني انت اذا تحديت بعض القضايا البيتية في الاسرة من تطلع للشارع يكاد يكون الاسلام منعدم او متلاشي. شلون يعني؟ تفضل الان الى البورصة، تعال اشواقنا، طب الى اشواقنا تلقى تلمس باشواقنا ملامح اسلامية، يعني هذا اللي يبيع ويشتري عنده فكرة عن البيع والشراء، ان هذا البيع والشراء صحيح ماشي على القواعد الاسلامية او مو ماشي على القواعد الاسلامية. اكد لك ماكو من هذا. زين، هذا الان لما يتعامل مع المصارف ماشي على القواعد الاسلامية في تعامله على المصارف او مو ماشي مع القواعد الاسلامية؟ ما عنده من هذا الشيء. مثلا الان لما يريد يعرض اكو عنده بضاعة يريد يبيع البضاعة،
وسيلة الى بيع البضاعة، اكو بيها تدليس، بيها غش، بيها فعل محرم. ها ناحت له مثلا افرض قد مجسمة نلبسها قميص، تقول له انت تبيع عن طريق الحرام مثلا، طريقة القميص مثلا طريقة فاضحة، جاي بيع لمرأة مسلمة قميص يعريها، يعني يكون من باب الإعانة على الإثم، يعرف أن هذا البيع هذا الشيء اللي يبيعه يربح له بيشتم درهم، راح يفسد به عائلة، ما يخالف يولا، يعرف الحكم الشرعي. أبدا ما يكون هذا الشيء، ما يكون هذا، أكد لك ما يكون هذا. الإسلام حضارة كاملة، الإسلام مو مسألة أربع خمس أحكام، لا لا أبدا. تربية، تربية تلف الإنسان في كل أبعاد حياته، في كل لون من ألوان تصرفه الإسلام يغطيها بحكم من أحكامه، تصرفاته كلها يغطيها بحكم من الأحكام الشرعية. ففي مثل هالحالة لو نطلع للشارع نلقى أثر للإسلام؟ تأكيد لا، ما راح نلقى أثر للإسلام، ما راح نلقى الزي الإسلامي ولا المعاملة الإسلامية ولا الخلق الإسلامي. أنت شايف لك اليوم مسلم يلاقي له مسلم يسلم عليه مثلا إلا يعرفه، إذا ما يعرفه ما يبدأ بالسلام أبدا. يا أخي سلام، هذه آداب الإسلام، آداب المسلم لما يشوف له مسلم، وخصوص إذا مسلمين من مذهبين. يا لطيف يا لطيف، واحد شيعي واحد سني، هذا عين هذا خزرة وذاك خزرة، أبدا بتقول هذا قاتل أبو هذا. ليش؟ ما ادري ليش علي من؟ ما ادري من ومن وراء هذا العمل؟ ما ادري. ها يا اخي انا لا اله الا الله وانت لا اله الا الله، وانا ابن لواء محمد وانت ابن لواء محمد، بغض النظر عن ارائك وافكارك، ارائك وافكارك فاهمها انت عن طريق دليل، وانا ارائي وافكاري فاهمها عن طريق دليل، وهذا ما يستوجب ان يخليك انت تمر ما تسلم علي، وانا امر ما اسلم عليك. ما عندنا شيء لا بالشارع تلمح اثر للاسلام، ولا ببيعنا وشرائنا تلمح اثر للاسلام، ولا باخلاقنا وادابنا تلمح اثر للاسلام. اذا شنو الاسلام؟ الاسلام مؤسسات اوقاف يعيش بها جماعه من المرتزقه ياكلون وينامون، هذا لا يعرفون من الاسلام الا الفاظ جامده تصب في قوالب الحقد والبغضاء. هذا الاسلام هو؟ لا، الاسلام التسامح، الخلق العالي، السمو بالروح الانسانيه، تحويل الحياه من واقعها المتجهم الاسود الى واقع مشرق. ما هي الاسلام؟ مجموعه من الطقوس الجامده الميته اللي تخلي الناس تلتف حولها فتتحول الى كتل من الاحقاد. ابدا، الاسلام انفتاح على الحياه، يحول الحياة من جحيم إلى نعيم. كن وين؟ تلمح له أثر؟ أو تلمح له مدرسة عندنا تدرس بهذا اللون من الانفتاح؟ يولا، تدرس في أطر ضيقة، في أطر يقول لك أنت وكفى، أنت المؤمن وغيرك لا الكافر. وين هذا كان؟ هكذا الإسلام هو؟ أعود إلى الموضوع. زين. إذا حمل فعل المسلم على الصحة هل يمكن ان اجري على المنافق او لا؟ مثلا مريت مثل ما ضربت لك مثل، لقيت بيده سائل وجاي يشرب هالسائل، كنت احمله على ان هالسائل ما اقدر اقول ان هذا خمر محرم او سائل محرم او لا. الفقهاء يمثلون يقولون حتى لو شاف يشرب خمرة، هذه الخمرة اللي يشربها خلي يفكر ان دي يشربها للتداوي، اذا صح ان يجوز التداوي بالخمرة، لكن خلي يحتمل هل ان دي يشربها كدواء بيده مادة كحولية، هاي المادة الكحولية دي يشرب بيها، مقتضى القاعدة ان تحمل فعله على الصحة، تقول هذا عنده مرض مضطر يشرب هالمادة اللي بيها كحول يتشارها، الا ان يثبت العكس، الا يثبت عندك بالدليل ان يشربها حتى يشكر. هاي القاعدة، قاعدة حمل المسلم على الصحة، اقدر اجريها على المنافق او لا؟ اذا علم، يقولون الفعل اذا علم ان المنافق يقوم بالعمل رياء
طبعا ما يبقى مجال الى اعمال القاعدة لان يصير عندي علم بعد ما اقدر اعمل القاعدة. عندي علم ان هذا يخدعني. عندي علم ان هذا يغرر. في مثل هالحالة القاعدة ما تجي. لكن تيجي شو وقت تيجي اذا ما عندي علم. هذا افرض منافق لكن قد يكون هذا العمل اللي يقوم به عمل صحيح. يعني المنافق مو كل اعماله باطلة. قد يكون عنده عمل من الاعمال صحيحة. عنده عمل من الاعمال اجراء على القواعد الصحية. كل شيء له حسابه. زين؟ اذا القرآن الكريم يريد من عندنا بالوقت اللي كافح بيه النفاق. نعم؟ يريد من عندنا حمل فعل المسلم على الصحة. فكيف؟ اذا كان المسلم مو منافق والى بوادر صحيحة. يعني مثلا انا لما اشوف لواحد يوقف على قبر النبي صلى الله عليه وآله ويريد يزور قبر النبي او يريد يوقف على قبور اهل البيت ويريد يزور قبورهم كن احمل فعله على الصحة. ما اجلي رأسا بس حطيت على الحديدة وشلت لها الهدية وطيت فيها. يا مشرك لا تشرك بالله. منين جايت لها الهدية هذه؟ ما اعرف يعني. اولا شلون نقحت للشركة بالعجل اعتبرت مشرك. ثانيا من قال لك هذا جاي يعبد الحديد؟ هذا جاي يريد يقدس. هذا وسيلة تعبير بدائية. رجال عامي وسيلة التعبير البدائية عنده ان يقدر ان مثل ما انا شلون ابني احبه. هل اعبر عن حبي الازمة للولد احب حبي مو الشكل الازمة للطفل اضم الى صدري. معناه انا هذا عندما اضم الى صدري ارد عزه. ارد اعبر عن حبي. كذلك عندما اضم الشباك او عندما اسجدي على تربة وانا اخوك مسلم في مسجدك اقول لك يا اخي هاي التربة ترى الصحابة كانوا يسجدون عليها. وشفت رأيين شفت بحث لطيف جدا للشيخ الأميني تغمد الله برحمته عند السجود على التربة كتيب صغير له رائع بالواقع هذا وكان زمان مطبوع لكن شفت فيه فد روايتين جديدة عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله ويسميهم موجودين في الكتيب. اثنين من الصحابة من خيرة الصحابة واحد واثنين هم معتمدين عند المذاهب الإسلامية بالرواية. زين هذولا اخلوا وياهم تراب من المدينة سووا لبنة مثل التربة وحطوا بجيوبهم وين يروحون ياخذوا يسجدون عليه. ليش؟ لان تربة المدينة تربة مشرفة وقطعة من الارض هي والارض جعلت مسجد وطهور فكانوا يشيلوها وياهم يسجدون عليه. اذا الصحابة كان عندهم هذا. الصحابة بصورة عامة الخليفة الثاني اشتكوا له قالوا له بالمسجد احنا من نسجد ايام المطار يصير طين القاع يصير موحلة من نسجد على الارض الطين يلزق بجبهنا. فرشوا قاع المسجد بالحصبة جابوا حصو فرشوا قاع المسجد وكل واحد حصبة حصوة يسجد عليها لانها من الارض. وكانوا يسجدون على الحصى حتى في الايام الحارة هذا الحصى يمتص الحرارة لما يمتص الحرارة يصير حار يضطرون الصحابة يلموا بيديهم الى ان يبرد ويحطوا تحت جبههم يسجدون عليه. اذا انا احمل فعلهم هذولا من اشوف سجد له على حصوة اقول له مشرك انت تعبدها لهالحصوة. مثل ما لازمي لك هالمعادلة الرياضية الدقيقة المعمقة اللي غير قابلة للحل الى الف سنة وبعد مو قابلة للحل هاي التربة كل ما اشوفه شاجع التربة قال له مشرك. يا اخي تربة قطعة من التراب مو اكثر من ارض طاهرة اسجد عليها اكثر من هاي ماكو كما كان السلف الصالح يفعل. وهذه الروايات كلها فضل قدامك هذه الروايات ان الصحابة كانوا يسجدون على الارض وفي حالات استثنائية كانوا على اطراف ثيابهم يسجدون كما بحث الشيخ رحمه الله في هذا الكتيب الصغير بحث مفصل جميل جدا لانه اجماع المسلمين على جواز السجود على الارض وما انبتت وهذه ارض وجاي اسجد عليها. فلما تشوف لك واحد مسلم يسجد على هذا احمل فعل المسلم على الصحة مو رأسا تجي لتنعت بالشرك لمجرد ان هذا ما صادف هوى في نفسك. لا القرآن الكريم يريد من عندنا التأدب بآداب الإسلام التخلق بأخلاق الإيمان. زين
عندنا قضية أهم من هذا كله في الآية. الآية لما تقول ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. زين الواقع هذول أكو نقطة مهمة جدا، أن الله عز وجل يجعل قضية المؤمنين قضية. كيف يعني؟ يقول دولة يعطف المؤمنين عليه، يقول دولة يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا أيضا يعطفهم عليه، فيجعل خداع المؤمنين خداعا له. نعم، أن قضية المؤمن هي قضية الله، التعدي على المؤمن تعدي على الله. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يلتزم المؤمنين، يدافع عن الذين آمنوا، يجعل قضية المؤمن قضيته. إذا ينتج من هذا؟ ينتج من هذا أن من خدع مؤمنا فقد خدع الله، وأن من سب مؤمنا فقد سب الله، لأن الله عز وجل جعل قضية المؤمنين قضيته، كرم المؤمنين بأن عطفهم عليه في بعض الأمور. هذا التكريم يرفع من قيمة الإيمان، من قيمة الفرد المؤمن، ويكرم للفرد المؤمن إلى صعد إلى القمة، إلى قمة كون معطوف على الله عز وجل، وحسبك بذلك شرفا للإيمان. ولهذا تلك النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يجسد هذا المعنى. شلون جسد هذا المعنى؟ جسد مع ضعاف المؤمنين، يعني ذول اللي كان ما لهم وجه بالمجتمع، اللي كان في مجتمع قريش أهل الثروة، أهل الجاه، أهل العظمة، أهل الرئاسة، ذول كلهم كانوا ما يحتلون المنزلة اللي يحتلها عمار ابن ياشر، او يحتلها خباب ابن الارد. حتى اخطر في زمن الخليفة الثاني جماعة من الصحابة من جملتهم بلال الحبشي رضوان الله عليه، بلال مؤذن النبي، وقاعدين ينتظرون الابن اللي يطبون على الخليفة. طلع الابن اول ما طلع البلال، دولة تأثروا، دولة بعضهم من بيوتات رئاسة، بيوتات عظمة، قالوا عجيب، بلال يقدم علينا، نعم، بلال يتقدم علينا، بلال هذا الحبشي العابد الأسود المملوك يقدم على عظماء قريش، على كبار قريش، على أهل الجاه والمال والرئاسة. القرآن صدع بهذا المبدأ، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالفعل برأي كان يحتل منزلة مشكل من النبي داعي السماء، هذا الرجل اللي كان يجمع الناس على الإيمان، اللي كان يؤذن، فإذا أذن بلغ صوته أقصى أطراف المدينة. طبعا هذا داعية من دعاة السماء. بلال إذا كان في مستوى الأعراف الاجتماعية عابد، نعم، فهو في مستوى الإيمان سيد، وإذا كان في مستوى النعوت الدنيوية أسود، فهو في مستوى الإيمان أمصع بياضا من عشرات غيره. اذا كان هو الشخص المملوك الرق في اعراف اهل الدنيا، فهو الحر في عرف الايمان، كرمه الله عز وجل. وبذلك ضرب لنا مثلا بان العزة عزة الايمان، وبان الذل ذل الكفر. ومن هنا هذا الرجل بلال من بعد ما كان يمارس ذاك الأذان يجمع به المسلمين من شرق الأرض وغربها للإهتمام خلف النبي صلى الله عليه وآله وللصلاة، قال على نفسه من بعد وفاة النبي ألا يؤذن.
ارتحل عند قطعة ارض مش بالحجاز، بدلها بقطعة ارض بالشام، وارتحل سكن بالشام ارض الجهاد، وظل هناك بالشام، بقي بالشام هناك. زين، عرضت له حاجة في اليوم راجع الى المدينة من بعد وفاته، عرضت له حاجة رجع للمدينة، رجع لقضاء حاجته. اتصل الخبر بالزهراء سلام الله عليها بان بلالا قد رجع. اشتاقت الزهراء الى سماع صوت بلال. مدة طويلة الصوت اللي كان يملأ مسامعها كان اذا اذن بلال نعم يقترن، يعني من تداعي المعاني اذان بلال يقترن بذهنها بايام النبي، ذيك الايام ايام المجد، ايام سرورها، ايام نعيمها، ايام العزة، والنعيم اللي ضاقت في كنف النبي وفي رحاب النبي. مجرد ان يأذن بلال تعود لها ذيك الذكريات. فبلال لما اتصل الخبر بالزهراء ان جاي للمدينة ارسلت لي: يا بلال اني قد اشتقت الى سماع صوتك واريد منك ان تؤذن. بلال قال: انا حالف اليت على نفسي ان لا اؤذن لاحد بعد رسول الله. قالوا له: وهل رسول الله الا الزهراء؟ الزهراء منه بامتداد الطبيعي لرسول الله، الزهراء بنت رسول الله، لما تأذن الى تأذن لرسول، هي عزيزة رسول الله، هي ريحانته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: فبعض فاطمة بضعة مني شيزن مني. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشبهها في جبينها لثما وتقبيلا، يقول: أشم منها رائحة الجنة.

0: سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
1: أهلا بكم في هذا التقرير الذي أعدته للإذاعة الزميلة أنفال الربيعي، إذ تطرح فيه قضية اجتماعية حساسة تثير الجدل وتفتح الكثير من النقاشات في مجتمعنا. نتناول اليوم التعارض الاجتماعي بين الزواج من ثانية كما حلله الإسلام، وبين عدم موافقة الزوجة الأولى وطلبها للطلاق والتفريق. فهل يمكن لهذا الزواج أن يكون سبباً في استقرار الأسرة أم أنه يؤدي إلى انهيارها؟ لنكتشف ذلك معا.
2: من المفترض أن يكون الزواج وسيلة لتكبير العائلة وتعزيز الروابط الأسرية، ولكن ماذا يحدث عندما يقرر الرجل الزواج من ثانية؟ في كثير من الحالات يؤدي هذا القرار إلى زوال عائلته الأولى. تشعر الزوجة الأولى بالإهمال والخيانة، مما يدفعها إلى طلب الطلاق والتفريق. الأطفال بدورهم يجدون أنفسهم في وسط نزاع لا ذنب لهم فيه، مما يؤدي إلى تفكك الأسرة وتشتيت الأواصر التي كانت تجمعهم. استطلعنا آراء المواطنين حول الأسباب التي تدفع الرجل للزواج من ثانية، ووجدنا تفاوتا كبيرا في الآراء وتباينا في المواقف.
3: أحد أسباب الزواج الثانية للمرأة الثانية يصير نغوصات عدة المرأة، يعني تجاه الرجل يصير عندها قصور، التزامات ما عندها تصير وياه، حكاية ما تصير وياه، اهتمام ماكو. أزاي شي يصير أسباب الزواج الثانية؟ الاهتمام، قلة الاهتمام بالرجل أو البيت يصير عنده.
4: أول من أسباب الزواج إنه الاهتمام، قلة الاهتمام والقصور من المرأة يعني، والرجال أصلاً عينه زائغة وكثرة الفليسات عنده، أكيد يروح يدور له يعني مرة ثانية.
5: يعني ترى هو مرات الرجل يكون عمره صغير ويزوجه أهله، وبعدين من يصير عمر يعني 30 يصير عنده يعني إدراك، ويريد هو على رغبته، يريد هو يشوف اللي يحبها أو اللي يختارها. فهواي أكو أسباب، ومرات أكو قصور من البيت أصلاً ومن الزوجة نفسها. مرات هو الزوج عينه فارغة ويظل يباوع هاي أحلى من هاي وهاي أحلى من هاي، وبالأخير ما راح يوصل الفشي بباله ويرجع له.
6: عدم اهتمام الزوجة الأولى بالزوج، فشي يسوي هو؟ هذا النقص يحس به، وعدم الارتياح وعدم الانسجام، ويمكن يعني هي مهتمة بهواية أمور، الأولاد، المدري شنو، الصديقات، الأصدقاء، وعايفته هو يعني، فمحتاج منها هذا الحنان، محتاج منها هذا الاهتمام.
7: والله وجهة نظري أنا ما أعتقد أكون نقص بالمرأة، بس أكو مزاجيات الرجال، المزاجيات ما تيدي يحب يتزوج مرة ثانية، فيسوي فد حافز النفس يقول أنا والله ما تبي عنده قصور. هو ماكو قصور بعد المرأة، بس نوبس أكو قصور، بس أكو تفاهم، أكو يعني لازم أكون سجان بالموضوع، بس كل واحد يعني تفكيره.
2: هذه الآراء المتباينة تعكس مدى تعقيد هذه القضية وتعدد أبعادها. من جانب آخر، هناك زوجات يرضين بأن تكون لهن ضرة على أن يخسرن زواجهن بسبب عدم إنجاب الذكور أو لمرض معين. بالنسبة لهؤلاء النساء، القبول بوجود زوجة ثانية هو خيار صعب، ولكنه أقل ضرراً من فقدان الأسرة بأكملها. هذا التسامح والتضحية يعكس قوة وصبر هذه المرأة في مواجهة التحديات الاجتماعية والأسرية، كما ترى الباحثة الاجتماعية إيلا في محمد.
8: بعض النساء تحب أنه تحافظ على بيتها، تحب تحافظ على أسرتها، تحب تحافظ على هذا الكيان اللي هي بنتها النفسها، الاستقلالية اللي بنتها النفسها، فتتقبل هذا الموضوع من بعض النواحي. قد تكون هذه الزوجة عندها مرض معين، قد يكون غير قادر على الإنجاب أو تعاني من العقم، أو قد تكون أنه هي متقبلة ذاتها ومتقبلة أنه تكون عندها ضرة أو شريكة أخرى، حكم أنه زوجها موفر لها كثير من الأشياء، موفر لها السفر، موفر لها المسكن، موفر لها الحب الحنان، فما تمانع انه يكون عندها ضرة او شريكة اخرى. بعض الحالات لاحظ انه كثير من الزوجات ترفض هذا الموضوع بحكم الغيرة، بحكم انه هي ما قادرة انه تستوعب هذا الموضوع. لكن كثير من الحالات اللي انا صادفتها بحياتي، واقرب مثال على ذلك هو بنت خالتي، كانت تعاني انه هي تقدر انه يصير عندها اطفال، فزوجها عرض عليها انه اكثر من مرة مرة إنه يسوون أطفال أنابيب وفشلت العملية، فهي أقبلت إنه تقول له إنه تروح وتتزوج، أو راحت بنفسها وخطبت لأكثر من مرة.
2: محمد الجماس الباحث الاجتماعي يشير إلى أن الزواج من امرأة ثانية يعد شائعا ومقبولا في الريف، بظل سطوة الرجل وقلة متطلبات الزواج في الأرياف مقارنة بالمدن، إذ يتطلب فتح بيت لزوجة ثانية في المدينة موارد مالية كبيرة لتلبية احتياجات الأسرة الجديدة.
9: حالات الزواج من الزوجة الثانية تكون بالقرى والأرياف بالمجتمعات العشائرية أكثر من داخل المدن. تقريبا هاي الحالة بالمجتمعات العشائرية هي أو الريفية هي يعني حالة شبه أشبه بعادة أو طبيعة أنه يتزوج الثانية أو أحيانا الثالثة، بعكس المدن. يعني الأمر الثاني بالمجتمعات الريفية تكون الاحتياجات أقل مقارنة بالمجتمعات المدنية، فتشوف نادرا انه يقدر يفتح بيت بالمدينة، يقدر يعني الامكانية انه تسمح يفتح بيتين، بينما بالمجتمع الريفي لا، ممكن الموضوع يتغير او يكون اسهل. لذلك اعتقد انه بالريف العادات والطبائع هي المؤثرة، اما بالمدينة غالبا يكون التأثير يعني الحل اللي عندهم رفاه مادي او امكانية مادية هم الأكثر، بالإضافة للي عندهم أعذار شرعية يعني مثلا للأطفال أو ما شابه ذلك.
2: وفي ظل هذا الواقع يلجأ بعض الرجال إلى فتح بيت آخر والزواج سرا بعدما فقدوا الأمل في رضا زوجاتهم الأوليات. هؤلاء الرجال خصوصا إذا كان لديهم أطفال يخشون من تشتيت عائلتهم الأولى فيعمدون إلى الزواج سراً. الزواج السري يحدث عندما يخشى الرجل من رد فعل الزوجة الأولى، وغالباً ما يؤدي هذا القرار إلى مشكلات أكبر عند اكتشافه، ما يسبب انعدام الثقة وتفاقم الأوضاع الأسرية، حسب رأي المحامي خالد سلام.
10: سابقا يعني كلنا نعرف انه كان قليل جدا انه اهل يقبلون انه اليوم بتهم تتزوج بالسر، بس مع الوضع الموجود حاليا، ربما التأثيرات الاقتصادية لها دخل، ربما المشاكل الاجتماعية بالمنازل لها دخل، بدت العائلة نوعا ما تتقبل موضوع زواج بتها سرا، او لربما بدأ رأي البنت انه تتزوج سرا وموافقتها حتى بدون رضا أهلها أمر واقع. يعني الأهالي ما تقدر تسوي شيء بهذا المجال. السبب يرجع إلى طبيعة القوانين العراقية اللي تسمح أنه البنت تتزوج بإرادتها إذا جاوزت سن 18. عدم تفهم الزوجة إلى موضوع أنه رجال يتزوج من امرأة ثانية هي اللي تدفع أنه يتزوج بالسر ويقوم بهذا الزواج بالسر، وبالنتيجة دائما تكون النتائج يعني كارثية، ينبثق عنها العائلة تتفكك، سواء العائلة الأولى الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية.
2: التعارض الاجتماعي بين الزواج من ثانية وطلب الطلاق هو قضية معقدة تثير العديد من التساؤلات حول دور الزواج في حياتنا وكيفية الحفاظ على تماسك الأسرة. إلى هنا نصل إلى نهاية تقريرنا لهذا اليوم، نأمل أن تكونوا قد استفدتم منه. لنترككم مع هذه التساؤلات لتفكروا فيها.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
3: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن مخرجا مبدعا عمار مشتاق. وفي محورنا الأول اليوم العالمي للإيموجي.

حقيقة في عصر باتت التكنولوجيا تسيطر فيه على الكثير من مناحي الحياة، حتى أصبحنا لا ندرك أن ما نراه من بعض الفيديوهات الريلزات هل هو حقيقة أم واقع. اختلط لدينا الـ AI بالواقع، وبصراحة أصبحت الأمور يعني أكثر إيغالا بعدم الإيضاح، يعني بمعنى آخر أن الأمور أصبحت غير واضحة، حتى أن الكثير من الفيديوهات التي تصور الكثير من قضايا الحياة التي تخص الطبيعة، التي تخص الغناء، التي تخص الموسيقى، التي تصنع بالذكاء الاصطناعي. وعندما نأتي، والكثير من الناس تصدقها بنسبة عالية، والقلة من الناس التي تفرزها، وحتى هؤلاء الذين يفرزون الواقع من الخيال، من الذكاء الاصطناعي عفوا، لأن الخيال إلى مفهوم أدبي يختلف عن هذا المفهوم، هم أيضا يقعون في شرك الذكاء الاصطناعي في مواضع أخرى، يعني أيضا ما يقدرون يميزون، ليست لديهم القابلية المطلقة على التمييز في الكثير من القضايا. فلذلك وهذه النقطة أساسية ومهمة، يجب هنا على كل شخص أن يتأكد حتى من مصادر المعلومات، المصادر المعلومات التي تأتي إليه، مصادر المعلومات التي يحاول أن يبحث عنها، لأنه الكثير من المعلومات قد تكون في عصر المعلومات هي معلومات مغلوطة مولدة بالذكاء الاصطناعي. اليوم العالمي للإيموجي هو واحد من هذه الأيام التي تحاول أن تحدث الوعي حول ما تعيشه البشرية اليوم من تكنولوجيا فائقة. وعندما أقول حول ما تعيشه البشرية اليوم من تكنولوجيا فائقة، أقصد بذلك أن التكنولوجيا الفائقة قد سادت على كل شيء، فأصبح الشخص بدلا من أن يعبر عن ضحكته بضحكة يعبر بوجه ضاحك، أو يعبر عن حزنه يعبر بوجه حزين، أو يعبر أنه الأمور تمام يعبر بإيموجي. أصبحت الحياة هي عبارة عن اختصارات، وعندما دخلنا في عصر الاختصارات التكنولوجية غابت الكثير من المشاعر الإنسانية، وهذه هي النقطة الأساس التي حقيقة ينمى إلينا أنها حقيقية، ولكنها في حقيقة الواقع هي ليست كذلك. لأن النقطة الأساسية التي يجب أن نتوقف عندها هي نقطة تتعلق بالمشاعر الحقيقية. المشاعر الحقيقية لا يتم التعبير عنها فقط بالإيموجيات، لا يتم التعبير عنها بالوجوه الضاحكة الباكية المستغربة إلى آخره. المشاعر الحقيقية يجب أن تعاش. لذلك أحبتي، حتى في السياسة الدولية وهذه نقطة أساسية، نجد أن الساسة ما زالوا يلتقون، على الرغم من أن التكنولوجيا توفر لك دائرة مغلقة وتستطيع من خلالها أن تتحاور مع السياسي البعيد عنك، ولكن ما زالت الأمور على ما هي عليه. يخرج رئيس وزراء أو رئيس دولة من دولة إلى أخرى فقط لكي يلتقي ويتفق على قضايا معينة. لماذا؟ لأن اللقاء وجها لوجه ما زال أكثر أهمية من اللقاءات عبر الفيديو وعبر المايك. يعني المشاعر الإنسانية التي من الممكن أن يعبر عنها رئيس تلك الدولة إلى الدولة الأخرى هي مشاعر كبيرة وأساسية ومهمة،

0: معينة، عن الضحك في لحظة معينة، ولكن تبقى اللحظات الأخرى هي لحظات أشد تأثيراً وأشد تأثراً أيضاً بالنسبة لك وبالنسبة للمقابل. إحداث الوعي حول اليوم العالمي لهذه الأشكال بصراحة هو ليس الأساس في القضايا الراهنة. القضايا الراهنة تعتمد على المشاعر الحقيقية، سواء كانت اجتماعية، سياسية، ثقافية، اقتصادية إلى آخره. ولكن هذه الفكرة البسيطة التي هي الإيموجي تحولت لظاهرة ثقافية عالمية وازدادت تجذرا يوما بعد يوم. تصوروا حتى أن الذكاء الاصطناعي عندما تتحدث معه أيضا يغدق عليك بهذه الإيموجيات، عندما تتحدث معه بمشاعر معينة مثلا أيضا يريك هذه الإيموجيات. إذن هي جزء، أصبحت جزء من الأجيال الحالية وجزء من الأجيال القادمة، وقد تتطور هذه الإيموجيات لكي تصبح أكثر يعني تبيانا عن المشاعر، إلا أنها لا تجد المشاعر الحقيقية التي يعبر عنها الإنسان للإنسان الآخر. هذه نقطة أساسية ومهمة واستراتيجية في التحولات العالمية للتواصل. طبعا لكي نعرف، اليوم العالمي للإيموجي أطلق لأول مرة عام 2014، وهو من مبادرة من جيرمي بيرج، وهو مؤسس موقع إيموجي بيديا. سبب اختيار 17 من تموز هو أن هذا التاريخ يظهر على رمز التقويم في العديد من أنظمة التشغيل، وكان في الأصل يخلد يوم إعلان شركة أبل عن تطبيق آي كول عام 2002، ثم أصبح هذا التاريخ رمزاً للاحتفال بالإيموجي عالمياً. وفي هذا اليوم بالتحديد تعلن أحياناً رموز إيموجي جديدة أو تحديثات عليها، تقام فعاليات وجوائز خاصة بالإيموجي، ويشارك الناس على وسائل التواصل باستخدام أيضاً الوسم World Emoji Day. طبعاً من الطريف أن هنالك أكثر من 3000 إيموجي معتمد ضمن معيار UNI Code، وترسل مليارات الإيموجيات يومياً عبر تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي. بالمناسبة لكل واحد منا إيموجي خاص يستخدمه بكثرة، هذه نقطة أساسية ومهمة، إيموجي خاص يستخدمه بكثرة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: في عصر أصبحت فيه الكلمات المكتوبة وحدها عاجزة عن نقل أحاسيس ومشاعر البشر عبر الفضاء الرقمي، يبرز اليوم العالمي للإيموجي الذي يوافق 17 يوليو تموز كحدث سنوي يحتفي بتحول الفكرة البسيطة إلى ظاهرة ثقافية عالمية تزداد تجذرا يوما بعد يوم. تحولت الرموز التعبيرية إلى لغة مرئية قائمة بذاتها، تتبادلها ملايين المنصات الرقمية والعلامات التجارية الكبرى والمستخدمين حول العالم برحلة بصرية مذهلة تختصر برحلة المليار، إذ يرسل مستخدمو الأنترنت ما يزيد عن 10 مليارات إيموجي يومياً، مستفيدين من مكتبة ضخمة تقترب من 4000 رمزاً معتمداً رسمياً. ورغم هذا التنوع الهائل، يتربع إيموجي الوجه الباكي من شدة الضحك على عرش الأكثر استخداماً، يلي القلب الأحمر ثم الإبهام لأعلى كرمز كوني للموافقة. يعود أصل هذه اللغة الرقمية إلى عام 1999 في اليابان، عندما ابتكر المصمم شيجيتاكا كوريتا مجموعة أولية مكونة من 176 رمزاً بسيطاً مخصصاً للهواتف المحمولة. وبعد 15 عاماً من هذا الابتكار، وتحديداً في عام 2014، قام جيرمي بيرج بإطلاق اليوم العالمي للإيموجي. ولم يكن اختيار يوم 17 يوليو مصادفة، بل جاء محاكاة للتاريخ المطبوع على إيموجي التقويم في أجهزة أبل، وهو اليوم الذي كشفت فيه الشركة عن تطبيق آيكال عام 2002. تتجاوز الرموز التعبيرية الجانب البصري البحت لتلعب دوراً سيكولوجياً محورياً في سد الفجوة العاطفية الناتجة عن غياب نبرة الصوت وتعبيرات الوجه في المحادثات النصية، ما يقلل من احتمالات سوء الفهم. وتؤكد أبحاث علم النفس العصبي أن الدماغ البشري يتعامل مع الإيموجي المبتسم بآلية شبيهة جداً بكيفية تفاعله مع الوجوه البشرية الحقيقية. ومن جانب آخر، قاد اتحاد يونيكود جهوداً حثيثة لجعل هذه اللغة أكثر شمولية وتنوعاً عبر إضافة خيارات متعددة لألوان البشرة ورموز تمثل ذوي الإعاقة ومختلف المهن والأنماط الحياتية. ومع ذلك يظل السياق الثقافي محدداً هاماً للمعنى. فالإيموجي الأيدي المتضامة قد يعكس التحية والامتنان في الثقافة اليابانية، في حين يرمز للدعاء والصلاة في مجتمعات أخرى. لم يعد الإيموجي حبيساً للدردشات الشخصية، بل اقتحم بقوة بيئات العمل المهنية. تشير تقارير منصات التواصل المهني مثل سلاك إلى أن هذه الرموز أصبحت أداة حيوية لفرق العمل، خاصة التي تعمل عن بعد، لإضفاء المرونة والود على الحوارات وتخفيف الجفاف النصي. علاوة على ذلك، تحولت المناسبة إلى أداة تسويقية مبتكرة للشركات العالمية، حيث تستغلها المطاعم والمتاجر لتقديم حملات تفاعلية مثل توفير قوائم طعام سرية لا يمكن طلبها إلا باستخدام الإيموجي، أو إطلاق مسابقات تعتمد كلياً على فك الشفرات التعبيرية، ما يرسخ حضور الإيموجي كلغة مستقبلية تصوغ معالم الثقافة الرقمية الحديثة.
0: إذن أحبتي، يعود أصل هذه اللغة الرقمية إلى عام 99 و900 و1000 في اليابان، عندما ابتكر المصمم شيكيتاغا كوريتا مجموعة أولية مكونة من 176 رمزا بسيطا مخصصا للهواتف المحمولة. رغم هذا التنوع الهائل، يتربع إيموجي الوجه الباكي من شدة الضحك على عرش الأكثر استخداما، ويليه القلب الأحمر والإبهام لأعلى كرمز للموافقة.

وفي محورنا الثاني، مهندسون في الولايات المتحدة الأمريكية يعلنون عن سبيكة ألمنيوم جديدة قابلة للطباعة وثلاثية الأبعاد.

0: أحبتي، السبائك دائما هي الأساس في الصناعات، والسبائك كلما كانت الرواسب فيها أصغر وأكثر تقاربا زادت صلابتها، والوصول إلى هذه البنيات الصلبة جدا يعد هو أساس الصناعات الحديثة والمتمكنة. طبعا الصناعات تعتمد على السبائك، الصناعات الدقيقة تعتمد على السبائك، السيارات، محركات السيارات تعتمد على السبائك، لذلك نشوف كلما كانت السبيكة معالجة وبشكل جيد تتحمل الأجواء التي صنعت فيها السيارة. على سبيل المثال، سيارات مخصصة للشرق الأوسط معناها السبائك المكونة للماكينة، العجينة اللي تتكون منها الماكينة، هي مخصصة لحرارة الشرق الأوسط، مو تجيبها وتفطر ورا فترة. هذا الفرق بين الوارد وبين يعني. فهذه قضايا علمية. السبائك المستخدمة في صناعة الساعات، في صناعة الأجهزة التي تدخل في العمليات الجراحية، في صناعة الأدوات التي تدخل في العمليات الجراحية، في صناعة بعض قدور المخصصة لأنواع الطعام، هنالك سبائك خاصة فيها جرانيت، سبائك فيها حديد الزهر، سبائك فيها ستانلس ستيل 316L وأكو 309L، هذه رموز طبعا. كذلك الساعات، مثلا بعض السبائك المصنوعة من سبائك التيتانيوم، بعض الساعات المصنوعة من سبائك الستانلس ستيل اللي هو الفولاذ المقاوم للصدأ برمز 316L 316L يوميا، وكذلك سبائك الألمنيوم طبعا اللي تدخل في صناعة الأبواب والشبابيك ذات المواصفات العالية واختبارات القوة وقدور الطبخ وغيرها، ولكن وصناعة الطائرات أيضا والسيارات. ولكن الألمنيوم دائما هو أضعف من التيتانيوم وأضعف كذلك من الستانلس ستيل، ولكن أن تصنع سبيكة ألمنيوم أقوى من التيتانيوم أو تضاهي التيتانيوم، هنا نقع أمام يعني بصراحة تقدم صناعي كبير، تقدم صناعي كبير ومهول، كبير ومهول، لأننا إزاء قضايا أساسية ينبغي التنبه لها. وعندما نقول أن نتنبه لها، أي أن نتنبه إلى ضخامة وقوة هذه الصناعات التي نراها. كيف ممكن أن تصنع سبائك ألمنيوم بطرق غير تقليدية؟ لأن سبيكة الألمنيوم بالطرق التقليدية تكون يعني ليست بصلابة عالية، ولكن مع قدرة على الحفاظ على بنية الألمنيوم وخواصها عند درجات حرارة تصل إلى نحو 400 درجة مئوية، ما يجعلها تتقدم خطوة ناحية صلابة التيتانيوم وتطور صناعات أكثر مهنية، أكثر قدرة، وأكثر إمكانية في صناعات أخرى. هذه نقاط أساسية. فلذلك أحبتي، القصة هي ليست مجرد خلطة عناصر جديدة، لأن السبائك كما هو معروف هي خليط من عنصرين أو أكثر، يكون أحدهما فلزا على الأقل، ويصنع هذا الخليط للحصول على خواص أفضل من الفلز النقي. طبعا الصلابة هي الأساس في استخدام السبائك، لذلك احنا عندما نقول ستانلس ستيل، خصوصا اللي يستخدموه جماعة النفط يفهمون أيضا احنا شنو نقصد، لأن أغلب الأدوات المستخدمة في عمليات التوربينات وغيرها هي من الستانلس ستيل، كون الفولاذ زيادة الصلابة والقوة، وهي أقوى بكثير من الحديد النقي. أيضا تكون الفولاذ المقاوم للصدأ يحتوي على الكروم، فيكون مقاوم للتآكل والصدأ، يتحمل بعض درجات الحرارة العالية، لذلك يستخدم في محركات الطائرات والصواريخ، وكذلك يحسن التوصيل ويقلل الوزن، لأن سبائك الألمنيوم المستخدمة بالطائرات والسيارات هي موصلة رائعة وقليلة الوزن كذلك، ومقاومة الاحتكاك وتحسين المظهر واللمعان، وهذا دائما نحصله بالستانلس ستيل، وكذلك في بعض أنواع التيتانيوم المشطبة تشطيبا جيدا في مستخدمة في الساعات وغيرها. طبعا عندنا الفولاذ اللي هو حديد وكربون، البرونز نحاس وقصدير، النحاس الأصفر اللي نسميه براس نحاس وزنك، الستانلس ستيل هو حديد وكروم ونيكل وأحيانا عناصر أخرى. السبائك أكثر الأماكن اللي تستخدم بها كما قلت قبل قليل هي في الجسور، في البناء، في السيارات والطائرات، في الأدوات الطبية والجراحية، في العملات المعدنية، المطبخ، أجهزة إلكترونية وغيرها. لذلك نشوف أكو تفاوت في الأسعار، في أسعار مثلا الشبابيك على سبيل المثال. إذا كانت ألمنيوم بخواص معينة W50 WC70، هذا هو عبارة عن سبيكة، هذا مو مثل الألمنيوم العادي اللي موجود شباك ألمنيوم عبارة عن مقاطع يركبوها ويشدوه، سعره مثلا يوصل 250. نفس هذا الشباك ممكن يوصل سعره مليون، مليون وربع، مليونين. لماذا؟ لأنه يكون مقاوم للحرارة، مقاوم للحريق، مقاوم لكذا، مقاوم لكذا، يكون أكثر قدرة على التحمل وعمرا أطول وصلابة أكثر وغيرها. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: الآن يعلن مهندسون في الولايات المتحدة الأمريكية عن سبيكة ألومنيوم جديدة قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد، يقولون إنها حققت في الاختبارات قوة تعادل 5 أضعاف الألومنيوم المصنوع بالطرق التقليدية، مع قدرة على الحفاظ على بنيتها وخواصها عند درجات حرارة تصل إلى نحو 400 درجة مئوية، ما يجعلها تتقدم خطوة ناحية صلابة التيتانيوم. القصة ليست مجرد خلطة عناصر جديدة، بل وصفة تجمع بين طريقتين، وهما تعلم الآلة لاختيار التركيب الكيميائي بسرعة والطباعة المعدنية بالليزر لصنع بنية داخلية دقيقة جدا لا تسمح لضعف الألومنيوم المعتاد بالظهور. وبحسب الدراسة يؤكد الباحثون أن نموذج تعلم الآلة اختصر طريقا كان سيتطلب تقليديا فحص أكثر من 1,000,000 احتمال تركيبي، ليصبح البحث محصورا في 40 تركيبة واحدة فقط قبل الوصول إلى التركيبة المثلى. الفكرة الجوهرية أن خواص السبائك لا تعتمد فقط على نوع العناصر المضافة، بل على الهندسة الميكروسكوبية داخل المعدن، وخاصة توزيع مكونات صغيرة جدا تسمى الرواسب. كلما كانت هذه الرواسب أصغر وأكثر تقاربا زادت صلابة المعدن، غير أن الوصول إلى هذه البنية يتطلب شرطا صعبا، وهو تبريد سريع جدا يمنع الرواسب من النمو والتضخم. هنا تدخل الطباعة المعدنية بتقنية الانصهار بالليزر على سرير مسحوق، حيث يمر الليزر على طبقة رقيقة من مسحوق المعدن ليذيبها وفق الشكل المطلوب، ثم تتجمد بسرعة قبل إضافة الطبقة التالية. هذا التجميد الخاطف يخلق ما يشبه نسيجا داخليا شديد الدقة، ويثبت الرواسب النانوية في أماكنها قبل أن تكبر. كان هذا المعدل العالي للتبريد هو الباب الذي فتحته الطباعة ثلاثية الأبعاد، ليس فقط لصنع شكل معقد، بل لصنع معدن بخصائص جديدة. وبحسب الدراسة العينات المطبوعة كانت تساوي 5 أضعاف في صلابتها مقارنة بالنسخة المصبوبة من السبيكة نفسها، وأقوى بنحو 50% من سبائك صممت بالاعتماد على محاكاة تقليدية من دون تعلم الآلة، كما ظلت البنية الدقيقة مستقرة حتى 400 درجة مئوية. تطبيقات واعدة، هذا الرقم مهم صناعيا، لأن كثيرين في الصناعة ينظرون إلى التيتانيوم بوصفه الحل عندما تصبح الحرارة والقوة شرطين أساسيين، رغم أنه أثقل وأغلى. خذ مثلا شفرات مراوح محركات الطائرات تصنع غالبا من التيتانيوم، والذي يمكن أن يكون أغلى حتى 10 مرات من الألومنيوم. ولو أمكن استبدال جزء من هذه المكونات بسبائك ألومنيوم جديدة، فقد ينعكس ذلك على استهلاك الطاقة في قطاع النقل نفسه. ولا يقتصر الطموح على الطيران، فقوة المادة مع قابلية الطباعة قد تفتح استخدامها في مضخات تفريغ متقدمة وسيارات عالية الأداء وأجهزة تبريد لمراكز البيانات، وهي مجالات تستفيد من خفة الوزن ومن القدرة على طباعة أشكال معقدة تقلل الفاقد وتسمح بتصاميم لم تكن ممكنة بالتصنيع التقليدي.

أحبتي، الفكرة الجوهرية أن خواص السبائك لا تعتمد فحسب على نوع العناصر المضافة، بل على الهندسة الميكروسكوبية كما تسمى داخل المعدن، خاصة توزيع مكونات صغيرة تسمى الرواسب. كلما كانت هذه الرواسب أصغر وأكثر تقارباً ازدادت صلابة المعدن، غير أن الوصول إلى هذه البنية يتطلب شرطاً صعباً وهو تبريد سريع جداً يمنع الرواسب من النمو والتضخم، وهذه نقاط أساسية في هذا الموضوع. طبعاً الطباعة المعدنية اللي أشار إلها التقرير اللي تدخل ضمن ما تسمى بتقنية الانصهار بالليزر على سرير مسحوق، حيث يمر الليزر على طبقة رقيقة من مسحوق المعدن ليذيبها وفق الشكل المطلوب، ثم تتجمد بسرعة قبل إضافة طبقة تالية. هذا التجميد الخاطف يخلق ما يشبه نسيجا داخلي شديد الدقة يثبت الرواسب النانوية في أماكنها قبل أن تكبر. هذا المعدل العالي للتبريد هو الباب الذي فتحته الطباعة ثلاثية الأبعاد، ليس فقط لصنع شكل معقد بل لصنع معدن بخصائص جديدة.

0: الأحبة الكرام، التخليق الضوئي لدى النباتات هو الأساس في العمليات التي يقوم عليها الوجود الإنساني ككل والحيوانات كذلك، لأنه لولا وجود النباتات يعني البديهية تقول أنه من غير الممكن أن تكون هنالك حياة على الأرض. هذه المتنفسات أو المتنفسات الكبرى كما تسمى، إذ تقضي على ثاني أكسيد الكربون وتعطينا الأكسجين وتعطينا الغذاء وتوفر غذاء لمليارات الحيوانات وتوفر غذاء لمليارات البشر وتوفر أغذية هي لنفسها كذلك. فالمعادلة الأساسية التي تشتغل هي الأساس في هذا الموضوع، هي الأساس في هذا الموضوع. يعني أقصد بمعنى آخر أنه النباتات هي التي تفتح أبواب الحياة للبشرية جمعاء وللأرض برمتها. اليوم نحن أمام إنجاز غير مسبوق. هذا الإنجاز، دائما البحث اليوم في العالم عن الطاقة، أساليب الطاقة، الطاقة أصبحت أسلوب بصراحة، يعني مو بس تستخرج نفط من باطن الأرض وتكرره وتستخدمه في البنزين وإلى آخره، لا، يعني اليوم الطاقة النظيفة أخذت بعدا آخر، الشمس، طاقة باطن الأرض، يعني يشتغلون عليها بعض الأساتذة العراقيين أيضا، وهكذا. فهي النقطة بهذه الطريقة. فالإنجاز الكبير يتمثل اليوم في هذا، أنه التمثيل الضوئي الاصطناعي، مو عندنا تمثيل ضوئي طبيعي، ولكن هنالك تمثيل ضوئي اصطناعي يخلو من البطاريات، يحول ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون إلى وقود قابل للاستخدام، أسهل وأرخص بكثير. بصراحة هذه تقنيات جديدة، لنتعرف عليها أكثر بصوت لبنى الفضل.
1: طور علماء من جامعة أوساكا متروبوليتان في اليابان نظاما اصطناعيا للتخليق الضوئي ينظم نفسه تلقائيا، مما يغني عن استخدام البطاريات في العديد من التصاميم الحالية. ومن المتوقع أن يكون هذا الابتكار بمثابة إنجاز كبير ونقطة تحول في مجال التمثيل الضوئي الاصطناعي الخالي من البطاريات، لتحويل ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون إلى وقود قابل للاستخدام أسهل وأرخص بكثير، على غرار عملية التمثيل الضوئي الطبيعية في النباتات. تستخدم عملية التمثيل الضوئي الاصطناعي ضوء الشمس لتحويل الماء وثاني أكسيد الكربون إلى مركبات غنية بالطاقة، ومن هذه المنتجات حمض الفوروميك، وهو مادة كيميائية يمكن استخدامها كوقود ووسيلة لتخزين الطاقة. يقول البروفيسور يوتاكا أماو من مركز أبحاث التمثيل الضوئي الاصطناعي بجامعة أوساكا متروبوليتان والمشارك الرئيسي في هذا الابتكار في تصريحاته للجزيرة نت: يتكون نظام التمثيل الضوئي الاصطناعي الذي طورناه من لوح شمسي يعرف باللوح الكهروضوئي، متصل بخلية تحليل كهربائي تضم مصعداً ومهبطاً، ويضيف: وباستخدام اللوح الكهروضوئي كمصدر للطاقة تتم عملية شطر الماء وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى حمض الفورميك داخل خلية التحليل الكهربائي، وتوفر إضافة غشاء مناسب للتبادل الأيوني داخل الخلية ميزة الحصول على محلول مائي نقي من حمض الفورميك. وبعبارة أخرى، فإن الوقود الشمسي الذي ينتجه نظامنا للتمثيل الضوئي الاصطناعي هو حمض الفورميك الناتج عن تحويل ثاني أكسيد الكربون. من جانب آخر، يقول البيان الصادر من جامعة أوساكا متروبوليتان إن الحفاظ على كفاءة التشغيل عند تغير ضوء الشمس على مدار اليوم يعد تحدياً رئيسياً، حيث تستخدم العديد من أنظمة التمثيل الضوئي الاصطناعي تقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى، وهي طريقة تعدل الجهد والتيار باستمرار لتمكين الخلايا الشمسية من إنتاج أعلى طاقة ممكنة. ولذلك قام الباحثون بابتكار جهاز تحليل خاص بهذه العملية، وهو محلل كهربائي ذاتي التنظيم يغني عن استخدام البطاريات. وبدلا من الاعتماد على الألكترونيات الخارجية أو المحولات أو البطاريات، إذ يقوم المحلل الكهربائي بضبط خصائصه الكهربائية من خلال خصائصه الحرارية وخصائص المعوقة الخاصة به. وفي هذا الصدد يقول البروفيسور يوتاكا: تعتمد الطاقة الكهربائية المستمدة عادة من أنظمة الخلايا الكهروضوئية بشكل كبير على شدة ضوء الشمس، لذلك من الضروري تنظيم الطاقة الكهربائية بتمريرها عبر بطارية. وفي المقابل في نظام التمثيل الضوئي الاصطناعي، حيث توصل وحدة الخلايا الكهروضوئية مباشرة بخلية التحليل الكهربائي، يتفاوت إنتاج حمض الفورميك تبعاً لشدة ضوء الشمس. ويضيف: لذلك فقد نجحنا في التحكم تلقائياً بكميات ثاني أكسيد الكربون والماء المزودة لخلية التحليل الكهربائي بناء على مستوى ضوء الشمس، مما حقق إنتاج حمض الفورميك بتركيز ثابت بغض النظر عن ظروف ضوء الشمس.

إذن أحبتي، حسب التصريحات التي قالها البروفيسور يوتاكا أماو من مركز أبحاث التمثيل الضوئي الاصطناعي بجامعة أوساكا متروبوليتان، يتكون نظام التمثيل الضوئي الاصطناعي الذي طورناه من لوح شمسي يعرف باللوح الكهروضوئي متصل بخلية تحليل كهربائي تضم مصعداً ومهبطاً، وأضاف باستخدام اللوح الكهروضوئي كمصدر للطاقة تتم عملية شطر الماء وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى حمض الفورميك داخل خلية التحليل الكهربائي، وتوفر إضافة غشاء مناسب للتبادل الأيوني داخل الخلية ميزة الحصول على محلول مائي نقي من حمض الفورميك. وبعبارة أخرى، فإن الوقود الشمسي الذي ينتجه نظامنا للتمثيل الضوئي الاصطناعي هو حمض الفورميك الناتج عن تحويل ثاني أكسيد الكربون.

وفي محورنا الأخير، سعر البنزين يقترب من نحو 4 دولارات للغالون في الولايات المتحدة الأمريكية.

أحبتي، دائما الأزمات والحروب التي تقع في العالم تدفع أو يدفع ثمنها اقتصاديا، سواء والأزمات التي تضرب في روسيا وأوكرانيا ضربت في الشرق الأوسط اقتصاديا. الأزمة اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران وإغلاق مضيق هرمز ضربت في أمريكا نفسها، لأن هذا الإغلاق له تداعيات سلبية على أسعار البنزين، على أسعار الأغذية، على أسعار الأسمدة، على كل شيء ارتفع عالميا بسبب هذه الحروب. فلذلك الأزمات لا تقتصر فقط على المشكلة

بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع حاد كبير في تدفقات النفط من المضيق. وطلبت إيران من جماعة الحوثي في اليمن إغلاق مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر أيضاً إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران. وقالت إيران

تخضع للحلول المستدامة التي من الممكن أن تقع في الشرق الأوسط أو في شرق أوروبا نتيجة الصراعات الدامية المتواجدة في هاتين المنطقتين.

0: أحبتي بذلك أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: مع حلول الصيف القاسي يعود ملف الطاقة ليتصدر المخاوف الشعبية، لكن هذه المرة بمعطيات أشد تعقيداً. فالتراجع الحاد في إنتاج الغاز المحلي نتيجة توقف العمل في عدد من الحقول النفطية، والتصعيد الإقليمي الذي يهدد شريان الإمدادات القادم من إيران يضعان العراقيين أمام اختبار صعب. العراق اليوم يستورد ما بين 25 إلى 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يومياً بفاتورة سنوية ترهق الموازنة تصل إلى نحو 4 مليارات دولار. أي اهتزاز في هذه الإمدادات، خاصة في ظل التوترات العسكرية والسياسية الإقليمية الجارية، يعني خسارة فورية تقارب 4000 ميجاوات من الشبكة الوطنية، وهو عجز كفيل بإدخال مدن كاملة في ظلام دامس. هذا العجز ليس وليد المصادفة، إنه إنتاج عقود من الحرق الروتيني للغاز المصاحب، إذ يشير معهد حوكمة الموارد الطبيعية إلى أن العراق كان يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً، ما وضعه في المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا في هدر هذه الثروة. وبينما تسعى الخطط الحكومية لتحويل هذا الهدر إلى طاقة نظيفة التزاماً باتفاق باريس للمناخ 2016، تظل فجوة الاستثمارات وضعف البنية التحتية هي العائق الأكبر أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي المأمول بحلول عام 2030. في الورش والمصانع الصغيرة تقاس أزمة الكهرباء بالدينار الذي يستقطع من جيب المواطن لتغطية كلف المولدات الأهلية والوطنية معا. أبو سيف الذي يدير ورشة للنجارة يجسد بصوته مرارة هذا الواقع، حيث تضاعفت التكاليف التشغيلية لتصبح عبئا يهدد استمرارية رزقه.
3: بالنسبة للكهرباء صح اكو قطوعات بس نوعا ما زين، وبالنسبة للفواتير هم مقبولة، بس بالنسبة للفواتير صار الشهرية مو كل شهرين، كانت تجينا كل شهرين هسه صارت شهرية، ومن تنقطع ما اقدر اشتغل، تنقطع مثلا ساعتين باليوم او ساعة باليوم واحنا موجودين ما اقدر اشتغل، لازم عندي خطان، مثلا هذا القطعة تشتغل على الامبيرية، عندي قطعة ثانية صغار تشتغل على الامبيرية، فلازم اشتغل، بدون كهرباء ما اقدر. إنارة زين من تنقطع شلون؟ هي كلفة إضافية، بس احنا نرجع ونقول لك كهرباء أفضل من الأول بهوات، أفضل من الأول بهوات، كلفة لأن أنت شهرياً عندك مصاريف شهرية، عندك إيجار، عندك كهرباء وطنية، عندك أمبيرية، كلها إضافات وين؟ كلها على العمل، كلها ينضاف على القطعة مثل ما نقول يعني، أنت الفواتير تصرفها منين تطلعها غير من العمل؟ الأمبيرية تطية غير تطلعها من العمل؟ كلها من العمل، فكلها تنضاف وين؟ على العمل.
2: فنياً يرتبط إنتاج الغاز في العراق بإنتاج النفط، فأي تراجع في استخراج الخام يعني تلقائياً نقصاً في الغاز المصاحب. وفي ظل الظروف الراهنة تسعى الكوادر الوطنية في شركة غاز الجنوب جاهدة لتعويض النقص وتحقيق أقصى استثمار ممكن للغاز السائل والجاف لربد الشبكة الوطنية. واثق غانم مدير هيئة المشاريع في شركة غاز الجنوب يضعنا في صورة العمل الميداني والجهود المبذولة لإدارة هذه الأزمة في ظل غياب الشركات الأجنبية.
4: كل كميات الغاز في المنطقة الجنوبية هو غاز مصاحب، ونتيجة الظروف الراهنة التي مرت بها المنطقة وقلة التصدير توقفت معظم الحقول النفطية، وهذا يؤثر أكيد على إنتاج الغاز. دأبت الوزارة من خلال خلية الأزمة بتشغيل الحقول التي تتوفر فيها كميات كبيرة من الغاز، وتوفير الغاز السائل هو كان هدف الوزارة، وهذا المشروع يوفر لنا ما يقارب 500 طن من الغاز السائل وكذلك 55 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف لربد الشبكة الوطنية لإنتاج الطاقة الكهربائية. الكوادر العراقية تعمل في الظروف الصعبة ومعاملنا والمتوفرة لديها، حتى أكون دقيق بكلامي، الغاز تعمل بكل طاقتها بدون وجود الأجانب، وفي كل الحقول النفطية العاملة حاليا وفق الجدول الزمني له.
2: على المستوى الاستراتيجي لا يمكن فصل أزمة الطاقة عن الجغرافيا السياسية، فإغلاق الممرات المائية أو تراجع الصادرات النفطية ينعكس مباشرة على قدرة العراق في معالجة الغاز المصاحب وتوفير الوقود لمحطات التوليد. الخبير المتخصص بشؤون الطاقة الدكتور نبيل المرسومي يحلل بالأرقام الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والمخاطر المترتبة على استمرار الاعتماد على الاستيراد في ظل الاضطرابات الإقليمية.
5: بالتأكيد إغلاق مضيق هرمز أيضا يؤثر سلبيا على إنتاج الغاز المصاحب، لأنه أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط العراقي بحدود المليون برميل يوميا، وبالتالي خسرنا أكثر من 3 ملايين برميل يوميا. انخفاض الغاز المصاحب يعني انخفاض الغاز المستثمر كوقود للطاقة الكهربائية، وبالتالي قد نشهد إذا ما امتد غلق المضيق طويلا أزمة في إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.
6: إحنا الغاز اللي موجود هو الغاز شركة غاز البصرة مثلا أو حتى غاز الشمال، هي تعالج الغاز المصاحب للنفط، فعندما انخفض انتاج النفط انخفض الغاز المصاحب. انتاج الغاز المصاحب المستثمر كان 1700، اليوم نتكلم عن 700.
2: يبقى الغاز العراقي المحروق في الأفق قصة ثروة ضائعة تبحث عن استثمار حقيقي ينقذ البلاد من ارتهان الطاقة للخارج. ومع تسارع الأحداث الإقليمية تظل عين المواطن على المحولة والجوزة وعين الدولة على الأنبوب في سباق مع الزمن لتفادي صيف قد يكون الأكثر سخونة، ليس في درجات حرارته فحسب، وإنما في أزمة انقطاع التيار التي باتت قدراً يلاحق العراقيين.
7: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه واغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
8: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير،
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: رحلة الدولار الشاقة في السوق العراقية. بعد انقطاع ناهز 4 أشهر، عادت شحنات الدولار النقدي الأمريكي في بغداد عودة لم تكن مجانية. جاءت محملة بشروط رقابية وصفها خبراء الاقتصاد بالأشد قسوة، فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي لتقييد تداول العملة الخضراء وضمان عدم تسربها إلى دول وجهات خاضعة للعقوبات وفي مقدمتها إيران. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي العراقي رفع الحظر عن 7 مصارف وإعادتها إلى قنوات المراسلة الخارجية، إلا أن أزمة السيولة لم تراوح مكانها، فالسعر الرسمي القابع عند 1300 دينار للدولار يبتعد بفجوة واسعة عن السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 154,000 لكل 100

0: دولار، فجوة يدفع ثمنها المستورد ويكتوي بنارها المواطن البسيط. على صعيد القطاع الخاص والشركات المحلية، تبدو القرارات الحكومية والتعليمات المصرفية المتعاقبة كعائق يتزايد استثنائياً، حيث يعبر أصحاب الشركات عن استيائهم من التضييق المالي الذي عرقل حركات الحوالات وأضر بالالتزامات المالية تجاه الموظفين والشركات الموازية. عزيز الخالدي صاحب شركة مقاولات حدثنا عن ذلك بقوله:
1: دراسات البنك المركزي وقراراتهم وتعليماتهم اللي جاي تصدر الغير مدروسة اللي جاي تسيئ ضرر مستمر لشركات القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لو يقبلون ينزلون حوالاتنا بالدولار داخل البلد او تعطيني اياها بالدولار، ما تقبل تنزلها بالدولار داخل البلد طلعها رجعها الجولات تراخيص، قل انا ما استلم الحوالات الواردة للشركات مالتي، خلي يفتحون حسابات برا البلد وخلي نفيد البلدان المجاورة احسن ما نفيد بلدنا بهذا الموضوع. يعني احنا موظفيننا جاي يضررون، مو من المنطق يعني انا ما ادفع رواتب وانت بالنسبة لك فلوسي يمك تحاربني ما تعطيني اياها. وسووا للمنصة حوالات على المنصة، حوالات على المنصة استفادة التجار خاصة بالمسؤولين الدولة الرئيسيين اللي هم بالذهب ظلوا يشتغلون ويشتغلون بغيرها، واستفادت منها كثير من الناس اللي كان فقر اللي ما عنده شيء استفاد وصار عنده مليارات بسبب المنصة. يجيب له 5-10 مليون دولار يحول له يومية دينار عراقي، يحوله بالدولار برا العراق والله يشتري بيه ذهب.
0: ولم تقتصر الأزمة على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال صغار التجار ومستوردي الأجهزة والمواد الاستهلاكية. التعقيدات البيروقراطية والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة أجبرت العديد منهم على عزوف التعامل بالدولار الرسمي واللجوء إلى الوسائل البديلة أو تقليص النشاط التجاري. نواف العطار مستورد الأجهزة الألكترونية شاركنا معاناته بقوله:
2: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لازم عن طريق البنك المركزي. صار عندنا مشكلة بعد الدولار الموازي، أنه صار أكو فرق بالمبلغ تقريبا بال20,000 أو 25,000، وظلنا حولنا شغلنا كله بالعراقي وجاء نشتري من الشركات اللي هي أصلا جاء تستورد. صار بصعوبة أنه نحصل على الدولار أو نستورد بسبب الإجراءات المطولة عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الإجراءات الروتينية اللي موجودة مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقة اللي هي جاي تجيب الأجهزة وناخذ منها بالعراقي وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصورة عامة كلها صعدت، بالإضافة إلى مشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الأسعار، فوقها صارت الضريبة والرسوم اللي موجودة بالميناء وظلت ما نقدر نجيب الأجهزة بسهولة.
0: في المقابل ترى أطراف اقتصادية ومصرفية أن هذه الإجراءات الصارمة بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك:
3: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصا بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه المصارف وبالتالي تطويرها، ونعتقد أنه ستخدم حركة التجارة. اليوم تعرف احنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي في مجال الموانئ هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات، تعرف احنا عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة، كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون

0: التجاري المحلي، وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع، سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
0: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: سقوط البصرة، وكيف تمكنت بريطانيا من تقويض حكم العثمانيين. قبل سقوط الدولة العثمانية عام 1923، بل وقبل نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914، كان البريطانيون يدرسون العراق من الناحية الجغرافية والديمغرافية، حيث أرسلوا بعثة عام 1834 لدراسة صلاحية أنهار العراق للملاحة، وأثبتت هذه البعثة صلاحية نهر دجلة لملاحة السفن التجارية والقوارب التي يبلغ غاطسها من متر إلى متر وربع، ويكون عمق مجرى النهر حوالي 6 أمتار، وعرض النهر من 200 إلى 300 متر. وفي عام 1906 زمن السلطان عبد الحميد انبثقت فكرة احتلال مدينة البصرة في أقصى الجنوب العراقي، وذلك للضغط على الدولة العثمانية، ولكن مجلس الدفاع الإمبراطوري البريطاني رفض هذه الفكرة. ثم عادت حكومة الهند البريطانية بطرحها مرة أخرى عام 1912، ولما أخذ الوضع في أوروبا إلى التأزم الشامل واشتعال الحرب العالمية الأولى، كانت العراق من أول أقاليم الدولة العثمانية التي أصر البريطانيون على الهجوم عليها. هدف البريطانيون من احتلال العراق إلى تقويض الدولة العثمانية وإسقاطها، ومنع سيطرة الألمان حلفاء العثمانيين عليها واحتمالية هجومهم على مصالحهم في المنطقة. ولكن اكتشاف النفط في منطقة عبادان التي كانت تخضع لإمارة المحمرة قبل السيطرة الإيرانية عليها عام 1925 جعلت العراق في موقع استراتيجي كبير، وكانت حماية تلك الحقول التي يسيطر عليها الإنجليز من جملة الأسباب التي تذرعت بها بريطانيا عند احتلال البصرة. فقد دعا الفريق الأول سير إدمون باور السكرتير العسكري لوزارة الهند البريطانية عشية الحرب العالمية الأولى إلى توجيه قوة عسكرية إلى المحمرة وعبادان، قائلاً: حيث مراكز النفط والتجهيزات في عبادان وحقول النفط معرضة للتدمير المباشر، وإن المصالح البريطانية في بغداد والبصرة ستزول من الوجود، وإن شيخي المحمرة والكويت ربما يهاجمان، وفي هذه الحالة سنبدد في الهواء كل مكانتنا وكل جهودنا لسنين، وسيغدو موقفنا في الخليج نفسه متقلقلا. الفاو وشط العرب في القبضة البريطانية. هذا التقدير العسكري شديد الخطورة على المصالح البريطانية في المنطقة دفع الحكومة في لندن إلى إرسال قوة عسكرية إلى الخليج العربي في 2 نوفمبر 2022. أسندت قيادة القوات البريطانية إلى العميد دبليو ديلامين، وحدد إطار عمل هذه القوة باحتلال عبادان وحماية مصالح النفط وخط الأنابيب وتغطية إنزال الإمدادات، والظهور للعرب بأننا نعتزم مساعدتهم ضد الأتراك، على حد وصف تقرير حكومة الهند البريطانية. وبعد 3 أيام أعلنت الدولة العثمانية التي كان يسيطر عليها ضباط جمعية الاتحاد والترقي والذين انقلبوا على السلطان عبد الحميد الثاني انضمامها رسميا إلى ألمانيا في حربها. ومن ثم تغيرت وجهة القوات البريطانية القادمة من الهند، وتقرر أن يكون الإنزال البريطاني في البحرين بدلا من عبادان أو المحمرة. وعين السير بيرسي كوكس ضابطا سياسيا في الغزو البريطاني، وهو واحد من أكثر الضباط خبرة بالخليج والعراق. ومن ثم صدرت التعليمات إلى العميد ديلامين للتوجه نحو الفاو جنوب العراق بقواته، وزود بالمعلومات اللازمة للمنطقة من حيث الجغرافيا وتوزيع العشائر والقوات العثمانية وتمركزاتها. انطلقت القوات البريطانية من البحرين وأتمت عملية الإنزال في شاطئ الفاو على شط العرب في ساعة متأخرة من يوم 6 نوفمبر 2022 عام 1914 ميلادية، ورفع عليها العلم البريطاني بعد معركة سريعة، واضطر الجنود العثمانيون عاقبها إلى الانسحاب شمالاً، وبهذا تمكنت بريطانيا من السيطرة على مدخل شط العرب.

وحين علمت القوات العثمانية في البصرة باحتلال شط العرب وقرب مجيء البريطانيين للمدينة، عملت على الاستعدادات للمقاومة. لكن ووفقا لكتاب تاريخ العراق المعاصر، فإن حركة القوات العثمانية كانت غير مدروسة بل مليئة بالأخطاء، سواء في شكل التقدم أو في التعبئة والتموين، ولم تقدم الاستخبارات العثمانية أي معلومات لقائد القوة عن الموقع البريطاني، ولم تكن لديه خريطة للمنطقة، فالقيادة العثمانية اعتمدت على الارتجالية دون التخطيط والحسابات العسكرية الدقيقة. كان مجموع القوات البريطانية التي احتلت الفاو يقدر بحوالي 4558 جنديا و173 ضابطا و12 مدفعا. أما القوات العثمانية الموجودة في البصرة يوم إعلان الحرب فكان لا يتجاوز أفرادها 3000 مقاتل. وكانت الخطط العسكرية والإمدادات البريطانية مبنية على حسابات دقيقة وتقديرات جيدة منذ بداية تحركها من الهند. وعقب معركة الفاو السريعة والخاطفة، استطاع البريطانيون احتلال السيبة التي تقع على مسافة 45 كيلومترا شمال الفاو. وفي هذه الأثناء استطاعت بريطانيا أن تستميل أهم شيوخ المنطقة وأكثرهم نفوذا، وهو شيخ المحمرة خزعل الكعبي، إلى جانبها من خلال الوعود والمغريات، حيث منحته 3000 بندقية ومليون طلقة، وأكدت له أن الغاية المتوخاة من دخول القوات البريطانية هي فتح شط العرب للتجارة الدولية بين بلاده والخارج، وأن هدف الحرب القضاء على النفوذ العثماني وتحرير العرب.

في المقابل لم تقف القوات العثمانية مكتوفة الأيدي، ففي ليلة العاشر على 11 من نوفمبر تشرين الثاني شنت وبدعم من المتطوعين من أبناء العشائر ممن وزعت عليهم البنادق هجوما على مواقع البريطانيين الذين استطاعوا صد هذا الهجوم، وعملوا هجوما معاكسا أدى لانسحاب العثمانيين شمالا. وأدت هذه المعركة إلى مقتل القائد العثماني تحسين أفندي و37 جنديا آخرين، فضلا عن وقوع 22 جريحا. وفي المقابل سقط 5 من الإنجليز صرعى مع ضابطين. انسحبت القوات العثمانية لقرية تسمى سيحان، والتي تقع على مسافة 7 كيلومترات شمال منطقة السيبة. وفي يوم 14 من نوفمبر تشرين الثاني وصلت 17 باخرة بريطانية محملة بالجنود بقيادة الجنرال أرثر باريت، فأصبح العميد ديلامين تحت أمرته، وبهذا ارتفع عدد القوات البريطانية إلى ما يناهز الفرقة. وحين استلم الجنرال باريت قيادة القوات البريطانية، جاءته برقية من حكومة الهند فيها: ليكن هدفك البصرة، فإذا رأيت بعد تبادل الرأي مع الديلامين وإذا كانت القوة التي لديك كافية فعليك بالتوجه إليها.

أمام هذه التطورات وتقدم القوات البريطانية نحو السيبة وسيحان ومجيء مدد كبير إليهم، اقترح وكيل والي البصرة العقيد صبح بيك، وهو قائد عسكري أيضا داخل المدينة، على الشيخ خزعل الكعبي أن يسمح لقوة كبيرة من الجنود العثمانيين بالدخول إلى مناطق جزيرة دبا وأم الرصاص الخاضعة لنفوذه متنكرين، ثم يبدأون بالهجوم على السفينة الحربية البريطانية سبيغل التي كانت راسية في نهر الكارون، ولكن الشيخ خزعل رفض هذا الاقتراح، بل إنه أرسل إلى القوات البريطانية بما كان يخطط إليه العثمانيون وأماكن تموضعهم الحالية في سيحان، فأصدر الجنرال بارت أوامره إلى ديلامين بالهجوم على العثمانيين والعشائر العربية المتحالفة معهم، وبدأ الهجوم البريطاني على قرية سيحان في يوم 17 من نوفمبر تشرين الثاني من البر ومن النهر. وبعد مقاومة استمرت يومين أو ثلاث، اضطرت القوات العثمانية إلى الانسحاب من القرية، وسقط فيها 50 قتيلا من العثمانيين وخمسة وعشرون أسيرا، بينما قتل من البريطانيين 60 عسكريا. ومن اللافت أن قوات المتطوعين العرب الذين شاركوا القوات العثمانية في هذه المعارك كانوا من الشيعة والسنة، فقد اتحدوا مع العثمانيين في مواجهة الاحتلال البريطاني والدفاع عن أرضهم، حتى أن كبار المراجع الشيعية في آنذاك أصدروا بيانا جاء فيه وجوب الدفاع عن بيضة الدين ووجوب الجهاد إلى صف الدولة العثمانية، كما يذكر أحمد باشعيان في موسوعة تاريخ البصرة.

معركة كوت الزين وسقوط البصرة. وبلغ مجموع العشائر العربية في مناطق البصرة التي وقفت بجوار الدولة العثمانية قرابة ثلث القوات المشاركة. وفي نفس يوم انسحاب العثمانيين من سيحان، هجم البريطانيون منطقة كوت الزين وهي ساحل البصرة، ودارت معركة قوية بين الجانبين. أبلى العثمانيون وأبناء العشائر العربية دورا كبيرا في مقاومة البريطانيين، ولكن عدم التكافؤ العسكري والمادي والتخطيطي بين الجانبين جعل الكفة تميل ناحية البريطانيين من جديد. وقد ذكر المراسل الحربي المرافق للقوات البريطانية إدموند كاندلر تفاصيل الدفاع المستميت للقوات العثمانية قائلا: كانت معركة الساحل، ويقصد كوت الزين جنوب البصرة، تحمل في طياتها دلائل بارزة لأن الأتراك كانوا في موقف قوي بعد أن اتحدوا في قوة كبيرة تقدر ب5000 رجل و12 مدفعا لمواجهة قواتنا التي شنت هجوما بلواءين وبطاريتي ميدان جبليتين وسريتين من سلاح الفرسان وسريتي إزالة ألغام. وتبع كاندلر: ولمواجهة الزخم الشديد للمعركة أصدر ديلامن أمرا بالتصدي للعدو، بينما اشتبك اللواء 18 باستبسال مع قوات العدو، مما اضطر القائد إلى إطلاق النار على طول الجبهة من أجل تشتيت قوات العدو التي قاتلت الظهر اليوم. وإننا واجهنا صعوبة بسبب وعورة الأرض والإعاقات الكثيرة للعدو. وبحسب الباحث جعفر عبد الدائم المنصور في دراسته معارك ساحل البصرة في الحرب العالمية الأولى، فإن القوات العثمانية قاتلت قتال الأبطال في هذه المعركة بفعل الحماس الديني والدوافع الوطنية، حتى وصف لنا أحد سكان المنطقة أن والده شاهد بعض جثث القتلى من الجانب العثماني وقد كانت أرجلهم مثنية ومربوطة بحبل، وذلك لكي يمنع نفسه من الهرب والتراجع في حال اشتد القتال، وقد آل على نفسه إما النصر وإما الشهادة. بلغ عدد الشهداء من الأتراك والعرب في هذه المعركة المئات، حيث فقدت العشائر العربية نحو 220 شهيداً، وقيل أكثر من ذلك. وفقدت القوات العثمانية 150 شهيداً ونحو 400 جريح، بينما فقد البريطانيون 54 قتيلاً و435 جريحاً. أما عدد الأسرى من الأتراك والعرب فلم يعرف على وجه الدقة، حيث اقتادهم البريطانيون إلى الهند. بعد معركة كوت الزين أصبح الطريق إلى البصرة مفتوحا أمام البريطانيين عقب انسحاب القوات العثمانية المتبقية نحو القرن شمالا. وبالفعل دخل البريطانيون البصرة بعد 4 معارك، منها معركتان كبيرتان في سيحان وكوت الزين، ورفع العلم البريطاني على سطح أحد المباني يوم 22 نوفمبر 1914 ميلادية.

أصر البريطانيون على احتلال القرنة لأهميتها الاستراتيجية، فعندها يلتقي دجلة بالفرات وحولها مناطق زراعية شديدة الخصوبة، وأصبح جنوب العراق كله في قبضة البريطانيين. وكشفت هذه الانتصارات البريطانية السريعة عن الخلل الكبير الذي أصاب القوات العثمانية أثناء هذه المعارك، حيث استطاع البريطانيون احتلال البصرة في غضون أسبوعين فقط وبعد 4 معارك خاطفة. في المقابل ركز العثمانيون اهتمامهم على الجبهات الأوروبية والروسية وغيرها، وكان ضعف وجودهم في العراق عاملا مغريا لنزول الإنجليز وسهولة احتلالهم هذه المنطقة. كما أن عدم تعاون شيخ المحمرة وتحالفه مع البريطانيين أدى إلى إعاقة عمل المقاومة العثمانية والعربية في المنطقة. ولا شك أن البريطانيين عملوا منذ وقت مبكر على توثيق عرى الصداقة معه وإغرائه بالمال والسلاح، ولكن بريطانيا نفسها هي التي دعمت شاه إيران محمد رضا بهلوي وحرضته على القضاء على إمارة المحمرة واحتلالها في أبريل نيسان عام 1925. ووقع خزعل الكعبي في الأسر وقتل في قصر حاكم طهران عام 1936.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد. من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد. واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد، فقال لي مبتسما وقد قعد، إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
2: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
3: كيف لمدينة تعلن هيئة منافذها الحدودية رسمياً عن جباية ما يزيد عن 1.5 تريليون دينار في نصف عام واحد فقط، أن يعيش ثلث سكانها في حواسم الطين والصفيح؟ مدينة تطفو على بحر من الذهب، وتغذي موازنة البلاد بأكثر من 90% من إيراداتها المالية. لم يعد شارعها يملك رفاهية الصمت أو قبول الوعود، فبينما تتحدث البيانات الرسمية بزهو عن إطاحة حكومة الزيدي بنحو 30 مسؤولاً ومديراً في قطاع الكهرباء الذي استنزف مليارات الدولارات دون أن يجلب للبصريين سوى العتمة والحر اللاهب، يرى المواطن البسيط في هذه الإعفاءات مجرد ذر للرماد في العيون ما لم تسترد التريليونات المنهوبة، ويساق الحيتان الحقيقيون إلى خلف القضبان، من مكاتب مديرية الكهرباء إلى بوابات الموانئ والمنافذ البرية التي طالما كانت إقطاعيات لشبكات التهريب والرشوة. إنها معركة البصرة التي تقودها حكومة الزيدي لتفكيك شبكات الفساد وفرض القانون على جبهتي الخدمات والاقتصاد. في الشارع هنا تتباين مشاعر المواطنين بين الترقب والأمل الحذر، فالكسبة والشرائح الكادحة التي تكتوي بلهيب الصيف اللاهب وغلاء المعيشة. ترى في هذه الإجراءات خطوة طال انتظارها، لكنها تطالب بضربات أشد قسوة تنهي مأساة السكن في العشوائيات مقابل أرقام الاختلاسات المليارية الفلكية. يحدثنا الكاتب البصري جعفر حسين.
4: احنا هذه الدولة او الحكومة الجديدة توسمنا بها خير كشعب عراقي بالإجراءات الأخيرة اللي قامت به بتغيير بعض الإدارات والوزارات بالفترة الأخيرة بعد تسلم رئيس الوزراء الزيدي، شلون تغيرت وشلون طلعت حيتان الفساد. وهذه الإمكانية احنا من باوع كشعب عراقي من باوع انه سين او صاد او لا من البرلمانيين او الوزراء، ومختلس 150 170 190 تريليون عراقي. هسه هاي شنو نوع الرشوة وشنو نوع الموضوع اللي قام به حتى انه ياخذ هذه الرشوة؟ فالأرقام مهولة، أرقام كبيرة، وهذا كلها من قوت الشعب العراقي. واحنا نشوف هذه الأرقام مقابل العوائل الكثيرة تسكن في الصفيح في العشوائيات. وين الدولة العراقية؟ نناشد رئيس الوزراء الضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين لإنصاف الشعب العراقي، لإنصاف الشريحة المعدومة بالشعب العراقي.
3: الحراك الحكومي لا يدار في معزل عن المراقبة الشعبية، فالحراك المدني في البصرة يرى أن القرارات المحلية مهما بلغت قوتها لا تكفي وحدها لتفكيك المنظومة المتجذرة. فالبصرة التي تملك النفط والصناعة والزراعة تحتاج إلى تحقيق اتحادي واسع تشترك فيه هيئة النزاهة لكشف كافة الأوراق وتحديداً في بوابات المنافذ الحدودية. لمتابعة هذه الرؤية نستمع إلى عضو الحراك الشعبي في البصرة كاظم عبد الخالق العبادي.
5: يفترض من الحكومة أنه تولي اهتمام لهذه المحافظة في كشف ملفات الفساد. كانت الإجراءات داخل المحافظة خجولة جداً وبسيطة لا تتناسب مع حجم الفساد الموجود بالمحافظة. الحكومة المحلية ببصرة قدمت ما عليها، ولكن الحكومة المحلية هي ليس كل شيء. النفط في البصرة، الصناعة في البصرة، الزراعة بالبصرة، وهاي الملفات كلها تحتاج إلى كشف ومراجعة ومتابعة من قبل الحكومة ومن قبل هيئة النزاهة لغرض الوقوف على الملفات الضخمة وخصوصا المنافذ الحدودية اللي هي لها دور كبير في إخفاء الكثير من ملفات الفساد. لذلك احنا نطالب دولة رئيس الوزراء الأستاذ علي الزيدي بزيارة خاصة للبصرة والوقوف شخصيا على هذه الملفات وكشفها حتى يستطيع المواطن أن ينعم بخيرات البصرة اللي هي تشمل خيرات العراق كله.
3: البعد المجتمعي والعشائري في البصرة يمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الحملة، فالقوة المجتمعية تحذر من أن وقوف قطار الإصلاح أو تراجعه يتسبب بنكسة كبيرة لثقة الشارع. المطالب هنا واضحة وصريحة، لا مجال للانتقائية أو التسييس، والضرب يجب أن يطال الرؤوس الكبيرة دون تمييز. عن الموقف العشائري والتحذيرات من تجميد الحملة يتحدث شيخ العشيرة يعرب المحمداوي.
6: هناك تأييد شعبي اتضح بالحملة، هذا التأييد الشعبي يجب أن يستثمر قبل السيد رئيس مجلس الوزراء. في حال توقف أنا أعتقد راح يفقد الكثير من التأييد الشعبي، بل العكس قد يكون هناك نقمة شعبية. خطوة مهمة لكن يجب أن تترجم برؤوس كبار، حيتان فساد كبار، يجب أن لا تكون ضمن أطر سياسية معينة، لا تكون انتقائية، يعني ينشمل الجميع بهذه الحملة. أكو تأييد من القضاء، تأييد من الشعب وغيرها. هذه حملة كبيرة جدا وفساد كبير جدا بالدولة. البصرة مهمة، البصرة مدينة العراق الاقتصادية، بها موانئ وبها نفط وغيرها، فأيضا ضروري أنه تكون مشمولة بملفات الفساد للذين يشخص عليهم مواقع فساد في الملف. والله انا اشوف المنافذ الحدوديه وايضا ملف النفط، يعني ملف النفط مو سهل، يعني خصوصا بعد ما عجلوا التراخيص وغيرها. فايضا المنافذ الحدوديه وملف النفط هذه قضايا مهمه ومصيريه يجب التحقيق فيها.
3: على المستوى الاداري والتشريعي داخل المحافظه يبرز الدعم المطلق من مجلس البصرة لهذه الإجراءات القانونية. فالقرارات الأخيرة التي طالت قيادات قطاع الكهرباء اعتبرت خطوة تصحيحية فرضها القانون لإعادة الهيبة لدوائر الدولة الخدمية ومكافحة الترهل، وللوقوف على الموقف الرسمي لمجلس المحافظة يحدثنا نائب رئيس مجلسها أسامة السعد.
7: الآن هي الحملة مستمرة وقد تصل إلى جميع القطاعات في مفاصل الدولة، منها الآن كهرباء في البصرة، وصارت إحفاءات كثير من المدراء. نحن مع القانون، دعم القانون، مع كل الإجراءات القانونية المكافحة للفساد. كمسؤولين وكمواطنين في البصرة نؤيد الحملة التي يقوم بها السيد دولة رئيس الوزراء علي الزيدي، وكلنا داعمين لهذه الحملة، ولا بد من التدقيق والتحقق، المتابعة لكل قضايا الفساد اللي موجودة في هذا البلد. الكل داعم لهذه الحملة. نتمنى أن تستمر هذه الحملة لكي تعيد الدولة هيبتها طبعا، وتكون هنالك لجان رقابية تحاسب كل فاسد في هذا البلد ومن كل من عبث بهذا البلد الفساد.
3: لكن كيف نضمن أن لا يعود الفساد من الأبواب الخلفية؟ الجواب يكمن في إدخال التقنيات الحديثة وأتمتة الجمارك والتعاملات المالية بالكامل لإنهاء سطوة الاجتهادات الشخصية التي تفتح ثغرات التهريب والرشوة في المنافذ الحدودية. عن أهمية الحلول التقنية لضبط الإيرادات يحدثنا رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة شكر العامري.
8: طبعاً التغيير بالمنافذ هو أمر ضروري بالنسبة للحكومة. نعم هي تقلل من الفساد، لكن تبقى الأمور ما تخص إرادة سياسية وإرادة الحكومة وكيفية إدارتها لهذا الملف. طبعاً التخلص من الفساد المالي والإداري خاصة في المنافذ يحتاج إلى أتمتة هذه المنافذ بالكامل، أي استخدام التكنولوجيا بالكامل. ممكن أن تقلل الفساد بدرجة جداً كبيرة في هذه المنافذ، وممكن من خلال الرقابة المستمرة عليها أيضا ممكن تقليل هذه الفساد، وبالتالي ستزداد الإيرادات إلى الدولة.
3: إذن هي مرحلة كسر العظم الإداري والمالي هنا في البصرة، من دوائر الكهرباء المنهكة بالترهل إلى المنافذ الحدودية التي تضخ التريليونات، تضع الدولة هيبتها على المحك تحت قيادة الزيدي، وتبقى الأيام القادمة وحدها الكفيلة بإثبات ما إذا كانت هذه الإجراءات بداية تجفيف منابع الفساد الفعلي أم مجرد تدوير عابر للوجوه والمناصب.
9: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا، وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف، وسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف، فبغداد كم قاتل صافح وفي صمتها شاعر ينزف، فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا، فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف، أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف، أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
2: في ظل تصاعد التوترات على الحدود العراقية السورية، تركز الأجهزة الأمنية في البصرة جهودها في مراقبة سوق العمل وتنظيم العمالة الأجنبية، وفي مقدمتها العمالة السورية، في خطوة اعتبرت إجراء احترازيا في مواجهة المخاوف من تسلل عناصر متشددة، مع تصاعد مخاوف أمنية بعد تقارير عن الفرار من سجون شمال شرقي سوريا وعمليات نقل لمعتقلي داعش إلى العراق ضمن جهود دولية لمنع الفوضى على الحدود، رغم أن السلطات العراقية تؤكد أن الحدود مع سوريا في حالة تأهب تام، وأنها تستخدم منظومة مراقبة متكاملة من كاميرات حرارية وطائرات مسيرة وخنادق وجدار أسمنتي لمنع أي محاولة تسلل، فإن ملف العمالة الوافدة وخاصة العمالة السورية بات محور اهتمام الأجهزة الأمنية في البصرة. وأشارت بيانات رسمية سابقة إلى أن كل العمال السوريين في المحافظة تحت رقابة الجهات المعنية ومسجلون لدى الأجهزة الأمنية، ولا يوجد أحد خارج نطاق الإشراف والمتابعة. في هذا السياق أجرينا لقاءات مع سوريين يعملون في البصرة، بالإضافة إلى تصريح من رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، لنرصد واقع العمالة السورية بين الشارع والمراقبة الأمنية. قبل أن ننتقل إلى الشارع ونتعرف على وجهات نظر العاملين السوريين، نبدأ بالحديث مع نادين عارف، سيدة سورية تعمل في مجال التجميل في أحد مراكز التجميل في البصرة. تجربة نادين لا تعكس قلقا شخصيا من الإجراءات، إنما صورة مختلفة عن واقع الاندماج والاستقبال هنا.
3: أنا إلي سنتين وشهرين بالبصرة، ومن أول ما أجيت على البصرة لحد الآن طبعاً اشتغلت بكذا مكان. صرنا نحن أصلاً متجذرين بالعراق، يعني صرنا نحن 3/4 عراقيين. من 10 القوم 40 يوم صار منهم، وهينا إلي سنتين وشهرين، يعني ما نزلت أبداً على سوريا، وعن جد إنه مثل أهلي وناسي. يعني هلا بالنسبة للوظائف بصراحة ما حسيت في صعوبة بإني أحصل وظيفة، تمام. وبالنسبة للتعامل بالنسبة للقانون العراقي بالنسبة للإقامات وهيدا الأمور، ففي شوية يعني صعوبة كمواطن سوري، بس ما فيني أنا أقول أن هي كصعوبة، لأنه من حق العراق يأخذ إجراءات تجاه السوريين بالنهاية. أنا لو أني أنه هو ببلدي رح يسوي بلدي نفس الشيء، صح ولا لا؟ فلا ما بعرف، يعني بحس أنه عادي، يعني إجراء قانوني بالنسبة من العراق أو من سوريا فهو هذا الشيء قانوني، إن كان هون عنا بالعراق أو هناك عنا بسوريا، صح؟
2: من زاوية أخرى نلتقي طارق متوج، متخصصا في التجهيزات الرياضية، والذي وجد نفسه جزءا من المجتمع البصري منذ أشهر. طارق يتحدث عن علاقاته اليومية وكيف يرى ما يكتب على منصات التواصل الاجتماعي مقارنة بما يعيشه على أرض الواقع.
4: طبعا أنا عايش بالبصرة من تقريبا 5 أشهر. أهالي البصرة كانوا معي، يعني معاملة أهالي البصرة كانت بكل احترام وكل مودة، دعم بكل أشكاله. أنا ما حسيت حالي أني بعيدا عن أهلي، أهالي البصرة كانوا هم أهلي خلال 5 أشهر، يعني كونت صداقات وكأنما إلي 5 سنين، ما تعرضت لأي مضايقة، على العكس تماما، كل الدعم. طبعا الحمد لله طورت بمجالي المهني، وحاليا مستلم إدارة أكثر من فرع رياضي، والحمد لله كله. بالتالي هذه ما بتمثلنا هالناس اللي عم تطلع على السوشيال ميديا، نحن على أرض الواقع عايشين، العراقي والسوري أخوة، قدموا لنا كل الدعم وقدمنا لهم كل الدعم سابقا، وهن ما ناكلوا هالشيء، ونحن أكيد ما رح ننكر هذا الشيء.
2: ومن المجال العلمي نفسه في البصرة نستمع إلى بتول ديب، أيضا عاملة في مجال التجميل، التي تتحدث عن تجربتها في التفاعل مع المجتمع المحلي البصري وعن الإجراءات التي تنفذ لحماية الحقوق والتنظيم المهني.
5: كسوريين موجودين بالعراق وبالبصرة تحديدا، ما بتلاقي أي شخص عم بيعاملك على أنه أنت حدا غريب. هذا الشيء كتير لفتني، ما سكنت بأي محافظة تانية، فرح بحكي عن البصرة تحديدا، يعني بيعاملوك بالعكس، يعني أحسن من أي حدا عراقي. تمام؟ يعني كأنه أنت منهم وفيهم، ما بيحاولوا يحسسوك أنك أنت بغربة تعمل فرصة الفيز والإقامة وهي القصص وكل شيء نظامي، ما في أي شيء مخالف، هي أهم شيء. بالنسبة للتعامل خبرتك أنا هذا الشيء اللي شفته بالبصرة تحديدا. هلأ شوي لا ما كتير في تسهيلات، تمام؟ هذا الشيء طبعا أكيد صاحب العمل أكيد له دور فيه، تمام؟ بس كتسهيلات مثلنا مثل أي حدا. هلأ صرنا كسوريين مو بس بالعراق، بأي مكان ما في تسهيلات صار الموضوع، يعني بأي مكان في شوية صعوبات، بس مع هيك لا عم بيكون في إقامات نظامية، عم بيكون في فرص عمل نظامية، يعني

0: على معلومات وتعمل جرودات بين فترة وأخرى بشكل أصولي من خلال الكشف عن الأوراق الثبوتية، إجازات العمل، يعني ما يخص وجودهم بشكل قانوني.
1: بين الشارع البصري الذي يرى في العمالة السورية قوة عاملة ساهمت في حياته اليومية، وبين الأجهزة الأمنية التي تعمل وفق إجراءات مراقبة وتنظيم لحماية الأمن الوطني، ترسم البصرة اليوم نموذجاً لتوازن فيه الخطاب العملي اليومي أبعد ما يكون عن مستويات التوتر التي تثار أحياناً في الإعلام الاجتماعي. المعارف المشتركة بين الوافدين والعمال المحليين تجاوزت القلق الأمني، وفي المقابل تؤكد الجهات الرسمية أن التنظيم والرقابة هما أساس العلاقة، لا الاستبعاد أو الخوف من الآخر، في وقت تسعى فيه المحافظة للحفاظ على الأمن والاستقرار والفرص الاقتصادية للجميع.
2: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهاروني، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوى الناس
3: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

ساعة صادفني في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الكاتبة المصرية نوال السعداوي المفكرة التي يعني دائما تثير الجدل وكذا إلى آخره قبل أن ترحل يعني إلى العالم الآخر. كانت قد يعني أشعلت الأوساط الثقافية والاجتماعية في مصر وفي العالم العربي بكثير من الموضوعات، ولديها كتب حيال ذلك، يعني موضوعات شائكة، موضوعات تتعلق بفكرة الأنثى وفكرة المرأة وفكرة الألوهة وفكرة الكذا إلى آخره، وهي أيضا مختصة طبيبة، وبالتالي تتكلم من منظارين اجتماعي فلسفي ومنظار آخر علمي إلى آخره. المهم رباط الحكي أنه هي حكت عن فكرة التوحش. سألها المذيع قالها دائما تثيرين الجدل، دائما أكو مشاكل من صير برنامج أنت بضيفة تصير مشكلة وتصير كذا إلى آخره، دائما أكو إثارة، ليش يعني ما تعبتي ما كذا، ليش دائما المواضيع اللي تحشين بيها بصيغة الحرب بصيغة كذا، وأنت تدعين التمدن والمدنية والخطاب يعني اللين كذا إلى آخره بتعدد وبرأي آخر وبسماع وإصغاء للطرف الآخر وبحريات وبكذا، ليش هذا الخطاب اللي يعني اللي بحرية

مقدمينها بقالب متوحش كذا إلى آخره. هو سؤال يبدو من الوهلة الأولى منطقيا، مو يعني دائما ينتظر، يعني أكو ناس تنتظر من من من من, من, من, من, من الإنسان المنفتح الكذا أن يكون كيوت، يعني يقولهم يعني لا أنتم ليش تضايقون، ليش كذا بهذه اللغة يعني، حتى بهذه النبرة يمكن يريدون كيوت حتى بالاعتراض، يعني يدوسون عليه ويريدون شنو، يريدون باقي كيوت، يقولهم ليش هاي مو تعدد وحرية، مو عيب، ما تستحون مثلا هيك يعني بهذه الطريقة، يعني يريدون هذا يقول أنت منفتح ما يصير، تصير يعني حاد بالحكي، لغتك حادة تجرح كذا إلى ناس هيك يعني بهذه الطريقة، فأنت لازم مدني بس يعني شوية وتتحجب، ما تريد حكي، ما تريد منطق. المهم فهي جاوبت جواب لطيف بصراحة، قالت أنت تعيش في عالم الغابة، العالم الآن غابة، الدول القوية تأكل الدول الضعيفة، مو الخطاب العنيف مو يأكل من جرف الكلام الهادئ وكذا إلى آخره، ففي لحظة ما ينبغي أن تدافع عن حقك الأساسي بشيء من الخطاب الذي يصمد، يعني أنت أهمين عندك عقل وتعرف، تعرف شايف يعني من صير حادث، حتى لو غلطان في ناس، حتى لو غلطان ينزل هو العصبي قبل على مدين وكل، يعني هو هذا المبدأ اللي جاي تحكي فيه، خير وسيلة للدفاع الهجوم، يعني هسا ما نقول هذا صح وغلط، بس احنا جايين نقول الواقع، احيانا محركات الانسان هي الواقع، محركات الانسان هي الواقع، بعد السقوط هواي ناس التجأت الى ان تشتري شنو اسلحة، صح لو لا لازم كل واحد ببيته شنو اسلحة، هسا هاي خفت شوية يعني عند الناس، خفت هي موجودة بس عند العوائل الحديثة التشكل، يعني واحد توه متزوج ما يفكر يشتري سلاح وهيك، يعني راحت هاي الفكرة، بس القصد تشعر احيانا انه الواقع هو جزء يعني ضاغط على الانسان، ضاغط على الانسان بكل اتجاهاته، متدين غير متدين، ملتزم غير ملتزم، محافظ منفتح كذا الى اخره، يميني يساري، كل تشكيلات الواقع احيانا هو ضاغط، ضاغط لدرجة انه يشكل جزء من السلوك، جزء كبير من السلوك، هواي ناس إذا تحشياهم بالغميج يعني راح يقول لك إحنا ممكن نصير غير ناس لو إحنا وغير مجتمع، بس هنا تعذرني يعني أنا لازم أنا أصير حالي حال الناس حتى أعيش، يعني لا تريدني أنا أصير مختلف وعود أنا بس أنا اللي أفتهم وعود أنا حالي حال العالم، حالي حال العالم حتى أعيش، لأن أنا إذا أوصل لمرحلة أنا أعترض على كل شيء وأنا عكس القطيع وأنا عكس المدري إيش وأنا عكس المجتمع وأنا أوصل لمرحلة إنه أنا ما أقدر خلاص، يعني ما أقدر أتقبل الحياة بهذه الطريقة، وهو كلام فيه شيء أيضا من المنطق، لكن مرات المنطق مؤلم، مرات الصح مؤذي، مرات العقلاني يعني يجرح يجرح يجرح في كثير من الأحيان. المهم صاحبتنا السعداوي اللي هي قد تكون مو صاحبتنا في بعض الآراء، يعني مو بالضرورة، بس هذا الرأي جاي ننقله احنا بهذا الشكل، قالت انه الحرية احيانا تحتاج الى نوع من التوحش، اصلا الحرية متوحشة، الحرية بها نوع من التوحش، ليش؟ لان العالم يسيطر عليه الزيف، يسيطر عليه الكذب، يسيطر عليه مبادئ القوة، فهذه الحرية حتى تصمد في وجه كل ذلك على الأقل تكون قوية، يعني راح هذا الزمن اللي يدارى أو تدارى فيه الخواطر، يعني أنت على مود فلان لازم ما تقول رأيك على مود ما يزعل، وعلى مود نظرة فلان عليك لازم أنت توافقه بالأفكار الدينية والسياسية والاجتماعية، ها توافقه حتى هو شنو، حتى هو العينتين يرضى عليك، حتى ما تنزل من عينه، وإذا نزلت من عينه ونزلتهم يعني، وإذا إيه فعلا والله وإذا نزلت من عينه يعني، فهواي ناس يأسسون شخصياتهم هوياتهم الشخصية على هذه الأساسات الركيكة.

الناس يوصل به الحال إلى مرحلة أنه يستحي يشعر بتأنيب الضمير إذا قال لا. أي واحد يقول له شغلة لازم يقول له إيه. ولو عددت الأشياء أو يعني راجعت الأشياء التي قلت بها نعم وأنت تقصد لا، راح تكتشف إنه هواي. حتى أنت، حتى أنا، هواي. كم مرة أنت قايل نعم وأنت بداخلك قايل لا؟ كم مرة؟ أوه، يعني صرت خير من الله، احتمال أكثر من النعم. يعني هنا هناك هنا النعم تلقاه لا، رغم أنه لا. ولا هي يعني كثير من النصائح حتى علماء الناس يقولون لا جملة مكتملة. شنو قصدهم؟ يعني من تقول لا الواحد ما تحتاج تبرر، ها؟ لا جملة مكتملة، يعني مو تقول لا ولازم شنو، لازم تبرر للأخ التبريرات الكافية الوافية، ها؟ حتى يقتنع، حتى ما يضوج، حتى كذا. هو لازم يتأقلم، مو أنت، هو لازم يتأقلم مع الله. هذا جزء أيضا من ثقافة مجتمعية تبريرية، اللي هي الثقافة اللي يغيب عنها الإنجاز، يحضر التبرير. ليش ما مسوي كذا؟ والله أمي مريضة. هاي من الصغر. ليش ما محضر؟ والله عندنا واحد مات بالعشية، والله دقونا، والله ما أدري شنو، هتشو كوما دونية ما الأعذار. ثقافة تبريرية، خلي يجيك المرور راح تقول له والله كذا أنا كذا، خلي يجيك. دائما أكو تبرير، دائما ثقافة تبريرية، هي مو ثقافة إنجاز. ثقافتنا رغم أنه العالم الآن هو في ثقافة الإنجاز، يعني يسير في ثقافة الإنجاز بالحقيقة والاستحقاق، مو ثقافة الاستحقاق، وهي ثقافة عالمية. احنا حتى ما مرة حكينا عنها، انه في مثلا في امريكا يعني مسألة انه الدولة تعين مجموعة من الناس وتقدم لهم رواتب تحت دوافع او اسباب متعددة، مثلا الفقر او كذا الى اخره، او حالات اجتماعية. اكو ضغط من الصحافة من كذا ضد هذه الفكرة بشكل او باخر. ليش؟ لان ثقافتهم ثقافة انجاز، ليش انا ما اعطي فلوس اذا ما ينجز شيء، لا تجي لي حالة ما ادري شنو الى اخره. هو هذا الاقتصاد الرأسمالي، اللي هو عكس احنا اقتصادنا ريعي، نبيع نفوت ونجيب فلوس نوزع حرارات. وهذا مو اقتصاد بصراحة، يعني هذا ابدا مو اقتصاد. المهم، ولا تلك الصورة الحادة للرأسمالية هي ايضا محببة يعني، لكن هي الثقافة السائدة الآن. المهم، كم مرة نرجع لموضوعنا، كم مرة قلنا لا، أو كم مرة قلنا نعم ونحن نقصد الله؟ لا مضمرة، لا خفية، كذا إلى آخره. يقال أنه الإنسان عنده نوع من الاستجابات، أعداد أو أنواع من الاستجابات فيما يخص الخطر. تعرفون يعني جزء من تكوين البيولوجي للإنسان وجزء من عاداته وثقافته هي ثقافة مو هو مشكلها، يعني ثقافة سلوكية بيولوجية مو أنت مسؤول عنها، تشكلت وين؟ من أسلافك، قبل قرون، قبل مئات الآلاف من السنوات. أكو ثقافة أو أكو جينات شكلت جزء من شخصية الإنسان، من ضمنها أنه يعني تعرفون أنه الإنسان كان صياد وكذا ومخاطر وإلى آخره، فأكو استجابة خوف، أكو استجابات متعددة لهذا الإنسان، من ضمنها استجابات الخوف. و الخوف دائما من الخطر يولد عند الإنسان شيئين، مو أما المواجهة أو الهروب، الهرب، يفلت درب الفلتة يعني.

هناك استجابات أخرى تحدث عنها العلماء، وهي يعني تم الحديث عنها مؤخرا، مثلا التجمد هذا اللي ينشل الجسد عن الحركة، اللي أنت ما تقدر تتصرف بشيء محين. وهناك استجابة رابعة اللي هي تخص موضوعنا، اللي هي شنو؟ يقولون هي هاي الاستجابة الأخطر. هسه افتهمنا أنه واحد يقاتل إذا صار عنده خطر، هذا واضح، وإذا صار عنده خطر مرات ما يقاتل، يطلع على أسد يعني شو يسوي؟ يشرط مثلا إذا لحق. أكو استجابة هذا يتجمد يعني من المخاوف، من الخوف، من الكذا، لا ما يقدر يسوي شيء مثلا، هاي استجابة. وأكو استجابة اللي هي الأخطر اللي تخص موضوعنا، شنو هي هاي الاستجابة؟ هي استجابة الاسترضاع. يعني واحد خطر، شيء خطر، انت تحاول شنو؟ ترضي هذا الشيء الخطر، ترضيه، ما تريد الزعل، تتودد إليه. مو هي ما تبين انه هي استجابة خوف، ها، بس هي استجابة خوف. مثلا واحد بالمنطقة، واحد شراني، مشاكل وعنده أولاد هواي وأسلحة واحتمال يعني ممنوعات يسوون وكذا إلى آخره، وبين بلطجي مثلا، ها، وانت موظف مسكين، يجوز يعني حتى جسمك ما يساعد، وضعيتك ما تساعد، ها، أمورك تعبانة، أطفالك همينة تحافظ عليهم على أخلاقياتهم، زوجتك همينة تروح للدوام تطلع بالشارع كذا إلى آخره. فأنت من تشوف هذا السيء شو تسوي؟ تسلم عليه، بدك بس تشوف هيك بالسلام، حباب تدري بيه سيء، انت شلونك، شلون امورك، الله يخليك، الاهل شنو، ودك بس تروح تحضنه. ليش؟ لان انت تريد تتجنبه، هذا ما تريد اولاده يبسطون اولادك، ما تريد يذب حكاية على المرة مثلا، ما تريد كذا. هاي بالحياة نواجهه، حقيقة نواجهه، هواي ناس يواجهون. عشان انا مثلا مو مال مشاكل، انا لا بنيتي مال مشاكل، لا العشيرة الانتمة الها مال مشاكل، ما عندي علاقة بالعشيرة، ها، يعني اضل على الله وعلى الحاجوز اذا توفر. يعني ليش ادخل روحي بهاي المعمعة؟ ليش ادخل روحي بهذا؟ ولا ضخوم، اولاده بلطجية، فعليه من يعني؟ فشنو اتود؟ استرضي، التودد همينة يعني جزء مو مصطلح ده، استرضي اريده شنو؟ اريده يرضى، اريده يقبل عني.

هسه احنا حكينا عن استجابات، قلنا المواجهة الهروب اذا شفت خطر، مواجهة الهروب والتجمد ما تعرف شنو تسوي، حالة من التجمد حالة من الشلل، واكو واحدة الاسترضاع، انه ترضي هذا ضربنا بمثل هذا القوي الكذا الضخم بلطجي شراني عنده اولاد هواي وعنده شي ومشاكل ومدردد ووضعه يعني، ولو مدردد هسه صارت عاديه يعني. هسه صار وشم يعني يسمونه لطيف يعني، بس قبل هذا بالمصطلح القديم انا جاي اسالفه معناه مختلف. مهم، فهذا يحاول شنو؟ يحاول يسترضي هذا القوي كذا الى اخره، هو يضج منه بداخله، بس هو من يسلم عليه حب يعني شلونك شلون امورك الله يخليك مدري شنو، يحاول حتى يستبقى بالسلام، ما يخليه يعني ما يخلي هاي يعني يخلصهم كلهم بهذه الطريقه، الجمل كلهم يقولهم سوا يدي يخلص. المهم هذا منو؟ هذا اللي ما يعرف يقاتل، ما يقدر يقاتل ولا يعرف يهرب، هذا جزء من يعني موجوده بالشارع موجود دوم بهذه الطريقه. فشو يسوي؟ يبتسم لمن يؤذيه، هو مؤذيه بالداخل يعني، بس هو يبتسم لي. أي واحد. اثنين، هذا يعني يريد يبقي السلام، وهاي عادته هو اكتسبها من الطفولة، عادة الأشخاص ذولي يعني من الطفولة هو هيك مسالم كذا إلى آخره. يجي لك علماء النفس بمن يحجون إنه هاي استراتيجية للبقاء، بما أنه هو يعتقد هذا خطر فهو يريد يبقى شنو على قيد الحياة. هاي المفردة قد تبين انه هي اوفر، انه واحد يبقى على قيد الحياة، هي هيتشي هي هيتشي البقاء على قيد الحياة يعني، هذا السبب الرئيسي. شنو المشكلة؟ المشكلة وهو طفل يتربى على هذا اللطف، اللي هو لطف شنو؟ كاذب مو حقيقي، لحد ما يكبر ويعتقد انه هو طبعا لطيف يعني، هو يصدق نفسه انه هو شنو؟ هو حباب ولطيف، بس هو ضعيف هو مو لطيف، هو ضعيف يعني. واحد هو لطيف يعتقد نفسه هو لطيف، بس إذا تيجي تفتش تلقاه شنو؟ تلقاه ضعيف واحتمال حقيرا من. المهم لطيف ليش؟ لأن الضعف يولد مشاكل يعني، من إنسان ضعيف تولد يعني الأشياء كلها تصير مو حقيقية، هو لا يقوى على قول الحقيقة، لا يقوى على المواجهة، لا يقوى على، فتتغير شخصيته. المهم لأن هو يعتقد أنه هو في خطر. أنا وين نوصل المشكلة؟ نوصل المشكلة أنه إحنا مو هو هذا الضعيف، إحنا نعتقد أنه هو لطيف يعني، هو يعني يوصل لمرحلة أنه يتجسد به هاي الصورة، تصير كأنما طريقة للتعامل مع الجميع. أنت شايف أكو بعض الناس من يلاقونك مثلا يسلم عليك تحسه جاي يعتذر، السلام عليكم شلونك، طبعا انا اسف يعني مو قصدي اتنمر انا، اي هيك ويدنك وهيك وتحس يعني تحس اكو ايرور بالموضوع، مو لدرجه انه الطبيعي من يسلم السلام عليكم يقول هذا والله مغرور، لان يعني جزء من ثقافه اجتماعيه هاي صارت يعني بعض الاحيان، مو هذا يدنج وهيك ويبتسم ويغير صوته، والله يخليك الله يحفظك الله بينا كنا يعني بينا حتى انا متكلم، هذا جزء من ثقافه اجتماعيه سيئه بصراحه. ليش؟ لان هي مو مناسبه، انا ما اقدر اقول عنها حقيقيه. ليش؟ لان هي مو مناسبه، ما تناسب الوضع. واحد جاي يسلم عليك بيرجع جاي تبكي الله يخليك الله يسلمك، ليش هيك يعني؟ ليش هذا البكاء الخفي؟ ليش انت جاي يعني شنو جاي تتوسل بي؟ ها انا اسويها يا عمه. المهم ليش يعني هذا شنو؟ هذا يقود الناس انه تعتقد انه مثلا هذا الشخص هو لطيف وهو حباب بس يعني ثقافه الضعف يعني، دين هو ما يشعر انه عنده خيار اخر بالحياه يعني، فيحاول يسلك اموره بمن؟ بهذه الطريقه اللي هي طريقه يعني تحتاج الى نوع من العلاج.

0: ايضا خصوص موضوعنا نفسه، انه اكو رغبه عميقه عند كل الناس، وخصوصا الان اكثر من اي وقت مضى، في ان يكون الانسان ماذا؟ محبوبا، موافقا عليه، مرغوبا. هذا بسبب ثقافه اللايك، يعني ثقافه الاعجاب. هو انت تريد من الاخر دائما شنو؟ ان يعجب بما تقول وبصورتك، حتى لو يعني صورتك يعني بيد الله، بس دائما تحب انه يعني الناس يعجبون بكل حالاتك، بكل آرائك، بكل كذا الى اخره، تريد ان تكون مقبولا. هسه اكو جانب طبيعي، طبيعي بالانسان كلنا نريد يعني نصير مقبولين، بس هناك جوانب شنو؟ مرضيه في هذا الشأن. يعني ليش؟ لان مرات يتحول هذا الى اشياء احنا ما نقدر نتحملها. يعني انت كيف يمكن ان تكون على طول الخط محبوبا ومثيرا للاعجاب؟ يعني صعبه، يعني يتحول الى مرض يعني هذا الموضوع، ويتحول الى مرض مؤلم كثيرا كثيرا. خلونا الان نلجأ الى هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: نستيقظ كل صباح ونحن نحمل رغبة عميقة في أن نكون محبوبين ومقبولين في أوساطنا الاجتماعية. نبتسم للجميع، نتحمل أعباء تتجاوز طاقتنا، ونستجيب بنعم لكل طلب يعرض علينا، ظنا منا أن هذا الانصياع هو الذروة في اللطف والتهذيب. لكن الحقيقة تتكشف تدريجياً مع مرور الوقت، فالتنازل المستمر عن وقتك وراحتك يحولك سريعاً في نظر الآخرين من شخص كريم ومحب إلى شخص ينظر إليه على أنه ضعيف ومستباح. عندما تعجز عن نطق كلمة لا، فأنت تمنح المحيطين بك تصريحاً غير معلن لتجاوز مساحتك الخاصة. حينها تتحول حدودك الشخصية إلى خطوط وهمية يتخطاها الجميع دون تردد جراء الضوء الأخضر الذي تمنحه أنت بنفسك على حساب كرامتك النفسية. اجتماعياً ينتج هذا النمط من التعامل حالة من التهميش المتزايد وتراجع الاحترام. يميل البشر غالباً إلى استغلال الشخص المتاح دائماً، ويقل تقديرهم للتضحيات التي يقدمها، حيث تصبح في نظرهم حقاً مكتسباً وواجباً مفروضاً لا يحتاج إلى امتنان. هذا الاستنزاف المتواصل يولد في داخلك شعوراً بالمرارة واحتقاناً مكتوماً، فتجد نفسك غارقاً في بيئة تستهلك حضورك وتصادر راحتك وتتركك فارغا من الطاقة. إن اللطف الحقيقي ينبع دائما من موقع القوة والقدرة على الاختيار، فهو قرار واع بتقديم العون مع الاحتفاظ الكامل بالسيادة على الذات، بينما يعكس التردد في الرافض خوفا من ابتعاد الناس هشاشة نفسية وتضحية مجانية بالاستقلالية. إن صيانة حدودك الشخصية هي التي تمنحك الهيبة الحقيقية، وهي الكفيلة بفرض احترام وقتك وطاقتك على الجميع. ابدأ اليوم في ممارسة الرفض الشجاع، فالقول الصريح والمهذب لكلمة لا هو إعلان حاسم بأن لوقتك قيمة، وأن لصحتك النفسية أولوية تعلو دائماً على مجرد إرضاء الآخرين.

طبعا هذا موضوع اللطف وموضوع لا هو يمكن يودينا لعدة مواضيع، من ضمنها مثلا هذا الشخص اللي دائما هو موافق دائما يقول نعم، هذا موجود موجود حتى في العلاقة الزوجية، يعني مثلا هي علاقة تشارك بس مثلا بها جانب الرجل هو الذي يطغى مثلا أو المرأة التي هي تطغى في أحيان أخرى، يعني واحد من الشريكين هو اللي شنو أسلوبه طاغي على العلاقة، يعني حتى المطعم لازم هو يختاره، إذا رادوا يسافرون هو يختار كذا، هو يختار، هو كل شيء، هو اللي قرر الفيلم اللي ينشاف مثلا إذا قرروا يشوفون فيلم، هو اللي قرر التلفزيون يندر على قناة، هو اللي يعني دائما هو دائما هو، ولا يتاح للطرف الآخر أني حتى يقول لا، ما يتاح له. زين إذا جرب يعني إحنا مو بس الأزواج، لا لا حتى في صداقاتنا، أكو صداقات أيضا من هي من طرف واحد، هو واحد يسير العلاقة، الثاني شنو ظل يمشوا وياه كذا إلى آخر، هذا هو نفسه هو اللي قرر شو يسوون وين يروحون وشنو يحجون ويمتى ويمتى يشاقه ويمتى ما يشاقه ويمتى كذا، هو بكيف هذا واحد يعني واحد بالشلة هو بكيف، مثلا هو بكيف يمتى يشاقون هم لازم ما يشاقون وياه، لازم يضوجون، هو يتجاوز كذا طبيعي، مو هاي مفارقة. زين إذا جرب هذا الإنسان الذي لم يقل لا أن يقول لا، شنو راح يصير؟ أنا راح يجون الجماعة راح يفسرون لك الوضعية، ذول المختصين يقولون طبعا علماء النفس يقولون أول شيء أسرع شيء أنه راح يتهم بالأنانية، هو بالعكس هو قمة التواضع كان، ها راح قلت والله أناني، شنو هالغرور هذا، ها وياه أقرب الناس إليه اللي كان هو يعني طول عمره مثلا ها وموافق له وخاتم له وباصم له وما قايل له لا كذا، بس جرب يقول له لا بموضوع هذاك شنو راح يختلف عليه اختلافية العمر، لأن هي علاقة طبيعية كانت يفترض، بس شنو المشكلة؟ المشكلة أنه العلاقة كانت قائمة على غيابه، هو ما موجود، هو يعتقد أنه فجأة حضر قال لا طرقه هنا أنا شنو هذا اعتراض، لأن هي العلاقة كانت تبدو أنه بين اثنين بس هي علاقة أحادية، يعني أكو طرف مهيمن جدا وأكو طرف مسحوق، فمن الطرف المسحوق بدأ يقول هذا على كيفكم، وهذا موجود صدقوني موجود، مو بس قصة زوج وزوج، حتى بالوظائف موجود، يعني مثلا أنت جرب مثلا هسه تروح تشتغل في مؤسسة، هسه خلنا نضرب مثل بثقافتنا احنا مؤسسة إعلامية، تجي مثلا مبتدئ جماعتك مثلا اللي إذاعة أو بالقناة هم سابقينك 10 سنوات، فأنت تبدي شنو تبدي ما تقول لا، دور جديد يعني ما يصير تعارضهم ما يصير كذا، تبدي رأيك بالإعلام تبدي رأيك بكذا، مثلا مرت 5 سنوات خوته مو يظل طول عمرك ما عندك رأي، هم لازم شوية ها تطلع جناحاتك تعترض كذا، جرب مثلا تعترض شنو انت تور جاي انت منو تلحن علينا، توش جاي تشفهمك بالإعلام انت تشفهمك، وهذا شنو مرض يصيب الأساتذة الذين يعتقدون بنفسهم شنو أساتذة، هو لازم دائما هو الكل بالكل، ما يصير تقول لا لا لا يا معود أنا 20 سنة بالشغل تجي انت تعلمني عادي أعلمك، يعني وذا 20 سنة أعلمك عادي يعني وعادي، ومسألة أعلمك مو عيب يعني، لأن احنا نتعلم من الجميع، مو قصة يعني هي مو منحة، هسه الآن مقالي علمك مو تطبيقي علمك ذكاء اصطناعي علم عادي، يعني احنا مستجيبين، ليش من توصل لي ما تريد تتعلم يعني مثلا ها او بالشغل الواحد يعتقد نفسه انه ما يصير بعد واحد يبدي رأيه، لان هو بس هو اللي يفتهم بس هو الكذا بس هو، واذا واحد بدأ يبدي هو يعترض لأن توازن العلاقة يعتقد أنه خرب، يعني لازم هو الأعلى وأنت بالأسفل، ولازم هذا التمايز يبقى ألمن طول العمر. زين هنا أنا ليش هذا الاعتراض، ليش هذا الاعتراض؟ علماء النفس وهذا تعبير لطيف يقولون هذا حداد،
لأن هذا شادر النصب يعني شنو العلاقة يعني هو يعني كان يشعر بامتياز وراح يعني فنصب الشادر نصبه بهيئة اعتراض يعني قالت لا ما يصير شيء أنت أناني أنت كذا يعني يعني أنت صح أنت أوكي هذول يقولوا لك أنت أوكي معك هو ضاج بس أنت أوكي يعني أنت صح استمر يعني جيد يعني أنت هسه تمايزت إحنا شلون نعرفك غير لك رأي غير لك حدود للشخصية غير نسمع صوتك غير تغرد شوية كان ما معقول أنت طول عمرك نعم اعترض يا معود اعترض وهذا هو اللي يعني ببساطة أنه يكون الإنسان نفسه يعني أفكاره مشاعره قراراته حتى لو كان محاط بما يسمى الضغط العاطفي يعني أكو ضغط عاطفي مرات تمارس الأسرة مرات الدائرة المقربة مرات الزمالات بالعمل وكل ما قل تمايز الإنسان أو يعني مغايرة الإنسان أو اختلاف الإنسان عن الآخرين هو صار مثل الإسفنجة يعني أي واحد يمه هو يمتص من الآخرين شخصيته تصرفاته سلوكه كذا إلى آخره ولذلك هو أكو كلام حتى في مسألة العائلة أحيانا اللي بها سي سيد بشكل واضح يعني هذا مثلا الأب المتسلط ها الذوب العائلة بمن بفكرة واحدة عندهم رأي واحد كذا وهذا كاذب طبعا يعني هم في القلوب أكو حاجة ثاني فتتحول العلاقة إلى مرضية إلى علاقة مرضية مو علاقة صحية وحقيقية.

زين يابا انت قلت لا واعترضت او رديت مرات رد يعني قول لا هاي مجازا يعني انت مو شرط تقول لا مثلا واحد علق لك تعليق مسيء هاي يصير لما يصير هو هاي يصير ابديت رايك بموضوع اجا واحد مرات من اصدقائك وتعرفه ها وبينكم احترام وبينكم كذا والله ما عجبه رايك بالموضوع الفلاني فتجاوز عليك بالتعليق تجاوز يعني تجاوز عارم واضح بين تسويت تعصبت فرديت عليه لصمت على حلق رديت عليه رد قوي يناسب شنو يناسب التعليق مالته يعني شنو انت ما سكتت ورا شوية تقول ها شو انا كني قسيت عليه بالرد والله كذا فشله هو متجاوز عليك انه بيصير ردك انت بينك وبين نفسك شو تقول تقول انا كان يمكن يعني اتجنب ارد عليه بلغة الطف تنسى انه هو شنو هو صاحب الفعل المتجاوز هو المتجاوز انت رديت يا اخي تنسى زين شو يقولون علماء النفس بهاي يقولون انه هاي طبعا هاي في الغالب انه احنا ايضا متدربين عليها من الطفولة هاي الطفولة مشكلة الطفولة هاي شلون يعني شلون متدربين عليها بالطفولة انه احنا تربينا على محاولة يعني كسب فكرة التوقع يعني مثلا الطفل يتوقع من ابوه او من الناس الاكبر منه انهم يرضون عنه اذا سوى هذا الفعل فهو يحاول دائما شنو يسوي هذا الفعل ما يتربى على كسر التوقع دائما على الموافقة على إنجاز التوقع زين تكبر بالعمر وانت تدخل في مجتمع تشعر انه انت لازم شنو لازم تلبي هذا التوقع من هذا المجتمع لدرجة انه انت دا تروح للقاعة مثلا وانت ضعيف مثلي ها اول يوم ثاني يوم ثالث يوم تشعر بالحرج وانت جاي تشيل هاي 2.5 شايفها صغيرونه هاي اول يوم تشعر بالحرج لان يمك شايل جد شايل 20 هذول الابطال شايلين 20 و50 ومدري ايش ها فانت شنو انت تريد تلبي لهم التوقع بس ما بيك حيل ودك والله بداخلك تقول والله لو بيدي والله شان شلتوا ياكم هذا 40 كيلو بس شو اسوي هاي يعني هاي الوضعيه هاي طبعا لما تقدر بس مرات تقدر فتلبي التوقع وتمحي شخصيتك يعني مو هاي بالحكي يحكون شيء غلط يقول لك مو صحيح فلان يقول لهم ايه فعلا يعني شنو توافق تريد تتخلص من المشكله انت جزء من تربيتنا هي مبنيه على شنو على تحقيق هذا التوقع تحقيق التوقعات ولذلك احنا هواي ناس مرات يقولون من نطلع شويه يعني نطلع خارج المألوف والله ما متوقع منك كذا ولا تتوقع واذا ما توقعت انت يعني انت منو ليش انت معتقد انه انا يعني قاعد نص الليل وافكر بتوقعاتك يفترض انه ما افكر واذا كنت افكر فهذا بسبب الطفوله وسبب شنو بسبب اشياء نفسيه يعني متجذره في داخل الانسان كما يتكلم علماء نفس اللي هم يقولون انه الدماغ احيانا يعني انا من بديت شنو ارفض وبديت ارد وبديت كذا هذا تأنيب الضمير انه انا ليش رديت عليه هو اسائلي بس انا ليش رديت عليه كان ممكن استخدم لغه اخف وكذا اظل افكر شنو بردي مو باساءته هذا شنو سببه انه الدماغ يخلط بين الجديد وبين الخطا انت جاي تصرف جديد بس هو مو خطا جديد فالدماغ شيء يعتبره خطأ بهذه الطريقة والمصيبة أنه هذا الشخص اللي من تبدي أنت تتراجع شنو دائما يقلب الطاولة المتجاوز عليه دائما يتحول من جاني إلى ضحية وهذا النمط موجود بس تتراجع شوية بالحكي وتقول له أنا مثلا أنا آسف أنا كذا يعني أنبك يزيد عليك يعني وغالبا يخليك أنه يحاول يخليك تنسحب من موقفك اللي هو أصلا حقيقي وجيد وحقاني ومحق وكل مفردات الحقيقة تنتمي إليه ويخليك تعتذر عن غضبك اللي هو أصلا مشروع
مشروع تجاوزت علي أنا غضبت صحيح الغضب وكذا ولا. بس أنا غضبت لأن أنت تجاوزت فهذا غضبي مشروع يعني ما يمتى أغضب بعد أخوي يمتى أغضب يعني من ترمين طلقة لو تسعب علي سكينة يعني أكيد أغضب يعني أنت تجاوزت بالكلام عليه فأكيد أغضب ليش شوف هنا مرات شنو الثقافة العامة هي كأنما تعلي من قيمة الجماعة في قبالة الفرد هاي ثقافتنا كذا إلى آخره وأنت لازم شنو لازم تسكت يعني فحدودك الشخصية ما حد يكترث إليه أصلا مرات من يقولهم هذا يعني تجاوزت حدود الشخصية وكذا إلى آخره يعني باولك بطريقة بينما هو هذا حق بسيط من حقك أن أن أن أن ترفض بعض الكلام الموجه إليك أسلوب الحكي أو النبرة أكو ناس هي تختار النبرة اللي تحكي بها وياك يحكي وياك بنبرة متعالية أنت منو أوقف أنت منو تحكي وياك بنبرة متعالية أنت أبوي مثلا أنا أبوي مطي الحق أخوي الكبير مطي الحق بس أنت منو شو دائما من تحكي وياي تحكي وياي بنبرة أنه أنت أعلم مني ليش خير يا طير عاجبتهم ليش يعني ليش تحكي وياي بنبرة أعلى هاي وحدة اثنين انه احيانا انه يعني احنا همنا بينا مشكلة يعني ما نقول هذا امر ما يناسبني خلاص والله اجله حتى لو صاحب حتى لو زميل بالعمل يا من تحكي وياي يعني هذا الكلام ما يناسبني ما بي تجاوز احنا نعتقد لحد الان نعتقد انه اذا حكيت ويا واحد قلت له هذا الاسلوب ما يناسبني والله هاي الطريقة ما تناسبني هاي النبرة ما تناسبني هاي الكلمة اللي تقولها إلي حقك وهذا ضروري نوجد لأن هذا يغير جزء كبير من اعتدادنا بنفسنا من كذا إلى آخره صدقوني هي المسألة تبدأ بالكلمات والإنسان كلمة مو الحياة كلمة فلذلك هاي من الضروري أن تتغير هذه الأمور.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا، وأن أهل العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن. فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مشرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم ضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائقي الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
3: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد 100 100، معاملة حيل كويسة، إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مسام البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو، الحمد لله رب العالمين. أنا ما أجامل، ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام، وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان، مثل تسريح بها الوراق، مثل تيسير معاملات، فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل، كل بأحلى معاملة.
2: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
4: والله كل شيء سهل، نحن ما انزعجنا أصلا، بس الانتظار هو كان المشكلة عندنا، الانتظار بس، وكل الترحيب وكل شيء، مو ناقصنا شيء أبدا أبدا. نتشكر طبعا دولة العراق اللي هي بلدنا تعتبر، نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات، في أمان، في معاملة كويسة حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا، نحن صراحة ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعا ميناء البصرة وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب يجي بضاعة على البصرة. كان زمان قالوا لنا في بضاعة تجي من الإمارات عن طريق أم قصر، بس كانت التكلفة بالعبارة غالية، فكثير علينا بالعكس وأسهل. يعني المعاملة هون 100%، بس المصاريف أكثر بالنسبة لنا. إذا بدي روح على الإمارات أنا من هون بالعبارة كثير مصاريف كثيرة، زمان عرض على 4,000 دولار، لأن إحنا بالبحر بيكلفنا 1,000 دولار بالبر، هذا اللي صار. بس كمعاملة هنا ما شاء الله، يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
2: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش، فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح، حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات وتحويلها للجهات القضائية. عن ذلك حدثنا اللواء علاء الخفاجي مدير منفذ ميناء أم قاصر.
5: باشرت مديريتنا بمتابعة ورصد المخالفات الحاصلة في المنفذ من خلال الرصد لجميع المخالفات اللي موجودة، تهريب العجلات تحت الموديل، موبايلات داخل الحاويات مخفية خلف بضاعة معينة، أجهزة إلكترونية أخرى تم رصدها، أدوية أيضا كان أكو نشاط كبير منفذ ميناء أم قصر الشمالي. كل هذه عمليات الضبط اللي تمت والإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها أثرت بشكل إيجابي على تعظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
2: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية، فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
6: واحدة من مستهدفات نظام السيكودة أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناس من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام السكودة. نظام السكودة لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
2: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأسمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قصر والبصرة حائط صد ضد الفساد وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة. إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.
7: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: هي براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: خرافات نفرت العرب من القراءة. القراءة فيها سم قاتل، هذا ما حاول البعض ترويجه في مجتمعاتنا العربية عبر ترديد عدد من الخرافات أصابت القراءة في مقتل، وجعلت منها ممارسة غير محببة، وفعلا مضيعا للوقت تارة، ومؤد للانحراف تارة أخرى، وغير مجد تارة ثالثة. هنا سنذكر لكم مستمعينا عددا من الخرافات التي لجمت الرغبة في القراءة ونموها على المستويين الشخصي والجمعي في الدول العربية، وسنحاول تنفيذها بشيء من الإيجاز. واصلوا الاستماع. أولا، القراءة موضة قديمة. يظن كثير من الناس أن القراءة أصبحت اليوم موضة قديمة، خصوصاً في ظل التقدم التكنولوجي وظهور كثير من وسائل المعرفة والتثقيف الحديثة، التي منها مثلاً مواقع الإنترنت التفاعلية والمعتمدة على الصوت والصورة ومقاطع الفيديو. في هذا أظن جانباً كبيراً من الصواب، لكن هناك فوائد كثيرة لا تقدمها إلا القراءة. أثبتت الدراسات والتجارب أن لا شيء يعادل الكتاب في قدرته على تقديم جرعة معرفية ثقافية مركزة للقارئ الجاد مقارنة بمواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. فالقراءة تحفز نشاط المخ، خصوصاً مراكز الخيال، الأمر الذي لا تقدمه أي من الوسائل الأخرى التي تعفي الإنسان من التخيل إلى حد كبير بمزاوجتها للنصوص بالصور والأصوات والألوان والفيديو. وتحفيز القدرة على التخيل يجعل المخ أكثر صحة ويبطئ من الإصابة بمرضي خرف الشيخوخة والزهايمر. وعدا أن القراءة تساعد على التقليل من شعور الإنسان بالتوتر والضغط العصبي، وذلك على عكس الوسائل التقنية الحديثة التي تزيد من ذاك الشعور. تساهم أيضاً في تطوير الثروة اللغوية للقراءة، خصوصاً تلك الكتب الأدبية الراقية التي يحرص كتابها على تجويدها لغوياً، في حين أن مواقع الإنترنت غالباً ما تكون مكتوبة بلغة مبسطة جداً بل ضعيفة أحياناً.

ثانياً، الكتب تقود إلى الانحراف الفكري. يزعم بعض الناس أن قراءة كتب معينة تقود إلى الانحراف الفكري والتشوه العقائدي، ويدعون لذلك إما للامتناع بالكلية عن قراءة الكتب، وإما إلى فرض رقابة مسبقة على ما يقرأه الناس من كتب ومطبوعات، وهذا زعم خطير أدى إلى نتائج كارثية. قد يرى البعض أن هناك كتباً تحوي أفكاراً منحرفة، ولكن علاج الأمر لا يكون بمنع القراءة ولا بفرض الرقابة المسبقة على الكتب. بالعكس، إن القراءة الحرة وتداول الكتب هما اللذان ينيران العقول ويسددان الأفكار ويحميان عموم الناس والمجتمعات من الانحرافات. وأساساً فإن الناس عرضة للانحراف عبر ألف وسيلة غير الكتاب، كما أن الرقابة لن تمنع الراغبين بالحصول على أي كتاب من الوصول إليه في زمن الإنترنت. ثالثاً، لا يوجد وقت للقراءة. كثيرون يتذرعون بأنهم لا يملكون الوقت، وهذه خرافة. خطوات كثيرة يمكن أن تساعد في إيجاد وقت للقراءة، مثل استبدال بعض الأوقات الخاصة بكرة القدم أو المقهى أو أي شيء من الهوايات المفضلة بالقراءة، وتحديد وقت معين للقراءة يومياً والالتزام به، وتحديد عدد معين من الكتب لقراءتها في الشهر أو في السنة، إضافة إلى اصطياد الأوقات للقراءة سواء في وسائل المواصلات أو في بعض الدوائر الحكومية، حيث يكون الانتظار هناك طويلاً، والقراءة في المجال المفضل، والقراءة قبل النوم ولو 10 دقائق فقط.

رابعاً، تصفح مواقع التواصل تغنيك عن قراءة الكتب. هناك شريحة كبيرة لا تقرأ الكتب وتكتفي بتصفح مواقع التواصل، عدا أن لغة هذه المواقع لا تساعد كثيراً في إثراء معجم القارئ، فإن طبيعة النشر الدوري السريع للمواقع وموادها تؤدي إلى عدم نيل غالبية المقالات المنشورة حظها الواسع عند الإعداد من البحث، وهذا ما يترتب عليه ركاكة كثير من المواد الصحفية أو المعرفية من الناحية العلمية والتثقيفية ووقوع كثير منها في الأخطاء. وتسعى معظم المواقع والحسابات الإلكترونية إلى إبراز المواد المثيرة على حساب المواد المفيدة، ولا تعطي إلا المساحات الصغيرة للمواد العلمية والثقافية المتعمقة، والتي إن جاءت تأتي بطريقة الإثارة والرشقات السريعة التي لا تسمن الباحث عن العلم والثقافة ولا تغنيه من جوع. القارئ الذي لا يقرأ إلا في هذه المواقع يخرج بأفكار مفككة ومعلومات غير مترابطة، يختلط فيها الغث بالسمين فيخلص إلى استنتاجات سطحية واستنباطات غير صحيحة في الغالب، وكثيراً ما تلاحظ تغيير مواقفه وميولاته وقناعاته مع كل ترند أو موجة.

الرواية، وبالتالي تخسر جزءاً كبيراً ممتعاً من القصة. فالمخرج أو المنتج يختار حسب هواه أو إمكاناته الإنتاجية ما الذي يعرض من القصة، إضافة إلى أن قراءة الكتاب تطور القدرة على التركيز من خلال تمارين عضلات الذاكرة عبر تذكر الأحداث والشخصيات بشكل مستمر. سادساً، يجب أن أقرأ كل كلمة من الكتاب من الغلاف إلى الغلاف. قد ينتاب القارئ شعوراً بالذنب إذا لم يقرأ الكتاب كاملاً، وهذه ليست مشكلة إذا فرض الكتاب ذلك، لكنها تكون نقمة أحياناً عندما تصبح مجرد وسواس من دون هدف ووعي وفائدة لإنهاء الكتاب. القراءة حرية، وكل قارئ يتمتع بهذه السلطة التي تجعله يحكم بالفناء على نصوص ويبعث الحياة في أخرى، وبالتالي ليست هناك قوانين في القراءة، فهي فن يتأثر بكيان القارئ وتجربته الخاصة. ومن الناحية النفسية، فإن أكبر عدو للاستمرار في القراءة هو الإحساس بالتقيد والجبر، فتخسر التجربة خصوصيتها ورونقها، ثم على الشخص أن يقرأ ما يحتاج إليه وما يشعر بأن نفسه تشتهيه. ومن الناحية الفكرية، لا يستطيع القارئ أن يهضم مادة إذا لم يكن مهتماً بموضوعها، لأن الاهتمام يولد التركيز الذي هو أكبر محفز للتفكير. وليس من المفيد أيضاً أن تقرأ ما ستتكلم به في اليوم التالي مع أصدقائك أو المجموعة التي تخالطها. أنت تقرأ لتنمي معرفتك ولترتقي، وليس للآخرين.

سابعاً، القراءة ليس لها مردود على الجسد. الكتاب له تأثير يماثل تأثير النادي الرياضي أو المستشفى، هذا ما أكدته دراسة أجرتها جامعة بنسلفانيا الأمريكية على عينة مكونة من 1800 شخص يقرأ نصفهم القصص والروايات والمراجع المتخصصة بصفة منتظمة، بينما لا يهتم النصف الآخر بالقراءة. وأجري فحص طبي شامل لهؤلاء الأشخاص، فتبين أن الذين لا يقتربون من الكلمة المطبوعة يعانون من أمراض مثل ضغط الدم والسكر والسمنة والقولون العصبية وقرحة المعدة والقلب، بالإضافة إلى المتاعب النفسية المختلفة مثل القلق والتوتر وفصام الشخصية وغيرها. أما الذين يقرؤون فكانوا أكثر صحة، وتقل بينهم نسبة الإصابة بهذه الأمراض بصورة واضحة. الموضوع وصل إلى أكثر من ذلك، فقد تم تدشين علم العلاج بالقراءة وأصبح علماً معترفاً به لدى كل الأوساط العلمية، إذ يستطيع الطبيب عن طريقه أن يعطي للمريض روشة قراءة. كثير من الأمراض العضوية هو نتيجة الاضطراب النفسي للمريض، كما أن الأفكار السلبية لها تأثير سلبي على النفس، وهنا يأتي دور القراءة التي توفر العزلة، فتبعد الفرد عن ضغوط الحياة وتجعله يرى الحياة بمنظور جديد، ويكتشف من خلالها المعلومات التي يمكن أن تحل مشاكله، وهذا يخفف من الضغط العصبي ويمنح السعادة والراحة النفسية.

ثامناً، التجربة والممارسة العملية أهم من القراءة. يردد البعض هذه الجملة للتقليل من شأن القراءة، وهي من الحق الذي يراد به باطل، ففائدة الممارسة العملية والتجربة الحياتية جليلة في وضعها الأفكار النظرية التي يستقيها القارئ من الكتب محل التطبيق العملي لتثبت في عقله. ولكن لا يمكن مطلقاً لطالب المعرفة أن يتجاوز المرور على جسر القراءة والكتب مكتفياً بالقول أن التجربة والممارسة العملية أهم، حتى لو استطاع البعض أن يبلغ مبلغاً جيداً في مجال من المجالات المعرفية دون الاطلاع على الكتب.

فإنه في الحقيقة أهدر كثيراً من الجهد والوقت في التجربة والخطأ بحثاً عن الإجابات، في حين أنه كان من الممكن أن يجد تلك الإجابات في كتب من سبقوه في هذا المجال المعرفي.

تاسعاً، قراءة الروايات غير مفيدة للعقل ومضيعة للوقت. تنتشر هذه الخرافة في المجتمعات العربية، مثل غاز يعبث بالعقول ويجعل القراء يبنون حاجزاً بينهم وبين أعظم قناة للتواصل بين البشر وهي القصة. فهناك شريحة في المجتمع تنظر إلى قارئي الروايات بدونية وتنكر عليهم تضييع أوقاتهم، رغم أن أكثر الكتب قراءة في العالم هي الروايات. فالروايات ليست إلا قصصاً مطولة ومفصلة تحتوي على بشر مثلنا، نرى أنفسنا فيهم ونجرب نتائج أفعالنا معهم، وهي أفضل عيادة صحية للعلاج النفسي، لأن الإنسان يستطيع عبر الشعور بما يشعر به الآخرون دون أن يكون قد مر فعلاً بما مروا به أن يفهم أفعال الآخرين والإحساس بها. قراءة الروايات تعزز الفكر التحليلي أيضاً، وتمكننا من أن ندرك الأشياء بمنظور أفضل، كما تعزز قدرة الناس على تفهم وقراءة مشاعر الآخرين وعواطفهم.

عاشراً، هناك كتاب صالح لجميع القراء. لا يوجد اثنان يقرآن الكتاب نفسه، هكذا يقول الكاتب إدموند ويلسون. فعندما نقرأ نسقط هذه الكينونة على مادة الكتاب ونخرج بمنتج جديد من المعنى الذي لا يمكن أن يتطابق مع أي قارئ آخر. لذلك عندما يعبر شخص عن تجربته مع كتاب معين فهذا لا يعني أن الكتاب صالح لك. أحياناً يكون السعي نحو الكتاب الذي يفضله الجميع مضيعة للوقت، لأنك تكتشف بعد مدة أنه لا يخدم أهدافك الشخصية أو حاجتك في هذا الوقت. لذلك اقرأ ما تحب وما تحتاج، وهذا هو الهدف السامي للقراءة. ولا تتأثر بآراء الآخرين حول قراءتك لكتاب معين الآن، فأنت الوحيد الذي تعرف احتياجاتك وأولوياتك. ليس هناك كتاب صالح للجميع، ولكن هناك كتاب مناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
2: في أزمنة الحروب لا تكون المعارك العسكرية فقط، إنما تمتد إلى العقول والاتجاهات، فالدعاية بوصفها أداة تأثير تسعى إلى توجيه الرأي العام وصياغة مواقفه، سواء عبر ترسيخ صورة إيجابية أو سلبية تجاه طرف معين، وهي في جوهرها فن السيطرة على الوعي عبر استخدام وسائل متعددة قد يصل بعضها إلى تشويه الحقائق أو تحريفها. في المقابل يقوم الإعلام وفق تعريفات مهنية على تزويد الجمهور بالأخبار الدقيقة والمعلومات الموثوقة، بما يساعده على تكوين رأي واع تجاه القضايا والأحداث، كما يعد عملية مستمرة لجمع الأخبار والتحقق منها ونشرها عبر الوسائل المختلفة. اليوم ومع تصاعد وتيرة الصراعات في المنطقة، تبدو الساحة الإعلامية جزءاً من حرب استنزاف طويلة، ما يطرح تساؤلاً محورياً: هل تؤدي الفضائيات دوراً إعلامياً محايداً، أم تمارس خطاباً دعائياً موجهاً؟ يجيب إذاعتنا الصحافي كاظم الزهيري قائلاً:
3: يقوم الإعلام المهني على مبادئ واضحة، أهمها الدقة والموضوعية في الطرح والتوازن في طرح الآراء وعرض الآراء، أي أن أي قناة يفترض أن تنقل الحدث كما هو. مع ذلك لا يمكن تعميم الحكم على جميع الفضائيات، يعني هاي قضية نسبية، لأنه لا يمكن لنا احنا كإعلاميين أو صحفيين أو متابعين للعمل الإعلامي أن نعمم على جميع الفضائيات. بالعكس، يعني هناك فضائيات تعمل بمهنية، تعمل بدقة كاملة، وهناك مؤسسات إعلامية وصحفيون يسعون بجدية للحفاظ على المهنية. فهنا يقع في منطقة بين الاثنين، والفيصل الحقيقي لم يعد فقط فيما تبثه القنوات، بل يعني في قدرة المشاهد على التحليل والتمييز. وهنا دور المشاهد يجب أن يكون محلل ويقيم ويميز الأخبار والمواد الإعلامية التي تظهر على تلك القنوات.
2: قال هتلر إن أسلحتنا هي الاضطراب الذهني وتناقض المشاعر والحيرة والتردد والرعب الذي ندخله على قلوب الأعداء. ومن الروايات الطريفة بشأن الدعاية وتأثيراتها الهائلة واعتمادها على بث الإشاعات أنه أثناء الثورة الهندية عام 57 و800 ألف ضد الاستعمار الإنجليزي للهند، بث الإنجليز إشاعة تقول إن الذخيرة التي يستخدمها الثوار كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت الخنزير، ووجهت هذه الإشاعة إلى الثوار المسلمين، وإشاعة أخرى وجهت إلى الثوار الهندوس، وهي إشاعة مماثلة، غير أن الذخيرة هنا كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت البقر. هل هنالك شرعية إعلامية أو دعائية تتيح استخدام سلاح الإشاعة أثناء الحروب؟ وحسب مقولة الحرب خدعة، يجيبنا عن ذلك الكاتب اللواء عباس الحراق قائلاً:
4: حرب خدعة إذا نريد نتطرق لها بمفهوم دقيق، هي لا تعني أنه إطلاق فتح الباب أمام الكذب، يعني مثل المطلق أو ترويج يعني الإشاعات بين الناس، لا، وإنما تفهم في سياقها الصحيح، يجب يعني على أنه يعني هي إجازة للحيلة العسكرية المشروعة فقط، يعني مثل كإخفاء الخطط أو تضليل العدو مثل ميدانيا أو مباغتة العدو. يعني بشكل عام يجب أن نميز بين الخدعة العسكرية المشروعة نسبيا مثل الإخفاء التحركات والتضليل، يعني مثل حول مواقع القوات أو غيرها، والإشاعة المدمرة داخليا، يعني لأن بشكل عام هي تستهدف المدنيين أو الجهة الداخلية، وهذا أنه راح تؤدي للفوضى والانهيار في المجتمع بشكل عام، وطبعا تسبب الذعر والإرباك. خداع الخارجي ضد العدو هو أداة استراتيجية فعلا، لكن هي راح تنشر الإشاعة داخل المجتمع، يكون سلاح خطير.
2: لم تكن بحال ومكان ثمة حرب بيضاء، فسواد الحروب الفعلي يأكل معه الأخضر واليابس، وهو يمارس طيشه السياسي غير عابئ لما تؤول إليه حياة البشر وصحتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وما يزيد الطين بلة أثناء ماكنة الحروب هو ما تعرضه بعض المحطات التي تبث أخباراً معينة وتتجاهل أخباراً أخرى، وبالتالي تحاول توجيه وعي المشاهد إلى نقطة معينة تتقلب فيها الحقائق مع حضور موسيقى الإثارة والإعلان عن أنباء غير مؤكدة. هل هنالك قانون ضبط إعلامي يحاسب من يميل بخطابه ويزور الحقيقة؟ يجيبنا الكاتب والصحفي ماجد البريكان.
5: بالتأكيد توجد تشريعات نافذة تشكل إطاراً تنظيمياً يرسم حدود حرية الرأي والتعبير والنشر، إذ هناك بعض المواد القانونية التي تحاسب على تزييف الحقائق والتحريض والتشهير والابتزاز والعديد من المخالفات والجرائم الأخرى التي ممكن أن ترتكب من خلال الإعلام. بشكل عام أستطيع القول بوضوح أن حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور وكذلك في قانون حقوق الصحفيين ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمحددات يراد منها عدم استغلال الإعلام والصحافة بشكل سلبي يضر بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية. فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اضطلاع هيئة الإعلام والاتصالات بدور واسع في محاولة ضبط النشاط الإعلامي وخصوصا المتعلق بالإعلام المرئي. طبعا الهيئة تعتمد أيضا في نشاطها هذا على التشريعات النافذة بما في ذلك قانون حقوق الصحفيين وكذلك ما نصت عليه بعض مواد قانون العقوبات رقم 111.
2: وبحسب محللين في الشأن السياسي والإعلامي فإن حرية التعبير في معظم البلدان العربية ما هي إلا أكذوبة سمجة، وبالتالي فحتى الفضائيات التي تصف نفسها بقنوات الرأي والرأي الآخر لا تخرج عن كونها أداة طيعة بيد الأنظمة. أما القنوات الرسمية فلا تحتاج إلى تعليق بهذا الخصوص، إذ كانت هذه الفضائيات تعبر عن سياسات الأنظمة المستبدة. كيف لنا أن نحظى بإعلام محلي مهني يجعل مشاهده الفطن لا يكيل له التهم والنقود ويعتبره مصدراً للرأي البناء والخبر الموثوق به؟ يفيدنا بذلك الصحفي عامر العيداني بقوله
6: أنه الإعلام المهني يجب أن يلتزم بالحقيقة يعني كما هي ونقل الخبر قبل التفكير بالصدق الصحفي، لأن المتلقي اليوم لا يصدق كما كل ما ينقل له. عند نقل الخبر تجنب طبعا الإثارة والتهويل، تقدم الوقائع بموضوعية، تبقى المهنية والصدق والاستقلالية كائز يعني الأساسية لأي وسيلة إعلامية، كسب ثقة المشاهد طبعا والمتلقي أيضا.
2: بين إعلام يسعى إلى الحقيقة ودعاية تحاول توجيهها يقف المشاهد أمام اختبار الوعي، وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه الروايات تبقى الحاجة ملحة لإعلام مهني لا يكتفي بنقل الخبر بل يضعه في سياقه الصحيح ويمنح الجمهور القدرة على الفهم للانقياد.
7: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني، ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني، أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني، أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني، أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني، فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني، إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني، تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني، فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
8: راديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
9: راديو تايم سكوير 102.5 نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة في

يعج تراثنا العربي بالكثير من قصائد الهجاء بين الشعراء وأندادهم. كانت القصائد الهجائية تتصدر حديث الشارع وتصبح الترند الأول لما تحظى به من متابعة جماهيرية. ولم يكن الهجاء متبادلا بين الأفراد فحسب بقدر ما كان بين القبائل، فالشاعر لم يكن يمثل نفسه فقط، بل كان لسان القبيلة والناطق الرسمي باسمها، وتاليا كانت القبيلة تتموقع خلفه في مواجهة الشاعر الخصم وقبيلته، وذلك بسبب الحساسيات والتنافس والتعصب القبلي، كما في حال جرير والفرزدق اللذين اشتهرا في تراثنا الأدبي بهجائهما ضد بعضهما البعض. بعض هجاء الشعراء كان فاحشا لا يراعي القيم المجتمعية، بينما كان الكثير منه هجاء تنافسيا بمثابة أمر عادي وطبيعي يحدث في كل الأزمان، وهو اليوم يأخذ شكل الانتقادات الحادة في السوشيال ميديا، ويشتد أحيانا كثيرة إذ نرى التراشق الإعلامي على الشاشات مثل ما يجري بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة في حقل السياسة.

ولكن من غير العادي وغير الطبيعي أن يكون الهجاء بين الرجل وزوجته أو حتى بين رجل وامرأة، ومن الطريف أن يتناقل الناس هذا الهجاء وينشدوه في مجالسهم ويورده الكتاب الثقات في كتبهم. ليس هذا فحسب، بل بلغ الأمر مبلغ أن يتهاجى واحد من كبار العلماء مع زوجته في مجلس الخليفة، كما في قصة أبي الأسود الدؤلي وزوجته. كما أن هذا الأمر الفريد وقع للقادة والأمراء كالحجاج وزوجته هند بنت المهلب، وهي من مليحات العرب، وقد تزوجت عبد الملك بن مروان بعد طلاقها من الحجاج، وهي قصة شهيرة أذلت بها هند الحجاجة واشترطت أن يقود هو ناقتها حافيا وهي في هودجها إلى قصر أمير المؤمنين الملك بن مروان حين زفت إليه. وهناك الهجاء المتبادل بين الأمير روح بن زنباع أمير فلسطين وزوجته الشاعرة الخزرجية، وفي موضع مختلف هناك الشاعر الهمداني وزوجته، وقد حملت أبياتهما لبعضهما رسائل مشفرة، وقد وجدت هذه القصص الفريدة في كتب تراثية مهمة منها المحاسن والأضداد للجاحظ، وأخبار النساء لابن قيم الجوزية، وبلاغات النساء لابن طفيل، وشرح مقامات الحريري. تحفل هذه الكتب الأربعة بالمساجلات التي كانت تحصل بين كل من الرجال والنساء، وهي مساجلات لها رنة ووقع موسيقي يمكن عدها انتقادات حادة تعتمد على السجع، ظاهرها رنين الحرف المماثل وباطنها الحقد المتبادل.

زوجة أبي الأسود الدؤلي وهجاؤها له. تعد حكاية طليقة أبي الأسود الدؤلي رأس علماء اللغة والنحو في زمنه، والتي هزمته فيها طليقته شر هزيمة بيانا وبرهانا، من أجمل حكايات الطلاق على الإطلاق، وهي مذكورة في شرح مقامات الحريري وكتاب بلاغات النساء لابن طفيل. والحكاية تقول إن العالم النحوي الشهير أبا الأسود الدؤلي طلق زوجته، فأتته وهو في مجلس معاوية بن أبي سفيان، حيث وقفت شامخة أمامه وشكت له حالها بعد مقدمة أدبية بليغة فيها دعاء ومدح للخليفة وذكر لمناقبه ومحاسنه ومكارم أخلاقه، ثم تحدثت عن طلاقها من زوجها ظلما. وكانت الصاعقة حين علم الخليفة بأن زوجها الذي طلقها يجلس بجانبه، فالتفت معاوية إليه وقال: أحقا ما تقول هذه المرأة؟ فقال أبو الأسود الدؤلي: إنها تقول من الحق بعضا، وليس أحد يطيق عليها نقضا. ثم أخبر الدؤلي معاوية بأنه لا يشك في شرفها، ولكنه كره خصالها، فطلب منه معاوية محاورتها والرد على قولها. فقال أبو الأسود: هي يا أمير المؤمنين كثيرة الصخب، دائمة الضرب والشتائم، مهينة للأهل ومؤذية للبعل، إن ذكر خير دفنت، وإن ذكر شر أذاعت، تخبر بالباطل وتطير مع الهازل، لا تنكل عن عتب، ولا يزال زوجها معها في تعب.

هنا اغتاظت طليقة الدؤلي وأخبرته بأنها تربأ بنفسها من الرد عليه احتراما للخليفة، ولكي لا تعاب بأنها شتمت زوجها أمام الناس. ولكن معاوية ألح عليها بالإجابة فصب على النار زيتا، وبدورها استجابت السيدة لطلب الخليفة وردت قائلة: يا أمير المؤمنين، ما علمته إلا سؤولا جهولا ملحا بخيلا، ليث حين يأمن وثعلب حين يخاف، شحيح حين يضاف، ضيفه جائع وجاره ضائع، لا يحفظ جارا ولا يحمي ذمارا ولا يدرك ثأرا، أكرم الناس عليه من أهانه وأهونهم عليه من أكرمه. وكأن زوجة عالم اللغة هنا تفوقت عليه بقوة الكلمة والحجة، وعندما نزعها في ابن لهما قالت المرأة: أصلح الله الأمير، هذا ابني، بطني وعاؤه، وحجري فناؤه، وثدي سقاؤه، أكلأه إذا نام وأحفظه إذا قام. فقال الدؤلي: أصلحك الله، هذا ابني، حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، وأنا أقوم عليه في أدبه وأنظر في أوده. فحججته المرأة بقولها: صدق أصلحك الله، حمله خفا، وحملته ثقلا، ووضعه شهوة، ووضعته كرها.

بعد ذلك نصح معاوية صديقه بأن يساجلها بالشعر عسى أن يتقدم عليها في سباق الحصول على الولد ويكسب بعض النقاط لصالحه، ولكنها هزمته هنا أيضا وتفوقت عليه، واستمر نزيف النقاط عنده، فخسر ابنه وخسر معه هيبته وعنفوانه أمام الخليفة والملأ. يقول أبو الأسود: مرحبا بالتي تجور علينا، ثم أهلا بالحامل المحمول. أغلقت بابها علي وقالت: إن خير النساء ذوات البعول. شغلت قلبها علي فراغا، هل سمعتم بفارغ مشغول؟ وبدورها ردت عليه منشدة: ليس من قال بالصواب وبالحمق كمن حاد عن منار السبيل. كان ثديي سقاؤه حين يضحي، ثم حجري فناؤه بالأصيل. لست أبغي بواحدي يا ابن حرب بدلا ما رأيته والجليل. وهنا تدخل الخليفة والحكم في هذه القضية وأدلى بدلوه على شكل شعر، فأنشد: ليس من قد غذاه طفلا صغيرا وسقاه من ثديه بالجدول. هي أولى به وأقرب رحما من أبيه وفي قضاء الرسول. وكان هذا هو القول الفصل، فقضى معاوية لصالح السيدة. ومن الغريب أن المصادر التاريخية لم تذكر اسم زوجة أبي الأسود أو طليقته.

الحسناء هند في كتابه المحاسن والأضداد هناك قصة طريفة بين الشاعر عثمان الهمداني من رجال القائد الكبير قتيبة بن مسلم وزوجته الحسناء، وهي ابنة عم له كانت تدعى هند. إذ يروي الجاحظ أن عثمان خرج مع قائده إلى خراسان واستمر بعده عن زوجته لسنوات طوال، وقد اشترى جارية جميلة اسمها جمانة وفرسا أسماه الورد، والورد هو اسم من أسماء الأسد، وكان راضيا بهما كونهما ينسيانه ذكر زوجته حين تحدث عن عدم اكتراثه لها، وفي الوقت ذاته ليغيظها فأنشد يقول: ألا لا أبالي اليوم ما فعلت هند، إذا بقيت عندي الجمانة والورد، شديد مناط المنكبين إذا جرى، وبيضاء مثل الريم زينها العقد، فهذا لأيام الهياج وهذه لحاجة نفسي حين ينصرف الجند. فبلغ ذلك زوجته وبلغها تغنيه بجاريته التي وقع بها، فانقبض قلبها الرقيق واشتعلت نيران الغيرة في صدرها، وأرادت استفزازه ودفعه على العودة إليها على جناح السرعة وإثارة غيرته وحميته، وعرفت من أين تؤكل الكتف، فكتبت له على الوزن نفسه والقافية عينها: ألا أقره مني السلام وقل له عنينا بفتيان غطارفة مردي، فهذا أمير المؤمنين أميرهم سبانا وأغناكم أراذلة الجند. والغطارفة هم الشبان الوسيمون، والمرد هم من لم تنبت لهم شوارب أو لحى بعد. ولما قرأ زوجها كتابها أسرع به إلى قائده قتيبة لكي يقرأه، فقام قتيبة بلومه بشدة وقال له حرفيا: أبعدك الله، هكذا يفعل بالحرة؟ ثم أذن له بالانصراف والعودة إلى زوجته. وهنا كسبت الحسناء هند، والتي كانت ملكة جمال زمانها، قد كسبت المعركة وآلت الأمور لصالحها، وفعلت ما كانت تشاء من عودة زوجها بحنكة وذكاء ودهاء.

أمير فلسطين وزوجته. في الجزء التاسع من كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفهاني وفي كتاب أخبار النساء لابن قيم الجوزية وجدت مسجلات شعرية طريفة بين أمير فلسطين روح بن زنباع الجذامي وهو من قبيلة جذام وزوجته الشاعرة حميدة بنت النعمان بن بشير الخزرجي وهي شاعرة دمشقية وأصلها من قبيلة الخزرج من المدينة المنورة. ولعل هذه المساجلات من أطرف وأحسن ما روي في هذا المجال من الشعر بين الأزواج، فمن يقرأها يشعر بأنها من النقائض التي انتشرت في العصر الأموي. كان أمير فلسطين غيورا على زوجته، وكان يبالغ في غيرته، وقد ضربها ووبخها ذات مساء لأنها كانت تنظر من شرفتها إلى وفد من قبيلته جذام، فرد زوجته عليه قائلة: ويحك، وهل أرى إلا جذاميا؟ والله ما أحب منهم الحلال، فكيف الحرام؟ وبدوره رد عليها زوجها بالشعر قائلا: أثني عليك أن باعك ضيق وأن أصلك في جذام ملتصق. ردت عليه بقسوة ودون رحمة: تكحل عينيك عند العشي كأنك مومسة زانية، وآية ذلك بعد الخفوق تغلف رأسك بالغالية. والغالية هي نوع من العطر مركب من مسك وعنبر وعود ودهن.

وهناك أبيات شعر نادرة ومضحكة ذكرت في كتب التراث الأدبي العربي، تزعم فيها هند إنها فرس عربي أصيل تزوجها بغل، فإن أنجبت مهرا فهو منها، وإن أنجبت بغلا فمن والده. ولكن في كتاب إعلام الناس لما وقع للبرامكة من بني عباس، فإن الكاتب ينسب هذه الأبيات إلى هند طليقة الحجاج. تقول الأبيات: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل، فإن ولدت فحلا فلله درها، وإن ولدت بغلا فجاء به البغل.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: لعلنا اليوم في مفترق طريق بين الطب والطب البديل، لغط وشكايات من أناس طال شفاؤهم وهم يكررون زيارة الأطباء لعلة لا تشخص من الوهلة الأولى، الأمر الذي يدفعهم إلى استبدال الطبيب بطبيب آخر حسب وصية ممن عاش تجربة لا جدوى مع الطبيب الفلاني، أكياس من الدواء يعالج ويضر ونوايا لتجربة العلاج خارج القدر، سيرة شاقة تتبعها الأهات ونوم يناغصه الألم، مواعيد وانتظار في عيادات يتبادل مراجعوها الحديثة عن محنهم مع السقم، وبعد اليأس من العقاقير الطبية تأتي النصيحة باتباع البديل المجرب وهو الدواء العشبي الذي يقل حمله وثمنه، ولا تعد النصيحة شفاهية فحسب، بل تأخذك أنظمة الميديا الألكترونية إلى سياحة مجانية في ربوع عالم الدواء العشبي الذي إن لم ينفع فهو لا يضر، وتتدفق عليك العروض المجربة وتأتيك فور ما تنوي التجربة، وبحسب تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وما تطرحه من ثقافة طبية على لسان أطباء وخبراء تغذية، أصبح للدواء العشبي مريدون لا يتوانون في تقديم النصح لمن أتعبه الدواء الكيميائي وأنهكت مفاصله زيارة العيادات. السؤال: هل هناك فرق بين وملحوظ على زيارة الناس للعطار بعد خوض تجربة الدواء العشبي؟ يجيب إذاعتنا العطار مهدي صالح مهدي قائلاً:
2: أكثر الناس بهاي الفترة بدأوا يتجهون العلاج الأعشاب، بسبب أنه هاي الأعشاب اللي يستخدمونها ما لها آثار جانبية وتكون سليمة للجسم وتنفع الجسم أكثر من العلاجات والعقاقير الطبية لأن لها تأثيرات جانبية. احنا بدونا كعطارين نثقف للأعشاب ودائما ننشر أنه هاي الأعشاب كذا مفعولها وفوائد الأعشاب وشنو دور الأعشاب للجسم والعلاجات اللي تقدر تستخدمها من خلال خلط الأعشاب وبعضها أو وهي الأجهزة لحالها تقدر تستخدمها، فشوف يعني الشخص المستخدم إلها والمريض يشوف إن شاء الله نتيجة من عدها، فنكون حريصين على الاستخدام. فكثير من الناس إحنا ننقل المعلومات إلهم، كثير من الناس الحمد لله وشكر يعني بدأوا يستجيبون وحقيقة يعني بدأوا يفضلون علاج الأعشاب على علاج الكيميائي أو العقاقير الطبية.
1: نوال حسين أم مصطفى مدرسة متقاعدة تسمي نفسها الطبيبة الصغيرة، كونها بطلة التجربة مع الدواء العشبي وولعها في متابعة كل الشروح والوصايا التي تخص عالم الأعشاب والمضي بتجريب خلطاته على من هاج عليه مرض ما من العائلة أو الأصدقاء. إذاعتنا استضافت رأي أم مصطفى قائلة:
3: الأعشاب تعتبر دواء من زمان عرف الإنسان، يعني من أجدادنا. بالنسبة للطب الحديث يعني ما أعتقد يعترضون على استخدامه لأنه ما بيفد سايد إفكت. بالنسبة للأعشاب إحنا شنو الأعشاب هي؟ مثلا الزنجبيل، الكركم، حبة سوداء، الثوم، هاي كلها تقوي المناعة عند الإنسان وتعتبر مثل مضادات حيوية. احيانا السكر شلون يتعالج؟ احنا نقول مو 100% يتعالج بس تخفف منه. السكر ممكن استخدام القرفه او الحلبه. زين بالنسبه للضغط الدم ممكن الكركديه، ممكن الثوم، علاج القلب الزعرور. هاي معلومه جديده ما سمع بها سابقا. بالنسبه للمحاصنة اولا ما بي سايد افكت، يعني هذا رايي الخاص ما بي سايد افكت، وبعدين سعره مناسب وموجود بكل بيت. وطبعا احنا نبقى نقول انه مو كل طبيعي امن 100%. احيانا هاي الاعشاب تتعارض ويا بعض الادويه مثل فرضا السيوله بالدم او ضغط السكر او مرات خطر على الحوامل يصير او الاطفال الرضع. هاي ممكن بس مع هذا نقول نرجع ونقول هم استشاره مختص قبل لا استخدمه.
1: قد تقود التجربه الناجحه الى الاخلاص لها، بل قد تكون طريقه عيش لا منص من تركها. بعد ان اظهرت النتائج فعلها المبشر بمطالع العافية، آمنة الخفاجي هي المواطنة التي خصصت ركناً في مطبخها وأسمته مختبري، الذي أنقذ زوجها من علة بطنية عجز الطب على تشخيصها. أوضحت الخفاجي قائلة:
4: لما زوجي مر بوعكة صحية ودورة صحته، فرحنا أكثر من دكتور تقريبا بالخمس دكاترة. كل دكتور كان يعطينا مجموعة من الأدوية، وظهرت الآثار السلبية على زوجي، يعني بدان ما تتحسن صحته ظهرت الآثار الجانبية، تأذت معدته وصارت عدة قرحة. فقررنا نروح نسافر لإيران ونتعالج. أيسنا من الدكاترة هنا بالعراق، اعتمدت على نفسي، ظليت أتابع باليوتيوب العلاج بالأعشاب. فعلا أخذت اشتريت مجموعة من الأعشاب، فظليت أسوي يعني وحضر الأعشاب الزوجي. فالحمد لله والشكر من راجعنا الدكتور آخر دكتور وسوانا التحاليل مرة ثانية وشاف النتيجة الإيجابية، تعجب قال شنو سويته بالضبط. فأنا بعد ما مر زوجي بهذه الحالة فتحت لي مختبر، ظليت أحضر الأعشاب ولازلت لليوم الحمد لله والشكر.
1: ومن الطب البديل إلى الأصيل، يتشرف الرأي العلمي بطرح ملاحظاته والخوض في المفاهيم التجريبية وتسليط الضوء على التأثير الصحي للأعشاب من عدمه. أفادتنا أخصائية ومدربة الصحة الشمولية الدكتورة إسراء عقيل قائلة:
5: أولاً اللي نسميه الطب البديل أو اللي نقدمه باستشارتنا تحت مفهوم الصحة الشمولية، هدفه مو إسكات العرض بسرعة، بل فهم السبب الجذري للمشكلة. يعني بدل ما نعالج الصداع فقط، نسأل ليش صار الصداع أصلاً؟ هل هو من التغذية، من التوتر، من إجهاد الكبد، من نقص عناصر معينة؟ فبالتالي النتائج ممكن تكون أبطأ بالبداية، لكنها تكون أعمق وأثبت على المدى البعيد. وبالنهاية ليش يسمى طب بديل؟ طبعاً من وجهة نظر مو لأنه يستبدل الطب التقليدي، لكن لأنه يبدل حالة الشخص من حالة مرض إلى روتين حياة صحي. والطب البديل اليوم له فروع كثيرة، لكن الصحة الشمولية تجمع كل هذه الأساليب تحت إطار واحد وتشتغل عليها بشكل متكامل، من التشخيص إلى فهم الجذر إلى نمط حياة صحي.
1: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه غير السقيم، لذلك نراه كمثل نحلة تحط من زهرة إلى أخرى لكي تمتص رحيق العافية. فلا جدوى من الحياة دون صحة سليمة، حتى يغدو العيش دونها محض هراء، حيث تفقد اللذائذ وتنحصر الأمنيات والطموحات، وقد يقودك المرض السريري إلى مرض نفسي. صحتنا أمانة الله عندنا، فصون أمانته، ومن عافاك فقد أغناك.
6: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
7: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
8: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
9: روح القصة حكاية.
8: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
9: وروح الحكاية تجربة.
8: ولأن قيمة التجربة عبرة،
9: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
8: برنامج حكايتي.
9: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
8: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
9: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

قصة اليوم رواها إلي شخص من نفس العائلة، عائلة حكاية اليوم، اللي هو الابن الأوسط إبراهيم، رجل كبير الآن في السن ولكن ذاكرته حية. يعني أن يروي لك شخص قصة عاش تفاصيلها فهي قصة ستكون ممتعة. ذاكرة الكبار دائما محملة بالكثير من القصص والحكايات. الأب هو صالح، صالح رجل مزارع يمتلك أو يشتغل في الزراعة في الخضرة وعدة جواميس ثلاثة وبيت طين ومساحة باحة أمامه يربون به دجاج، ريف عراقي جنوبي. والقصة قديمة جدا، يعني اللي يروي لياها كان الآن عمره تجاوز فوق 70. فالأحداث هو رجل يبدو أنه ذاكرت التوقيتات الزمنية والأعوام لا يتذكرها، لكن يتذكر العائلة، يتذكر تفاصيل العائلة وحكايتها وما حدث لها قديمة جدا. إلى حد هذا القدم هو عندما بدوا الفلاحين يروحون، أو هناك فرصة للفلاح اللي تعبت الأرض وتغير الأحوال والأجواء، وبدت فرصة العمل في المدن. ما أقدر أحدثها بالخمسينيات أو بالستينيات، لكن حتى أكون دقيق هي هذه موجة الرحلة، هي أعتقد في الستينيات بدوا الفلاحين يغادرون منطقة التعب إلى منطقة الراحة.

نعم، الكثير من في فترة أو في حقبة زمنية من العراق الفلاح غادر منطقة التعب إلى منطقة الراحة في العمل، لأنه بدأت العراق بدأ يتحول إلى دولة مؤسسات، الموانئ تحتاج أيدي عاملة، شركات كثيرة عراقية تحتاج إلى أيدي عاملة، فكانت الأيدي العاملة هي أيدي الفلاحين. يضاف إلى هذا أنه أكو بعض أبناء الفلاحين بدوا يدرسون، وهذه الدراسة خلت معلم، خلت في موظف في وزارة الدفاع، نائب ضابط أو تطوع أو غيرها، ومدرسين والكثير وممرضين، فذول تركوا. هم كان الفلاح الأيدي العاملة هي أبناء الفلاحين، كانوا يفرحون من تصير عندهم أولاد. يضاف إلى هذا أيضا ما يهمهم أن يكون عنده ولد، لأنه الولد والبنات هم الكل يعمل في الأرض، كما في عائلة صالح اللي تتألف من إسماعيل الابن الكبير وإبراهيم وبنات ثلاثة، ومن ثم الأصغر اللي هو غازي.

طبعا صالح بقى يعني صاحب هذه العائلة وهذا بيت الطين وزرعاته القليلة وزوجته تعمل يعني تحول الحليب من الجواميس إلى جبن وقيمر، إضافة إلى هذا الأمر وتروح تبيحن طبعا، يروحوا معها واحدة من البنات يروحون يبيعونهن للمدن القريبة أو في يبيعون في الأسواق، لكن غالبا ما يبيعونهن إلى ناس يعني ما تقعد بي بالسوق وكذا، لا هي تروح أكو نساء جن يشترن من عندها هذا الجبن في هذه في المناطق اللي بيها أسواق وكذا، وتبيعهم بسعر جيد إلى حد ما يكفي حياتهم ببسيطة، وأيضا عندها دجاجات وربيتهم جمع البيض وتبيع بيض وتبيع جبن وزبد وحليب وروبة وعايشين على هذا المنوال. الأب صالح شاف هذه الحياة اللي هو سعيد بها، من يجي موسم النبق يروح يشتري الشجرة بحملها، يعني من البداية يتفق وياه يقول له مثلا يتباوع إلى الشجرة مال السدر محملة بعتي للتو خضرة، هو يقول له شنو نوعيتها، النوعية الكذا إلها سعرها والنوعية الكذا اشتريها، يجي الموسم ياخذ حصادها ويطف فلوس الرجل صاحب السدر، ما عنده مساحة زراعية كبيرة لكن هو يحتاج

روح تعين بالموانئ، روح تعين في معمل الزجاج، روح تعمل في قطن، عمل القطن والنسيج، وبدت حركة. يعني العراق لو مضى بالاتجاه اللي بدأ به يمكن الوضع تغير جدا، لكن الحروب وسوء الإدارة هي اللي رجعت القهقري، وبالتالي أبناء هذا الوطن، هذا الوطن العظيم في اقتصاده في عقوله، تضعضع وتحول إلى بلد مديون. يعني عشنا سنوات شوارعنا سيئة، سنوات ما عندنا مؤسسات، ونستغرب ما شفنا عمارات شاهقة وغيرهم، ما شفنا شركات ولا مؤسسات ولا. رفض الرجل، قال أنا عندي رضا، الرضا الكبير بأنه أنا أعيش حياتي أعتد، وما عندي أبناء يعني مجتهدين في الدراسة، هم أولاد دخلوا وتعلموا القراءة والكتابة، والبنات ما داخلات تعلم القراءة والكتابة، وبالتالي هذا يكفي، وأنا أريتهم أيدي عاملة لكسب العيش.

نعم، رضابط قسمته يعني يبقى في هذه القرية، القرية الجنوبية اللي بدأت تتناقص، الكثير من الأشخاص غادروها، قسم راح إلى بغداد واشتغل الأب عمال في شركات، وبعدين اعطوهم أراء ببيوت، بيوت العمال، واليوم في مدينة الصدر اللي هي قطاعات كبيرة، حتى قطاع الأكراد وقطاع الكلام، وهناك مسحة جنوبية كبيرة على هذه البقعة الجغرافية اللي موجودة في بغداد. وطبعا شكلت تواجد هؤلاء العمال اللي كانوا يتعاملون مع الأرض والزرع والنوم المبكر وتفاصيل القروي الطيب. دائما اللي يتعامل مع الأرض هو دائما شخص تشوفه ودود ومسالم، وبالتالي فقير وعدة تعايش يعني. رغم وهذا لاحظته في مدينة الصدر قبل سنوات، أنا كنت فيها صغير يعني، وكانت عندي زيارة هناك، شفت أنه رغم أنه أكو حواجز وبيوت، لكن الأبواب مشرعة على بعض، ما يقدرون يسدون باب، تحس العلاقات مفتوحة. هناك كلبنا اجتماعية جميلة، ذلك شكلت في مرحلة من المراحل بصراحة شكلت على البغددة، على البغدادي اللي بدأ يتفاجأ بدخول اللكنة الميسانية والجنوبية، لأنه الكثير من البصرة العمارة المصرية حتى السماوي والفلاط الأوسط كلها راحت يعني من الأرض إلى بيت وظيفة، يقعد الصبح ويرجع الظهر يتغدى وينام ويقعد يروح القهوة ويسولف وعنده أصدقاء وبرودة، تحولات كثيرة والله. يعني هاي القراءة يعني كثير من الكتب أنا طلعت عليها تتناولت هذا الموضوع وشرحت العلاقات الاجتماعية والثقافية. لا نرجع إلى صالح. صالح الله طاء إسماعيل اللي هو شاب سريع، وأعطى إبراهيم الولد المطيع، كانوا من الصبح يشتغلون، لكن سوسة هذه العائلة هو غازي اللي انولد ويعني كان أم حاملة بي وهي تعبها في الحمل، وطلع للدنيا بفتح بطن بولادة قيصرية، وطلع طفل أكدوا الأطباء بأنه هذا غازي يعني يمكن يعيش لشهر شهرين ويموت، لأنه شخصية غريبة، عفوا هيئة غريبة، راسة كبير، رقبته صغيرة، وشكله أشبه ما يكون بمعاق، بس ما بيش ثنيته ما بيش. يا بعد هذا أمر الله سبحانه وتعالى وهذا رزقنا، بعد شو سوي يعني. يعني هو الأب اعتبره من الميتين، لكن بدوا في فطرتهم الجنوبية عندهم جاموس، ظلوا يعني يشربونه، يشوفونه ضئيل، رأسه كبير جسمه صغير، والوليد يوم بعد يوم يهزل، فما اكتفوا برضاعة الأم الطبيعية، راحوا للجاموسة، ظلوا يأخذون حليب الجواميس. هذا حسب كلام الإبراهيم اللي روالي هذه التفاصيل اللي عاشها، عاشه هو فطن في عمر 16 17 16، يقول يعني يجيبون الحليب مال الجاموس ويخففون الماء ويشربون لها. بدأ هذا الطفل شوي شوي يتحسن إلى أن صار ابن 5 أشهر وبدأ يسمن. والله أنا من قال لي هذا الأمر وقسم، قال والله بعدين من كبر صار ابن 3 سنوات أقل من سنتين، يقول تفاجأنا بتحول هذا الطفل في 2.5 3 سنوات إلى وحش، لم يبقي على تمر، يعني أكو تمر يسمونه تشبشاب، يقول هذا يبسه، إحنا نيبسه والديري عادة اللي المحشف يسمونه يعني اللي يعزلونه، هذا المحشف يعزل إلى الحيوانات وبديدان وكذا، هو يقول لم يبقي على العزل حتى من نعزل التمرة اللي هي سوس بيها أو تعبانة أو لا تؤكل، نعزلها كأعلاف للحيوانات، يقول ما نلقاها
هذا الشبشاب اليابس يلبسونه، نقول ما يعني قاعد الحبيب. فيقول يوم من الأيام وهذه الصدمة إنه ندور على هذا الطفل اللي أصبح عمره يعني 5 سنوات أو 4، على هذا المنوال اللي بدأ يعني يتضخم بشكل غير طبيعي ويتحرك بقوة، ونتفاجئ إنه ندور عليه شو وين فلان مو ينام فوق السطح. وما أحلاها هاي الأجواء، نامون كان الجو يعني جميل، وفعلا كانت الناس تتغطى ببطانيات يوم ذاك فوق السطوح. يعني حتى في مدننا احنا نتذكر امهاتنا تفرشنا من العصر ونصعد احنا الى السطح ننام، نلقى الفرش الفراش بارد والنوم لذيذ. على كل حال اتفاجأ وين غازي راحوا، لقوا غازي يشاطر البنت الجاموسة وهذا الحيوان الصغير الرضاعة من ثدي الجو.

الله سبحانه وتعالى ابتلى هذه العائلة بهذا الطفل، طفل عمره صار يعني في عمر السبع سنوات، طبعا ما دخل مدرسة ولا أي شيء، شره ووصف بهذا الشكل، شره بالأكل إلى الحد اللي إنه من يطبخون تمن الرز، يقول يعني نقدر إحنا كل واحد يقبل بقسمة لكن هو يقبل بنص جدر ما يقدر، يقول شره في إلى حد إنه من أمنا تكسر الخبز اليابس للبشوش وللبط، لم ترى ماكو هيك شيء والله العظيم، يعني هاي شخصية يعني تصلح أن تكون في كتاب سردي، اللي يقول تسرد أمي هذا الخبز اليابس تخليه في وعاء وذب عليه ماي ينقع، حتى منها من ينقع توديه إلى البط والبش ويبدي يأكل، يقول لا هو يأكل قبلهم ما لم يبقي على شيء، فأكل شره بشكل بليد إلى حد كبير من البلادة والغباء والاتكالية وعدم الرحمة في كل شيء، لا يرحم خواته، يضرب بشكل كبير، لا يحترم كبير ولا يحترم صغير، يمتلك قوة عجيبة بعد اللي هو جاموسة، يعني هو تقريبا يعني عقل حمار أجلكم الله بجسم جاموسة من وصفه، حتى من سألته يا بعد على قيد قال لي بعدين تجيك السالفة مثل ما راح تجيكم السالفة، فكل هذه البلادة والغباء واللا مسؤولية، وكبر الولد وصار عمره 13 و14، وكل ما يكبر تزيد مأساته وتزيد شراهته بالأكل، وإلى شكل مرعب، والدليل أنه يعني الناس الوسطاء اللي يخافون منه، ما حد يقدر يجادل، لأنه يعني هو خلق وجها كوجه، خلق بشكل بشع بشكل وحشي، وشكل الجسماني كما وصفه يقول ما أقدر شلون أوصف لك إياه، يعني الجذع الأعلى طويل ورجليه صغيرات قصار، يقول كأنه يعني خنزير واقف بالضبط، خنزير صافة بأنه غازي وخنزير واقف، فهذا كبر. الولد خطية إسماعيل وإبراهيم هم شباب كبروا، فكانت عندهم مشكلة يعني وصلوا إلى البلوغ اللي دون يزوجون، يعني كافي هم يكربون من الصبح لليل، يكربون من الصبح لليل ويأخذون مساحات زراعية يزرعون ويحشون ويبيعون، والأم تشتغل بالجبن والقيمر والزبد، يريدون يزوجون بس ماكو قرى، أغلب اللي بالقرية راحوا، اللي يأتهم نساء صغيرات ويعني وراحوا إلى أكثر من بيت، ما يعني ما طهم ما يقدرون يخلون بيتهم في بيت وحش اسمه غاز، مع العلم هي الحياة الاجتماعية اللي يعيشها صالح وأولاده حياة محترمة، يعني حياة حلوة وحياة جميلة، هي ريفية تشبه كل الحيوات، فممكن ويقدرون يعني من البساطة أن يبني له، من يزوج ابنه يبني له غرفة، عنده غرفة للأب غرفة للأولاد الثلاثة وغرفة للبنات، فيمكن عنده مساحة، إذا نقول في والدي في نيته أنه إذا واحد يزوج كل ما يزوج نبني له غرفة، مطبخ واحد وحمام مشترك، فهذا كبر يدورون على نساء ما يلقون. كان أنا يمكن ذكرت إسماعيل، الفارق بين إبراهيم عذرا من البداية، إسماعيل كان في وقتها لا في من صار غازي كان عمره تقريبا بال12 سنة، وإبراهيم كان أصغر من عنده تقريبا بال10 سنوات وصار غازي، طبعا خواتهم كذا غازي اللي هو المحور البشع في حياة العائلة، سيء عارك يضرب، وعده مكان على النهر شجرة يقعد على الفيمية ماله، هذا حار شصة ويصيد السمك يشق يصيد خشني شنو يطلع حتى الجر يأكله، شقه هاي شخاطه بجيبه ويشوي ويأكل ما يقدر، ومن يجوع يصعد على النخل مال الناس، صعد على النخل ويجون الناس يا بابنكم هذا لا ظلت عندنا بطيخة، والبطيخ والخيار يسمونه العنقروزي هذا الطرح الصغير يطالع استوى هو يقرط بيه، آفة آفة
أنا والله جيت خلي شلون عبسي عدنان وليد بهذا الشكل الغريب. فيقول لا ضال خيارة في بستان ما ماكله، لا ضال ضرحاية، لا ضال بطيخة. بطيخ بعد يعني ما واصل إلى حد الإصفرار يمكن أن يمتلك الحلاوة في الطعم، يقرط الرقي. الأب والأولاد احتاروا احتاروا وملوا من هو الأول الحاضرين في المائدة، أول اللي يحضرون في المائدة وآخر الحاضرين في العمل. ابتلاء، يخافون من عصبية الجامعة. يعني إخواني أكبر من عنده 10 سنوات كذا، هو صار عمره 15-16 سنة لكن صار أقوى. خافون، ما عنده كبير، ما عنده، ماكو واحد ما يسمع نصيحة أحد. أكو شيء اسمه صياح، وأكو شيء ويخافون من قوته العجيبة. وكل اللي موجودين في القرية أيضا يخافون من قوة غازي مو طبيعي. غازي شخص ممتلئ، قصير، مربع، شكله مخيف، شرس. وين هو ذا يشرب من الجاموس وياكل هلقة كمية تمر وأكل مو طبيعي ومفرط الحركة. والمصائب تجي، يوم يجي واحد مكسورة إيده، ويوم يجي واحد. بس تجنبوا إنه يروحون إلى غازي يوقفون عند حده. هذا اللي يأكل طرحهم، وهذا اللي يتمادى على المستان، وهذا اللي وعنده مجموعة من الأصدقاء السيئين مثله، يروحون يبقون دجاج ويلسون ويشون ملهوماً من عنده. لا يقدرون يشدونه، هو ما يشد، ولا يقدرون يتحاملون. يعني بعد خلوه قالوا يا بابا سامحونا الله سبحانه وتعالى، هذا يعني يترمونه ونرتاح، ارموه يعني. لكن كانت الريف العراقي كان ريف المواطن، الإنسان اللي بي إنسان خجول. لذلك يقولون هذا أن هذا الوصف اللي نقول به يعني إنسان خجول، وكأنه يشبه واحد قروي ريفي في تعامله. مو لأنه بليد، لا، بس هو إنسان دائما عنده حالة من الاستحاء، استحياء، والحالة من الخجل. فكانوا يتبتعدون عنه، يعني قرويين ريفيين بينهم عرق دم، ويستحون تاركين هذا الهائج، تاركين يسرح ويمرح ويفعل ما يفعل ويأكل ما يأكل. بالتالي هو صالح الأب والذول إخوانه، وهذا يحبون يعني ابنهم اللي يتوقع الأب إنه هو هذا من صار حاسبين حساب يموت. وتمنى وندم الأب قال أنا صوتي شربت حليب مال جاموس، لو بخليه يموت أو اتفاق من عنده. لذلك مرات نتألم على، بصراحة هكذا هي عدالة الله. يعني يصير عند زوجة إسقاط ويطلع ولد، أو يصير طفل ويموت، ويقولوا له هذا رزق الله سبحانه وتعالى والله يعوضك. من يقول رب العالمين عدالته ورحمته؟ يمكن هذا الطفل الميت هو سيء، هذا الطفل اللي فقدته هو راح يأذيك في آخر أيامك. وشوفوا غازي سوى في مرات.

طبعا اكو طرفه في هذه الحكايه، طرفه يقول اللي روى عليها اللي هو اخوه ابراهيم الله يعطيه الصحه والعافيه وطول عمره، يقول في يوم من الايام يعني احنا قعدنا الصبح وهو يتاخر بالنوم، فسمعنا صوت اجلكم الله حمار. فالغريب انه احنا ما عندنا حمار، لكن صوت قريب وبداخل هذه الغرفه، غرفه الاولاد، العفو مو في غرفة الأولاد، في السطح كان صيف. سمعنا صوت حمار فوق السطح، صعدنا لقينا يعني هو مو يشخر، هو أجلكم الله يعني نهيق. فرجعنا قعدنا من نومه النهيقي، شبيك انت تنهق يعني على أحد قول إبراهيم. صعدنا أنا وواحدة من أخواتي قعدنا قلنا لك، فنزل يفطر، قعدنا نفطر سوية كل إحنا، غسل وجهه وقعد وإحنا قاعدين. فيقول قلنا لأبونا قلنا لهذا ما يشخر هذا ينهك، فهو ضحك غازي قال لهم إيه والله أنا راح أحكي لكم الحلم. يعني يقول أنا كنت نايم فحلمت أنه أنا استحولت إلى حمار. هاي الطرفة في الحكاية حبيت أرويها لكم. فيقول والله هذه القصة فعلا يعني بها عوالم سردية عجيبة. فيقول قلت تحولت العفو إلى حمار، فطلعت وأمشي لا أنا غازي، بس أنا أتباوع أروح للماء أتباوع لوجهي وأنا مو غازي أنا حمار. فظليت أمشي فلقيت قطيع من الحيوانات بجمعة مطاية، فرحت لهم استبشروا بي خيرا، وحسيت نفسي أنا أكبرهم وأنا أطولهم وأنا أكثر صحة وحمار يعني قوي. فقالوا له احنا نريدك تصير قائدنا، فصار قائده وجابوا له حمارة قالوا له هاين زوجك يا، فصار قائد الحمير. هذا منه اللي يحكي غازي يتحدث عن حلمه الأهل وزوج جاي ترى يقول يضحكون، يضحكون طبعا يضحكون، موقف مضحك واحد يحلم أن يصير زلكم الله حمار. فقالوا له يا با احنا نريدك تصير قائد علينا وهذه زوجه لك، وجابوا لي يقول حمارك كلش حلوه، فتزوجنا وعشت حياتي واطلع بيهم. في يوم من الايام اخذتهم الى مساحه خضراء، قلت لهم يلا الكل يمشي وراي الى هذه المساحه الخضراء. قالوا لا يخاف مال غير اشخاص ويطلع لنا كذا، قال لهم لا مالكم لا، راحوا ياكلون من هذا العشب. ففجاه انفجرت، بدت أشبه ما بقنابل وانفجارات تحدث بلا، فضربت حجارة أو كذا فضربت على وجهه، فظل يبكي ويصرخ. فهذا الصريخ اللي بالحلم هو أنتم اللي سمعتوا أنه نهيق. قالوا له بس ما معقولة. قالوا زين أنت كنت تنهق بداخل؟ قالوا إيه كنت أنهق بهواي أشياء، كنت أسمع نهيقي. فضحكوا، فقال الأبو قال له إن شاء الله أنت صرت شاب وإن شاء الله نلقى لك حمارة تزوجها. قال له إيه أنا بعد سمعوني، أنا بعد عندي أخو كبير، عندي أخو أكبر مني، ما أعرف أنا تزوجوني. زين مسودن ولدي تزوج، غبي ومتخلف وأرعن وأهوج وعنده طاقة جسمانية هائلة وما يفكر بأحد وما عنده أي علاقة عاطفية، بس بالصحن بالمعروف وبس الأكل، عنده علاقة عاطفية مع الأكل، ما عنده علاقة مع عاطفية مع أمه وأبوه، أمه تتمرض أبوه يتمر ما العلاقة، المهم أكو شيء اسمه أكل. زين هذا أبو الأكل يعني هو غرائز، هذا وليد لمرة شلون نجيبه؟ فضحك أبوك قال إن شاء الله أنا راح أدور لأخوك وإن شاء الله هنزوج إسماعيل وإبراهيم وإنت إن شاء الله تلحق ونجيب لك حمار بعدك أنت صغير عمرك 17-16. قال لا لا أنا أول واحد زوجني أنا وبعدين هم اللي يحكون، أنا ما أقدر بعد أسوي لكم مصيبة. الأبو خذ هذا الكلام على محمل اعتيادي وكذا. ففي يوم قاعد قال لي زوجته قال لها إحنا هذول الناس يعني بينه وبينهم خلافات، هذول العشيرة وهاي ما نقدر نجيب، ويرجعون هذيك ابن عمي طلق فلان، وهي نعرفها موجودة في القرى ولحد الآن موجودة حتى في ثقافتنا المدنية. قلت له صاحبك أبو عبد الله هذا اللي عشت عمر وياه وزرعته سوا واللي اشترى له في هكذا
مكان بعيد هو طبعاً، هم عنده يعني أتذكر عندهم بنات هواي أكثر من ولد سنين وبنات خمسة تقريباً أو ست. ليش ما تتعنى له وتروح تسأله بلكت عدة بنية لإسماعيل وإذا عدة ثانية لإبراهيم. طبعاً هم غازي ما مو مال زوجة يعني، وهذا غازي أساساً يريدون يخدرونه، هذا ما ينطي امرأة. فقالها والله صحيح خليها تعنى له. راح رجل ركب القطار ونزل في قرية ومشى مسافة وعند المكانة وصل إلى البيت، رحب الرجل بي أيما ترحيب وعناق وحتى بكره.

راح للرجل أبو مصطفى ورحب به وذبح له وتعشوا وتغدوا، بالليل سولف فيها قال له شنو أخبار شنو الأمور. قال له والله الوليد زوجتهم هنشوف فلان وصار عنده كذا، اثنين هما أولاد عنده وبناتي خمسة، زوجت أربعة، زوجتهن أربعة، ظل هو مأيس شوية يعني راح إحنا يريد، وكان في باله اثنين، واحدة الإسماعيل واحدة الإبراهيم. قال له بس بقت عندنا واحدة اللي هي نجمة، ويعني على عمرها بال 16-17 جاي يخطبوني، بس الناس اللي يجوني ما أحبهم، أنا ما أريدهم لأن أعرف سلوكهم وكذا. وانت شنو أخبار؟ قال له والله أنا عند هذا أشتغل بكذا وكذا والأمور طيبة وما رحت مثل اللي راحوا، ظليت على أرضي وولدي وبناته وإحنا كواديد. قال له يا أبو أنا بتعني إليك، أولا مشتاق لك ورد أشوفك، اثنين أنا جنت أتوقع باقيات من بناتك وردت أخذ واحدة لإسماعيل وحده لابراهيم. طبعا استثنى غازي، غازي كان عندهم امل انه شويه من يكبر بلكت يعقل، لكن هو بالعكس. فقال لي يا دعيناك هاي خذها لاسماعيل. تعايا نجمه، اجت نجمه ما يحلو سميره ومرتبه وجميله وممتلئه، رحب لها بالحجي شونك بوسيد عمك وقعدي وسولف وياها. قال له أبوي أنا ابن إسماعيل كبير وأنا عندي بيت كذا وراح أبني لكم غرفة، وإسماعيل ولد كادود ومعدل وابن كبير ورايدك إليه، وهذا حكيت ويا أبوك وأنتو شو تقول؟ لا يستحت لي فيه. قامت تركت المكان وراحت وهي تبتسم. قال له هذا هو نجمة لإسماعيل خذه. قال له إن شاء الله نجيكم ونهار. قال له لا لا شوف توكل على الله، أولا أنا رايح حج هطلع وأمشي بر، فراح أجمع أعمامي. يعني والله أكو هيك تقاليد قديم عجيبة يعني. قال له شوف أنت وكيل، أنا وكيل بنتي وأنت وكيل ابنك، نجيب لنا الشيخ ونلم عمامنا اللي مع امامنا ويلتمون وفرح ونذبح ونقعد نتعشانا عشوة حلوة ونعقد عليهم وتاخذ البنية وتروح. هذا مو موجود في عرفنا الآن وهو لا يقبل الآن، لكن البنية موافقة واخذ البنية وبعدين ابني لك البيت الطين وخليها تتآلف ويا عائلتك وهي على يعني زوجة ابنك، لكن ما يتم العرس اللي تريدونه أنتم إلا بعد أن تبني الغرفة وكذا وتبقى ويا البنات، بس هي عقدة حلالة يعني، لكن ما يدخل عليه. جزاك الله خير. تفاجأوا وصار هذا الشيء، جمع أمامه وجمع قال المياب هذا أبو إسماعيل، وإسماعيل لازم زرعه وحلاله وراح نزوجه بيتنا وياخذها وياه، وأنا باشرك براح أروح للحج. وراحوا اخوانها وياها بالطريق، خذوا البنيه اخوانها الاثنين طريق لا يؤتمن، وياهم صالح ابو اسماعيل، ورجعوا تغدوا وارتاحوا كانوا رجعوا لاهلهم. تعرف بهم اسماعيل، لكن تفاجئوا اسماعيل تفاجئ شنو هاي المره اللي جايه وي ابوهم البنيه اللي دخلت بخمارها الى بيت في غرفه البنت وصارت حلاهل. بعدين إسماعيل فرح قال له أبو جبت لك بنية والقصة كذا كذا وطانيها أبو عبد الله وسمح نجمة وبنية شفتها بعين حلوة وعقدنا وهسه هي مرتك، لكن ما تدخل ما تشوفها تشوفك من بعيد، لكن تكونون في خلوة. لا زين دخلوا اجوا عمامهم يا يعني صارت كذا، هذول الناس البسطاء عليهم. قال له من الصبح يا ابني اسماعيل يخلي يجي الأسطى هذا اللي يبني بيوت اللي يبني الطين، خلي يجي يجيب عدته وانتم العمال اسماعيل ابراهيم وغازي انتم العمال. قال له خلي يجيب واحد يبني له غرفه. قال له فرحان اسماعيل هذا غازي السوداء. قال له انت جاي تحكي عاقد ما عاقد ما ادري شنو هاي اللي جايبها الي. قال لي شنو لك؟ شنو؟ بابا عقدنا وهيصير عاقل محترم
بالتناز بيت أخوك موجودة وعقدنا أمام الله سبحانه وتعالى وقدام الناس بعد ما غازي. هاي مو أكل، هذا زواج، هذا مو شيء اسمه التمر ولا فص مال زبد ولا جدر تمن ولا تشريب ولا هاي الأشياء اللي هاي زوجة أخوك اهدأ وأعقل ولا نكسرك. صرخ وما أدري شنو، استغربت البنية شنو هي جان هذا. قال لا ماكو، هي إلي أنت جا. قلت لي أنت أجيب لك مرة، رحت وجبتها لإسماعيل. طبعا أخطي إبراهيم يقول أنا لا اعترضت ولا هذا اتفاق مسبق يعني. خبص الدنيا يقول اضطرينا نقول جاب عصا والدي وظل يضربه، ظل يضربه ويطرده ويقول ندفع بيه يعني خنزير. تركنا وطلع، لكن هو يعرفونه يرجع لأنه يجوع، من يجوع يرجع. بالوجبات يتباوع البنية بنظرات اسمها ويبتسم، وكأنه هو يعني يعتبرها هاي اللي جابوها المرأة، مو أخوه يشوف الأشياء. فبالبداية قالوا لهم بعد ما كل بنات يتعشن وبحد وزن يتعشن بحد، فشافوا هذا يخوف. اسمع الغازي في يوم أبو هذه كارثة، حمى قال أنا هي مرتي بعد هسه هذولي أنا. هو شنو الزواج يعني؟ هو الزواج هو إدخال، تزوجها وكذا وبعدين من يدري هذا الغباء أخو، وإذا زوجها أخو طلقها بعدين يظل هي حلال. إيش يفكر زين؟ شو راح يسوي غازي؟ غازي المتخلف الغبي الشره، أبوه وإخوانه يطلعوا للشغل، والأم تروح عندها الجبنها ويمرها وتاخذ واحدة من البنات، والثانية تروح وي أبوها وإخوانها الحق، يظل البيت فارغ. بس هاي البنية مخلينها مع عروسة ما تشتغل. هو في يومها نايم فوق قعدوا حتى يروح، وقال لهم هسه اجي وراكم بس انا شوي عندي اسهال، وهاي جاي وراكم. ما حد يفكر باللي راح يسوي هذا النذل يعني. راحوا كل من طشه وشاف الوضعيه، البنيه قاعده تغزل جوا بالغرفه مع البنات تغزل، ونزل من السطح وراح للغرفه واغلق الباب عالية من عليه. انفزت البنيه جاي تغزل وشافت هذا دخل عليها اللي هو مربع دجاج تبذشونه حسبي يعني، ولي عاذ بالله حيوان هذا نزع دجداجته، وهاي البنية تغزل ظلت تصرخ. لزمت مشبك هيجي حديد وكذا رادت تبعده، يعني دخلت تضربه بصدره بالهذا، هو ما يهمه أخذها كسرها ذبها. راح البنية ظلت تصرخ، لكن رب العالمين ستر. بجيت يقول إبراهيم يقول نسيت شغلة، راتها والدي وكيس سماد أجيبه، وجيت لقيت هاي تصرخ. فدخلت على الغرفة كان بها يقول مزلاج مو قفل، ضربته ودخلت لقيت هذا الحيوان في لازم بيها ومشقق ثيابها وقذر. إبراهيم يقول أنا ما أقدر يعني أتناطح ويا هذا الخنزير، بس قلت لازم أسوي شيء أنقذ حتى لو أقتله. فبالتالي لقيت الفرصة الوحيدة أنه أكو هذا المدك الهاون الكبير الخشب، يقول هذا الشيء الوحيد اللي لقيته وضربته في رأسه. يقول يعني وضربته في رأسه طلع دم، لكن يا ترى يغمى عليه؟ يقول لا يلا ما يخالف. قلت على حد قول حج إبراهيم، يقول أنا بعد وقتها كنت أنا ميت يعني أتعارك لوي خنزير، والخنزير هذا ضارب على رأسه وما مات أو أغمي عليه، فبالتالي أنا علينا استسلم. بس لكن ما يخالف، الحرب وياي أحسن مما الحرب مع زوجة أخوي وبيت ناس وأمنوا علينا. يقول أركض ويركض وراي، وهاي فرصة الوحيدة للنجاة، أركض ويركض وراي. فلقيت إحدى من خواتي قلت لها وهي وهو يركض وراي أختي اللي بالزرع، قلت لها روحي للبيت، روحي لأخو إسماعيل وقلي له هذا يركض وراي والناس تركض، شنو هذا اللي يركض وراي؟ يريدون يهدونه، يريدون كذا. اجتمعت العائلة فيما بعد، لزمون جماعة منا هدؤوا اقعد. طبعا هو خنزير هاج، قالوا ليش سويت هيك بالبنية؟ هاي مرتي وانا بكيفي وادخل بأي يوم وزين، هذا شي يسوي له؟ يربطونه وإلى متى؟ هل يهدأ هذا الثور الهائج
ظلوا البنية أختي ظلت خايفة ما تتحرك إلا وياها الأم والبنات، وظل اللازمات يعني شلون العصي والهاي شي يسمونها المغوار أو كذا صار أو المغوار يعني ما أعرف أتذكرها ولكن هي على لساني نسيتها. لازمات في عصا هيك من فوق بها دائرة من القير صخرية يمكن صخرية، كل واحدة لازم عتن صخاري وخاف يدخل عليهن هذا الثور الهاج، وما يتركونه يتركون البنية والبنات ظلن قاعدات يناطرن القذر. هل هذا القذر الخسيس هل اكتفى؟ لم يكتفي بعد أن بنى البيت، هو يعتبر أنه هذه الغرفة هي غرفته، وأنه إسماعيل ما راح يزوج مستحيل الحكي، طبعا يقنعونه قاعد يقعد إن شاء الله الله كريم هو غبي متهور. فالأب قال له بما أنه خلصنا الغرفة وراح وصينا على الأثاث راح يجيبوا لك الكنتور والشوربايا يا إسماعيل، ليه أنت تريد العرس؟ انتظرنا هواي وريد نخلص البنية باقية وكذا. قال لا ليش يعني كيفك يا أبوي؟ قال لا الخميس الجاي شو عندنا إحنا الحمد لله ونعزم وكذا سوي لنا عرس، وبس أنت روح بلغ الناس الخميس الجاي عرسنا. هذا راح أخطي إبراهيم يقول برعانة وإسماعيل ظلن كل من يروح إلى بيتي يدق الباب السلام عليكم يا أبا عرس أخوي إسماعيل، سمع غازي بأنه جاي يعزمون الناس إلى عرس إسماعيل. أن الموضوع أمر واقع، صار العرس وصارت الزفة ودخل إسماعيل على مرته، والكل محتاط من تصرفات غازي اللي بدأ عادي مبتسم ولابس دجاجة نظيفة ويصفق وكذا. لكن اللي سواه بعد منتصف الليل شنو اللي سواه؟ إنه أكو قش موجود في مكان يعني يجمعونه، قش موجود يجمعونه وخلينا هيك وبيوطين والسقوف كندل يعني مال نخل والغرف طين وكذا وبيه نسبة من القصب، أكو جايب غاز صاب الغاز على الشباك اللي هو شباك خشب وعلى الشباك الثاني والباب، وبدأ نايمين زوجين ونايمين وبدأ يصوب من تحت الباب الغاز اللي هم يجيبونه للمحرك محرك الماطور مال الزرع، فيجيبون جليكانات وكذا احتياط. هو فرخ نظل ينزل الغاز من جول الباب وترس الشبابيك ويتخللهن أيضا، فنزل وهذول نايمين عرسان ونايمين، والسطح غرفة إسماعيل أيضا السقف ماله غرق غرق، وأشعل النار باب خشب وشبابيش خشب وطيني وأكو قصب من فوق جندل مال يقسمون النخلة جذع النخلة نصين وبالتالي يسقفون به عرسان وسادين باب، وتدخل واشتعلوا الباب مشتعل والغرفة مشتعلة والرجال تفاجأوا هذول نايمين واحترقت الغرفة قبت. هو يريد يقتلهم ويريد يشوههم ويريد يقتل فرحتهم، نعلة الله عليك يا غازي. ايش سوون؟ صار الصريخ والكذا، طلع ببطانيته لاف زوجته لف زوجته بالبطانية وطلعها قال لها مشي، ظل هو جوا يحاول يطلع. طلع إسماعيل لكن تعرض إلى حروق والزوجة صارت عندها حروق في تغطية نجمة. شلون عرف؟ وغازي يطفي يساعد الآخرين بأن يطفئ الحريق، لكن هو راد ينغص فرحتهم راد يحرقهم قدر الإمكان. لكن شنو اللي صار؟ إنه هل هم صدقوا إنه هذا الحريق منين؟ هو ماس كهربائي، هم كهرباء معتهم والغرفة ما بيها فانوس حسب رأي اسمع حتى نقول سبب فانوس، لا هذا بفعل فاعل. أكو الحقيقة كانت عند الأخت الصغيرة، واحدة من خواتهم الصغيرات، المرافق في البيوت الطين وفي بيوت اللي في المرافق يصير مرافق قصير، ومنين هو؟ من القصب، وبي باب بردة يخلون ما يخلون باب بردة،
فهي من واحدة من خواته هو يقوم بالمهمة ويحضر وكذا داخل للمرافق بالليل لقضاء حاجة، وهي قالت تريد تقضي حاجة تريد تطلع، شافت هذا اللي يذب نفط وبدت تراقب، كدت انه غاز اللي جاي يذب نفط بس ما تعرف هو جاي يذب غاز ليش وشنو وشنو تصرف، بنية صغيرة وخائفة من عنده تصيح يجي يقتلها يفترسها وهي مجربة وحشيته. الظل مكانه الفضول يدفعها والخوف والقلق وشين جاء راح يسوي، لكن من أشعل النار أشعل النار وصعد شافته صعد على الدرج الطيني وراح لفراسها ونام على أساس هو ما يدري بشي. فمن نجا إسماعيل وزوجته عروسته في ليلة عروسته في منتصف أو في فجر ما بعد زواجهم هدأت الأمور طفوا النار إجت الناس، لكن اللي يقول ماذا فعلنا بإبراهيم يقول حج إبراهيم يقول ماذا فعلنا بغازي اللي عرفنا بأنه أراد أن يقتل أخوه وزوجته، شنو اللي سوى؟ يقول أبوي بنعرف من أخت الصغيرة أنه غازي هو اللي دبر كل شيء حتى يقتل أختي، وهذا غازي اللي أذاهم كلهم والمزعج جدا، هذا وجوده خطر، لذلك غازي كان نائم. عرفوا القصة وقالوا له ما حد عاتب غازي بعد أن عرفه، وقال للأخوته تركوا الموضوع إلي بس أريدكم مستعدين. كان غازي نايم فوق السطح ونايم على يقول على ظهره، وإحنا كل واحد لازم له توثية وأبوي لازم له مقوار أو كذا، وصعدنا له وهو نايم وضرب على رأسه وعلى جسمه وضربنا صدره، ضرب أبوي بهذه اللي يصيدون بها السمك، ضربه في صدره وضربنا إحنا بحرقة، وإسماعيل يقول كان أكثرنا فتفرق الدم، دم غازي يقول يعني أكثر واحد ضربه إسماعيل على رأسه، يقول أنا ما قدرت استمر، ضربته يمكن برجله ضربتين، لكن أبوي يقول أنهى بالفالة، ضربه بالفعل في صدره، دخلها في صدره في عنقه، العفو في عنقه، دخلها برقبته، صرقت الأم وبتشن وكذا، لكن راحوا طبعا راحوا إلى مركز الشرطة، قال أنا أبوهم الأب أنا كاتله، هذا لازم يموت وأنا أبوه، وهذا إنسان شيطان ومؤذي، ويقول أبوي قال له هذا وحش حيواني أراد أن يتعرض إلى زوجة أخوه بالسوء فقتلنا أنا وأخوه. طبعا الشرطة يوم ذاك تعاطفت مع الموضوع، انسجن أشهر الأب لأنه هو أب قتل ابنه وكذا وغير الأمور، سقط لها وكلها تنازلت وهو الأب وطلع من السجن تخلصوا من غازي. يقول حتى من الروح من دفنه وغازي في النجف، يقول بعد سنين من المر على قبر غازي نخاف يعني تباوع نتألم إنه مات، عاش هذه الحياة ومات هذه الميتة. سألته إنه أبوه نفسيا شلون، قال له بالعكس صدق بجد أمي، هو كان سمعي يبكي الأب في صلاته لكن ارتاح من المشاكل، ارتاح من المخاوف اللي شكلها غازي في حياته، والكل ارتاح وعاش في أمان. غازي كان يعني النموذج السيء، وكان هو غصة البيت أو غصة الاجتماعية في العائلة، فبقاء دمار للكثير لحيوات الكثيرين من إخوانه. فلذلك عليه يقول إحنا قررنا باتفاق جمعي أنه لازم يموت وما قابل يموت بيد غريب، وهذه كانت الأمنية، لذلك إحنا من تبرع في قتله، يعني قتله كان أبوي هو السباق وإسماعيل أخي.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبل مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: تايمز سكوير اف ام. فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
5: تاريخ التهميش والتسييس للعراق القديم.

تهيمن على رؤية التاريخ القديم ثلاثة توجهات ينفي بعضها وجوده أو يتخذه هوية أصلية للمجتمع أو يستغله لتحقيق مصالحه في التحفيز والتحشيد وبناء هويات جامعة. ينظر الاتجاه الأول إلى التاريخ كمرحلة سحيقة لأقوام ميتة انقطع صلتها بالشعوب الراهنة وطواها النسيان قبل أن يعاد اكتشاف آثارها في أواخر القرن التاسع عشر على يد المنقبين الأجانب المدفوعين بالبحث عن تاريخ الكتاب المقدس في بلاد النهرين على وجه الخصوص والشرق الأدنى في العموم. وتفضل هذه المجموعة في العراق التركيز على التاريخ المعاصر والحقب العربية الإسلامية بصفتها أشد اتصالاً بثقافة المجتمع الحالي. أما الاتجاه الثاني فيرى أن التاريخ القديم يمثل الهوية الأصلية للأرض والشعب ويصر على وجوب التركيز عليه، ومنهم من يتطرف في الأمر ويسعى إلى إحيائه ونبذ الحقب الأحدث واعتبارها غزواً أجنبياً، مع أن التاريخ ما هو إلا سلسلة متوالية من غزوات وهجرات، وهناك من يستخدمه ليشن حرباً على الهويات الحية السائدة. ينتشر هذا الخطاب غالباً في أوساط الشرائح العلمانية من المجتمع والأقليات القومية والدينية التي يرى بعض أفرادها أن تلك الشعوب القديمة هي سلفهم المباشر. أما الاتجاه الثالث فتمثله طبقة الساسة وبناة الأمم الذين يوظفون الحقب التاريخية المختلفة لمصلحتهم، وبل ورد خطاب سياسي أو قومي يتلائم مع الظروف السائدة محلياً وإقليمياً ودولياً. وغالباً ما يتضمن هذا التوظيف التاريخي الكثير من التزييف والعرض المستهزئ والسطحي والانتقائي لبعض الحقب وإهمال ما سواها. وغالبا ما يكون التوظيف خطيرا ويستخدم كسلاح في الخصومات، يستحضر المعارك التاريخية ويجد لها نظائر موازية في الواقع الراهن، أو أن يستخدم لنفي أصالة الخصوم وتجريدهم من حقوقهم ومواطنتهم.

عراق صدام. منذ نشأة الدول الوطنية وتعميم التعليم الحكومي والإلزامي في العراق، أصبحت المناهج الدراسية أساساً في أدلجة المجتمع الوليد على أفكار الدولة وتعزيز هويتها الجامعة وتمرير الخطاب التأسيسي لها. ومع وصول الأحزاب القومية للحكم في العراق بعد عامي 1963

68 امتلأت المناهج بخطابات القومية العربية ومفاهيم حزب البعث الحاكم والاشتراكية ومناكفة الاستعمار، مركزة على التاريخ العربي، لكنها لم تهمل التاريخ القديم للعراق ودول الجوار. في ثمانينات القرن الماضي استخدم صدام حسين تاريخ الصراعات بين سومر وعيلام ليجد لها تناظراً مع الحرب العراقية الإيرانية، وقد وظف التاريخ القديم والإسلامي لخدمة بروباغاندا تلك الحرب، فشبهت المناهج ضمنياً الصراع بين سلالتي لجش وأوما السومريتين على أنه صراع بين العراق وإيران، مع أن أطلال أوما تقع في تل جوخة ضمن حدود محافظة ذي قار أيضاً. ربطت المناهج تلك الحرب القديمة ضد عيلام بالحرب العراقية الإيرانية، فضلاً عن التركيز على حروب العرب ضد الفرس، ولا سيما معركة ذي قار قبل الإسلام ومعركة القادسية بعد الإسلام. علاوة على ذلك، ربط صدام حسين نفسه بالملكين المشرعين حامورابي وأورونومو باني زقورة أور، بل وكل من الملك نبوخذ نصر الثاني والقائد صلاح الدين الأيوبي المولود في مسقط رأسه في تكريت، ليقدم نفسه محرراً للقدس ويتصدر مشهد الصراع العربي الإسرائيلي كقائد للقومية العربية.

تضاعف التركيز على التاريخ العربي الإسلامي بعد الحملة الإيمانية في تسعينيات القرن الماضي، حيث وجد النظام الحاكم نفسه معزولاً إقليمياً ودولياً. وبعد أن نجا بأعجوبة من انتفاضة رفعت شعارات دينية ومذهبية في عام 1991، فضل على إثرها التركيز على الخطاب الديني مع خطاباته. من جانبها روجت مناهج اللغة الإنجليزية للاشتراكية من خلال رواية كيبس لرواية هربرت جورج ويلز، وساهمت في تصدير تمثيل سيء لليهود من خلال رواية أوليفر تويست لتشارلز ديكنز، ومسرحية تاجر البندقية لويليام شكسبير. مع أن هذه الأعمال مهمة في الأدب الإنجليزي، لكن اختيارها كان يهدف لإيصال رسائل تتماشى مع خطاب الدولة والحزب الحاكم حينذاك، بالإضافة إلى ترميم المواقع الأثرية بطريقة أضرت بالقيمة الأثرية لبعضها، كما حدث في بابل في الثمانينيات عندما أضيف اسم صدام حسين على الجدران التاريخية. ركز خطاب الدولة على إحياء التاريخ من خلال إقامة مهرجان الربيع في الموصل لمحاكاة أعياد الأكيتو أو رأس السنة البابلية الأشورية، ومهرجان المربد الشعري في البصرة على غرار سوق عكاظ قبل الإسلام، ومهرجان بابل الدولي. استغلت الحكومات قبل 2003 التاريخ في خطابها لبناء دولة وطنية، ولهذا السبب أعيدت كتابة التاريخ بما يتلائم مع منطلقاتهم من خلال إطلاق موسوعة حضارة العراق في 13 جزءاً عام 1985، مع كل ما يحمله مفهوم إعادة قراءة التاريخ من مخاطر.

في عراق ما بعد 2003 فرضت المحاصصة المذهبية والعرقية نفسها على الفضائين العام والإعلامي والخطاب السياسي، ولم يعد في الإمكان طرح رؤية موحدة للتاريخ ولا سيما المعاصر والإسلامي، ففضلت المناهج تجاهل المختلف عليه قدر الإمكان وتجنب الخوض فيه. يتضمن هذا الهروب من النقاش إيجابيات عدم فرض رؤية الحاكم على مكونات الشعب المختلفة وتجنب إثارة الخلافات العرقية والدينية، لكن مساوئه تعني خلق جيل لا يقرأ عن التاريخ المعاصر ويكتب

خلل في منهجية تناول الحقب السياسية للتاريخ القديم في المناهج الراهنة والكثير من الأخطاء، مع توسيع النطاق عالمياً ليشمل نبذة عن حضارات الفرس والإغريق والرومان. ولأسباب دينية ومذهبية، تتجنب المناهج الجديدة الجانب السياسي من الحضارة العربية الإسلامية وتتوقف عند وفاة النبي محمد. ولأسباب سياسية، تهمش هذه المناهج تاريخ العراق الحديث والمعاصر، وتستفيض في حقبة تأسيس الدولة العراقية انتهاء بقيام الجمهورية في عام 1958، فلا شيء عن الانقلابات العسكرية اللاحقة، ولا الحرب مع إيران والكويت، ولا الحصار الاقتصادي، ولا تأسيس العراق الجديد بعد عام 2003.

المراحل الابتدائية الفوضى. تخلو مناهج الصف الأول الابتدائي من أي إشارة للعراق القديم من ناحية الموضوعات والصور. في مادة اللغة العربية يشجع التلاميذ على قراءة القرآن والتعبير عن القيم الأسرية والوطنية من خلال مواضيع مثل العلم والوطن والمدرسة، والاهتمام بالبيئة من خلال التركيز على الزراعة والنخيل. ومع إدخال اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي، بعد أن كانت تقدم للطلاب أول مرة في الصف الخامس الابتدائي قبل 2003، لم يتضمن المنهج الذي وضعه أجانب ونقحه عراقيون في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والثانوية، لم يتضمن محتوى يعكس تراث العراق القديم. في مادة الرياضيات هناك توظيف لعناصر محلية من خلال الصور والأمثلة، منها ساعة بغداد وملوية سامراء والمتحف البغدادي لجذب اهتمام الطلاب وتحفيزهم. وفي مادة العلوم يستخدم المنهج بعض العناصر الطبيعية المميزة لبيئة العراق مثل الأهوار ونهري دجلة والفرات وبحيرتي ساوة والحبانية وشلال قلي علي بيك. بصفة عامة يظهر المحتوى جهداً لتضمين عناصر تربوية متنوعة وتعريف الطلاب بالثقافة والبيئة المحلية، ولحداثة سن التلاميذ قد يكون تضمين عناصر التاريخ القديم صعباً، ولكن ذلك ليس مستحيلاً من خلال دمج المزيد من الصور والرسوم المستوحاة من أساطير بلاد الرافدين.

في الصف الثاني الابتدائي يقتصر تمثيل العراق القديم على صور بوابة أشتار وتمثال من الحضر وأسد بابل في مادة القراءة. في مادة اللغة العربية يطلع التلاميذ على نصوص تتحدث عن حفظ القرآن والصلاة وأحاديث نبوية عن الرحمة والإحسان ونفع الناس والتعبير عن القيم الأسرية والوطنية من خلال مواضيع وأناشيد عن الوطن والتعرف على المدن العراقية وخصائص البيئة العراقية مثل التمر والبلبل وصور بعض المعالم الأثرية. ولم يتضمن منهج اللغة الإنجليزية سوى أسماء عراقية وإشارة للتمور، وكذلك حال منهج الرياضيات حيث تقدم أمثلة عن سارية العلم والنخيل، ويتعرف الطلاب على أسماء الشهور الميلادية السريانية، والكثير منها يستخدم منذ العصر البابلي القديم. وفي مادة العلوم يتحدث المنهج عن المحميات الطبيعية في الأهوار وضمها لقائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2016. في الصف الثالث الابتدائي تعد صورة بوابة المتحف العراقي التمثيل الوحيد للعراق القديم في كافة المناهج، في حين تركز مادة اللغة العربية على نصوص تتحدث عن القرآن والدعاء والنبي محمد وأحاديث نبوية عن الجار والأعياد وقصة عن حقوق الحيوان على لسان الإمام علي بن أبي طالب، وأخرى عن العدل تتضمن الخليفة عمر بن الخطاب، فضلاً عن قصص مثل ليلى والذئب وافتح يا سمسم. يذكر المنهج أيضاً أعياد الميلاد المسيحية ومقولة الحق يحرر الإنسان للسيد المسيح، وهي المقولة المسيحية الوحيدة في جميع المناهج العراقية. ولم يتضمن منهج اللغة الإنجليزية أي شيء عن العراق القديم، فيما ضم منهج الرياضيات صورة لبوابة المتحف العراقي. وفي مادة العلوم ليس هناك سوى صورة للخطوط الجوية العراقية وحقل عكاشات للفوسفات في الأنبار.

تمثل مناهج الصف الرابع الابتدائي البداية الحقيقية لتعريف التلاميذ بالعراق القديم، وهذا تطور ملحوظ مقارنة بمناهج ما قبل 2003 التي يبدأ التعريف الحقيقي فيها ببلاد النهرين في الصف الأول المتوسط. لكن المناهج الجديدة تتضمن العديد من الأخطاء. لا تتضمن مادة القراءة في اللغة العربية إشارات إلى بلاد الرافدين، فيما تركز على نصوص من القرآن وأحاديث نبوية عن العمل ومحبة الوالدين والضيف، وحكايات عن الوحدة الوطنية، وأخرى عن الحج والإمام الحسن والمهلب بن أبي صفرة وحاتم الطائي والخليفة عمر بن عبد العزيز وخولة بنت الأزور، وجميعها من التراث العربي الإسلامي. لم يتضمن منهج اللغة الإنجليزية سوى إشارات وصور للمتحف العراقي والكتابة المسمارية وأساور من الحضارة الأشورية، إلى جانب التمثيل المتكرر للنفط والتمر. كما ضم منهج الرياضيات مسائل رياضية عديدة عن زيارات لمدينة أور ومهرجان بابل الأثري والمتحف العراقي وحصن الأخيضر. أما مواد الاجتماعيات فتسخر بصور عن بوابة عشتار ومدينة أور والحضر، ونصوص عن كون العراق بلد الحضارات، وصور للقيثارة السومرية والألواح الطينية، ونشاط يطالب الطلاب بجمع صور لبعض الآثار. مع ذلك يستخدم الكتاب صورة الكتابة الصورية ويقدمها خطأً على أنها الكتابة المسمارية، ويخلط ما بين بابل القديمة الأمورية والحديثة الكلدية.

تزخر مناهج الصف الخامس الابتدائي بإشارات للتعريف بحضارة العراق القديم والتنوع الثقافي والديني في البلاد، مع تركيز مادة القراءة في اللغة العربية على نصوص من القرآن وأحاديث نبوية وقصص دينية عن النبي نوح والعملاق ونوم الإمام علي في مكان النبي ليلة الهجرة وعمر بن عبد العزيز والمصباح وعمر بن الخطاب والأعرابي. يضم الكتاب نصوصاً عن مسلة حمورابي ومكتبة أشور بنبال، وزيارة إلى مدينة تتطرق للحديث عن آثار السومريين والبابليين، فضلاً عن قصة السندباد البحري وقصة من كليلة ودمنة، ونص عن العالم العربي الكندي بما يعزز تنوع المنهج. ولم يتضمن منهج اللغة الإنجليزية سوى إشارات إلى بابل ضمن معالم الدول، فيما تضمن منهج الرياضيات مسألة وحيدة عن قياس الزوايا للقيثارة السومرية، وتنطوي مواد الاجتماعيات على صور أسد بابل وتعريف بالحضارات الأكادية والسومرية والآشورية والقوانين والحضر، والحديث عن مهد الأديان وإشارات للصابء المندائيين، وتتضمن تعريفاً بأعلامي ومبدعي البلد من مختلف الطوائف، وقد تكون الإشارات لانتماءاتهم بهدف الشمولية، ولكنها قد تعد إشارات لتعزيز المحاصصة والانقسام. ويضم الكتاب نصوصاً عن مكونات المجتمع العراقي وشعارات الدولة العراقية. من جانب آخر، غاب العراق القديم تماماً عن منهج العلوم. في الصف السادس الابتدائي تركز مواد الاجتماعيات على تاريخ وجغرافيا العراق القديم، لكنها تتضمن العديد من الأخطاء والعرض غير المنهجي لبعض التفاصيل في مادة اللغة العربية. لا يتضمن كتاب القراءة سوى ذكر لبلاد الرافدين وصورة لبوابة بابل وتمثال من الحضر، وهي الصور الأكثر شيوعاً في جميع المناهج، فيما يركز الكتاب على الثقافة العربية والشخصيات الإسلامية مثل الإمام علي بن أبي طالب والإمام جعفر الصادق والخليفة عمر بن الخطاب وأبي بكر والإمام الحسن، فضلاً عن علماء من الحضارة العربية مثل ابن سينا والفراهيدي، فيما يغيب العراق القديم تماماً عن مناهج اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

في المراحل المتوسطة والثانوية تهميش التاريخ الحديث، وكما هو حال مناهج ما قبل 2003 يبدأ التعريف المنهجي بالتاريخ القديم في الصف الأول المتوسط، إذ يتناول الكتاب بالكامل التاريخ القديم في العراق والدول العربية، بالإضافة إلى لمحة عالمية على الحضارات القديمة في بلاد فارس واليونان والرومان. فيبدو المنهج وكأنه عرض سريع وغير منظم، أما منهج اللغة العربية فيضم بعض الصور لبوابة أشتار والقاعة الآشورية في متحف اللوفر، وصورة للأميرة السومرية بوآبي عند الحديث عن منزلة المرأة. بخلاف ذلك يركز المنهج على نصوص من القرآن وأحاديث نبوية وقصيدة للرصافي عن المولد النبوي ومفاهيم التسامح والوحدة الوطنية ونصوص عن الرحالة ابن فضلان والجاحظ والفارابي، ولم يتضمن منهج اللغة الإنجليزية سوى إشارات وصور لمدينتي أور والحضر. تكاد مناهج الصف الثاني المتوسط تخلو من أي إشارة للعراق القديم من ناحية الموضوعات والصور، فلا شيء عن العراق القديم لمادة اللغة العربية، ولم يتضمن منهج اللغة الإنجليزية شيئا عن التاريخ القديم فيما عدا غلاف الكتاب وتمثال آشوري لبطل يحمل أسدا، يرجح إنه يمثل جلجامش. وفي مادة الاجتماعيات هناك عرض للتاريخ العربي قبل الإسلام وفي صدر الإسلام حتى وفاة النبي محمد، ويتحاشى التطرق للحقب الإسلامية التالية مع تضمين إشارات للأديان الأخرى الصابئية واليهودية والمسيحية.

في الصف الرابع العلمي والأدبي يغيب العراق القديم عن مادة اللغة العربية التي تركز على الأدب الجاهلي، بينما يوظف منهج اللغة الإنجليزية صور بوابة أشتار في مطلع كل فصل وصوراً عن جنائن بابل وبوابة نركال في الموصل، ونصاً عن الأهوار بوصفها جنة عدن، وآخر عن المتحف العراقي مع صور لرأس سرجون الأكدي وأور والنمرود. في الفرع الأدبي يدرس الطلاب مجدداً نبذ عن حضارات بلاد النهرين ومصر وبلاد الشام وفارس والروم والعرب قبل الإسلام، مع تركيز على الحضارة العربية الإسلامية من ناحية الإنجازات للحروب. والجانب السياسي فيما تذكر مادة الجغرافيا نبذ عن المعارف الجغرافية في بلاد النهرين ولا سيما الفلك ورسم الخرائط. في الصف الخامس العلمي والأدبي يقتصر حضور العراق القديم على نص عن مهرجان بابل وآخر عن المتحف، مع صور لرأس سرجون الأكدي وكنوز النمرود الآشورية ومدينة الحضر في منهج اللغة الإنجليزية. ويغيب العراق القديم عن منهج اللغة العربية الذي يركز على الأدب الأموي والعباسي والأندلسي، فيما يدرس طلاب الفرع الأدبي تاريخ أوروبا وأمريكا الحديث والمعاصر إلى جانب الجغرافيا الطبيعية. بالمثل يقتصر حضور العراق القديم في مناهج الصف السادس بفرعيه على صور للحضر وبابل ونص عن أجنبي يمتلك شركة سفريات سياحية للعراق في منهج اللغة الإنجليزية. ولا يسجل منهج اللغة العربية ذكراً عن العراق القديم، بينما يركز على الأدب الحديث والمعاصر وشعر القضية الفلسطينية، فيما يدرس طلاب الفرع الأدبي تاريخ البلاد العربية المعاصر وحركات التحرر.

السينما والرسوم المتحركة. كثيراً ما يشكو العراقيون من قلة تمثيل حضارة بلاد النهرين في أعمال هوليود، لكن العراق نفسه وعلى الرغم من ضعف إنتاجه السينمائي لم يكترث كثيراً لتمثيل تاريخه في الفن السابع. ومن أوائل تلك الأعمال المستلهمة من التاريخ القديم فيلم نبوخذ نصر، إنتاج وتأليف كامل العزاوي عام 1962، والذي يتحدث عن الملك الكلدي نبوخذ نصر الثاني وحروبه ضد آشور في فترة حكم والده نبوبو لاصر، وحملاته في بلاد الشام واليهودية، وبنائه الجنائن المعلقة لزوجته الميدية. كان ذلك أول فيلم عراقي ملون، ولم تعقبه أي أفلام تتحدث عن تاريخ العراق القديم فيما عدا فيلم الرأس عام 1976، الذي يتحدث عن سرقة رأس ملك الحضر سنطروق الثاني واسترجاع الرأس بعد مطاردة المهربين إلى سوريا ولبنان. وفي ثمانينيات القرن الماضي أنتجت أفلام عن الحرب العراقية الإيرانية وفيلم القادسية بتعاون مصري في عام 1981، وفيلم المسألة الكبرى عن أحداث ثورة العشرين عام 1983، وفيلم باب الحبيبة في تعاون عراقي مصري في عام 1987، والذي يتحدث عن زيارة وفد مصري يضم علماء آثار وفنانين لحضور مهرجان بابل في العراق.

بينما لم ينتج العراق مسلسلات تلفزيونية عن العراق القديم، ركزت المسلسلات التاريخية على التاريخ العربي والفترة العباسية وبعض الشخصيات من العهد العثماني الأخير، منها مسلسل المتنبي والنعمان الأخير وحرب البسوس ومسلسل عثمان الموصلي ومسلسل أوائل العرب ومسلسل أبو جعفر المنصور ومسلسل القلم والمحنة ومسلسل شخصيات لم ينصفها التاريخ عام 2001. في عام 1982 أنتج التلفزيون العراقي والمركز العربي للأفلام المتحركة فيلم الأميرة والنهر، أول فيلم كرتوني عراقي مستوحى من قصص بلاد النهرين، مع تصميم الرسوم في جمهورية ألمانيا الشرقية. ركز الفيلم على مملكة لجش السومرية عن الملك وبناته الثلاث ووصية الأب الأخيرة بتوحيد بلاد النهرين. بالطبع كان ذلك الفيلم الكرتوني الأول والأخير الذي ينتجه العراق. بعد عام 2003 ومع تراجع الدور الحكومي في الإنتاج السينمائي في العراق وبقية دول العالم وتصدر القطاع الخاص للمشهد، غاب تمثيل العراق القديم كلياً فيما عدا أفلام منتجة بميزانيات منخفضة وذاتية أو مشاريع تخرج لطلاب كليات السينما والمسرح.

التاريخ القديم في الصناعة. قبل 2003 كان توظيف التاريخ حاضراً في أسماء المنتجات الصناعية في العراق، مثل شركة الصناعات الخفيفة عشتار التي أسست في عام 1959، والمنشأة العامة للدخان العراقية التي أسست إثر دمج معامل أهلية للسجائر في الخمسينيات وأممت في عام 1963، وكانت تنتج أنواعاً من السجائر منها سومر وبغداد والرشيد وأريدو، فضلاً عن مصنع شخاط الأمين في عام 1975 وشركة حمورابي العامة للمقاولات الإنشائية ومعامل اسمنت بابل والرافدين في نينوى وشركة آشور للمقاولات العامة. وهكذا نشاهد توظيف التاريخ العراقي القديم والعباسي في أسماء منتجات تلك الحقب. لكن في عراق ما بعد الغزو غاب دور الدولة في تأسيس معامل جديدة، وأغلقت الكثير من المصانع القديمة، وبرزت الأسماء الدينية بشكل واضح في المنتجات الاستهلاكية الحالية بهدف استقطاب المستهلك.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة، حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: بينما تشتعل أسواق الطاقة العالمية وتتجاوز أسعار البرميل عتبات قياسية نتيجة التوترات الجيوسياسية، يقف العراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك أمام مفارقة اقتصادية مؤلمة. ففي الوقت الذي حصلت فيه بغداد على استثناءات ذهبية من طهران لمرور ناقلاتها عبر هرمز الذي يمر عبره نحو 21 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 21% من استهلاك النفط العالمي، يجد العراق نفسه مكبلاً بإسطول متواضع لا يتجاوز 6 ناقلات صغيرة. هذا العجز اللوجستي بمثابة جدار يحول دون استثمار طفرة الأسعار، إذ تشير التقارير الاقتصادية الرصينة إلى أن تكاليف الشحن من البصرة قفزت بنسب تتراوح بين 200% إلى 400% عند الاعتماد على الشركات الأجنبية في أوقات الأزمات. هذا الارتفاع الجنوني في كلف الشحن وضع علامات استفهام كبرى حول الجدوى الاقتصادية لعمليات التصدير الحالية والفرق الشاسع بين التملك والاستئجار، وهو ما يفصله لنا الدكتور سامع بيد عميد كلية الإدارة الصناعية الذي يسلط الضوء على لغة الأرقام الصادمة بين قيمة شراء الناقلات وكلفة استئجارها الشهرية.
2: تهديدات في مضيق هرمز، رفعت كلفة الشحن وكلفة النقل من 3 دولار للبرميل إلى أكثر من 15 دولار للبرميل الواحد. هذا يكلفنا تكاليف إضافية، وهنا نطرح السؤال، هو لماذا لم يملك العراق أسطول بحري قلل كثيرا من التكاليف؟ كلفة الشاحنة العملاقة اللي تحمل 2 مليون برميل كلفتها تصل إلى 6 مليون دولار بالشهر، يكلفنا النقل أكثر من 180 مليون دولار، بالسنة 2 مليار دولار. هذه تكاليف نقل وشحن كبيرة جدا. كان بالإمكان أنه العراق شراء أسطول نقل بحري يعزز أمن الطاقة. كلفة شراء الناقلة العملاقة ما تجاوز 130 مليون دولار، يعني خلال شهر أنت تكاليف اللي تدفعها مال شهر تقدر تشتري ناقلتين تكون ملك للعراق.
1: الأزمة لا تتوقف عند حدود الكلف المالية فحسب، الأزمة تمتد لتضرب العمق الاستراتيجي لأمن الطاقة العراقي. فغياب الأسطول الوطني يعني غياب المرونة في المناورة وقت الأزمات البحرية، وهو ما يجعل البحث عن بدائل وطرق تصدير برية ضرورة لا تقبل التأجيل، كما يرى الدكتور سجاد البصري الخبير النفطي الذي يستعرض أهمية تنويع مصادر التصدير بالتوازي مع بناء الأسطول البحري.
3: افتقارنا لناقلات نفط الخام أفقدنا عنصرين مهمة، أولا عوائد المتأتية من نقل النفط الخام، وثانيا هو استخدام هذه الناقلات كخزين عائم في البحار عند حدوث أزمة معينة. قضية التوجه لبناء أسطول لنقل النفط الخام في الاقتصاد العراقي قضية مهمة جدا، لكن يجب أن تكون بالتوازي مع تنويع منافذ التصدير. أن نخلق الاقتصاد العراقي بمنفذ وحيد للتصدير يعاني من أزمات سياسية وعسكرية متكررة يجعل العراق عرضا للأزمات الاقتصادية، وبالتالي يجب أن يكون الحل بإيجاد ناقلات لنقل النفط الخام العراقي بالتوازي مع إحياء مشاريع نقل النفط عبر الأردن وعبر سوريا وعبر تركيا. عملية شراء هذه الناقلات يتطلب وقت طويل، لكن الحلول السريعة هي إعادة التفاوض مع الجانب التركي ومع الجانب السوري لتلافي الضرر الكبير المتوقع أن يكون في الشهر 5 أو في الشهر 6 من خلال إعادة تصدير النفط. أيضا ممكن أن نتفاوض مع إقليم كردستان لزيادة الكمية المصدرة عبر إقليم كردستان لتلافي الضرر المتوقع.
1: ومع تزايد الضغوط الاقتصادية تبرز الحاجة إلى حلول إسعافية عاجلة لاستثمار التسهيلات الممنوحة للعراق وتجاوز عقبة النقص في الناقلات العملاقة لضمان عدم ضياع العائدات المليارية التي تنتظرها الموازنة العامة. وهذا ما يؤكده الدكتور عدنان هادي، رئيس قسم اقتصاديات النفط والغاز في كلية الإدارة الصناعية، متحدثا عن المسارات البديلة والحلول قصيرة وطويلة الأمد.
4: العراق حصل على سماحات مهمة من قبل الجمهورية الإسلامية لتصدير النفط العراقي، وكان بالإمكان استغلال هذه الفرصة والحصول على مكاسب مادية وأرباح عائدات عالية بسبب ارتفاع أسعار النفط. لكن العراق لا يمتلك ناقلات للنفط العراقي، وبالتالي أصبح البحث عن حلول. يجب أن تكون هناك حلول سريعة وحلول طويلة الأمد. الحلول السريعة هي نقل النفط بصهاريج النفط إلى كركوك والنقل إلى جيهان أو إلى ميناء بانياس. أما الحلول طويلة الأمد فهي إيجاد منافذ ومسارات لنقل النفط العراقي جديدة تعطي العراق مرونة أكبر في تصدير النفط العراقي.
1: لكن لماذا يبدو العراق عاجزاً عن التحرك بحرية في مياهه الإقليمية ومضيق هرمز؟ ولماذا يظل مرتهناً لشركات الشحن الأجنبية رغم أهمية موقعه الجغرافي؟ الإجابة تكمن في تفاصيل الواقع التشغيلي لشركة ناقلات النفط العراقية، والتي يوضحها الدكتور حسين الجزائري الموظف في شركة ناقلات النفط العراقية، كاشفاً الأهمية الاستراتيجية لهرمز وتأثير غياب الأسطول الوطني على حصة العراق السوقية.
5: أغلاق المضيق سبب تدهور كبير في توقف إنتاج وتصدير النفط الخام العراقي نتيجة لاعتماد العراق على شركات الشحن الأجنبية في نقل نفطه الخام ومنتجاته، وعدم امتلاكه لأسطول متنوع من الناقلات المتخصصة لنقل النفط الخام العراقي. يعد مضيق هرمز الشريان الاستراتيجي للطاقة العالمية، الذي يمر من خلاله أكثر من 20 مليون برميل يومياً، يمثل حوالي 25-30% من التجارة العالمية النفطية المنقولة بحراً، كما يشكل نسبة 20% من استهلاك النفط ومنتجاته عالمياً. أيضاً يشكل 20% من تجارة الغاز المسال عالمياً. يتبين أهمية مضيق هرمز كنقطة قلب العالم حيث موقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى مضيق باب المندب يمثل الشريان الأساسي لإمدادات الطاقة العالمية.
1: يبقى السؤال ماثلا في أروقة صنع القرار الاقتصادي، إلى متى سيبقى النفط العراقي رهينا لتقلبات الشحن الدولي؟ إن بناء أسطول بحري قوي ضرورة سيادية لحماية قوت العراقيين من أمواج الأزمات المتلاطمة في مضيق هرمز وما وراءه. فحين تملك السفينة تملك قرارك، وتضمن وصول ثرواتك إلى موانئ العالم بسلام وبأقل التكاليف.
6: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
7: البخور، العطر الذي حكم العالم. كانت الصراعات على السلطة وتشكيل الإمبراطوريات وانتشار الثقافات والديانات في مراحل متعددة من التاريخ القديم تتأثر أيضاً بمادة أقدم من النفط أو مصادر الطاقة الحديثة، مادة لها رائحة عطرية على عكس رائحة النفط، ومن الرائحة ودخانها كانت تتولد رمزية القداسة، ومع ذلك كانت سبباً في إشعال المنافسات على طرق التجارة القديمة وفي نشوب نزاعات وحروب في أحيان كثيرة بين إمبراطوريات مترامية الأطراف. وصفت آنذاك بالذهب الأبيض قبل أن يسيطر الذهب الأسود على طرق التجارة العالمية واقتصادياتها. لم يكن البخور مجرد واحد من أهم أدوات إقامة الطقوس الدينية والشعائرية، بل أيضاً محركاً اقتصادياً وسياسياً، وارتبطت به مصائر ملوك وولدت على طرق تجارته وأماكن استنباته حضارات مختلفة تبدلت سيطرتها عبر قرون. كانت فيها تجارة البخور مؤثرة في حركة التجارة بحراً وبراً وفي الاقتصادات القديمة، وكانت تجارة البخور من العوامل التي مهدت لقيام شبكات الطرق التجارية القديمة بين البلدان والممالك والإمبراطوريات المتباعدة قبل اتساع طريق الحرير وطرق التوابل وطرق الرحلات الصيفية والشتوية بين الجزيرة العربية واليمن وشمالاً نحو بلاد الشام ومصر.

طريق البخور الذي امتد كشريان نابض بالحياة عبر القارات، ربط مصائر الإمبراطوريات لأنه بقي عبر آلاف السنين رمزاً روحياً ثابتاً في الذاكرة الدينية والثقافية لشعوب العالم القديم. ويمكن القول إن طرق البخور من الأقدم بين طرق التجارة العالمية التاريخية المعروفة. يستخرج اللبان من أشجار بوسوليا النادرة التي تزدهر حصراً في سلطنة عمان واليمن والصومال وبعض بلدان القرن الأفريقي المحاذية لليمن والجزيرة العربية عند باب المندب عند مدخل البحر الأحمر. وتمنح الظروف المناخية الخاصة بهذه البلدان المتجاورة المواد التي تفرزها تلك الأشجار خصائص فريدة، وهذه الإفرازات هي اللبان أو الراتنج أو الصمغ الذي منه تصنع أجود أنواع البخور التي باتت حالياً جزءاً من سوق عالمية واسعة تعنى بالعطور وأدوات التجميل والتزيين عبر شبكات تجارية تربط أهم عواصم الموضة العالمية ضمن سلاسل توريد طويلة ومعقدة. ولأن مصدره الطبيعي بطيء النمو فإنه يتراجع تحت ضغط تغير المناخ، والاستنزاف عبر الإفراط في جرح الأشجار لاستخراج الراتنج وتدهور الموائل بفعل الرعي والأنشطة البشرية.

المر نوع آخر من أنواع البخور، وتفرزه أنواع من الأشجار كصمغ اشتهر بخصائصه المطهرة، واستخدم في الطب وعمليات التحنيط القديمة. وهناك بخور العود المستخرج من أشجار الأكويلاريا، والذي حظي بتقدير خاص في الشرق الأقصى لرائحته الخشبية اللافتة في فرادتها. ويعتبر اللبان الحجري العماني من بين الأجود في العالم. هذه الشجرة متقشفة قصيرة إلى متوسطة الارتفاع، تتشبث بالصخور في أراضي فقيرة بالماء. نجاحها ليس في وفرة الماء، بل في قدرتها على التكيف مع القليل منه. جذورها وسلوكها الحيوي مبنيان على التحمل لا على الوفرة، ولهذا يصبح أي تغير إضافي في المطر والحرارة ضغطاً مضاعفاً على قدرتها على التجدد. الحصاد التقليدي للبخور يقوم على شقوق صغيرة في القشرة، يخرج سائل لزج شفاف ثم يتصلب مع الهواء إلى حبيبات تعرف شعبياً باسم دموع اللبان. بعد أيام أو أسابيع تجمع هذه القطع، وقد تكرر العملية خلال الموسم. وإذا قصرت فترات الراحة يصبح الحصاد أسرع من قدرة الشجرة على التعافي.

كثيراً ما كان البخور جزءاً من طقوس قديمة في بلاد الرافدين ومصر والعالم الإغريقي والروماني، وذكر في تقاليد دينية متعددة، ولا يزال حاضراً في طقوس مسيحية شرقية وغربية وفي الاستخدامات الاجتماعية اليومية في الجزيرة العربية والشرق أفريقيا. يقال إن ارتفاع الدخان يمثل صورة مرئية لمعنى الانتقال من الأرض إلى السماء، من المادة إلى المرئي غير المحسوس. وجاء في بعض الأبحاث الحديثة حول تأثير البخور بأنه يبدل الإحساس بالمكان ويعطيه سكينة أو جلالا أو ألفة. وفي الاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية فإن السلعة التي تحمل معنى تملك قدرة أعلى على الاستمرار والحضور في الأسواق حتى حين تتغير الأذواق والمتطلبات. في بلاد ما بين النهرين ارتفع دخان بخور المعابد المحمول من بلاد الجنوب والهند في المعابد إلى الآلهة إنانا وعشتار طلباً للخصوبة والرخاء. في مصر القديمة كان إشعال البخور في المعابد والمنازل وسيلة مقدسة للاتصال بالآلهة، كأن دخانه المتصاعد يحمل الصلوات والأماني إلى السماء. وفي قلب الهيكل اليهودي كانت تركيبة البخور سراً مقدساً، تفاصيلها الدقيقة منقوشة بعناية في سفر الخروج. وفي الهند يرتفع الأجروباتي في الطقوس الهندوسية اليومية، يطهر الأجواء المحيطة ويجذب الطاقة الإيجابية. وفي صمت المعابد البوذية المهيب يساعد البخور في تهدئة العقل المضطرب وتعزيز التأمل العميق. في روما كانت أعمدة البخور تتصاعد في المعابد الفخمة، تعطر المنازل الأنيقة وترافق الموتى في رحلتهم الأخيرة إلى العالم الآخر. هذا الطلب المتزايد جعل تجارة البخور مصدر ثراء فاحش ومحط أنظار القادة والأباطرة الطامحين، ومنهم أغسطس قيصر الإمبراطور القوي الذي لم يسلم من سحر هذا الكنز العطري، فشن حملة عسكرية طموحة على شبه الجزيرة العربية سعياً إلى السيطرة على ينابيع العطر المقدسة.

ولفهم هذا الدور التاريخي بعيداً من الانطباع الأدبي وحده، يمكن تقديم صورة تشغيلية تحليلية لطبيعة هذه التجارة القديمة. مصادر إنتاج محدودة، طلب واسع، وسلاسل نقل وحماية وجباية أسهمت في تشكيل اقتصاد طريق سبق أنماطاً لاحقة من العولمة التجارية. تاريخياً ترتبط أهم مصادر اللبان والمر بمناطق جنوب الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، إذ شكلت ظروف المناخ والبيئة إطاراً يسمح بإنتاج راتنجات عطرية ذات خصائص مميزة. وبسبب ارتفاع قيمتها مقارنة بوزنها، فإن هذه الراتنجات كانت ملائمة للنقل ضمن قوافل برية طويلة المسافة، كما كانت ملائمة لعمليات التخزين وإعادة التصدير في مراكز وسيطة. وتسمح هذه الخصائص بفهم سبب نشوء طرق متخصصة لتجارة البخور قبل توسع طرق تجارة التوابل والحرير، وفهم علاقتها بتكوين مراكز حضرية وواحاتية ومرافق لعبت دور عقد في الشبكة التجارية. تتكون البنية التشغيلية لهذه التجارة من مراحل مترابطة، جمع الراتنج في مناطق الإنتاج وفرزه وتجميعه ونقله عبر قوافل برية تمر بمحطات مياه وأسواق موسمية، ثم إدخاله في أنظمة تبادل أوسع تشمل إعادة التوزيع نحو بلاد الشام ومصر والشرق المتوسط.

في هذا السياق كانت محطات العبور تمثل نقاطاً حاسمة في الشبكة، لأنها تجمع بين وظائف لوجستية: التزويد بالمؤن والماء، تبديل الدواب، التخزين، ووظائف تنظيمية: تثبيت الأسعار، تنظيم الحماية، فرض الرسوم. ويؤدي ذلك إلى استنتاج مهم: السيطرة على هذه المحطات لم تكن مسألة تجارية فقط، بل كانت أداة نفوذ سياسي تمكن القوى المسيطرة من توجيه حركة التجارة وفرض أعباء ضريبية والتحكم النسبي بتوازنات العرض والطلب في المراكز الاستهلاكية الكبرى. ضمن هذا الإطار يتضح أن العلاقة بين التجارة والسلطة لم تكن علاقة خارجية أو طارئة، بل كانت علاقة مؤسسية. فالرسوم والجبايات التي كانت تفرض على القوافل يمكن فهمها بوصفها جزءاً من منظومة حماية الطريق أو اقتصاد الحماية، إذ تستبدل الأخطار الأمنية بعقود حماية قبلية أو سلطوية. وعندما تشتد المنافسة على موارد الطريق يصبح النزاع حول البخور نزاعاً على مصادر دخل ثابتة وعلى رمزية السيادة، ما يؤدي إلى إعادة توجيه المسارات أو استخدام القوى العسكرية لفرض السيطرة على نقاط ارتكاز محددة. أما على المستوى الديني والاجتماعي فتشير الشواهد إلى أن استهلاك البخور كان مرتبطاً بوظائف طقسية مركزية في معابد وحواضن دينية متعددة في مصر وبلاد الرافدين وشرق المتوسط والعالم الروماني.

وهذا الاستخدام لم يكن هامشياً، لأن المؤسسة الدينية في عدد من المجتمعات القديمة كانت ترتبط بآليات الشرعية والهيبة العامة، وتشارك في إنتاج المعنى السياسي والاجتماعي. وبالتالي فإن البخور هنا لا يفهم بوصفه رمزاً فقط، بل بوصفه مدخلاً مادياً ضمن الاقتصاد الرمزي للسلطة، مادة تستخدم في الطقوس الرسمية وفي الاحتفالات وفي الممارسات الجنائزية. من منظور الاقتصاد التاريخي يمكن تفسير ارتفاع قيمة البخور بتراكم القيمة عبر سلسلة طويلة من الوسطاء والمراحل، من المنتج المحلي إلى الوسيط الإقليمي إلى مراكز الفرز والتخزين، ثم إلى أسواق الاستهلاك النهائي، حيث تضاف قيمة المعنى إلى قيمة المادة. وتظهر هذه الآلية أن السلع ذات الدلالة الرمزية تميل إلى الحفاظ على طلبها في أزمنة الاضطراب مقارنة بالسلع الكمالية البحتة، لأن استخدامها يرتبط بممارسات اجتماعية راسخة، العبادة، الجنائز، الطقوس العامة. لذلك فإن البخور يمثل نموذجاً مبكراً لسلعة تجمع بين بعد مادي وبعد رمزي، وتنتج حولها شبكات تبادل ونفوذ تتجاوز حدود الاقتصاد المباشر. يمكن النظر إلى طرق البخور بوصفها إطاراً مبكراً للعولمة القديمة بمعناها التشغيلي، في شبكات ممتدة عبر مسافات واسعة تقوم على تخصص مناطق في الإنتاج وعلى مراكز وسيطة للتجميع وإعادة التوزيع وعلى أنظمة حماية وجباية وعلى طلب ثابت نسبياً تضمنه وظائف دينية واجتماعية.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

أسعد الله أوقاتنا وأوقات كل اللي يسمعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس داخل رقة مول بصرة تايمز سكوير. وأكيد بهاي الحلقة راح أكون وياكم أنا أنفال وربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. يقولون الضيف حبيب الله، فش نسوي إذا هذا الحبيب ينسى عنده ساعة ويخليها تصير يوم كامل؟ بين الكرم العراقي المعروف وبين خصوصية البيت والتزامات أهله، مرات الواحد يحتار شلون يتصرف في الضيف الثقيل بدون ما يجرحه أو يحسسه إنه ما مرغوب به. اليوم وبحلقتنا راح نسولف بصراحة شنو نسوي إذا كان عندنا ضيف يطول بالقعدة أو يجي بدون موعد أو ما يراعي ظروف أهل البيت، وهاي المشكلة بالضيف لو بطريقة تعاملنا وياه. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: نتعرف بالعائلة ونسمع رأيها حول هذا الموضوع. مرحبا.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: الله يحييك. أبو منو؟
1: أنا أبو عصام.
0: أهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: هلا ومرحبا بك.
0: شلون الصحة؟
2: الحمد لله، الله يخليك.
0: أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف موضوع حلقتنا على موضوع طبعا صاير بكل بيت وكل عائلة يعني تشتكي من هذا الموضوع، اللي هو شلون نتعامل ويا الضيف الثقيل. كل عائلة أكو ضيف ثقيل يجي لا يجي بموعد، ولا العائلة حاسبة حسابها، يجي في بعض الأحيان بظروف غير مناسبة، بأوقات غير مناسبة. فبهاي الحالة أريد أسمع من عندك وجهة نظرك أبو عصام. صادفت هيج ضيف، ضيف ثقيل، إحنا مرات نقول مو بس ثقيل ثقيل، ثقيل حتى على المعدة، صح؟ شو نتعامل وياه؟
1: أكيد مصادفين هذا الضيف، مو ما مصادفين، بس بعد شو سوى لازم نتعايش وياه. نرحب به
0: على حسب الأصول
1: والأمور تمام. يبقى ضيف بعد مهما كان الوقت، يعني بنهاية الشهر، بداية الشهر، وسط الشهر، ماكو أي مشكلة.
0: زين إذا دق بابك مثلا بدون ما ينطي موعد، أنت عندك طلعة مثلا ويا العائلة، عندك مراجعة الطبيب، عندك هاي التفاصيل، هنا تبلغها، تحاول تلمح له؟
1: لا والله ما أقدر.
0: لا هاي كارثة.
1: أي والله مستحيل، يعني هاي تعتبر انطرده، ما يصير. اي وهو اصلا بالمقابل يزعل، يجوز يشيل من خاطره.
0: لا صدق الضيف الثقيل ما يزعل، لان هو لو حاس يعني اتوقع ما يوصل الاحساس، يعني هو ما يوصل لشيء يعني.
1: اكيد ما نتعامل مثل احنا، اكيد يعني اذا اكو موعد، اذا اكو طلعه نحاول ناخرها لو نلغيها. هواي صايرة بينا نلغي أصلاً الطلعة أو موعد. إيه والله شو تسوي؟
0: أكثر أنت ولا أم عصام يعني تحاولون في بعض الأحيان تلمحوا له يعني بدون إحراج؟ يعني مراتك واحد ينحرج يقول لك لا لا لا لا تورطني مثلاً، منو؟ أنت ولا أم عصام؟
1: لا أنا.
0: أنت احنا شوف مرات احنا فعلا نشمرها براس ابو البيت، لان ام البيت هسه قالك ها طردتنا
1: تقول مرات خل قلهم شلون هاي، قلها لا ما يصير، وهي هم ما تقبل اصلا.
0: شوف اكو في بعض الاحيان الضيف الثقيل مرات يجيك صديق، مرات يجيك منك وبيك.
2: مو ثقيل، وانما يعني شوف صراحه احنا ما عندنا ضيف ثقيل، انما مرات من يجي بغير موعد او احنا عندنا فد التزام، يعني احنا شويه ممكن نضايق، بس يبقى بعد هو جاي لنا ضايق، لو ما حابنا ما يجينا اصلا.
0: والله اقتنعت بهاي لو ما حابنا ما يجينا، حاولت جاي اقتنع بيها.
2: والله لو ما حابنا ما يجينا اصلا، يعني ليش يجي اذا هو ما مرتاح لنا، ما يحبنا، ما يجي اصلا.
0: في بعض الاحيان الضيف خاصه اذا انت عندك مثلا يا سمح الله مريض، شوفي احنا بهاي الاوقات كلش تشوفينا مخبوصين، لان احنا عندنا مريض زين، وهي بالعاده وعلى درسنا وتعلمنا وتربينا عليه انه زياره الضيف تكون خفيفه، المريض تكون خفيفه. تخيلي انه هو يجي ويقعد ويا المريض مكان الساعه تصير نهار كامل، يقعد ينتظر منو اللي يزوره. تخيلي هذا الفضول وانت تدرين بي.
2: ممكن تصير، بس مرات يعني احنا صدف عندنا مريض، احنا نطلب من الناس تجي لانه هو ما يقدر يطلع وضال بالبيت.
0: ارجع واقول زيارة المريض واجب، بس الواجب ايش قد ما يطول، تكون خفيفة.
2: المريض يضوج يريد ناس يمه. صارت ويانا يعني احنا عصام سوينا له عملية، يعني هو مضاد

0: يقضم، يعني قلنا سيد كئيب أو شيء، قمنا إحنا أصلاً نقول لهم أبقوا أبقوا أبقوا حتى عصام ما يتضايق.
1: يب أي حالة من الأحوال، حتى لو اللي جايش زين والتدريبي إنه هو ثقيل، بس شايفة مرات نقول إحنا أكو حكايات نحكيها، نقول حكايات التنقال، يعني أكيد مو من الطبيعي من يقول لك يلا بعد أنا أترخص نقول له الله وياك رأسة، مو لا أبقوا على العشاء.
0: يعني إحنا ما عندنا ضيف ثقيل والله للأمانة، ما عندنا ضيف ثقيل أبد.
1: والله انتي مخففتهم كلهم للأمانة، كلهم خففتيهم. أبو عصام يقول أكو.
2: والله هو شوفي مو يعني ضيف ثقيل، بس هو يجي مثلا بأوقات مو مناسبة زين، فهنا يصير ثقيل، بس هم كلهم خفاف.
1: زين، فديوم من الأيام حسيت أنه مثلا رح يجيك أحد أو جالك اتصال وقالوا لك يا أبو عصام إحنا فد ساعة وجاي لك، انت عندك شيء ولا ما عندك شيء؟ في بعض الاحيان نتعذر بس بطريقه مؤدبه،
0: اذا كان اكو فد شيء ضروري، يعني اذا عندنا فد التزام ضروري،
1: او مثلا احنا ما موجودين بالبيت،
0: او ما موجودين بالبيت،
1: لا هي فعلا ولا لا
0: نريد، لا لا اما ما موجودين فعلا بالبيت او عندنا التزام ضروري ما ممكن يتاجل.
2: اذا ما يتاجل موعد مثلا نقول احنا ما موجودين بالبيت،
0: لا.
2: يعني الشغلة اضطرارية كلش،
0: بس بالوقت الاضطرار،
2: ايه بالاضطراريات كلش.
1: تعتبر انت من الذوق انه الضيف يجي بدون اتصال او بدون موعد؟ هو هذا ذوق؟ يعني لو مرات يقول لك يلا بيت اخوي ادق الباب وادخل، بيت اختي ادق الباب وادخل، يا لا انا ما اخذك هنا، هنا راح تخربين الجو كله الوضع كله.
2: والله شوف هو بهذا
0: علي
2: يهو يجي يخابر قبل وقت زين، مثلا اخواني عمامي اهلنا كلهم يخابرون قبل لا يجي، حتى الاصدقاء يردون يتاكدون احنا موجودين او ما موجودين.
1: قبل جوز ما كان اكو فد صله تواصل، فاللي يجي رأسة يدق الباب ويتلقى الهلا والمرحبا وكذا، هاي التفاصيل، فالموضوع كلش عادي، انا ما انتظر موعد زين. بس هسه بالوقت الحالي صار اكو مسج واكو اتصال واكو وين تفاصيل انه انا ابلغ قبل لا اجي،
0: والناس مشغوله اكثر هسه، فلذلك صار يعني التبليغ ضروري، لانه مثلا يجي وما يلقى احد بالبيت ومسافه قاطع او شيء، فلهذا صار ضروري الاتصال. اما اذا هم اهل وحبايب وهاي لا، كل وقت يجون.
1: حبيبه قلبي شكرا لكم ورايكم، يعني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. مرحبا.
0: منو؟
1: ام حسين.
0: اهلا وسهلا بيك ام حسين. ام حسين على هاي الضحكه وعلى الابتسامه الحلوه والله ووجهك البشوش ما اتوقع انه الضيف اذا اجاك راح تثاقلين منه.
1: لا والله لو بيحتول علي يعذبني يشهد الله.
0: بس الصدفه بحياتك لابد من خلال الناس والاقارب والاصدقاء لابد يطلع لنا واحد شوي من دون هذول كلهم شوي ثقيل.
1: خلي ثقيل على روحه بس رحب بي حد ما يروح الله وياه.
0: ها يعني
1: ايه ما اقدر اطرد. لا ما اقدر اطرد ضيف يطرد. لا حتى مهما يكون سوى بي ما اطرد.
0: لا هي مو شغله احنا نطرد ما واصلين لها المواصيل بس احنا شنو مرات شوي تعابير الوجه تتغير شويه
1: يصير الخلق مالك خلق اللي ما تباوعي اللي والله يصير ما تباوعي اللي مالك خلق بس تعلقوا الضيفينه
0: الضيفين
1: حد ما يخلص ويروح.
0: اذا الضيف طول بالقعده شلون تحاولين انه قدر الامكان انت حاسبه الحساب مثلا ساعه وصارت بمكان الساعه

0: غريب إذا ما جاني شلون يخابرني ما يعرفني يعني يدخل علي لزوم أضيفه أكون
1: يعني مثلا صديق جار هذا ما من المعقول يجي يدق الباب ويقول لك الله يساعدك
0: لا ما مو يصير. لا ما يصير لزوم يتصل وهلبي والله هلبي والله هلبي داحت
1: منو أكثر يتحمل الموقف الرجل ولا المرأة داخل البيت؟
0: لا مثل جاها ضيف والرجل هي تتحمل بعد الرجال مو هنا تتحملها هي إذا سباعية تقدر
1: إذا عندك شغل ارتباط طلعة مراجعة الطبيب ظرفك داخل البيت مثلا في بعض الأحيان إحنا إذا صير مشكلة بالبيت ما ندخلق رواحنا فما عندي القابلية أنه يجي ضيف ولازم أخذه بالهلا والمرحبا وأقعد وأسولف وياه هنا أنا شو تسوين تعتذرين؟
0: أعتذر منه إذا عندي ظرف طارئ أعتذر منه
1: تعتذر.
0: أعتذر منه طب ما خلي قاعد وأنا عندي شغل وأطلع ما أقدر حاكي هو لزوم يعرف ويروح
1: في يوم من الأيام إجى اتصال أو أحد بلغك يا أم حسين أنا رح أجي زين وانت موجوده بالبيت بس قلت يا لا والله ما موجوده احنا طالعين سويتيها فد مره
0: لا والله ما اسوي
1: ما
0: اسوي مهما يكون ما اسوي
1: بس خلي الحكي بيناتنا منو الخفيف على قلبك تحسينه ودك يوميا مو ضيف هذا ما تعتبرينه من اهل البيت
0: والله
1: منو الخفيف
0: والله ابو البيت حج يعني انسان طيب اي والله الثانية
1: خلي لكم ان شاء الله
0: طيب بشكل طيب بشكل يعني ما
1: مت هذا ابو البيت ام حسين ابو البيت
0: انا حاكيك مريضه يعني مقدر ظروف ايش قد انا ادوس اضغط عليهم هم ما لهم غرض اي الحمد لله بالشكل
1: غير ابو حسين غير الحج منو بعيدا عن عائلتك يعني مثلا منو تحسينه خفيف ودك يعني من الاهل اهلك اهله هاي الاقارب الناس
0: ابني احبه طالع ببيت بوحده هذا احبه والله طالع
1: كم ولد عندك
2: الله يحفظهم لك يا رب
0: وثلاث بنات
2: ما شاء الله
0: واحده محاميه واحده طبيه والله والديك
1: زين الطالع منو حسين وانت تميلين لحسين لو الحيدر
2: تميل
1: لحسين خب ما يسمعك حيدر اتمنى ما يسمعك حيدر
0: لا والله امزين امزين بس بعد هو شوف البزر ما تحبين هذا وتكرهين هذا اي والله اي والله كلهم معزاز حتى اسال عندي ما من الزوجين هم احبهم
2: صح
0: ايش اسوي
1: زين ام حسين صار عندك شيء فد موقف طريف ولا محرج ويا ضيف ثقيل صار لك شيء فد موقف معين اليوم احنا في بعض الاحيان نمر بمواقف مثلا يعني انا راح اعطيك مثال نهايه شهر تقشف
0: ما عندي
1: وما عندك ويجي لك ضيف مثلا على غدا ولا على عشاء في بعض الاحيان منك وبيك ما تنحرجين على قولتك ايش ما تاكلين ياكل وياك بس اكو ضيف لا ننخبص
0: الا كرامته الضيف اذا كان غريب وداخل بيتك طبعا تنحرجين بس اذا الله منعم عليك ما تنحرجين
2: طبعا
0: هذا الموجود عندك بالبيت طبخي وانطهيه ليش انحرج
1: صار هيك موقف وياك نهايه شهر واكو تقشف مثلا ما نقدر
0: يعني انت منيتي والله مر علي كله خير كله خير ماكو يعني اللي يجي حياه الله باي وقت باي وقت باي ساعه باي لحظه ما مر علي هذا الشيء
1: إن شاء الله ما يمر عليك حبيبة قلبي
0: والله ما مر هذا الشيء مو أبالغ بالحكي ولا شيء بس لا ما مر هذا الشيء
1: الصحة والعافية إليك ويخلي لك أبو حسين شمعة البيت يا عيني أنت حبيبتي
0: إن شاء الله يطلع سمنا بالحج
1: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب حبيبة قلبي إن شاء الله يا رب
0: أمنيتنا من الله ناس كبار بعد الحمد لله
1: رب العالمين شنو قاسم لكم حبيبة قلبي يلا مع السلامة شكرا الرئيس مع السلامة

0: مرحبا.
1: مرحبا يعني.
0: اسم حضرتك؟
1: مروان من البصرة.
0: أهلا وسهلا بك يا مروان. متزوج؟
1: نعم متزوج وعندي أطفال 2.
0: الله يحفظهم ويخليهم إليك. أبو منو؟
1: أبو سمانة.
0: أبو سمانة أهلا وسهلا. مروان أبو سمانة، صادفت بحياتك أنه أكو ضيف ثقيل بحيث ما تتحمل أنه يطول عندك نص ساعة؟
1: أكيد يعني مرور هاي الحياة أكيد الصادف هاي الأشخاص بحياتك، سواء صديق سواء قريب. أحيانا يكون قريب شخص قريب عليك جدا، بس أنت يعني تتجنب تشوفه أو تتجنب الصدام وياه والحديث وياه، كون أنه هو صعب الأطباع، خلي نقول أطباعه مختلفة، بس نتجنبه خلي نقول بطريقة محترمة حلوة أحسن، كونه هو قريب عليك أو صديق عليك، وخلي نقول نبتعد عن شخصيته الحقيقية، اللي يكون هو مواقفه وياك شلونها مثلا، نباع من هذا الجانب. الجانب الثاني نقدر يعني باي طريقه يعني محترمه سهله نتعامل ويا هذا الشخص ونهندل الموضوع.
0: اذا اجى ودق بابك كزياره عادي تتحمله، واذا انت حاسب حساب القعده مالته ساعه وطولت 5 ساعات
1: وهاي الطرق المناسبه نشوفها شنو هي نتصرفها ويا، اكيد يعني راح تطلع لك عذر مناسب، اي عذر مناسب نشوفه يعني يليق بهذا الموقف اللي انت محطوط به حاليا، وخلاص تحل الموضوع.
0: مريت بموقف محرج يعني اذا هيك موقف هسه حاليا ببالك تذكر لي ويا احد الضيوف الثقلاء يعني بحياتك؟
1: صح، صادفت يوم من الايام جاني صديق هو من غير محافظه، هي محافظه كانت يعني بعيده وما قدرت اتهرب من الموضوع، كون انه هو يعني جاي ومحطوط بموقف. صادف بوقتها انه ماكو فنادق كانت مزدحمه بالبصره، فاضطريت انه يعني انا اتحمل الموضوع وخلاص يعني تقبلت الموضوع. بس كان يعني
0: كم يوم تحملته؟
1: 3 ايام. اي والله
0: 3 ايام. انت
1: كلش صعبه مرت علي مر السنين. اي والله هاي صادفه بخليجي يعني 2025. نعم.
0: شنو الإشكال أو شنو تعريفك أنت للضيف الثقيل؟ هسا إذا أريد أقول لك أنت 3 أيام حسيتها صعبة عليك، مراتك واحد ضيف تحسه يا الله شقد خفيف نسمة، يعني حتى ما تتقيد ما لا بكلمة ولا بتصرف، وتحسه منك وبيك ومن الأهل من أهل البيت. أكو مرات لا ما ينجرع يعني ما تتحمله، فشنو الصفة اللي ما عجبتك بحيث هاي 3 أيام ما تحملتها؟
1: ستمو هي تجمع يعني انت نظرتك من البداية. هسه احنا مراتك واشخاص ما نعرفهم الصراحة، بس اول نظرة انهم يعني نفكر انه هذا الشخص مو مريح او ما ارتاح له، يعني نفسك انت ما ارتاحت له، فهي ما اعرف تفسيرها العلمي شنو صراحة، بس هي يعني اطباع مختلفة يعني تكون على هذا الشخص الثقيل بالذات، يا اما يكون انه هو يعني يحشر نفسه بمواضيع غير يعني بالضبط فضولي، او يعني يتصل باوقات غير ما يقدر زين، ما يقدر انشغالك، ما يقدر مثلا وجودك بالبيت ووقت عائلتك، فهو هيك يعني صفات الانسان الثقيل يكون يعني احنا نتجنبه دائما ونتهرب من هذا.
0: شنو رايك بالشخص اللي يحاول يجيك ويزورك للبيت بس بدون رسالة، بدون موعد، بدون اتصال؟
1: هذه وقاحة ست، هذه وقاحة، معناها ما خلى تقدير أو احترام للمقابل. هذه وقاحة.
0: بعض الحين يقول لك شنو يعني صديقي من باب الميانة، جيت ودقيت بابه ودخلت.
1: وقتها لها أيامها، بس مو مثلا بوقت راحتي أو أكون أنا متواجد بالبيت أو ممكن ظرف عندي بالبيت، فراح أنا نحط موقف احتمال يعني حتى أسمع يعني شاي مو حلوة. أكيد يعني هاي كل فعل ردة الفعل.
0: يعني هاي الوقاحة تنطبق إن كان صديق وإن كان من ضمن العائلة قريب، غريب وقريب تنطبق على الثنين؟
1: ما يمنع لين، هذا اعتبره تجاوز يعني على خصوصيتك، على راحتك، على حياتك، ما لها داعي. يعني مثلا ممكن أنا تصير وياي مرات شخص يعني بهذا الوقت ما أقدر أجاوبه وهو يلح بالاتصال، فأنا حاول قدر الإمكان أفهمه أنه الموضوع ما يستوجب بهيجي، أنت خلاص أوكي شفتني ما جاوبتك بهذا الوقت أو شفتني ما مثلا رجعت اتصلت بك، المفروض تلتمس لي عذر من يمك، اما انت تفرض روحك على وقتك على ظروفك على كذا ما يروح. يعني مستحيل يعني شوفها صعبه انا بالنسبه لي شخصيا، يعني حتى وان كان قريب يعني ممكن افهمه بصوره محترمه انه هذا اللي جاي يسوي غلط طبعا.
0: زين وين تنتهي الضيافه وتبدي الخصوصيه عندك؟ انت قلت اكو تفاصيل خصوصيه، يعني انا ما اقدر.
1: الخصوصية تنتهي وقت ما أكون أنا يعني سواء بمكان عملي، يعني أنا طالع بشغل مهم يعني جدا اما يعني بالاوقات العاديه مثلا لا، بالعكس انا اجاوب على التليفون او صديقي مثلا استقبله ببيتي، انا اروح لبيتهم يعني اكيد يعني هاي بيناتنا احنا دائما سواء اقارب او اصدقاء احنا يعني اكو زيارات بيناتنا، بس كلها كل شيء بوقته. لازم هم شلون حضرتك قلتي لازم تبلغ، لازم يعني يكون عند الطرف الثاني خبر يتهيئ كذا، ممكن هو عنده انشغال ممكن ما موجود بالبيت، فهذه الاسباب يعني لازم واحد يحطها بالحسبان.
0: شكرا لك يا عيني ورايك، مع السلامه.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا
1: أبو كرار، مرحبا.
0: أهلا وسهلا بك أبو كرار. مرحبا.
2: أهلا وميت سهلا.
0: أهلا وسهلا بكم. إحنا اليوم نريد نسولف شون تتعاملون ويا الضيف الثقيل إذا زارك للبيت.
1: إذا جان نحمل شلون ما كان.
0: شلون ما كان؟
1: هو الخطار شو سوي له؟ جاي بعد يا سنة وحياة. شو الواد كده يعني مثل ما أقول يعني كده مو زين. شو تسوي مثلا؟ ده هو هاي تصرفات. شو تسوي مثلا؟ فين أحمد الله؟ شو تحمل شلون ما كان؟
0: شنو الشغلة أو التصرف اللي ما يعجبك بالضيف؟ أكو مرات يعني تصرفات إحنا نبدي ننزعج من عدها، ولذلك إنه هذا الشخص بسبب تصرفاته ما نحبه.
1: والله سبب تصرفاته يعني أنا خلنا نحكي واقع الحال. فمن يجينا ويجون على مصالح هاي الوقت هاي صارت بهاي الأمور. يعني هسه من يجيك بوقت مصلحتي.
0: مصلحتي.
1: إيه مصلحتي.
0: وراها
1: يا رحمة الله على والدك. يعني من يجي ياخذ مصلحته بعد لا اشوفه ولا يشوفني ولا يعرف ولا يعرفني. هسه نحن نحكي في هذا الموضوع انا ومكرر. فمن جاني انا قبل فتره جاني اخوي خذ يعني خذ مصلحته بعد ما شفته. فمن دعيت النوب من قلت له اريد اعطيني حقي اعطيني حقي ها دزت علي ناس. اخر شيء قلت مكرر قلت له خلي ولا شو تسوي بعد ما نرى الله. وانا ما راح اخسر اخوي على مد كم فلس. اي ولا
0: زين انت تقول الضيف وبالوقت الحالي هو عباره عن مصلحه. زين هسه انت ذكرت هاي النقطه، نقطه انه اخوك اجى وخلصت مصلحته، انت بالبدايه استقبلته ورحبت به وبعدين اوكي وراها للمره الثانيه اذا اخوك راد يجي
1: لا تطوش من الباب
0: ويتضيف عندك
1: طرد من الباب. بس الصراحه يعني انا ما ضج من واحد من مصلحتي. يعني انا انطحت بشده. احنا قبل فتره كنا انا وش اسمه مكرر هي كانت عند اولادي. احنا فقدنا الطفل حاليا وراح رحمة الله والحمد لله ويشكر. بس بهلتنا عرفت العالم كله، عرفت الوادم كله، عرفت لا جاني ولا وصلني ولا شفته. حتى البارحة كنت اخابر اخوي قال لي ليش ما تروح شو اسمه تروح تعزيه، هذا مو اخوك مو وقف لك. قبل فترة هو راح اعطاك شالك مبلغ وانطاك، وقبل فترة راح كفلك طلعك من السجن. الظاهر طلع اخوي مصلحتي انا. أنا شو سبب ليش واحد مصلحتي؟ أنا مرة ثانية إذا أجاك إذا شعت من الباب.
0: تلو يجي يعتذر؟
1: إي والله. شعت من الباب لأنه هو إنسان مو مرة مرتين.
0: زين أم كرار أنت يعني غريبة على البلد زين، مع إنه أرجع وأقول إنه هذا المكان مكانك والبلد بلدك، بس تدرين أكو كل مكان إلى عاداته وتقاليده، أكو وايد تفاصيل يمكن أنت طلعتي عليهن هسه.
2: بين سوريا وبين المجتمع السوري والمجتمع العراقي في كتير اختلاف. يعني هلا مثلا أنا أول ما اجيت لهون قلت له لمحمد أبو كرار ليش الجيران ما اجوا؟ نحنا إذا واحد تزوج بتلاقي الجيران أقارب الأم حتى لو كانوا بعاد، أقارب الأب. لهلا بسوريا هاي الأمور لهلا متواجدة، بيجوا يزوروا مثلا بيعطوا هدايا نقوط إحنا بنسميها. ليش؟ قال لي هون نحن مجتمع منغلق شوي على بعضنا بسبب الأزمات اللي صارت سابقا، رغم انه احنا حتى بسوريا هلا عندنا حروب.
0: عفية لا بس هو ابو كرار جوز يعني ما اعرف جوز اللي البيئه اللي تربى عليها ممكن، بس الى حد الان لا فعلا موجوده احنا هاي عندنا هاي الشغله.
2: انا لهلا ما شفت جار دق علي الباب وزارني او اقارب يخصوا ابو كرار، ابن عم ابن خال ابدا يعني. حتى أخوات.
0: هاي المشكلة بعائلة أبو كرار مو بمجتمعنا. لا إحنا لا مجتمعنا فعلا إلى حد الآن أقاربنا
2: شفت غير عوائل كمان منغلقين على بعض، الزيارات مو لهالدرجة.
0: أنتوا وين قاعدين أبو كرار؟
1: حاليا بالقبلة حي شوي.
0: في بعض الأحيان منطقة عن منطقة تختلف، أكو مناطق شعبية
2: كذا. أي أكيد. هل أنا مثلا أنا متربية بالريف، الأمور اللي عم بحكيك عنها بالريف صايرة. يمكن بالمدن بالشام عنا بالعاصمة دمشق تختلف، اي ممكن يكون في، لكن انا مثلا تربيت على شيء وابو كرار عاش بغير بيئة وانا بغير بيئة.
0: على طاري التربية والبيئة والعادات والتقاليد، اليوم اذا اخو ابو كرار حماج اللي صار موقف بيناتكم اجى هو كضيف، وانت قلتي الضيف هم احباب الله بعيدا عن الموقف، وابو كرار ما موجود بالبيت زين واجى دق الباب، تضيفينه لو لا؟
2: شوفي هلا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام يقول من امن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. هاي اكرام الضيف حتى لو كان هو لنا عدو، حتى لو يعني كان مثلا في اي خلاف بيننا
0: نستقبلي
2: احنا نستقبل ونكرم. ثاني شغله والاهم، شو ما صار بين ابو كرار واخواته انا ما لي اي علاقه، اخوه ببعضهم ما لي شغل. انا ابو كرار مين ما اجا انا بدي اقوم بالواجب، بدي بيض وجهه، ما بيصير حتى لو متخانق معهم.
0: اكو على صاركم مش قد انتم المتزوجين
2: سنتين
0: على مدى هالسنتين حسيتي انه اجاج احد حسيتي بيه ثقيل ما تحملتي؟
2: لا
0: يعني عادي ضيفتي وقعدتي وسولفتي وكذا، بس حسيتي قعدتي ما حبيتي؟
2: انا ما بحب الضيف اللي بيضل يتسأول كتير، هاي من وين جبتوها وهاي ليه حطيتوها وايه ما جبتوها وليه ما خبرتوني وكذا. يعني لو خبرناك رح تعطينا حقها مثلا نحنا تعطينا نشتريها؟ ايه، فالضيف اللي بيتسأول كتير نحنا بنتمنى انه يخفف اسئلته يعني، لكن حتى لو شبعني أسئلة أنا رح جاوبه على الأد وما أعطي لي بده إياه لو
3: شكورة.
2: إيه لأنه هاي خصوصيات بيت قد ما إن كان.
3: طبعًا.
2: إيه
0: شكرًا لكم وشكرًا لرأيكم، إن شاء الله حقك يرجع وماكو ضيف بعد يدخل لبيتك لأجل مصلحة. شكرًا لكم، مع السلامة.
2: الله يسلمك.

0: مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم بجولة مزاج الناس داخل مول بصرة تايم سكوير وعلى الموجة 102.5 اف ام. نتعرف بالاخت، مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: ام منو؟
1: انا ام آية.
0: ام آية، اهلا وسهلا بيك ام آية. ام آية، اليوم احنا نريد نسولف على الضيف، تحديدا ضيف الثقيل. زين، الضيف الثقيل شنو تعريفك له؟ شلون تميزين هذا الضيف ثقيل وهذا لا والله خفيف؟ لو يبقى عندك اسبوع تحسينه منكم وبيكم من اهل البيت.
1: صحيح.
0: شلون تعريفك للضيف الثقيل؟
1: اول شيء ضيف الثقيل، طبعا انا ارحب بكل ضيف يجينا وافرح باللي يجينا صراحه. احنا دائما اهل البصره كل احنا معروفين بهاي الصفه، بس اكو مرات يجي ضيف ثقيل، مثلا يعني انا مبدله وارد اطلع مشوار او طبيب او اي مكان ثاني، فيجي لي هذا الشخص يشوفني انا مبدله، ارحب بي وادخله واضيفه. فقلت له انا اليوم عندي موعد طبيب صراحه، لازم اطلع هيك بالخمسه، لازم اروح. هو قاعد بالاربعه ونص يمي، فقاعد وسولف وسولف، يعني ما تحس بي انا استحي، انا شنو موقف هنا؟ لا اقدر اطردها. اي يا بكت يا من رخصتك، انا عندي طبيب اليوم.
0: هذا الحكي انت مبلغه يعني؟
1: بلغت هي، وجت هي بهذا الموعد. اي فتحرجني هاي، انا صير صحيح يعني صير ضيف ثقيل علي. يحرجني. اي الضيف الخفيف لا طبعا، سوالف حلوه، نضحك نسولف، يقدر ظرفي.
0: ما تحسين بالوقت؟
1: اي ما احس بالوقت وياه. صحيح.
0: اكثر تصرف يخلي الضيف يكون ثقيل بالنسبه لك قلتي اللي ما يحس؟
1: ما يحس. اي
0: زين، اللي ينطي موعد واللي ما ينطي موعد، اكو فرق؟ زين، انا اليوم من اريد اجي لام آية انطي موعد.
1: صحيح.
0: رساله اتصال.
1: يعني تطورنا احنا، قبل كان ماكو نقالات ولا هاي، واحد يجي ويدق الباب مرات مثلا ما يدري بظرفي، انا مريضه، انا بدي اطلع، انا عندي واجب مثلا. هسه لا، الحمد لله تطورنا، نقالات موجوده، اتصل قبل لا اجي اشوف انت ما عندك شيء اليوم، اقدر اجي لو ما اقدر اجي، استاذن من المقابل قبل لا اجي.
0: يجرى تعتبري اللي يجيش يدق الباب ويدخل شنو تعتبري؟ هذا التصرف
1: ضيف
0: ثقيل. هذا لا، هو هذا التصرف شو تعتبري؟ قلة ذوق
1: طبعا،
0: عدم احساس
1: طبعا، قلة ذوق. اي
0: لو مرات احنا من باب الميانة يقول لك يلا ام آية 24 ساعة فاتحة الباب عافية وتستقبل الناس بالهلا والمرحبا.
1: صحيح.
0: زين،
1: راح يأثر على ام آية، راح يضايقها في هاي التصرفات، ويبين هم يبين على الوجه، يعني
0: يبين.
1: إيه إذا أنا عندي ظرف أو عندي مشكلة أو مريضة. مرات أنا مريضة صراحة، ما أقدر حتى أقعد، عندي انزلاق بظهري.
0: نعم.
1: الشنج ما أعرف شلون أقعد، يعني طول القعدة تطول وأنا متقيدة ومستحية. إيه فولد المقابل إذا ما حس فحصير ضيف ثقيل.
0: تخيلي هاي الزيارة تتكرر أكثر من مرة من نفس الضيف.
1: إيه. صارت بي صير.
0: يعني نوصل إلى مرحلة إذا إحنا موجودين بالبيت ويدق علينا. أيه. نفس الشخص نقول له إحنا ما موجودين طالعين.
1: صحيح والله. صحيح. أي والله. أي قمت يعني أنا أسوي هذا التصرف. صحيح. إذا الضيف يعني هذا ما يحس بي وما يقدر يعني ظرفي، فأعتذر من عندي، أقول له والله أنا ما أقدر اليوم. أي ما أستقبله.
0: ما نستقبله.
1: أي
0: منو الأكثر اللي يستقبل، أو منو الأكثر اللي يبين على وجهه وتعابير وجهه ونبرة صوته انه بدا يتحسس من الضيف، انت ولا ابو آية؟ منو رأسة ينزعج؟
1: لا ابو آية اصلا ما يطلع اذا ما يعني ما مزاجه ما متعكر او يريد يطلع، وهاي ما راح يطلع للضيف. يقول لي لا ما يستقبله هو، يقول لي مطول هو التصرف هذا، انت طلع استقبلي، وقولي لا انا ابو آية طالع ما موجود، فما يطلع للضيف، هو ما يعرض نفسه لهيك.
0: زين، اذا كان الضيف قريب او غريب نفس الطريقة والتعامل؟
1: لا لا لا، إذا من أقاربنا لا لا، حتى لو يعني تأجل كل شيء مو يختلف عن الغريب. غريب لا، لازم يحس بينا ويقدر ظروفنا، بس إذا لا من عندنا ولا، حتى لو مثل عندي مشكلة مريضة يعني أخذ ميانته يا صراحة.
0: صح.
1: أي مو مثل الغريب، تختلف
0: الشخص اللي إحنا نرتاح له. شوفي في بعض الأحيان صديقة هي غريبة تبقى غريبة بس ترتاحي لها.
1: صحيح.
0: ما تتقيدين انه انت قاعده، انه انت متوجعه، ما مرتاحه، عندك مشكله بالبيت، عندك طلعه، لا لا، انت مثل ما نقول هي المتنفس.
1: صح.
0: الوحيد الك لهي اوجاعك كلها.
1: ايه.
0: فتتقبليه.
1: ايه. صحيح، اكو هيك صديقات عندي يعني امون عليهن صراحه. اي اقول لهن اقني يا بان انت من رخصتك اليوم، انا عندي مشوار خاصة من أرجع عن اليمي كمل سوالفنا، يعني نحب سوالفنا صراحة، دائما جواريني يجي اليمي إذا فأمون عليهن، أقول يا بان اليوم عندي طبيب، من أرجع خابرتش أنت على رجع عن اليمي كمل قعدتنا.
0: حتى الأساس المقابلتش يعني عافية، حتى ما لا وما يزعل حتى من تقليله هيك، ما تتقيدين أنه ها أخاف يزعل، أخاف يضل بباله.
1: اي ما يصير واحد يضل يعني انت بعلاقاتك متقيده، هذه ما ترتاحين، ما عايشه طبيعيه. اي فما احب اصنع، انا اعيش طبيعيه، احب اضحك اسولف اطلع ادخل انام براحتي، يعني ما احب احد يقيدني.
0: المجامله الزايده حسب وجهه نظرك، بما انه انت تقولين انا ما احب اتقيد وانا اجامل وكذا، المجامله الزايده هي السبب اللي يخلي البعض من الضيوف يتمادون، شو تقولين؟
1: لا لا مو المجامله، اكو بيهم هم طبعهم طبع طبع طبع الشخص ما يحس، ما عنده احساس بالمقابل، ما له علاقه.
0: تحسين اكو في بعض الاحيان انه الضيف يجي يستغل ام ايه، لان ام ايه مجامله وتستقبله وتاخذه بالهلا والمرحبا والضيافه والسفره والدنيا، حتى لو يريد يترخص قال لا لا لا ابقى على الغداء ابقى على العشاء، بهاي الحاله شو يسوي؟
1: لا اذا بدل من عندي عادي خليه يبقى، بس اكو واحد هو ما عنده احساس.
0: مرات احنا ترى حكايه التنقال ومايه
1: لا لا
0: نتوازي حكايه التنقال مو سويها صدق ترى.
1: لا لا اكو بيهم يا لا، اذا انا مثل لحد علي اذا ما اذا قلت له ابقى انا عاجبني يبقى هذا الشخص عاجبني صحيح، يعني مو مجامله لا لا مو مجامله، بس اذا واحد مثل احسسه انا مثلا ما مرتاحه او عندي طلعه او عندي مشكله، يعني واي تصير شغلات مواقف هو ظل قاعد استثقل دمه.
0: الله يعيننا طبعا على الضيف الثقيل اللي ما يحس. حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: مرحبا، هلا هذيك حبيبتي.
0: منو؟
1: أنا أم كرار.
0: أهلا وسهلا بيك أم كرار. أم كرار، شنو الفرق بين الضيف الثقيل والضيف الخفيف، الضيف اللطيف؟
1: أكيد الضيف الخفيف ترتاحي له، أنت نفسيا ترتاحي له، حتى بنتاخذي راحتك وياه بالسوالف والقعدة، يعني ما تتقيدين بشيء. بس الثقيل بس بالحدود، تحكين وياه على المعقول، يعني قدي المعقول تحكين وياه وتأدين آداب الضيافة وياه وخلص.
0: تصير مقابلك إنه أنت ترى بديت تصير ثقيل بقعدتك بتصرفاتك، بدينا ما نتحملك، لو لا تبقى الهلا والمرحبا وكذا، بس هو بداخلك أنت ما حابة قعدتك.
1: لا طبعا ما أبين لأنه هو ثقيل، لا مستحيل، هذا الشيء مو صحيح، عادي أكمل القعدة وياه وهاي طريقة صحيحة، بس ما أبين له إنه هو ثقيل.
0: نعم.
1: لا بالعكس.
0: المشكلة وين؟ المشكلة بالضيف ومكرر، لو بال أنت يعني أنت اللي فاتحة بابك واللي تجاملين زايد واللي تاخذيهم بالهلا والمرحبا. في بعض الأحيان أكو ضيوف يتمادون أكثر من اللازم.
1: صح. هو الطيبة الزايدة هم مو حلوة، يعني أنا أقولش يعني زيادة على اللزوم طيبين إحنا ونتلقى الزين والموزين عادي، بس هاي عش تسوي.
0: حسين تغيرت عادات الضيافة بين بالوقت هسه الوقت الحالي وقبل، شنو اللي تغير؟
1: أكيد تغيرت، قبل تختلف بهواي، تختلف قبل أحسن، ماكو تواصل عبر السوشيال ميديا وهاي السوالف،

0: ايش وقت تنتهي الضيافة وتبدي الخصوصية عندك؟ بعد لهنا أنا بلشت الخصوصية، الضيافة بيني وبينك انتهت.
1: يعني بني انتهى الحكي بيناتنا، اللقاء هاي خلص، كل شيء خلص. يعني مو بعد ما اسمح لي انه يدخل اكثر خصوصياتي. اي بس
0: انت كل اللي ذكرتيهم وكلهم اللي ما تتقبلين، لا اللي يتساءل هواي ولا اللي يجي بدون موعد ولا ولا ولا، هاي كل هاي التفاصيل اذا كان من غريب زين، اذا من شخص قريب هم نفس الحال ما تتقبل
1: نفس الحال. قريب حتى القريب هم ما اتقبل انه يتدخل بخصوصياتي او يتجاوز اكثر من اللازم، لا. وام بدون موعد هم جاي، هم حتى لو قريب كان.
2: نعم.
1: انا احب انه واحد يجي بموعد يتصل يعطيك خبر احسن، هاي صحيح وهذا الصحيح. انا هسه من اروح لاحد لازم اعطي خبر، فما اروح لقبل ما اقدر، مستحيل، هاي ما اسويها.
0: نعرف احنا تعلمنا حتى على آداب الزيارة من كنا احنا يعني اطفال وهاي، وتعلمنا وتربينا على هاي التفاصيل والاساسيات من ضمن عادات بيئتنا احنا. واحدة من التفاصيل انه زيارة المريض، اكو ناس تقعد تدري عندها مريض وزيارة المريض لازم تكون خفيفة، اكو ناس تقعد وتنتظر منو اللي يجي، يصير عندها فضول تريد تعرف منو اللي راح يجي وراه، منو اللي راح يقعد.
1: هذا هم ما كلش غلط، المفروض هو مريض اصلا انت جايه لازم زيارتك تكون كلش خفيفه.
2: نعم.
1: ادي الواجب واطلع، هي ما مفروض ابقى زايد.
0: حبيبه قلبي شكرا لك، والرئيس يا عيني، مع السلامه.

0: الضيافة من أجمل عاداتنا، والكرم هو جزء من هويتنا، بس أحلى زيارة اللي تترك ذكرى حلوة، مو تعب وأحراج وثقل على أهل البيت. وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. رحلة الدولار الشاقة في السوق العراقية. بعد انقطاع ناهز 4 أشهر عادت شحنات الدولار النقدي الأمريكي في بغداد، عودة لم تكن مجانية، جاءت محملة بشروط رقابية وصفها خبراء الاقتصاد بالأشد قسوة فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي لتقييد تداول العملة الخضراء وضمان عدم تسربها إلى دول وجهات خاضعة للعقوبات وفي مقدمتها إيران. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي العراقي رفع الحظر عن 7 مصارف وإعادتها إلى قنوات المراسلة الخارجية، إلا أن أزمة السيولة لم تراوح مكانها، فالسعر الرسمي القابع عند 1300 دينار للدولار يبتعد بفجوة واسعة عن السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 154,000 لكل 100 دولار، فجوة يدفع ثمنها المستورد ويكتوي بنارها المواطن البسيط. على صعيد القطاع الخاص والشركات المحلية، تبدو القرارات الحكومية والتعليمات المصرفية المتعاقبة كعائق يتزايد استثنائياً، حيث يعبر أصحاب الشركات عن استيائهم من التضييق المالي الذي عرقل حركات الحوالات وأضر بالالتزامات المالية تجاه الموظفين والشركات الموازية. عزيز الخالدي صاحب شركة مقاولات حدثنا عن ذلك بقوله:
4: دراسات البنك المركزي وقراراتهم وتعليماتهم اللي جاي تصدر الغير مدروسة اللي جاي تسيء ضرر مستمر للشركات القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لو يقبلون ينزلون حوالاتنا بالدولار داخل البلد او تطينيها بالدولار، ما تقبل تنزلها بالدولار داخل البلد طلعها رجعها الجولة تراخيصك، اللي انا ما استلم الحوالات الواردة للشركات مالتي، خلي يفتحون حسابات برا البلد ونفيد البلدان المجاورة احسن ما نفيد بلدنا بهذا الموضوع. يعني احنا موظفيننا جاي يضررون، مو من المنطق يعني انا ما ادفع رواتب وانت بالنسبه لك فلوسي يمك تحاربني ما تعطيني اياها. وسووا لي المنصه حوالات على المنصة، الحوالات على المنصة استفادة التجار خاصة بالمسؤولين الدولة الرئيسيين اللي هم بالذهب ظلوا يشتغلون ويشتغلون بغيرها، واستفادت منها كثير من الناس اللي كان فقر اللي ما عنده شيء استفاد وصار عنده مليارات بسبب المنصة. يجيب له 5-10 مليون دولار يحول له يومية دينار عراقي، يحوله بالدولار برا العراق والله يشتري بيه ذهب.
3: ولم تقتصر الأزمة على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال صغار التجار ومستوردي الأجهزة والمواد الاستهلاكية. التعقيدات البيروقراطية والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة أجبرت العديد منهم على عزوف التعامل بالدولار الرسمي واللجوء إلى الوسائل البديلة أو تقليص النشاط التجاري. نواف العطار مستورد الأجهزة الألكترونية شاركنا معاناته بقوله:
5: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لأن لازم عن طريق البنك المركزي. صار عندنا مشكلة بعد الدولار الموازي، أنه صار أكو فرق بالمبلغ تقريبا بال20,000 أو 25,000، وظلنا حولنا شغلنا كله بالعراقي، وجاني اشتري من الشركات اللي هي أصلا جاي تستورد. صار بصعوبة أنه نحصل على الدولار أو نستورد بسبب الإجراءات المطولة عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الإجراءات الروتينية اللي موجودة مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقة اللي هي جاي تجيب الأجهزة وناخذ منها بالعراقي، وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصورة عامة كلها صعدت، بالإضافة إلى مشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الأسعار، فوقها صارت الضريبة والرسوم اللي موجودة بالميناء، وظلت ما نقدر نجيب الأجهزة بسهولة.
3: في المقابل ترى أطراف اقتصادية ومصرفية أن هذه الإجراءات الصارمة بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك:
6: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصا بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه المصارف وبالتالي تطويرها، ونعتقد أنه ستخدم حركة التجارة. اليوم تعرف احنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي، في مجال الموانئ، هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات، تعرف احنا عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة، كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون هناك إضافة وهناك رؤية اقتصادية حقيقية لما بعد إن شاء الله، يعني بعد هذه المرحلة إن شاء الله.
3: تظهر تجربة الأيام الماضية أن إصلاح النظام المصرفي العراقي لا يكون عبر قرارات إدارية أو اشتراطات خارجية تفرض من واشنطن، إنه مسار معقد يستلزم توازنا دقيقا بين الشفافية الدولية وحماية النشاط التجاري المحلي، وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع، سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
7: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب، أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا وعدت يتبعني في الصمت من ذهب. كيف انفردت على صدري وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب. ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي. كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
3: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
0: تايمز سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تايم سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
9: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مسرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم الضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائقي الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
4: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد مية مية، معاملة حيل حيل كويسة، إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مثلا من البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو. الحمد لله رب العالمين، أنا ما أجامل ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام، وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان مثل تسريح بهالوراق مثل تيسير معاملات، فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل، كل بأحلى معاملة.
9: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
10: والله كل شيء سهل، نحن ما انزعجنا أصلاً، بس الانتظار هو كان المشكلة عندنا، الانتظار بس وكل الترحيب وكل شيء، مو ناقصنا شيء أبداً أبداً. نتشكر طبعاً دولة العراق اللي هي بلدنا تعتبر، نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات، في أمن، في معاملة كويسة حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا، نحن صراحة ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعاً ميناء البصرة وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب.

0: بضاعة على البصرة. كان زمان قالوا لنا في بضاعة تجي من الإمارات عن طريق قصر، بس كانت التكلفة بالعبارة غالية فكثير علينا. بالعكس وأسهل يعني المعاملة هون 100%، بس المصاريف أكثر بالنسبة لنا. إذا بدي أروح على الإمارات أنا من هون بالعبارة كثير مصاريف كثيرة، زمان عرض على 4000 دولار، يعني إحنا بالبحر بيكلفنا 1000 دولار بالبر. هذا اللي صار، بس كمعاملة هنا ما شاء الله يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
1: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش، فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح، حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات وتحويلها للجهات القضائية. عن ذلك حدثنا اللواء علاء الخفاجي مدير منفذ ميناء أم قاصر.
2: باشرت مديريتنا بمتابعة ورصد المخالفات الحاصلة في المنفذ من خلال الرصد لجميع المخالفات اللي موجودة، تهريب العجلات تحت الموديل، موبايلات داخل الحاويات مخفية خلف بضاعة معينة، أجهزة إلكترونية أخرى تم رصدها، أدوية أيضا كان أكو نشاط كبير منفذ ميناء أم قصر الشمالي. كل هذه عمليات الضبط اللي تمت والإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها أثرت بشكل إيجابي على تعظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
1: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية، فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
3: واحدة من مستهدفات نظام السي كود أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناس من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام الإسكود. نظام الإسكود لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة، وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
1: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأسمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قصر والبصرة حائط صد ضد الفساد وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة. إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.
4: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ

0: الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا على الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم لست تعلم، بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.
1: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة في

المرأة العربية الأكثر تزديداً لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصباً على الرجال، سواء في المكاسب أو الخسائر، وعلى رغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ظللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالا للحروب أو إذكاء للصراعات، بل في تسديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكياً ونظرياً، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن، وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواء على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخن مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد، ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الأقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماما من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها ما زال شديد التفاوت من دولة عربية إلى أخرى.

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئياً إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع، على الرغم تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي. وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة 8 إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

0: وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالباً تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليل ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيراً بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضرراً، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبياً وفقاً للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية، مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة، وأحياناً الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.
1: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة. بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهماً من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
3: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خطوة العمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
2: ورغم هذا التأييد، تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
4: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا، هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية، هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينياً يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
2: من الناحية القانونية، لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آلية الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
5: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
2: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
6: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأن خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر، أنا فرحانين الحقيقة.
2: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
7: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة، نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
2: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.

أهم بالكل أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا فأحتويها وأبعادي على قدري لكن في إذا ما ذقت مرتهنا كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا كأنه فرط ما ضعنا تحولنا صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا وكم سكت له عني وعن وجعي فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن فمن سنعبد كل صار آلهة جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
0: الأمل عربيا في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي.آر. سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل. والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدراتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل، تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافياً وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك، يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت جالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى رغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى، يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتواتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

0: دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها، فإن الأمل لم يغب كلياً. البعض يقول تفكهاً إنه ميت إكلينيكياً، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية، هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءا بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات، أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس، قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأن جسمك مقدس، وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا. سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم، فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
0: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: من قلب البصرة،
3: من قلب البصرة،
2: من مول بصرة تايمز سكوير،
3: بصرة تايمز سكوير.
2: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
4: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
0: لراديو تايمز سكوير، الشاعر كريم العراقي.
3: شايف يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
5: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار،
6: الشعب حدت عزالي
7: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب،
8: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي، ممكن اشارك؟
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
9: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر.
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.

حدا حاد الرشايب وانحبلها، حدا حاد الرشايب وانحبلها، وشوف رسوم دارك وانحبلها. المودة وين راحت؟ وين حبلها؟ انقطع لو ارتجي عودون ليه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج. أنا دائما أتفائل عندما يكون الدخول من العيار الثقيل. بلشنا ببيت من الأبوذية للشاعر علي موسى الحشيش. المودة وين راحت؟ وين حبلها؟ انقطع لو ارتجع دون لي. الرحمة والنور على روح هذا الشاعر الكبير. دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، وهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، اليوم نور صلاح التميمي، وعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. إذن راح نكون وياكم على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة.

اليوم أكيد كما جرت العادة في فقرات برنامج البنفسج راح نتناول موضوع، ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا تباعا، ونحاول قدر الإمكان نحافظ على وحدة الموضوع حتى نكرس ونرسخ فكرة واحدة. اليوم راح نتحدث عن فقد الأحبة. فقد الأحبة احنا متناولين يعني الفراق بكل مستوياته،

فيما يتعلق خصوص في العلاقات العاطفية، الشراكات اللي تنفاض، الصداقات اللي تحول الغربة بيناتهم، مرات الفراق، الزعل، هذن كلهن مقدور عليهن للأمانة، كلهن يعني كلهن انه الوقت كفيل انه يعالجهن. كل الفراق يهون الا فراق واحد، هو فراق الرحيل النهائي، الموت. اليوم ما ادري ليش هيك صارت الحلقة بهذا الاتجاه، راح نتناول هذه الفكرة وكيف مهيمنة على الكثير من الشعراء اللي ضاقوا مرارة الفقد وأصبحوا من خلال هذه مأساتهم سلوى للآخرين. بعض الشاعر عندما يحترق ويضيء للآخرين، يعني الإضاءة هنا وهي شكل من أشكال المواساة. يعني بالضبط أنا دائما أقولها من باب الطرفة، ولكن حبيتها وتبنيتها الفكرة، أنه بعض الأبيات وبعض القصائد وبعض الأبوذيات والدارميات هي شكل من أشكال العلاج. فالمفروض أكو صيدلية للشعر تنباع به، فمتى ما يحتاجها اللي يشعر بالأذى والأسى واللي يحس بالفقد يروح للصيدلية يقول له اعطيني هذا الدواء الفلاني. فبالضبط هو يقلب في مواقع التواصل الاجتماعي، يسمع منها يسمع منها، وأكو قصيدة جيسة تماما، هذه القصيدة تخليه يشعر بالتطهير، يعيش طقس من الطقوس ويا نفسه، والقصيدة يشعر تماما تماما انه هي مكتوبة اليه، وربما يشعر انه هو كاتبه، لان تجسد آلامه وتفصلها بالتفصيل بالتفصيل. فهكذا الشعراء عندما يكتبون عن الفقد نستلهم من عندهم احنا هذه الابيات ونتعامل وياها بوصفها علاج او وصفة طبية تطبب هذه النفس اللي تشعر بالفقدان.

طبعا اليوم محضر لكم هكذا خلطات عجيبة غريبة لها علاقة بالمواقف من التراث العربي ومن التراث الشعبي، تقدم الفقد بصورة جميلة فنية مستساغة. قبل لا أبلش بفقراتي الجديدة، أنا عكوبية من الأبوذية في ذاكرتي حاب أبدي به الحلقة حتى لو حاكي سابقا، ولكن بعض الأبيات مرات تنسجم ويا خصوصية الحلقة وتأتي هكذا مباشرة في السياق. أكو ملاية ملة فقدت رجلها، خسرته، مات زوجها. فتخيلوا هذه المرأة اللي هي أساسا هي معدة للبكاء، وهي أساسا مبدعة في إبكاء الآخرين، يعني شغلها أنه هي عندها إمكانية أنه تختصر العبرة وتسويها على شكل دمعة، ويعني صنعتها البكاء والبكائيات. يعني شايف واحد يبدع بالحزن هكذا بعض الناس، هي مبدعة بهذا المجال، فيموت فتقسم واحد من أغلظ الأقسام بهذا الصدد، تتحدث عن الفقد بطريقة رائعة وموجعة وحقيقية، وممكن تلامس أي قلب فاقد بهذا الصدد. تقول عجب روح

0: أكو مقولة عظيمة للإمام علي عليه السلام تجسد الفقد بطريقة مؤلمة وقاسية وواقعية، وتعبر عن آلامنا جميعا للناس اللي فقدناهم بحنية وصدق وإحساس، وعدنا تجاههم مشاعر حقيقية كانوا يشكلون يعني ثيمة أساسية في حياتنا. يقول الإمام علي عليه السلام بهذا الصدد، يقول: فقد الأحبة غربة. يا الله، فقدهم غربة. يقول يعني الغربة وين تلاقيك؟ الغربة عندما يتحول الزمان والمكان، عندما يتغير المشهد، ولكن أنت في بيتك، في عقر دارك، وبين ناسك وبين أهلك. مجرد تفقد هذا الحبيب يتحول المكان إلى غربة. وأغلبنا هذا الكلام أعتقد حاسينه وعايشينه. من يموت عزيز، من يموت عزيز عندك بالبيت، وانت عازل، انت مسافر، انت بعيد، انت قاعد في مكان اخر، هذا البيت ما تشتهي الطبلة بعد، ما ما ما تحس باي دفء تجاه هذا البيت، بالعكس البيت يشكل لك حالة من حالات الاختناق، تضيق روحك من توصل لهذا البيت، فالغربة هنا تتحول. اول ايام بالمناسبة، يعني اول ايام في لحظات الفقد، انا اسميها حمة الصواب. حمة الصواب هاي الغربة ما تتحقق أول أيام، أنت بين مصدق وما مصدق، وها راح ما راح، وأكو ناس وأكو عزاء وأكو طبخ وأكو ناس الطب، والنسوان على صفحة والزلم على صفحة، فما تشعر بلحظات الفقد، ما تحس بيها تماما، لأن أكو ثمة عزاء، أكو ناس يبكون وياك، وناس مجرد تخلص الفاتحة، مجرد تروح الناس تتحقق الغربة اللي يقول عنها الإمام علي عليه السلام تتحقق. هنا أكو بيت لشاعر شاب، هو يتحدث عن الموضوع نفسه، يقول: بعد فترة تحس بفراق اللي يروح، وتحزن أكثر من أيام الأولى. بعد فترة تحس بفراق اللي يروح، وتحزن أكثر من أيام الأولى. من الظل الصور تتعارك وياك، وما حد يفتهم شنه تقوله. وأكو أبيات عظيمة للصديق الحبيب جبار المياحي كل المحبة إليه، أيضا يجسد لوعتنا بهذا الصدد. يقول: تدري البارحة جقد افتقدناك، من كلنا قعدنا وما لقيناك، مكانك خالي بس حاضر خيالك، وقمنا بلا وعي انحضنا ببدالك، ورد بارد حضننا وما حضناك. تدري البارحة جقد افتقدناك، تدري بيك نعرف يمتى موجود، من بالبيت نشتم ريحة ورود، عطر انفاسك نميزة من الانفاس، وفرق بس عطرك نشمه بالإحساس، وكل جرة نفس بيها ذكرناك. تدري البارحة شقد افتقدناك، نحس روحك ترفرف يمنا بالبيت، ومن يم فتت بيك انا حسيت، طبع بينا الحزن يبدي من الغروب، ومن نبكي عليك ندمع قلوب، وما ظل قلب عدنا من بكيناك. تدري البارحة شقد افتقدناك،
1: فاقدك يا حزام ظهري، عمت عين الموت خانك، كون اخذتني المنية، وانا ليه مجفن مكان.

الحديث عن الفقد، فقد الأحبة، مؤلم وموجع، ولكن كما أسلفت هو أيضا يمثل شكل من أشكال العزاء للأرواح الموجوعة اللي يعني تحس بالفقد، لأن أكو فقد يطول، يعني أكو فراغ وحيز يصير بوجودك، بوجودك أنت بسبب حضور الآخر في حياتك ما يردم. بالمناسبة أنا اللي متابع صفحتي الشخصية بين فترة وفترة أنزل صور للناس كبار السن، شياب عجايزهم كذا وعلاقتهم الطيبة، من ألقى مقطع هكذا أتفاعل وياه، ألقى روحي محملة وكاتب عنه وناشرة وتلقوا بالستوريات عندي. أنا محضر اليوم اثنين يا سبحان الله لقيتهم هنا، وبعد فترة من الناس أنشرهن، ما أدري ليه الناس تنشر الأشياء الجميلة بها إحساس، وكأنما صورة يعني تمثل الأشياء اللي نحتاجها بالمستقبل، أنه تريد ما تكون بوحدك في نهاياتك، تريد أكو ظل حقيقي وياك يعيش بشكل مباشر. فألقى الناس يا سبحان الله يكتبوا لي علقوا لي قالوا هاي المرة توفت، مات وراها بسبعة أيام هذا الرجل، اللي هي أكو مقطع أنا ناشرة هي جاي تخبز ويجي وكذا، يقول حبيبتي كذا، فهي تقول أنا شلون بي إذا رحت، شلون بيك إذا رحت، إنه أنا إذا متت أنت شراء منو إليك؟ فقلها يوم قبل يومك، ذول ميتين بأسبوع واحد. اليوم يا سبحان الله أيضا أم لقيت مقطع هكذا، فهذا الفقد عظيم لبعض الناس، يعني تنتهي حياته من يغادر هذا الشريك، واللي عندهم إمكانية يستمرون فبالعافية عليهم، للأمانة بالعافية عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى أطلنا هذا أنه حتى نقول هالكلمة دائما، نقول الله يبرد قلبك. أكو ناس عندهم إمكانية أنه يعني قلبهم يبرد وتستمر حياتهم، بس البعض، وهذا ما يقتر عن بينا فقط إحنا كعراقيين وفقط كشرقيين، واللي ناس اللي ممكن أكو حنية زايدة أكو ألفة زايدة، ولكن حتى بالمنظومة العالمية، يعني حتى بالأفلام الأمريكية الأفلام الغربية أكو نشاهد قصص درامية لشخص من تفقده توقف حياتك. الشاعر موفق محمد خسر ابنه اللي عاد للحياة وراسم له مستقبل ومرتب وضعه في زمن صدام حسين، تعرفون القتل بالجملة، يلقونهم يعني أي انتفاضة تصير أو كذا يطلعون للشارع يلمون ناس يردون عدد حتى يخوفون بين الناس الآخرين حتى يطفون الانتفاضة، فمات بوحدة من هاي العبثيات مال النظام السابق، وودوا لي مقبرة جماعية، نحط بمقبرة جماعية، فنذر نفسه وشعره للبحث عن رفات ابنه لسنوات طويلة، يبحث عن ابنه، فكتب قصيدة في وقتها اسمها بالتربان ولا بالعربان، وقلب هذا المثل، قلبه تماما، انه صار الفكرة من هذا المثل انه يحسدون اللي يلقى رفات ابنه بالمقبرة الجماعية، يهنونه يقولوا له مبروك، باع احنا وين عايشين، اي مشاهد عشناها، اي قسوة، مبروك مبروك، ويهلهلن النسوان وكذا، لقوا الرفات حتى شنو، حتى يصير عنده قبر حتى يزورونه. هذه المشاهد عظيمة، هاي تصير دراما ترتقي لأي دراما في زمنها، سواء كانت أغريقية أو رومانية أو حتى الدراما العصور الوسطى، مأساة حقيقية. عموما بوحدة من قصائد الفقد اللي هي اسمها ميت أنا، وأرجع للأولى للفكرة الأولى اللي طرحناها، أنه أنت تختفي وتتلاشى وتعيش الغربة برحيل الآخر فتموت في داخلك. يقول ميت أنا ولا خطيج عن موتك، سودة وحشتك يا وليدي حرموك من تابوتك، مسجولة ذمت المرمرك لا تبري ذمت مروتك، ما ناح طير أعلى الشجر إلا على نغمة صوتك. ميت أنا ولا خط يجي عن موتك، سودة وحشتك يا ولدي حرموك من تابوتك، مشكولة ذمت المرمرك
لا تبرذم تمروتك، ما ناح طير على الشجر إلا على نغمة صوتك. حيلد لهمت يا نبع قلبي وقمرنا مدمة، بموس الخناجر تاكل بلحمة وتفطر النجمة. عمية وتدور رويحتي بيابي ردور يمة، وما ظن بعد تطلع شمس وتزول هاي الغمة. وفرقاك فت مرارتي وضاقت علي التشلمة، لا قبر وتهدل إلي والهم ترابة وأسأله، القلب صاير كربلة ولا خط يجي عن موتك.

ميت أنا ولا خطيج عن موتك، سودة وحشتك يا ولدي حرموك من تابوتك. يتنفس بشفت الورد والنجم غافي برمشه، هد حيلي موتك يا حلم يبس الطير بعشه، ان كان مت بلا قبر انا قبر يتمشى. بل كان تفز رويحتك وانطيهم اذن الطرشه، والقاك اقفلك بالرحم وانطيهم اذن الطرشه. ما رد حلم عايف هله وصدرك تراب ومنقله، القلب صاير كربلة ولا خطيج عن موتك.

0: والله يا أسفين اليوم الحلقة يبدو مؤلمة، ولكن هو يا سبحان الله احنا العراقيين شعرنا بحزن كلش عالي، يعني اكو شيء طافح للحزن حتى كلامنا اصواتنا اغانينا، وهذا ما جاء اعتباطا. احنا هسه مثلا جايين نعيش ايام الفقد الكربلائي، فكرة عاشور كيف مهيمنة، وهذا الحزن اللي يبقى سنتين، كل سنتين ننتظره بمحبة وشغف ونعيش طقوسه ونبدع به إلى درجة أنه أصبح المراسيم والطقوس أصبحت أيقونة عالمية، كل الناس تحكي بيها، حتى ليس على المستوى العربي بل على المستوى العالمي. أي واحد يجي يشوف خارطة للحزن وللسواد وللرايات وللأصوات والردات، فهذا ألقى بظلاله على حكاياتنا وعلى قصائدنا وحتى على أغانينا. يعني تخيل مثلا محمد جواد أموري اللي عايش في كربلاء ويسمع الردات الحسينية ويسمع اللطم ويسمع الأصوات والناعية، من يريد يلحن أغنية شلون يلحنها؟ لذلك الأغنية العراقية هي شكل من أشكال الحزن، أيضا بها مواسات كلش عالية للروح. خلونا نكتفي بهذا القدر ونقرأ أرقام هواتفنا بما أن احنا على الهواء مباشرة. اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا، يعني خلونا نقفل ملف قراتنا اللي خاصة بالموضوع ونفتح ملف الأصوات والمشاركات الشعرية. أرقامنا الآسيا وزين العراق 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.
1: تغطيت وعدني الليلة بردان لأن مو يمي أنت فراش بارد، وينك يا دفو يا جمر الأحزان، أحس بدمي بالشريان جامد، يا مهر الصبر ما كذلك عنان، يا مهر الصبر ما كذلك عنان، نسمع بصيلك وين شارد كل ساعة وتعد تشوف فطران، وأنا جلد العلي قماشة بايد، وانا جلد العلي قماشة بايد، تعال اوزن همومي وجيب ميزان وشوف قد عذاب الروح زايد، تعال اوزن همومي وجيب ميزان وشوف قد عذاب الروح زايد، انسحبوا من خياتي هواي خلان، وبقيت بهالزمان الوحدة عاند، سواد الليل يبقى وتطفى الألوان، وعيد بذكرياتك والمشاهد على بير المناية وجيت عطشان، على بير المناية وجيت عطشان، مجبور وشربت الماي راكت، مجبور وشربت الماي راكت، وياك بعشرتي يا ليل خسران، وياك بعشرتي يا ليل خسران، مثل عشرة النار ويا الكواغد، وياك بعشرتي يا ليل خسران، مثل عشرة النار ويا الكواغد، إذا كل طير عدة اثنين جنحان، مكسور وعشت بجناح واحد، تقرب يا البعيد القلب مليان غنى وبوسات وهموم وقصايد، إذا طاهر حليبه، إذا طاهر حليبه الدهر ما خان، ولا طقنا على راسي وانا قاعد، اذا طاهر حليب الدهر ما خان، ولا طقنا على راسي وانا قاعد، عيد وصبحيت بوجه دفان، عايدني وقلت للمن تعايد، ما حد عرف قصة ضعف الانسان، وقيمها بسعر دمعة الوالد، طال العمر صار خيور تكتان، كل ما تنعقد بتجر تعاند، يا حيدر بعت الجمرة للان، يا حيدر بعتها الجمرة للآن، وجد جمرتها هي لهب زايد، وجد جمرتها هي لهب زايد.

0: بما أنه نتحدث عن موضوع الفقد ويستجيب عمار مشتاق ويسمعنا قصيدة من قصائد الكبير الراحل كاظم إسماعيل قاطع. كاظم إسماعيل قاطع عاش الفقد بصورة كلش واضحة تجلت في قصاده. يعني فقده الابن حيدر الله يرحمه من توفى ابنه أيضا انكسر في داخله، والدليل أنه بقى يكتب على حيدر كثير من قصائد الفقد. يعني ما اكتفى بقصيدة المدرسة اللي نسيت وداعتك جيت اشتري هدوم لك ومحضر أقلام ودفاتر كذا هيتي وبيت على المدارس بابا صاير، نسيت وداعتك جيت اشتري هدوم لك ومحضر أقلام ودفاتر مو تسمع قيام وليش ما تقول تقوم ومن رسمك ولا من قام قال حاضر الشمس طلعت علينا ومو وقت نوم وهم عندكم شمس يا أهل المقابر. والمهم يسترسل حد ما يقول الشاعر بالوداع يصير مهموم وانا اثنين هنوالد وشاعر، ويبقى يكتب عن الفقد وصوت الحزن واضح في قصاده. حتى في نهاياته يعني واحدة من النهايات قصيدة اللي تغطيت وبعدني الليلة بردان ربما آخر قصيدة أو يعني آخر من آخر كم قصيدة كتبها في حياته أيضا كان يتحدث بها عن هذا الفقد. فالفكرة الأساسية اللي تناولناها اليوم واللي راح إن شاء الله نكمل وياها أنه كيف يتحول الفقد إلى حيز في حياتنا مستحيل يجي أحد يقدر يمليه.
1: الليلة موت، الليلة آخر ليلة، الغيم الغيم مديد على راس والمطر شد حيل،
2: الليلة قطرات العمر ناقوط حس هرام يما تخيل جت رجال،
1: الليلة قطرات العمر ناقوط

حد علي الليل بخيول الظلام، منين اجيب الحيل ويرد خيل؟ حيرتني ظنون موتي. اوف نحش شلون وصل الباب هن، من يقابلنا عليه ونشيله؟ الليلة موت، الليلة قلبي ينام دافو وتندفن ويا حرارة.

0: الدم ينبع من سراديب الضلوع ويرسم جروحه على الفانيل، وطير من بين الضلوع يطير وتلحق السهام وقيس يخسر ليل.
1: يا طيور الليل
0: يا طيور الليل

0: كاظم اسماعيل القاطع الله يرحمه يرى انه الحزن في حياته سياق، يعني هو اللي مفروض يصير، يعني مو الغلط، مو الافراح هي المفروض تكون اللي هي تعم، الى درجة يصبح الحزن مألوف في حياته، جزء من يومياته، حال الاكل والشرب والكذا. عند بيت بقصيد يقول: عيوني معودة تتندى كل يوم وتحب الماي خشبات القناطر.
1: وين صبح مدري يوم بليل مظلم فارقيته، وين مسا وين مسا من طلع ما سدر راح الباب، لكن بالدرب مشيت دورة قلت لك ما لقيت. شوف صندوق الأسرار بدون رز وكل حجل فيه انفكسين.
2: شوف قلبي
1: كان قبل سنين بيت.
2: شوف ضلعك
1: مثل عود العبيد سويست من الطيت.
2: شوف عينك

0: سلم الحزن كاملة. كاظم اسماعيل القاطع وكريم منصور يتشكل الحزن، يصير غيمة تمطر علينا حتى لو صيف. أخذ اتصال؟ نأخذ اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو يا مرحبا.
1: السلام عليكم استاذ بهاء حبيبي.
0: وعليكم السلام عيدان، شلونك شخبارك؟
1: أبوك مأجورين إن شاء الله. أبوك
0: ربي يحفظك ويسلمك، ممنون.
1: عندي هيك بيتين على مود الشباية طلعوا السيدة رقية تدفونها بالخرابة، مو صحيح؟
0: نعم.
1: تقول يا رايحين للكربلة وياكم مخذوني، أنا رقية وبالخرابة لا تخلوني. خلصت أيام اليسر طلعوني من القبر، أنا رقية وبالخرابة لا تخلوني.
0: هلا جميل.
1: هي طويلة طبعا.
0: أنا ممنون، أنا ممنون.
1: السلام عليكم.
0: شكرا شكرا من القلب عيدان ماجور.
1: السلام عليكم.
0: ربي يحفظك، ربي يحفظك، كل المحبة لك.

0: خلونا نختم فقراتنا بواحدة من فقراتنا المحببة، فقرة تجربة شاعر. خنروح إلى العاصمة الحبيبة بغداد ونختم ويا الشاعر سعد شميل، واحد من الشعراء الشباب اللي بصراحة يكتبون القصيدة بطريقة رائعة ومدهشة ومذهلة وعند جمهور الخاص. خلوني أشكر بداية أصدقائي في الاستوديو حتى نختم الحلقة، والختام يكون ويا مخرجنا. شكرا عمار مشتاق، شكرا صلاح التميمي في الإخراج الصوري، وشكرا للأخوين عبد الباقي علي وحسين. كنت وياكم أنا بهاء الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: كلهم طايحات وعاذرك تالت، متشفك وترسى وتفرغ سلالي، ومدلك جفة مثل الطالب الغلطان ويرد محمر وخالي، ولك قبل حالك مثل حالي، وقبل من انتلاقى الشمس بينا تحير، ما تعرف خيالك عكسته خيالي، وصوان مترسة يصيح ان ما اندار، صوان مترسة يصيح ان ما اندار، عشق الصينية تلحف فارغة شمالي، ولك طيبين كل شانة وامثالي، ولك بعراسنا وعيوننا تلالي، ولك طيبين كل شانة وامثالي، ولك بعراسنا وعيوننا تلالي، امني تعرف افترت بي حوبة من، انا ما فار واحد غير محشالي، امني تعرف افترت بي حوبة من، انا ما فار واحد غير محشالي، وقلت ياهلي مدلك شفة من الطيح، قلت لك ما احتاج الوحد احلالي، اقوما قومت النافورة وقت الغيظ، ما حد مدل شفة وقامت تشالي، وكم مهرة شفتها الطارد ويا الخيل، حافرها وسرجها والرسن مالي، قلت ياهلي مدلك شفة من الطيح، قلت لك ما احتاج الوحد احلالي، اقوما قومت النافورة وقت الغيظ، ما حد مدل شفة وقامت تشالي، وكم مهرة شفتها الطارد ويا الخيل، حافرها وسرجها والرسن مالي، ولك لا تعب الزندك ولا غاف على شمالك، عصفور بوقت نوم رقبت تميل لشمالي، أنا الماع الدهل بالدفنة يتكفلون، أسير ولو متت يدفنك التالي، أنا الماع الدهل بالدفنة يتكفلون، أسير ولو متت يدفنك التالي، وبعد لا تحسب الزلة، وإذا سيلوك لا تقلهم زلف حملي، حملي يميل بس يرجع غلق دلة، اطيتك كل غطاي وكل حطب بالقاع وإحنا يام عتشلة، إذا سألوك وين القبلة دليهم صدق مالك عرف بالله،
2: بس دابعنا على القبلة،
1: المهم طاح لك ومعذور بالتالي، السلم ما السلم ما يظل بالي، أنا المتهم اللي بغرفة التمييز، من تعبر وما تعرفني هنيالي، هو اللي يزعل، هذا اللي يزعل وما راده ومراضاه، من هيقيس نفسه غالي مو غالي،
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار،
5: الدعاب حتى تعب علي،
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك، حيين عزيز ومنتحي ليلك،
3: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب،
7: يغتني هواي حكي علي مو غالي، ممكن اشارك،
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف،
8: ايه اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر،
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور،
9: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
10: مكافحة الجريمة تبدأ من السبلت. لماذا تزيد الاعتداءات صيفاً؟ يعيش العالم منذ سنوات كابوس الاحتباس الحراري، وهو أمر يشبه إعادة برمجة للمناخ وللعالم، فأصبحنا نشاهد درجات حرارة غير مسبوقة في دول كانت تتسم بالبرودة أو الاعتدال، فيما باتت المحيطات أكثر دفئاً. ظواهر الطقس المقلقة لا تزعج علماء المناخ فقط، ولكنها أيضاً تجعل أقسام الشرطة أكثر تأهباً، فيما ينشط علماء الجريمة أيضاً لاستكمال أبحاثهم حول العلاقة القوية بين ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الجريمة حول العالم. فقد كان يعتقد أن ارتكاب الجرائم متعلق بالبيئة المجتمعية والظروف الشخصية والعوامل الاقتصادية، لكن أثبتت الدراسات أن العوامل الخارجية مثل مدى جودة الطقس تؤثر بقوة في مؤشرات الغضب ودرجة الانفعال، مما يغير طريقة تعامل الأشخاص مع المواقف، ومن ثم تزداد حالات العدوان والاعتداء. وأخيراً، حذر برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الأرض وتغير المناخ من أن صيفي 26 و27 من المتوقع أن يشهد ارتفاعات مقلقة في درجات الحرارة، وربما يشكلان ثاني وثالث أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بعد عام 2024 بدرجات حرارته القياسية. وبالتالي من المتوقع أن ترتفع درجات الانفعال بوتيرة ضخمة، ما قد تنتج منه سلوكيات غير مأمونة العواقب. فتبدو مقاومة تأثيرات الحرارة هنا ضرورية لمحاولة الحد أيضاً من معدل الجريمة، إذ أن العلاقة بين الجانبين علاقة مباشرة ومثبتة علمياً وليست مجرد ترجيح. مكافحة الجريمة تبدأ بالتهوية، وعليه فإن سكان المناطق شديدة الحرارة وبخاصة الأكثر فقراً ممن ليست لديهم وسائل لمكافحة الطقس الحار مثل أجهزة التكييف وتحمل نفقات الخروج للمسطحات المائية، يبدو وكأنهم يعيشون في قدر لا فكاك منه يجعل الجريمة عنواناً رئيسياً لمجتمعاتهم، إذ يمكن القول أن أولى مقاومة الجرائم في تلك المجتمعات يمكن أن تبدأ بخطوة بسيطة، وهي اللجوء لأجهزة التبريد والحفاظ على درجات حرارة معتدلة في أماكن المعيشة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة لضمان عدم الاحتكاك بأشخاص آخرين، مما يولد مشاحنات يتضاعف أثرها في النفس بسبب الطقس الخانق. الأمر ليس مزحة مبالغا فيها أبداً، ففي دراسة أجريت في جامعة بوسطن الأمريكية رصدت الفترة من 2010 وحتى 2019، وجد أن زيادة درجة الحرارة تؤثر بشكل مباشر في ارتفاع نسبة السلوك العدواني، وقد ارتفعت استقبالات الطوارئ بنسبة تقترب من 10% في الأيام الأكثر حرارة بسبب تأثيرات الطقس السلبية على الصحة النفسية والعقلية للأشخاص. وفي بحث نشر في مجلة علم وبائيات الإصابات، وجد أن 10 درجات ارتفاعاً في درجات الحرارة عن المعدلات المعتادة رفعت معدلات حوادث إطلاق النار بنسبة 34% بمدينة شيكاغو الأمريكية في الفترة من عام 2012 وحتى 2016، ونفس النسبة تقريباً ارتفاعاً في جرائم القتل، وهي نسبة كبيرة للغاية ومؤشر قوي على التأثيرات البالغة للطقس غير المريح على السلوك البشري. الطقس الحار والعنف الأسري. يشرح المتخصصون العلاقة الطردية بين معدلات الجريمة وارتفاع درجات الحرارة، معتمدين على الدراسات العلمية التي أجريت على نطاق واسع في مناطق متفرقة من العالم، والتي تقر بأنه مع كل ارتفاع درجة واحدة في حرارة الطقس ترتفع معه معدلات الجريمة بنسبة 2%، بخاصة فيما يتعلق بجرائم العنف الأسري. الشرح العلمي هنا يتعلق بأن درجات الحرارة العالية تقلل من نسبة هرمون السيروتونين الذي يعرف بأنه من ضمن هرمونات السعادة، ولهذا تتضرر الحالة النفسية ويسوء المزاج ويرتفع التوتر، وهي مؤشرات تؤدي عادة إلى العنف. كذلك السخونة في الجو ترفع تلقائيا هرمون الأدرينالين في الجسم وتجعل الشخص متحفزا للشجار والقتال. الأمر يبدو أكثر تعقيدا في المجتمعات الفقيرة، حيث يعيش جانب كبير من سكانها في بيوت غير جيدة التهوية ومن دون أجهزة لتكييف الهواء، مما يؤدي لاضطرابات في النوم فتنخفض جدواه وتقل ساعاته أو يصبح متقطعا، مما يزيد من احتمالات الغضب الذي قد يترجم لعنف واعتداء على من هم في المحيط، وعادة يكونون من أفراد الأسرة أو الجيران الذين يحدث معهم احتكاك. اللافت أن تأثيرات البيئة الخارجية المحيطة على طبائع الشعوب بدأت إرهاصاته منذ أزمنة بعيدة. فعلى سبيل المثال، أشار عالم الاجتماع العربي ابن خلدون الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي إلى أمر شبيه في مقدمته الشهيرة، إذ طرح فكرة مفادها أن الإنسان هو ابن بيئته تماماً. ولهذا من وجهة نظره فإن المناطق ذات المناخ المعتدل يميل أبناؤها إلى الاعتدال بشكل عام فيما سلوكياتهم وحتى في التعبير عن معتقداتهم الدينية والأخلاقية، بينما يرتبط المناخ القاسي المتطرف بالجرائم والانحرافات. جدول الجرائم الموسمية، لكن بما أن الطقس بشكل عام يمر بأربع فصول في العام ما بين الاعتدال والحرارة الشديدة والبرودة المحتملة والقاسية، فكيف يمكن أن ينعكس هذا على السلوك الإنساني؟ فهل هناك جرائم شتوية وأخرى صيفية؟ وهل معنى ذلك أن المواسم المعتدلة تضمن بيئة خالية من العنف، أو على الأقل تجعله في أقل مستوى له؟ وفقا لدراسة حملت عنوان جرائم الفرصة أم جرائم العاطفة، صدرت عن جامعة نورث كارولينا الأمريكية عام 2004، استندت إلى بيانات موثقة من 8460 وحدة شرطة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1990 إلى 1992، خلصت بالفعل إلى أن المشاجرات والاعتداءات تزيد بشكل ملحوظ في فصل الصيف، إذ يميل الناس للخروج بحثاً عن نسمة هواء، فتزيد فرص التعامل مع الآخرين والتعرض لهم، بينما جرائم السرقة تنشط بصورة ملحوظة في فترات الطقس المعتدل. إن حالات الانتحار تزيد في الطقس شديد البرودة بسبب سمات الاكتئاب المصاحبة لهذه الأجواء. التقلبات الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، ولهذا فإن المصابين بالاضطراب الوجداني ثنائي القطب يدخلون عادة في نوبات هوس واكتئاب في بدايات فصلي الربيع والخريف. وفيما يتعلق بالطقس الحار على وجه الخصوص، فإن نزعة العدوان تزيد بشكل تلقائي بسبب تأثيرات هذا الطقس المزعج، والذي يؤثر في الجهاز العصبي السمثاوي مع ارتفاع مستويات الأدرينالين والكورتيزول المرتبطين بالتصرفات العنيفة، كما أن للزحام تأثيرات مشابهة كثيراً. فكلما قلت المسافة بين الأشخاص عن 8 أمتار زاد تحفز الجهاز العصبي. يبدو واضحاً هنا أن قراءات علماء المناخ وخبراء الطقس للتوقعات القريبة والبعيدة تمثل إرشاداً مهماً للغاية لعلماء الجريمة ودارسي أنماط الاعتداءات والخروج عن القانون. كذلك فإن مكافحة الجريمة مهما كان حجمها يمكن أن تبدأ بالتحايل أولاً على حرارة الطقس وإيجاد وسائل لتجنبها لكبح جماح الحمق والتحفز وإطفاء نيران الغضب، بخاصة في ظل تزايد تأثيرات الاحتباس الحراري التي جعلت الصيف طويلاً وممتداً ويلتهم معظم شهور السنة. كذلك بات في معظم أنحاء الكرة الأرضية صيفاً ساخناً جداً بشكل غير معتاد. وحذرت دراسة حملت عنوان الجريمة والطقس والتغيرات المناخية، نشرت عام 2012 في جامعة هارفارد الأمريكية، امتدت على مدى 50 عاماً بدءاً من 1960 إلى 2009، واستندت إلى بيانات من نحو 3000 مقاطعة من أن أمام الولايات المتحدة معدلات جريمة غير مسبوقة في التاريخ، قد تصل لملايين الجرائم الإضافية ما بين السطو والقتل والاغتصاب في حال لم تتخذ إجراءات جدية وسريعة تسهم في إبطاء مسار التغيرات المناخية أو عكس تأثيراتها.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من اول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو،
4: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: عمليات التجميل وكيف يقتل جنون الموضة نعمة الاختلاف. مراكز تجميلية تبحث عن وجوه وأجساد جديدة، مشكلة ظاهرة جديدة في مجتمعنا العراقي، زاد رواجها بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية، وتزيد الإعلانات المنمقة المعلقة في الشوارع الرئيسية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي من انتشارها، حتى تحولت لثقافة جديدة لها روادها ومعجبوها. خلال السنوات الماضية زاد إقبال الناس على عمليات التجميل في العراق. مراكز متعددة تتيح لهم ما تشتهي أنفسهم من تغيير على وجوههم أو أجسادهم. هذه المراكز تنتشر في مختلف المدن، لكن تتربع العاصمة بغداد على قمتها. تستقبل المراكز مختلف الفئات العمرية، ولكن طبقة الفتيات ما بين 20 و30 هي الأكثر إقبالاً. إن هذا الإقبال يبدأ من رغبة بسيطة في تغيير بسيط ببعض ملامح وجوههن، ولكن سرعان ما يتحول إلى إدمان، فيتسابقن إلى استخدام حقن البوتوكس ونفخ الشفاه والخدود وصولاً إلى عمليات نحت الأجساد وتكبير بعض مناطقه.

عمليات التجميل لا تقتصر على النساء، فمثلهن الرجال في هذا الاهتمام مؤخراً، إذ ارتفع عدد المراجعين من الشباب للخضوع لعمليات معينة. إقبال الشباب غالباً ما يتعلق بزراعة الشعر أو استخدام حقن البوتوكس لتضخيم عضلات الجسد، إضافة إلى عمليات تصغير الأنف وإخفاء التجاعيد. بداية هذه الظاهرة كانت محصورة ببعض عارضات الأزياء والإعلاميين الراغبين لتجميل ظهورهم أمام الكاميرات، ولكن سرعان ما تحول خلال السنتين الماضيتين تحديداً إلى أداة لإشباع عدمانهم على هذه الظاهرة. أصبحت عمليات التجميل من أكثر ما يشد المرأة لزيادة جمالها بفعل الاندماج الاجتماعي الذي توفره تقنيات التواصل الحالية، إذ لعبت الماكينة الإعلامية في زيادة الاهتمام الشعبي بهذا النوع من الجمال عبر امتناعها عن توظيف الفتيات والشباب بأشكالهم الطبيعية وتفضيل الخاضعين لعمليات تجميلية أو ما يطلق عليه اسم الجمال الاصطناعي. دفعت هذه السياسات البصرية العديد من الراغبين في خوض المجال الإعلامي إلى تلبية معاييره الجمالية الجديدة، ولكن الأمر لا يقتصر على القنوات الفضائية، بل أدى الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي إلى اتساع هذا النمط عبر زيادة الاهتمام بالفاشينيستات الجدد، وأغلبهن ممن خضعن لهذه العمليات. واللافت أن أغلب المعلنين على صفحات وسائل التواصل يفضلون توظيف الموديل الخاضعة لعمليات تجميلية أو نافخ الشفاه في أدنى حد.

الوجوه الجديدة هذه ساهمت في انتشار ثقافة تغيير الوجوه ونحت الأجساد، إنها دلالة أيضاً على التغيير الحاصل في عقلية المجتمع العراقي الذي ساهم بنفسه في الترويج لهذه الشخصيات أو الثقافة عبر دعمها بالمتابعة أو الإعجاب، لا سيما وأن معظم المروجين والمعلنين يبحثون عن شخصية مشهورة للترويج لأعمالهم. هذا الجانب نشر بدوره ثقافة الفاشينيستات الجديدة، حيث أن وسائل التواصل زادت من إقبال الفتيات على هذه العمليات من أجل ريادة عالم الموضة، في حين انحسر الاعتماد على الموديل بجمالها الطبيعي بشكل كبير جداً، ودفع هذه الفئة بدورها إلى إجراء عمليات تجميلية من أجل الحفاظ على أعمالهن. قد يبرر البعض خضوع المشاهير لهذا النوع من العمليات، ولكن ما سبب الانجذاب الحاصل لدى باقي الفتيات أو الشباب؟ إن عقلية المجتمع توحدت مع ما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي، فالفئات الشبابية مجبرة على تقليد ما يشاهدونه بدون وعي، ويحاولون تقليد الجوانب الجمالية قدر إمكانهم، ليس للتشبه بهم فقط، ولكن لاعتبارهم من آيات الجمال الحالية، مثل اعتبار الواشم على الوجه كعلامة لجمال المرأة خلال النصف الأول من القرن الماضي. هذا التحول لن يتوقف عند هذا الحد، وهو لا يتوقف على تأثير الماكينات الإعلامية أيضاً، بل أصبح ظاهرة لن تتوقف حتى الحد أو الملل منها داخل المجتمع لظهور علامات جمال جديدة.

مع اتساع رواج هذه الثقافة تختلف نظرة المجتمع العراقي إزاءها ما بين مؤيد ومعارض. البعض يؤكد ضرورة الخوض في هذا المجال، خاصة وأن عمليات التجميل أصبحت واقع جمالي في عصرنا الحالي، ويجب التأكيد على مراعاة شعور الفتيات وحاجتهن للإحساس بجمالهن في ذلك. البعض الآخر منهم من خضع لعمليات تجميل فاشلة، ولكنهم بإصرارهم والبحث الجيد عن بعض المراكز التجميلية المعتبرة قاموا بتصحيح الأخطاء ورسم ونفخ بعض الأجزاء. قسم كبير من المجتمع ينتقد ويرفض انتشار ثقافة التجميل الدخيلة على المجتمع العراقي بشدة، حيث يرى أن وجوه الفتيات

أصبحت متشابهة إلى حد كبير، حتى صار من الصعب التفريق بينهن. ورغم القبول والرفض، تتنامى بشدة تجارة عمليات التجميل، وتشهد هذه المهنة اتساعاً مهولاً وكبيراً.

كان من الصعب على بعض متابعي الفنانة السورية أصالة نصري تقبل شكلها الجديد الذي بدا مختلفاً في إطلالتها الجديدة، بحيث روحت تعليقات المتابعين والمتابعات على صورها الأخيرة بين الانبهار والإعجاب والتهكم والسخرية. بدت أصالة بعد التعديلات التجميلية التي أجرتها على وجهها أصغر بعشرين سنة ومختلفة تماماً عن بداياتها، حتى أن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساءل مازحاً أين هي أصالة من الأصالة؟ وعلق آخر أصالة لم تعد أصيلة. وفي استنكار لردود الفعل حول صورها الحديثة، غردت الفنانة على تويتر منتقدة التعليقات واعتبرتها جارحة بقولها: هل كنت قبل العمليات لست أعجبكم؟ وفي الحقيقة يبدو تساؤل أصالة فلسفياً إلى حد ما، بحيث يجعلنا نفكر إلى أي مدى تطورت ذائقة الجمال لدينا، وكيف تغيرت معاييرنا بين الماضي والحاضر. إذا كان عنوان الجمال في السنوات الماضية هو الإثارة والإبهار، فإنما يبدو أنه عنوان الجمال في الفترة الحالية هو الشباب الدائم. هاجز العمر بات يسيطر على الجميع، إذ إن الأغلبية تريد أن تبدو أصغر في العمر.

الجمال في التسعينات كان طبيعياً أكثر، رغم استعمال ألوان مكياج فاقعة فإن الوجه كان يحافظ على خصوصيته وشكله الذي يميزه عن غيره، والشعر كان طبيعياً 100% دون ترطيب أو مواد تغيره. كان هناك رضا من الناس عن شكلهم، في حين إن اليوم وبفعل الميديا والمؤثرين والمؤثرات أصبح الجميع يتبع الموضة التي يحددها بعض الأشخاص سلفاً، وبتنا نحكم على درجة الجمال من زاوية واحدة. شركات الإنتاج تدرس نفسيات الناس وحاجتهم لتأخذها تارة يميناً وتارة يساراً، حتى الأخلاق والقيم وكل شيء تقريباً أصبح سلعة قابلة للتسويق، والإنسان كذلك سلعة قابلة للإقناع بما يسوق عن طريق استلاب العقول من خلال نماذج جاهزة للاتباع، فلا تتاح فرصة للشخص لكي يسأل أو يفكر، فقط يتلقى الرسالة ويتأثر ويقتنع ويستهلك دون أن يشعر. بمعنى آخر، فإن التوجيه والتماثل والتماهي مع الآخر وعقد النقص واحتياجات الإنسان والعصرنة والجمال والماكينة الاجتماعية وإثبات الذات، كلها جوانب يتم التركيز عليها وتسويق الأفكار من خلالها لتنميط الذوق وإشباع الرغبات والاحتياجات. وقد خلق التسويق الجذاب والمكثف حالات متماهية مع الرقي والتطور والجمال ومواكبة العصر، وكلها أشياء وهمية لكونها مجرد احتياجات نفسية تتمظهر في سلوكات معينة، مواكبة موضة، ملائمة مقاييس الجمال وتحقيق الذات من خلال المظهر والسلع.

تميز عصر الثمانينات بالمظهر الحيوي الطبيعي من خلال حجم الشعر الكثيف والمموج والمكياج المشرق. في التسعينات نال الجسم النحيف شعبية كبيرة بسبب

تحليلات وعمليات تجميل لاتباع هذا النموذج. ظاهرة تنميط الذوق العام يفسرها غياب الاختلاف الذي يأتي من تنوع الفكر. مقابل التنوع الفكري نجد التسطيح، وهو الأسلوب السائد اليوم من قبل معظم شركات الإنتاج، رغم أنه من المفروض أن يكون لكل شخص ثقافة مميزة. الضعف الفكري يكون بسبب غياب المثقفين وسيطرة الحثالة والتوافه من الناس على الساحة الفكرية والثقافية، وأن قوة ثقافة أي بلد مصدرها الشعب. اليابان ورغم تطورها التكنولوجي والتقني حافظت على خصوصيتها الثقافية من خلال اللباس والأسلوب. صدقاً البلدان النامية فقط من يتبع سكانها الموضة بشكل مفرط ويتبنى ما تنتجه الشركات بطريقة لا واعية.

يتزايد الإقبال على الفيلر في العالم بشكل ملحوظ، أما لأغراض طبية أو جمالية مثل تصحيح ندب حب الشباب والإصابات الرضحية والضمور الشحمي المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية وفقدان الحجم المرتبط بالعمر والتجاعيد أو غيرها من الأسباب، ويتم إيصال مادة الفيلر إلى الموقع المستهدف عن طريق إبرة أو من خلال كانيولا. بحسب داتا بريدج ماركت ريسيرج، فقد بلغ سوق فيلر الشفاة في العالم 1.24 مليار دولار في عام 2021، وسوف يصل إلى 1.70 مليار دولار بحلول عام 2029، ومن المتوقع أن يخضع لمعدل نمو سنوي بنسبة 4% خلال الفترة من 2022 إلى 2029. يقول الدكتور بشار الحلبي اختصاصي الجلدية والتجميل: تراجعني الكثير من المريضات الراغبات في حقن الفيلر كل 6 أشهر، وأسمع هذه الفكرة أيضاً في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه حسب فهمهم أن الفيلر ينتهي مفعوله بعد 6 أشهر، وهذا أمر خاطئ تماماً، فمع تطور تقنيات تصنيع الفيلر أصبح بقاؤه في الشفاه مدة أطول، ومع تكرار الحقن كل 6 أشهر يضاف الفيلر الجديد إلى القديم، وهذا ما يؤدي إلى تراكم الفيلر في الشفاه، ما يعطينا شكل شفاه مبالغ به. صحيح أن تأثيرات حقن الفيلر فورية، ولكن من المهم معرفة أن شكل شفاهك بعد الحقن مباشرة لا يعطي النتيجة النهائية بدقة، ويشير المختصون إلى أن الشفاه منتفخة قليلاً بعد الحقن مباشرة، ويزداد الانتفاخ خلال الساعات القليلة التالية للحقن وفي اليوم التالي، ويوصى بالانتظار 2 أسبوع كاملين حتى ترى النتيجة النهائية.

هل يسبب حقن الفيلر الموت؟ بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، فإن أخطر ما يصاحب حقن الفيلر من أعراض هو الحقن غير المقصود في وعاء دموي، وبالتالي انسداد وانقطاع التروية الدموية، ما يؤدي إلى نخر الجلد أو موت الأنسجة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكل صدمة دموية تذهب مع مجرى الدم إلى الدماغ مسببة السكتة الدماغية أو إلى الشريان المغذي للعصب البصري، ما يؤدي إلى العمى. إن فرص حدوث هذه المضاعفات ضئيلة جداً، ولكنها تصبح مرتفعة إذا تم الحقن بيد شخص غير مؤهل. فليس كل طبيب مؤهل لحقن الفيلر، حيث تتطلب عملية الحقن معرفة نظرية دقيقة بتشريح الوجه وأماكن مرور الأوعية الدموية، بالإضافة إلى الشذوذات التي قد تكون موجودة عند نسبة معينة من المرضى أو بعد إجراء العمليات الجراحية على الوجه، حيث يتغير تموضع الشرايين والأوعية الدموية في الوجه. هذا بالإضافة إلى الخبرة العملية التي يمتلكها أطباء الجراحة التجميلية وأطباء الجلد وأطباء الأذن والأنف والحنجرة وأطباء الجراحة الفكية. لذا من الأفضل أن تجرى عملية الحقن عند أطباء مؤهلين وفق النظام الصحي.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: ألف ليلة وليلة، الجذور التاريخية للكتاب الأكثر سحراً في الشرق والغرب.

لا تزال كلمات شهرزاد بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد، التي استهلت بها حكاياتها وأساطيرها للملك شهريار، حاضرة بقوة على مدار قرون في الذاكرتين العربية والغربية، يرددها القراء والمتخصصون حال سردهم لقصص جمعها كتاب أسطوري يحمل اسم ألف ليلة وليلة، أسهم في تشكيل الفكر العربي والغربي، ولفت الانتباه إلى دراسة الشرق وطبائعه، كما وضع اللبنة الأولى لتأسيس علم الاستشراق. يعد كتاب ألف ليلة وليلة من أهم الكتب التراثية التي مثلت جزءا من الموروث الثقافي والشعبي العربي، من خلال ما يضمه بين دفتيه من حكايات وصل عددها إلى نحو 200 حكاية تخللتها أشعار امتزج فيها الواقع بالأسطورة، في سرد قصص مستوحاة من التاريخ والعادات وأخبار الملوك وعامة الناس واللصوص والجن، فضلا عن قصص جاءت على ألسنة الحيوانات. ولا يعرف حتى الآن على وجه التحديد من هو مؤلف الكتاب، بيد أن بعض النقاد يلفتون إلى أن أسلوب السرد المتبع في تأليفه يشير إلى أن واضعه ليس شخصا واحدا بل أكثر من شخص خلال فترات زمنية مختلفة، في حين أجمع البعض على أن البناء الأساسي للقالب الدرامي لتلك الحكايات يعتمد على ما يعرف بالألف خرافة الفارسية أو هزار أفسان، ويميل البعض إلى الجزم بأن أصل الكتاب هندي، مع إقرار آخرين بفضل الفرس والعرب في كتابته.

يحتل كتاب ألف ليلة وليلة مكانة بارزة في الأدبين العربي والغربي، دعبت حكاياته عقول أجيال قرونا طوالا، وورد ذكر بعض الليالي في بعض المصادر العربية القديمة، غير أن الفضل الأكبر في اكتشافه يعود إلى المستشرقين الذين انفردوا عن سواهم بدرس هذا الأثر الأدبي وتقديمه إلى العالم وبيئته العربية ونسخه وطبعه طبعات متعددة ربما أسهمت في حفظه من الضياع. ويأتي صدور الترجمة الفرنسية لأنطوان جالان عام 1717 سابقة على الطبعة العربية بأكثر من 100 عام، إذ ظهرت طبعة عربية تعرف باسم كالكتا عام 1814، تلتها طبعة عربية للكتاب تعد الأولى في المنطقة العربية والمعروفة باسم طبعة بولاق في مصر عام 1833، اعتمدت على نسخة هندية مترجمة من مخطوط مصري الأصل. ومن طبعة بولاق خرجت طبعات مصرية عديدة. كان جالان أول من لفت نظر الفكر الغربي إلى كتاب ألف ليلة وليلة، وهو أستاذ تخصص في دراسة العلوم الشرقية في فرنسا، وله ترجمة فرنسية للقرآن محفوظة في المكتبة الوطنية في باريس، وكان من المهتمين بجمع التحف والمخطوطات الشرقية النادرة لحسابه ولحساب الغير. حصل جالان على 4 مجلدات من الكتاب، بدأ ترجمتها عام 1704 وانتهى من مهمته في عام 1717، وخرجت في 12 مجلدا. وما زالت النسخة التي استخدمها جالان في ترجمته محفوظة في المكتبة الوطنية في باريس بعد أن ضاع منها مجلد من تلك المجلدات الأربعة. لقد ترجمت جالان نجاحا كبيرا بين القراء في ذلك الوقت، على نحو دفع جالان نفسه إلى الإشارة في مذكراته إلى أن أحد رجال الدين ويدعى الأب نيبوس قرأ المجلد 9 عند صدوره على ضوء شمعة داخل عربة يجرها حصان خلال رحلة من فرساي إلى باريس، وهي مسافة تصل إلى 15 كيلومترا. بيد أن نقادا أعابوا على ترجمة جالان عدم أمانتها، وقالوا إنه لم يترجم كل الليالي بل زاد عليها قصص السندباد، وتصرف بالإضافة والحذف وتهذيب النص بما يتوافق مع ذوق القارئ الفرنسي، بل أقحم كثيرا من القصص في ترجمته لا أصل لها في النص العربي. مثلت ترجمة جالان خلال 18 و19 للمجتمع الفرنسي والأوروبي عموما المصدر الوحيد لقصص ألف ليلة وليلة، بل المصدر الذي تلقفته الدول غير الناطقة بالفرنسية، فخرجت من ترجمته العديد من الترجمات، من بينها ترجمة إنجليزية وألمانية وإيطالية وإسبانية وغيرها من لغات دول أوروبا. بيد أن كثيرين بعد ذلك بدأوا يهتمون بنقل النص العربي الأصلي مباشرة دون الاعتماد على ترجمة جالان، وتسابقوا في اقتناء النسخ المختلفة والاجتهاد في ترجمة النص العربي قدر الإمكان. كان أولهم النمساوي فون هامر بريغشتال الذي ترجم قصصا لم تحتويها ترجمة جالان، ثم ترجمه الألماني ويلبن عامي 1837 و1841، واعتمد فيها على نسخة بولاق، ثم ترجمه الألماني هانينغ عام 1896 عن العربية، معتمدا أيضا على نسخة بولاق المصرية بعد حذفه الأشعار
محاولا الأمانة قدر المستطاع.

وفي إنجلترا خرجت ترجمات إنجليزية اعتمدت في البداية على ترجمة غالان الفرنسية، كما فعل جوناثان سكوت في ترجمته الإنجليزية عام 1811، تبعه هنري تورنز وترجمته عام 1838، حتى أنتج المستشرق إدوارد ويليام لين ترجمته الإنجليزية معتمداً على النص العربي خلال الفترة بين عامي 1839 و 1841، والتي اعتبرها النقاد أفضل التراجم وأقربها إلى الكتاب الأصلي بفضل درايته ومعايشته المجتمع العربي لا سيما مصر في تلك الفترة. وعلى الرغم من نجاح ترجمة غالان في الأسواق الفرنسية واهتمام القراء بها قرابة قرنين بلا منازع، ظهرت ترجمة فرنسية أقرب إلى النص العربي بدون حذف أو تصرف، عالجت كثيرا من العيوب التي وقعت فيها ترجمة غالان، وهي ترجمة الطبيب الفرنسي المستشرق جوزيف شارل ماردروس. ولد ماردروس عام 1868 في القاهرة، وتعلم بها في مدارس الجيزوت، ورحل إلى باريس ودرس الطب، لكنه في ذات الوقت كان شغوفا بالأدب الشرقي، فجمع العديد من المخطوطات الشرقية وترجم القرآن إلى اللغة الفرنسية، كما تنقل مع البعثات العلمية في الشرق الأوسط، وجاءت ترجمته لكتاب ألف ليلة وليلة في 16 مجلدا أمينة إلى درجة عالية من النص الأصلي، وتحتوي على ترجمة للأشعار والأمثال. لا ينفي ذلك جهود الشرقيين في ترجمة الكتاب إلى لغاتهم، فنعرف مثلا أن للكتاب ترجمات تركية كاملة وناقصة، وترجع إحدى هذه الترجمات إلى سنة 1636 حسب ما يستدل من مخطوط محفوظ في المكتبة الوطنية في باريس، وهو ترجمة عن نسخة شديدة الشبه بنسخة غالان. كما توجد ترجمات فارسية بعنوان ألف ليلة وليلة، ونسخة مخطوطة من مكتبة أكسفورد يرجع تاريخها إلى سنة 1814، وترجمها رجل يدعى محمد بكير خرساني.

لم يقتصر اهتمام الغرب على النقل والترجمة فحسب، بل أثارت الترجمات المختلفة شهية الباحثين لمعرفة أصول الكتاب، فتباروا من كل حدب وصوب من أجل اقتناء نسخ متفرقة لعلهم يصلون إلى أقدم النسخ. ثم البحث النظري في طبيعة الكتاب وأسلوب السرد والتأليف لعلهم يصلون إلى مؤلف أو جامع لها. وبفضل جهود الشرقيين حفظ هذا الأثر من الضياع، فوصل إلى المستشرقين الذين أذاعوا فضله. ويشير مؤرخون إلى أن أهم طبعة للكتاب هي طبعة بولاق في مصر، والتي اعتمدت أكثر ما اعتمدت على نسخة هندية أصلها مصري، طبعت في كلكتة عام 1833. وكان جالان أول من أشار في ترجمته إلى أن ألف ليلة وليلة من أصول هندية. وذهب كثيرون إلى أقوال مختلفة، إلى أن لفت النمساوي فون هامر النظر إلى نص ورد في كتاب مروج الذهب للمسعودي في الجزء الرابع، يشير فيه إلى وجود كتاب بهذا الاسم مترجما عن الفارسية اسمه ألف ليلة وليس ألف ليلة وليلة، كان معروفا في القرن الرابع الهجري. ودعم فون هامر وجهة نظره عام 1839 حين نشر نصا يشير إلى كتاب ألف ليلة وليلة، ورد في كتاب الفهرست لمحمد بن إسحاق بن النديم في الجزء الثامن عند كلامه عن الخرافات. وكان أهم ما جاء في النص أن كتابا بعنوان هزار أفسان كان أول عمل في كتابة الخرافات، وأن وصفا لهذا الكتاب يكاد ينطبق من حيث المقدمة وطريقة السرد على كتاب ألف ليلة وليلة.

ويشير جورجي زيدان في دراسة عن الأدب العربي في معرض حديثه عن القصص المنقولة إلى كتاب ألف ليلة وليلة بعد الإحالة إلى ما ذكره المسعودي وابن النديم عن الكتاب، إلى أن الكتاب نما بعد ذلك بدليل ذكر القهوة فيه وذكر بعض الممالك، وأن الكتاب تم تأليفه على الصورة التي وصلت إلينا بعد القرن العاشر للهجرة على أرجح التقديرات. كما تدعم دراسة أخرى فكرة أن الكتاب اشتهر بين العامة في العصور الوسطى وفي مصر وغيرها من الدول الإسلامية، وكانت الدول التركية والفارسية والهندية أكثر الدول اختلاطاً بالدول الإسلامية، فوقف بعض أهلها على شيء من أخبار هذا الكتاب فترجموه إلى لغاتهم الحديثة بعد أن نسي ما كان أصله هندياً أو فارسياً، وأضيفت إليه قصص الدول الأخرى، وبدأ ذلك في القرن السابع عشر الميلادي. بيد أن المستشرق عالم اللغة الفرنسي سلفستر دوساسي يرى أن ألف ليلة وليلة لم يكتبه فرد واحد، وسعى إلى إثبات أنه ألف في عهد متأخر، رافضا القول بوجود عناصر هندية وفارسية فيه، معارضا بذلك ما ذكره المسعودي صاحب كتاب مروج الذهب. وكان المسعودي قد وصف الكتاب قائلا: هذه أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة نظمها من تقرب من الملوك برواياتها، وأن سبيلها سبيل الكتب المنقولة إلينا والمترجمة إلينا من الفارسية والهندية والرومية، ومن رواية أخرى الفهلوية بدل الهندية، مثل كتاب هزارفسانا وتفسير ذلك بالفارسية خرافة ويقال لها أفسانة، والناس يسمون هذا الكتاب ألف ليلة.

تميز كتاب ألف ليلة وليلة الذي داعب عقول القراء والباحثين من الأدباء العرب والأوروبيين على حد سواء باتفاقه مع الثقافة العربية الإسلامية، وكان بمثابة المصلح الاجتماعي ومستودع الأشعار التي كان يختار منها مادة خصبة لما يتفق ويناسب الموضوع محل سرد حكايته. تغلب عليه سمة الهزل والسخرية بقصد التهذيب والاعتبار. جعل المؤلف همه في أغلب الحكايات إصلاح الملوك والوزراء، لأنه بصلاح الملك والحاكم تصلح الرعية. لذلك وجدنا شخصيات أكثر حكاياتها عن الملوك وأبنائهم، وخاصة من بينهم الملوك الذين خسروا ممالكهم بسبب فساد رأيهم واغترارهم بما ملكوا من أموال وجواهر ورعايا. نجد المؤلف أيضا يخالط الناس في الأسواق فيصور حالة التجار المحظوظين الأغنياء من بينهم، أو المفلسين الذين أفلسوا إما بسبب وقوعهم في هوى جارية أو امرأة حسناء أو اغترارهم بأنفسهم وعدم الاتعاظ. وقد حظيت المرأة بحصة الأسد بين جميع شخصيات حكايات هذه الليالي. يبدو أن المؤلف كان ضعيف الثقة بالنساء عامة، فراح يحذر من كيد النساء متوخيا أن يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن كل مصيبة تحدث لأي إنسان، أكان ملكا أو سوقا، أكان عالما أم جاهلا، فلابد أن يكون سببها امرأة ما.

نهض كتاب ألف ليلة وليلة بدور كبير في إذكاء شغف الأوروبيين والتطلع إلى معرفة شعوب الشرق التي أنتجت هذا الأثر الأدبي الفريد. هذا الشغف كان الحافز لعناية الغرب بالشرق، عناية تتعدى النواحي الاستعمارية التجارية والسياسية، وتضيف أن قوة حركة الاستشراق وانتشارها ترجع إلى ما ترك هذا الأثر الأدبي في نفوس الغربيين، وحفز الأدباء والرحالة على زيارة بلاد الشرق وتدوين رحلاتهم وعدم الاكتفاء بقراءة كتب عن الشرق فقط. كان اهتمام الغرب بالشرق قبل معرفة ألف ليلة وليلة اهتماما تجاريا بحتا، وكان التجار ينقلون آثارا كثيرة أسهمت في التأثير على الأدب الغربي، حيث إن جالان ظن بترجمته إنه يضيف إلى الأدب الأوروبي والفرنسي تحديدا لونا جديدا من ألوان تأليف أدب الرحلات عن الشرق، كما دفعت الترجمات العديدة ورواج طبعاتها الأدباء إلى تقليد الكتاب مباشرة. كان من بينهم الفرنسي غازوت الذي نشر كتابا بعنوان تكملة ألف ليلة وليلة، وكذا الإنجليزي بورتون الذي أخرج كتابا بعنوان ليالي ملحقة بألف ليلة وليلة في 7 أجزاء.

0: ظل كتاب ألف ليلة وليلة يحمل مبلغ الأثر في تحريك المخيلة الإبداعية لكثير من القراء والكتاب والمؤرخين على مدار قرون في شتى أرجاء العالم. جمع بين دفتيه تراثا ثريا متنوعا من حيث القوالب والثقافات، وفتح أبواب التلاقي الثقافي بين الشرق والغرب، كما أيقظ لونا جديدا من كتابة الأدب الخيالي شكلت نقلة كبيرة في الثقافة العربية، ووضع أسسا جديدة لفن السرد الروائي في مجالات أسلوبية عديدة.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

من القصص العربية القديمة والشائعة. أن عفراء فتاة قبيلة بني عذراء فرقها أهلها عن حبيبها وابن عمها عروة بن حزام، وزوجوها من رجل شامي. وحين علموها بوفاة عروة ظلت تنتحب وتردد: ألا أيها الركب المحبون، ويحكم بحق نعيتم عروة بن حزام، فلا يهنأ الفتيان بعدك لبة ولا رجع من غيبة بسلام. وقل للحبال لا ترجين غائبا ولا فرحات بعده بغلامي. وقيل إنها ظلت تردد هذه الأبيات وأبيات أخرى تندب بها حبيبها حتى ماتت بعده بأيام قلائل. هذه القصة التي تفيد أن الحزن قد يقتل صاحبه ليست فريدة من نوعها، ونستطيع أن نرصد في كتب التاريخ والتراجم العربية أن ضمن أسباب الموت عند العرب هو الموت كمدًا. وهناك حشود هائلة من الأشعار والأمثال عن الموت كمدًا، منها ما ننقله عن مصارع العشاق لجعفر بن أحمد السراج، حيث يقول المؤمل بن جميل من شعراء القرن الثامن الميلادي: إني إذا لم أطق زيارتكم وخفت موتًا لفقدكم كمدا، أخلو بذكراكم فتؤنسني فلا أبالي لا أرى أحدا. ومنها قول الصوفي الأشهر أبو منصور الحلاج: يا طالب النصر من أعداك متكمدا، كطالب الشهداء من أنياب ثعبان.

وفي سفر الأمثال بالعهد القديم نقرأ: الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. وفي مسرحية الحسين شهيداً يقول مؤلفها عبد الرحمن الشرقاوي على لسان الحسين بن علي عليه السلام: الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. وهذه الأقوال ما هي إلا دليل على تجذر فكرة أن الحزن يقتل داخل ثقافتنا. وفي المقابل نجد أن الثقافة العربية على قدر اعتقادها في قوة الحزن وتأثيره المميت، نجد أنها أيضاً تدعو للصبر عليه والسلوان، وتحتفي بالأمل من منطلقات متعددة، منها دنيوي فلسفي ومنها ديني عقائدي. الديانات السماوية المنتشرة في منطقتنا حلت لأتباعها المشكلة، فإذا كانت الدنيا صعبة فهناك أمل في حياة أخرى بعد الموت يبعث إليها الإنسان ويكافئ على إيمانه وصبره. فالدنيا ما هي إلا قنطرة فاعبروها ولا تعمرها، كما ينسب إلى السيد المسيح، وينسب إلى بولس في رسالته لأهل رومية قوله: أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، وإنما الآخرة هي دار القرار، ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كما جاء في القرآن. ويقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن الدنيا أنها كظل شجرة والمرء مسافر فيها إلى الله، فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم راح وتركها.

وبسبب هذا الاتجاه نجد استهانة بشأن الدنيا في السرديات العربية الأدبية، وتعظيما لمعنى أنها مجرد مرحلة انتقالية واختبار، من يصبر عليه ويجتازه يفوز بنعيم الآخرة. يروى أن ملكا بنى قصرا لم يرى الراؤون ولم يسمع السامعون بمثله، ودعا الناس في مدينته أن يأتوا إليه في هذا القصر، ولكنه أجلس امرأة جميلة في الطريق إلى القصر متزينة بأبهى زينة ومعها الكثير من الأعوان والمساعدين الذين يقدمون الزاد والهدايا لمن يمرون عليها في طريقهم إلى القصر. وأمر الملك المرأة بأن من يغض طرفه عنها ويتجه إلى قصره مباشرة بأن تسهل له الطريق وتساعده على الوصول بسرعة، أما من يقف مع المرأة ويحاول أن يتقرب منها ويفضلها على زيارة قصر الملك فأمرها أن تسلط عليه أعوانها لتعذيبه. المرأة الجميلة هنا هي الدنيا، وأن الملك هو الله، وأن القصر الجميل هو الجنة، فمن فضل الدنيا على الآخرة ابتلي بالعذاب وحرم من الجنة، ومن انصرف عنها وانشغل بطريقه إلى الله وصل إليه وتنعم بنعيمه في الآخرة. الثقافة العربية تمجد الصبر على الحزن كقيمة مقترنة بالحكمة التي تجلب السعادة، وفي هذا قيل: إن الله جعل الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا غالبا لا يهزم، وحسنا حصينا لا يهدم ولا يثلم، فهو والنصر إخوان شقيقان. ونسب إلى علي بن أبي طالب القول: لا تضجرن ولا يحزنك مطلبها، فالنجح يتلف بين العجز والضجر، إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عافية محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يطالبه، واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر.

ومن القصص التي يسوقها العرب كدليل على أن الحكماء هم من يصبرون فيكسبون ما ذكر عن قوم سلكوا طريقا في الصحراء فأصابهم العطش فانتهوا إلى البحر وماءه مالح، فلشدة عطشهم لم يشعروا بملوحته فشربوا، ولكنهم بالطبع لم يرتووا وجعلوا كلما ازدادوا شربا ازدادوا ظمأ حتى هلكوا، وعلم عقلاءهم أنه مر مالح، فتباعدوا مسافة وصبروا حتى وجدوا أرضا حلوة فحفروا فيها بئرا فنبع لهم ماء عذب فشربوا وعجنوا وطبخوا، ونادوا إخوانهم الذين على حافة البحر هلموا إلى الماء الفرات، فمن تبقى منهم انقسم بين مستهزئ ورافض، وبعضهم صدق وذهب إليهم. توضح هذه القصة كيف أن الذين صبروا على العطش فازوا، وأن من تسرعوا تعذبوا وهلكوا. وفي هذا قيل: أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريما. من الأسباب الدافعة والمشجعة على الصبر أن من طبيعة الدنيا التقلب والتغير، ولذلك فإن اليوم لو بدا صعبا فإن غدا بالتأكيد سيختلف، ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر، كما يقول الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، مؤكدا أن الإنسان إذا أراد الحياة بصدق فلا بد أن يستجيب القدر. هذا الاتجاه شائع جدا في الثقافة العربية، فهناك كتب كاملة صنفت في ذلك بجانب أبواب كاملة لنقل أشعار وأمثال وحكايات عربية تدعم هذه الرؤية. ونجد ذلك في قصص العرب لإبراهيم شمس الدين الذي خصص بابا في الجزء الأول من موسوعته بعنوان في الصبر على المكاره، وضمنه فصلا بعنوان في التأسي في الشدة والتسلي عن نوائب الدهر.

ومن هذه القصص والأقوال ما ورد عن شاعر العصر العباسي الشهير البحتري، الذي أراد أن يشد من عزيمة صديقه السجين محمد بن يوسف ويسليه فقال: وقد دهمتك الحادثات، وإنما صفى الذهب الإبريز قبلك بالسبك، أما في نبي الله يوسف أسوة لمثلك محبوس عن الظلم والإفك. أقام جميل الصبر في السجن برهة، فآل به الصبر الجميل إلى الملك. وهنا يستخدم البحتري صورتين شعريتين ليبشر صديقه. الأولى: أن الذهب كي يصير ذهبا لابد أن يمر بعملية السبك التي يتعرض خلالها لنيران شديدة. أما الصورة الثانية فهي النبي يوسف الذي تحمل السجن وصبر، فمكنه صبره من ملك مصر بعد ذلك. وفي تقلبات الدنيا والمحن فائدة، فهي تعلم الإنسان أن دوام الحال من المحال، ولن تظل المحن قائمة للأبد، كما في القول المنسوب للإمام علي وابنته السيدة زينب: وكم يسر أتى من بعد عسر، وفرج لوعة القلب الشجي، وكم هم تساء به صباحا فتعقبه المسرة بالعشي. ومن ذلك ما قاله الفنان العباسي الشهير أبو إسحاق الموصلي في زميله إبراهيم العباسي حين سجن: هي المقادير تجري في أعنتها، فاصبر فليس لها صبر على حالي، يوما تريك خسيس الأصل ترفعه إلى العلاء، ويوما تخفض العالي. ومن هذا أيضا قول الشاعر: إذا تضايق أمر فانتظر فرجا، فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج. وقال آخر: فلا تجزعن إن أظلم الدهر مرة، فإن اعتكار الليل يؤذن بالفجر.

رب ضارة نافعة. لا يصح أن يجزع الإنسان الجريح من جرحه، لأن هذا الجرح هو الثقب الذي يؤدي إلى تسلل النور إلى داخله. هكذا يعظ جلال الدين الرومي مريديه في سفره مثنوي. فمن الأمور التي تجعل الإنسان يصبر على الشدائد أنها قد تكون سبباً في خير الله. ومما سجله العرب ونقله صاحب قصص العرب في ذلك أن ناصر الدولة الحمدانية، أول ملوك الدولة الحمدانية، كان يشكو من ألم في القولون، وعجز الأطباء عن علاجه، فخافوا أن يعاقبوا على فشلهم، فحرضوا رجلاً على قتله، وهجم الرجل على الحمداني ليقتله بخنجر فطعنه، ولم تكن الطعنة قاتلة بل كانت شافية له، حيث طالت القولون فقط، فأفرغت ما كان فيه من مواد كانت هي السبب في إعيائه. ومن هذه القصص أيضا نذكر قصة المعتمد ومنصور الجمال، ومفادها أن الخليفة المعتمد العباسي نام فاستيقظ جزعا مذعورا وقال أتوني بمنصور الجمال، وكان منصور سجينا ولا يعرفه المعتمد قبل ذلك. فلما أتوا به إلى المعتمد سأله عن مدة مكوثه في السجن وعن سبب سجنه، فأخبره بأنه مسجون منذ عام ونصف، وأنه سجن ظلما بدلا من سجين آخر نتيجة رشوة تلقاها الحارس ليترك أحد قطاع الطرق ويهرب، وأخذ منصور بدلا منه حتى يبدو الأمر أمام قائده طبيعيا ولا يلاحظ أن هناك خللا في عدد المساجين. وأوضح منصور أنه بالأساس جاء من الموصل بعد أن ضاق الحال عليه سعيا للرزق، ولم يستطع أن يكسب شيئا لأنه بمجرد وصوله سجن. وبعد أن حكى ذلك قرر المعتمد أن يكافئ منصور فأعطاه 500 دينار، وقرر له 30 دينارا كراتب شهري، وجعله مسؤولا عن جماله، وأخبره بأن سبب ذلك أنه رأى في منامه النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول له أطلق منصور الجمال من السجن وأحسن إليه. مجمل القصة يوضح أن منصور الجمال لو لم يحبس ظلما ما تعرف على الخليفة العباسي أهم قائد في العالم الإسلامي، ولم يكن يحظى بهذه الأموال وهذه الوظيفة. فرب ضارة نافعة، والصبر على البلاء ربما يؤدي إلى حال أفضل مما كان.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير. نرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب، ويا رب تكونون بخير. حلقة جديدة من القصخون ورحلة في تراثنا العربي وفلكلورنا الشعبي، سنكون فيها معا وإياكم عبر راديو تايمز سكوير. نرحب كل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو موجتنا الثابتة أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول. عندنا تطبيقات في الاي او اس جماعة الايفون، والاندرويد جماعة الجالكسي، وهالسوالف وين ما ترحون وياكم داخل البصرة وخارجها راديو تايمز سكوير. حلقة من القصخون ورح نحكي بيها استكمالاً للسلسلة الجميلة اللي حقيقة نسعد أنه هي نالت رضا الكثير من المستمعين الكرام من أصدقاء البرنامج. راح نحكي عن ذكر لحياة الحيوانات في التاريخ وكتب التراث الشعبي. اليوم راح نتكلم في بداية حلقتنا عن الخيل، هذا الحيوان المهم والمركزي وصاحب المكانة البارزة في حياة العرب، روايات التوحيدي والدميري والجاحظ وغيرها، ونشوف إذا يعني أسعفنا الوقت بتناول حيوانات أخرى. تقبلوا إذن أطيب تحية ونروح إلى أول فاصل، نشوف أوراس شم حصل لنا، شم حضر لنا من موسيقى، وننطلق في حلقة اليوم. حياكم الله.

رغم أن الخيل تحتل مكان بارز في حياة العرب لأنها وسيلة ترحالهم ولهوهم في الصيد والسباق، وأن للخيل العربية شهرتها الواسعة بين الخيول العالمية، فإنه كاتب كبير مثل التوحيدي ما ذكر عنها إلا أشياء يسيرة. وأغلب الظن حقيقة أنه مرد ذلك هو معرفة العرب بكل ما يحيط حياته من أسرار. يعني يقول لك أنا علي من أكتب ذا، العرب يعرفون كل شيء عن الخيول، وجزء من الكتابة، جزء من أسباب الكتابة هي المعرفة. زين، وبالتالي انتفاء الحاجة للحديث بسبب وفرة المعلومات كان يعني سببا من الأسباب قلة الحديث عن الخيول في الكتب التراث. لكن مع ذلك يقول التوحيدي أنه إناث الخيل تضع أولادها في 11 شهر أو في الشهر الثاني عشر. الخيل إذا ألقت حوافرها تبني لها رأسا حافر آخر، لأنه نبات الحافر الجديد يطلع من مع نصول الحافر الأول القديم. زين، من علاماتها أيضا أنه هي تصاب ببعض الأمراض، وإذا أصيبت بمرض ما استرخى أذناها، يعني معناها الإذن إذا كانت قائمة منتصبة صحة الخيل جيدة، أما إذا كانت مائلة أو ذابلة تدل على أنها ممكن مصابة بمرض. كذلك امتناعها من الأكل من العلف. زين، الخيل إذا ظلت الأنثى منها ضاعت أو هلكت ولها ولد، فإن أناث الخيل ترضعه وتربيه، وذلك لأن جنس الخيل في طباعها حب أولادها. وكذلك أنه ليس في قلوب جميع الحيوانات عظم إلا الخيل. توحيدي ظهر شرح الخيل، يقول كل الحيوانات قلوبها عبارة عن لحم فقط وأعصاب، بس الخيل بعظام. وأيضا في جنس من البقر ففي قلب هذين عظم دون غيرهما من الحيوانات.

زين، الفرس الذي يعلق عليه شيء من أسنان الذئب يكون سريع الجري. نوبة دخل التوحيدي بالغيبيات، يقول لك جيب لك سن مال ذيب ولبسه الحصان يقوم يركض سريع.

تخيل لها مكانة حقيقة. إلى الآن الفرس والحصان والخيل من الأشياء اللي الإنسان يعني يتعلق بها. منه من يمنى وهو طفل لم يتمنى أن يمتطي خيلا أو يركب حصان. حتى بالروايات الرومانسية دائما ما تصور العاشق أو الأمير أو الفارس أو فتى الأحلام يجي على حصان أبيض. هسه ليش أبيض؟ ما أدري، جزء من بدلة العرس. فالحصان إله يعني إله خصوصية، ربما خصوصيته هاي جاية وتعلق الناس به من سالف الزمان، يعني من أجدادنا الذين كانوا يهون الخيول ويعتبرونها كمالية وشيء من شخصية الرجل. وبالحروب أيضا الفارس المقدام هو الذي يستطيع أن يقاتل من على ظهور الخيول أو من ظهر الجواد. وهذا القتال حقيقة وانت راكب على الفرس مو أي فارس يجيده، لازم خيال، لأن هي أصلا عملية السيطرة على الحصان عملية صعبة ومعقدة، فكيف في بالقتال من على ظهور الحصان. ولهذا إلى اليوم احنا اكو نوادي فروسية، من الاشياء اللي يحلم بها الناس انه يرحون يترفهون يتونسون، يقضي لفت ساعة يأجر له خيل وبهاي المضامير الحلوة. حتى بالاعياد كانت حقيقة بعض الحارات خاصة يجيبون حصونة ويشوفوا لهم فرع شوي فارغ هادئ ما بي حركة او شارع كذلك يأجرون الحصان، ما أدري يعني شوف بعشر فلوس 20 فلس. بدأت تصاعد الأرقام مع ارتفاع الحياة وقيم الحياة، إلى أن هسه حاليا تقريبا اختفت هاي ظاهرة أنه تأجير الحصن بالأعياد بسبب الناس التجهت بعد للبلاي ستيشن والموبايل. يقول لك بابا بالعيدية اشتري لي كارت، اشتري ماينكرافت بيها، يا حصان يا بطيخ. هاي حقيقة هاي الرياضة جميلة، يعني وردت بالحديث الشريف: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، دلالة على أهمية ركوب الخيل وأهمية الخيل في حياة العربي والمسلم. ويكفي للخيول أيضا شرف أنها ذكرت بالقرآن، بل أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه فقال: والعاديات طبحة

وروي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله شوهد وهو يلوي ناصية فرسه بإصبعيه وهو يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وهي طبعا تدل على قيمة وأهمية الخيول، بأنه الرسول عليه الصلاة والسلام وآله كرمها بهذا الوصف. يمضي الدميري في كلامه عن مكانة الخيل وأهميتها وتفضيلها على سواها، والحقيقة يورد الكثير من الأحاديث مع ذكر بعض القصص والنوادر عنها، لكن حقيقة نلاحظ أن الكثير مما ذكره الدميري في باب القصص والحوادث يدخل في باب الغيبيات التي لا تقوم على الحقائق. لكنه في الجزء الثاني من كتابه وفي باب الفاء يعود إلى الكلام بحق الفرس، فيقول: الفرس هي واحد الخيل، والجمع أفراس، الذكر والأنثى في ذلك سواء، وأصله التأنيث، يعني الفرس للأنثى. وحكى عن ابن جني والفراء قولهما فرسه، وقال الجوهري: هو اسم يقع على الذكر والأنثى، الفرس على الذكر والأنثى، ولا يقال للأنثى فرسه. زين، وإن أردت الأنثى خاصة لما لا تقول إلا فريسه بالهاء؟ طبعا فريسة لفظها مشتق من الافتراس، لأنها تفترس الأرض أو تفترس الأرض بسرعة مشيها. أما راكب الفرس فهو فارس، مثل لاب وتامر، أي صاحب اللبن وصاحب التمر، وفارس أي صاحب فرس، ويجمع على فوارس، وهو شاذ لا يقاس عليه. وكنية الفرس لدى العرب أبو شجاع وأبو مدرك وأبو مضاء وأبو المضمار وأبو المنجي. زين، ويقول التوحيدي عند رأي غريب، يقول الفرس أشبه الحيوانات بالإنسان لما يوجد فيها من صفات الكرم وشرف النفس وعلو الهمة. وتزعم العرب أنه كان وحشيا، وأول من ذلله وركبه النبي إسماعيل عليه السلام. شلون معلومات هذه؟

من صفات الخيل الكريمة، يقول: من الخيل ما لا يبول ولا يروث ما دام راكبه عليه، ومنها ما يعرف صاحبه. يقول لك خيل تعرف صاحبه فعلا. أنا مرة شايف على الانستغرام مقطع عجيب، يعني واحد رايح للمزرعة ماته ويقول أنا صار 3 أشهر ما شايف الخيل ماتي، فأجت بس شافت الخيول جت عليه وقامت تجي تدحس بي وتحك ناصيتها بوجهه وكذا، وكأنها تعاتبه. هو يقول وجاي تعاتبني هيجي وتصهل بشكل معين بصوت معين، لأن أنا صار لي فترة ما مر عليها وكذا، وقاعد يحكي وياها هيجي. فالمقطع عجيب. فممكن فعلا سبحان الله بعض الحيوانات لها قدرة على معرفة صاحبها والاشتياق لصاحبها ومعاتبته. ويقول التوحيدي أن الخيل نوعان، هجين وعتيق، والفرق بينهما أن عظم البرزون أعظم من عظم الفرس، وعظم الفرس أصلب وأثقل من عظم البرزون. زين، وهكذا يستمر في نوع من المقارنة. والعتيق من الخيل ما أبواه عربيان، سمي بذلك لعتقه من العيوب وسلامته من الطعن فيه بالأمور المنقصة. والعتيق الكريم، العتيق هو الكريم من كل شيء. زين، وسميت الكعبة بالبيت العتيق مثل ما عرفنا لسلامتها من كل عيب، وخاصة من عيب الرق، لأنها لم يملكها ملك من الملوك الجبابرة. وفي طبع الفرس الزهو والخيلاء والسرور بنفسه والمحبة لصاحبه، ومن أخلاقه الدالة على شرفه وكرمه، وأنه لا يأكل بقية العلف، ما يأكل بواقي العلف. ومن علو همته أنه لا يدخل على صاحبه إلا بإذن، يعني يصهل قبل لا يتحرك. حتى يعني حقيقة يقول لك بعض الفرسان كان يحمحم قبل أن يدخل على فرسه. ومن ضمن الأحاديث يقال إنه الذكر من الخيل يصل عمره إلى 40 سنة، يعني عمره الافتراضي 40 سنة، وربما يعمر إلى 90 سنة. ومن المعلومات الغريبة جدا عن الخيل أنها ترى المنامات، تحلم الحصونة أو الحصن تحلم كبني آدم، وفي طبعه أنه لا يشرب الماء إلا كدرا، يعني المي الصافي ما يشربه، لازم مي مخبوط الحصان أو الفرس، وإذا شافت مي صافي كدرته. وكذلك مما يعرف عنه أنه حاد البصر، شوف يعني شوف بشكل دقيق.

ومما قيل في كتب الأثر عن الخيل أنها إذا وطأت أثر الذئب نفضت جلدها، جسمها يقوم ينفض. أثر الذئب يعني الذيب، المكان اللي مشى به الذيب إذا داست على هذا المكان الظل تخدر القوائم مالتها حتى يكاد لا يتحرك ويخرج الدخان من جلده. وقال الجوهري: ويقال أن الفرس لا تحال له، وهو يعني هو اللي مسبب السرعة مالته، سرعة الحركة، مثل ما يقال أن للبعير لا يملك مرارة وبالتالي لا جسارة له. يعني هاي تصورات بدوية. ويقول السهلي أنه في الفرس 20 عضوا، كل عضو منها يسمى باسم طائر، فمنها النسر والنعامة والباز والسعدانة، السعدانة هنا يقصد بها الحمامة، والقطات والذباب والعصفور والغراب والصرد والناهض. الناهض هو فرخ العقاب. هذا مختصر ما أورد دمير عن الخيل، اختصرناه حتى يعني المعلومات الموثوقة، المعلومات الجيدة، بعيدا عن الاستطرادات التي ربما لا تنفع المستمع الكريم. أما بالنسبة للجاحظ، فالجاحظ يكاد لا يأتي بالكثير عن الخيول، مما يتناسب مع مكانتها بالمجتمع العربي. يعني نجد شذرات من المعلومات موزعة بين أجزاء كتابه الحيوان، فهو يذكر في باب خضوع النتاج المركب للطبيعة، يقول: ولو كان أمر النتاج وما يحدث بالتركيب ويخرج من التزاوج إلى تقدير لرأي وما هو أقرب إلى الظن لكانت الأظلاف تجري مجرى الحوافر والأخفاف. ألا ترى أن قرابة الظأن من الماعز كقرابة البخت من العراب والخيل من الحمير؟ وعرج أيضا على أعمار بعض الحيوانات، خاصة الحمير الوحشية. أكو نوع اسمه الأخدرية، يقول إنها أطول الحمير أعمارا، وكان حقيقة يستذكر بعض الأحصنة أو الأفراس لبعض الشخصيات الشهيرة والملوك والأمراء. وهناك روايات عن عمر بن عبد العزيز أنه هو كان أول من نهى عن حمل الصبيان على ظهور الخيل يوم الحلبة. وقالوا أيضا أنه في الحرب تفضل الفيلة على الحصون. ليش؟ لأن يقول لك الفيل هذا يحمي في الحرب، يحمي الجماعة كلهم، يقاتل ويرمي، وممكن أن يزج بالمزاليق. أحيانا دربوا بعض الأفيال بأنها تمسك الحجر وترمي بها على الأعداء، بالإضافة إلى أن ضخامة الفيل خلته مفضل لأنه يتستر خلف الفرسان ويتستر خلف المقاتلين المشاة، مو مثل الخيل. الخيل الشيء الواحد وما عندها قابلية كبيرة على حماية الخيال ولا حماية الفرسان، عفواً حماية المشاة.

الأشياء اللي أيضا كانت يحذر منها العرب خاصة في مسألة القتال، إنه الحصان ربما يمر أحيانا بحالات غير مفهومة، يعني حالات من الانفعال، حالات من التوتر العصبي أثناء القتال. يعني شوفه هو مطيع لفارسه ومنقاد له، لكن يمر في لحظة فلا يطيع فارسه ويذهب به إلى معسكرات الأعداء. كثير من الخيول العتاق قتلت الفرسان بالحران مرة، وبالإقدام مرة، وبسوء الطاعة وشدة الجزع مرات. وهناك في نص يقول: وربما شب الفرس بفارسه حتى يلقيه بين الحوافر والسيوف، يعني يركض به لحد ما يكون يعني يضعه بين الأعداء، فالسهم يصيبه والحجر يقع فيه، ومن لم تكن نفقته التي تخرج في الكتب ألذ عنده من إنفاقه، إلى آخره. حقيقة نص طويل ولا يعنينا. الحقيقة عندما نقارن ما أورده الدميري والجاحظ، نلاحظ أنه والتوحيدي أيضا، نلاحظ أنه التوحيدي يذكر أنه الخيل تضع أولادها في مدة تراوح بين 11 إلى 12 شهر، والدميري يرى كذلك أنها تطيع الفحل من غير جنسها، ويضيف بأنها تحيض. حقيقة التوحيدي يقول أشياء أيضا لطيفة عن بعض الحيوانات خاصة الحية، يعني مراقبها هواي، يبدو شالع قلبه. يقول: من خصائص الحيات أن الأفعى تبيض في رحمها ثم يصير هناك حيوانا. الحيات نهمة قليلة شرب الماء لأنها لا تضبط أنفسها، وإذا شمت الشراب فإنها تشتاق إليه جدا. هسه الشراب هذا ما يعني ما أعرف شنو اللي يقصد به الشراب. الحية تعادل خنزير. توحيدي يقول الحية والخنزير يعني مو على وفاق، أمورهم تعبانة. كذلك الحية وابن عرس، لأنهما يأكلان الحية حيث وجداها. زين، عدو الحيات أربعة يقول التوحيدي: القنفذ والفيل والأيل والعقعق. العقعق شنو؟ ما تعرف. ومن مر بمكان كثير الضباع فأخذ بيده أصلا من أصول، يعني يقصد عنب الحية، هربت منه. وعنب الحية أخواني هو اسم من أسماء الحنظل.

نعم أحبتي، يقول أيضا في شأن الحيات أنه الفيل عنده عداوة قوية ويا الحية. شلون؟ قل ما أشد عداوة الفيل للحية، وين حيث أصاب الفيل الحية وطأها بقدمه وقتلها، داس عليها. كذلك القنفذ عدو الحياة، إذا قبض على حية تركها تضطرب على شوكه، تتقلب على الشوك ماته حتى تموت، فإذا ماتت قطعها قطعة. طبعا هاي الروايات التي تتناول حياة الحيوانات تدل على اهتمام العرب القدامى بحيواناتهم، لأن الحيوان جزء من حياة الإنسان، جزء من الطبيعة والبيئة المحيطة به، بالتالي من الضروري أن يدرس خصائصه حتى يتجنب شروره، حتى يستفاد من فوائده. كثير من الحيوانات بها خصائص علاجية، بها خصائص تغذوية، بالتالي الدراسة والمراقبة والفحص والكتابة مسألة مهمة. احنا هسه في وقتنا هذا ربما من الأوقات القليلة اللي نشوف بها ناس تتجه نحو البحث والمراقبة ومتابعة الكائنات حول، يعني طبيعة حياتنا المادية خلتنا نستصعب الجهود البحثية، ما نصرف هواي من وقتنا على قضايا البحث وقضايا الدراسة، بينما هي معلومات حقيقة جزء من يمها كثير ممتع يعني. زين، من الروايات أيضا أنه يكون الأيل هو عدو الحية، إذا اقتربت منه حية فانجحرت في صدع، ملأ الأيل فاه من الغدير أو من حيث وجد الماء فدفعه في ذلك الصدع، ثم اجتذب إليه الحية بالقوة حتى يقتلها، وإن كانت فوق أنزلها زين له، وكذلك إن كانت أسفل فإن كان جائعا أكل ما أصاب منها، وإن لم يكن به جوع قتلها وتركها، فصارت الحيات ذوات السم الزعاف المميت لكل من أصابه أو خالطه بدنه غذاء هذه الأيائل، ويكون ملائما لها لذيذا عندها. تخيلوا، يعني هي تتغذى على الحيات المسمومة الخطرة جدا. طبعا الأيائل هاي يصيرش مثل شلون الغزلان، بس يصير عندها هيجي قرون كلش كبيرة، عظام في رأسها. زين، من المعلومات المقاربة يعني انه اذا دخن البيت الذي فيه الحياة بدخان قرن الأيل فرت منه كلها خوفاً.

طبعا هو الآية نفسه شديد الرعب، زين جبان، إذا أكل الحية بدأ بذنبها حتى ينتهي إلى رأسها ثم يقطعه بأسنانه، زين ومرات لا يبقي معلق يعني مع يعني عاضها ومعلقها بسنونه بالهواء حتى يذهب بها إلى غدير الماء. زين الحية إذا هرمت كبرت شاخت وبصرها ضعف واسترخى جلدها، دخلت في صدع ضيق، شافت لها جحر ضاغط يصعب عليها النفوذ فيه، يعني تدخل نفسها بالقوة حتى ينسلخ عنها جلدها، فتأتي عين الماء وتنغمس فيها حتى تقوي لحمها وعيونها أيضا تتقوى. المي شنو علاقته إذا هي شاخت؟ عموما هاي المعلومات تعرفون يعني هم كانت أدواتهم في ذلك الوقت أدوات محدودة للبحث والدراسة والوصول إلى استقراء المادة العلمية والمعلومة العلمية من الملاحظة البصرية. من الطرائف أيضا ذكر الجاحظ أو التوحيدي والدميري أنه إذا رأت الحية إنسانا عريانا استحيت منه، خجولة الحية، وين أكو حجي، ولم تقربه، وإن رأته كاسيا حملت عليه بجرأة شديدة. يعني خوش هاي، إذا واحد يعني غافلت حية لقى الحل زين. ويقول، وهي من المعلومات اللطيفة، إنه الحية تطلب الثار، يعني إذا واحد أذاها ما تعوف ثاره زين، وإنه يعني أخطر مكان فيها هذا إذا رأسها. وطبعا هاي معلومة معروفة إنه إذا ضربت الحية على رأسها ماتت في ساعتها غالبا. طبعا الحية اسم يطلق على الذكر والأنثى، يعني إذا أردت التمييز قلت هذه حية ذكر وهذه حية أنثى. المبرد يقول في كتاب الكامل: وإنما دخلته الهاء لأنه واحد من جنس، مثل بطة ودجاجة، يعني هو بط ودجاج وهكذا. على أنه قد روي عن بعض العربي: رأيت حيا على حية، أي ذكرا على أنثى، والنسبة إلى الحية حيوي. وهناك من يقول أن الحيوت هو ذكر الحية. أنشد الأصمعي يقول: ويأكل الحية والحيوتة ويخنق العجوز أو تموت. ويقول ابن خالويه أن الحية لها أكثر من 200 اسم. شنو هاي؟ ولهذا اللغة العربية يعني صعب واحد يجمل ويسيطر عليها.

0: المسعودي يقول أنه هنا ينقل عن رواية أن الله تعالى لما أهبط الحية إلى الأرض أنزلها بسجستان فهي أكثر أرض الله حيات، والحية أنواع منها الرقشاء التي فيها نقط سوداء أو سود وبيض ويقول لها الرقطاء أيضا، وهي من أخبث الأفاعي. ونتذكر قصيدة النابغة الذبياني: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع. أخو أخذناها بالذكرون باللغة بالأدب والنصوص: تبادرها الراقون من شر سمها فتطلقه يوما ويوما تراجع. زين، أكو شاعر آخر يقول: هم أيقظوا رقط الأفاعي ونبهوا عقاريب ليل نام عنها حواتها. جميل. وتزعم الأعراب، أخواني قبل أن نختم الحلقة، الأعراب تزعم أن الأفاعي صم وكذلك النعام، والعلم عند الله. أنا شوية هاي المعلومة ما تأكدت منها. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان، نكتفي بهذا القدر. نتمنى أن تكون الحلقة قد راقت لكم. اليوم حلقتنا في برنامج القصة خون تناولنا فيها حياة الخيول عند الدميري والجاحظ والتوحيدي، وعرجنا في نهاية الحلقة على بعض المعلومات البسيطة عن الحيات والثعابين. إن شاء الله في اليوم نسوي حلقة خاصة تستاهل. زين، أكتفي بهذا القدر. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
3: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة، وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي، إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
4: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة تحديدا في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع اليو ان دي بي الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها احنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف مؤدي للإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتباره حيأثر على النشأ الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضمى إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
3: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
5: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعيين، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خلي أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا، فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات، هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم وانحسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي ما أريد أختلط بأحد، يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
3: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
5: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حاليا جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف باء كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يعطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا، لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف، يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
3: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين، ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
6: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة، مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
3: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
7: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
8: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة، تايم سكوير، الطابق الاول.
0: انزا هوم، بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
9: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
10: روح القصة حكاية،
9: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
10: وروح الحكاية تجربة،
9: ولأن قيمة التجربة عبرة
10: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
9: برنامج حكايتي،
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
9: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
10: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

قصة اليوم رواها إلي شخص من نفس العائلة، عائلة حكاية اليوم، اللي هو الابن الأوسط إبراهيم، رجل كبير الآن في السن ولكن ذاكرته حية. يعني أن يروي لك شخص قصة عاش تفاصيلها فهي قصة ستكون ممتعة. ذاكرة الكبار دائما محملة بالكثير من القصص والحكايات. الأب هو صالح، صالح رجل مزارع يمتلك أو يشتغل في الزراعة في الخضرة وعدة جواميس ثلاثة وبيت طين ومساحة باحة أمامه يربون به دجاج، ريف عراقي جنوبي. والقصة قديمة جدا، يعني اللي يروي لياها كان الآن عمره تجاوز فوق 70، فالأحداث هو رجل يبدو أنه ذاكرت التوقيتات الزمنية والأعوام لا يتذكرها، لكن يتذكر العائلة، يتذكر تفاصيل العائلة وحكايتها وما حدث لها. قديمة جدا إلى حد هذا القدم، هو عندما بدوا الفلاحين يروحون، أو هناك فرصة للفلاح اللي تعبت الأرض وتغير الأحوال والأجواء، وبدت فرصة العمل في المدن. ما أقدر أحددها بالخمسينيات أو بالستينيات، لكن حتى أكون دقيق هي هذه موجة الرحلة، هي أعتقد في الستينيات بدوا الفلاحين يغادرون منطقة التعب إلى منطقة الراحة.

نعم، الكثير من في فترة أو في حقبة زمنية من العراق الفلاح غادر منطقة التعب إلى منطقة الراحة في العمل، لأنه بدأت العراق بدأ يتحول إلى دولة مؤسسات، الموانئ تحتاج أيدي عاملة، شركات أو شركات كثيرة عراقية تحتاج إلى أيدي عاملة، فكانت الأيدي العاملة هي أيدي الفلاحين. يضاف إلى هذا أنه أكو بعض أبناء الفلاحين بدوا يدرسون، وهذه الدراسة خلت معلم، خلت في موظف في وزارة الدفاع، نائب ضابط أو تطوع أو غيرها، ومدرسين والكثير وممرضين، فذولي تركوا. هم كان الفلاح الأيدي العاملة هي أبناء الفلاحين، كانوا يفرحون من تصير عندهم أولاد. يضاف إلى هذا أيضا ما يهمهم أن يكون عنده ولد، لأنه الولد والبنات هم كل الكل يعمل في الأرض، كما في عائلة صالح اللي تتألف من إسماعيل الابن الكبير وإبراهيم وبنات ثلاثة، ومن ثم الأصغر اللي هو غازي.

طبعا صالح بقى يعني صاحب هذه العائلة وهذا بيت الطين وزرعاته القليلة وزوجته تعمل يعني تحول الحليب من الجواميس إلى جبن وقيمر إضافة إلى هذا الأمر، وتروح تبيعهم طبعا، يروحوا معها واحدة من البنات يروحون يبيعونهن للمدن القريبة أو في يبيعون في الأسواق، لكن غالبا ما يبيعونهن إلى ناس يعني ما تقعد بالسوق وكذا، لا هي تروح أكو نساء جن يشترن من عندها هذا الجبن في هذه في المناطق اللي بيها أسواق وكذا، وتبيعهم بسعر جيد إلى حد ما يكفي حياتهم ببسيطة، وأيضا عندها دجاجات وربيتهم جمع البيض وتبيع بيض وتبيع جبن وتبيع زبد وحليب وروبة، وعايشين على هذا المنوال. الأب صالح شاف هذه الحياة اللي هو سعيد بها، من يجي موسم النبق يروح يشتري الشجرة بحملها، يعني من البداية يتفق وياه يقول له مثلا يتباوع إلى الشجرة مال السدر محملة بعتي للتو خضرة، هو يقول له شنو نوعيتها، النوعية الكذا لها سعرها والنوعية الكذا يشتريها، يجي الموسم ياخذ حصادها ويطف فلوس الرجل صاحب السدر، ما عنده مساحة زراعية كبيرة لكن هو يحتاج مثلا حقل أو أرض زراعية، يتفق مع صاحبها يقول له أنا راح أزرع لك إياها وأنا وياك بالنص، أنا علي الحرث وعلي الزرع وعلي السقي وعليك الأرض ونتقاسم، وعايش هذه الحياة الصعبة هو وأبنائه وبناته يشتغلون حياتهم قاسية، لكن رغم هذا رفض أن يسمع لكلام البعض اللي يقولوا له يا أبو إسماعيل اترك هذه الأرض وروح اترك بيتك وترك روح تعين بالموانئ، روح تعين في معمل الزجاج، روح تعمل في قطن عمل القطن والنسيج، وبدت حركة يعني العراق لو مضى بالاتجاه اللي بدأ فيه يمكن الوضع تغير جدا، لكن الحروب وسوء الإدارة هي اللي رجعت القهقري، وبالتالي أبناء هذا الوطن، الوطن العظيم في اقتصاده في عقوله تضعضع وتحول إلى بلد مديون، يعني عشنا سنوات شوارعنا سيئة وسنوات ما عندنا مؤسسات، ونستغرب ما شفنا عمارات شاهقة وغيرهم، ما شفنا شركات ولا مؤسسات ولا رفض الرجل، قال أنا عندي رضا، الرضا الكبير بأنه أنا أعيش حياتي أعتد، وما عندي أبناء يعني مجتهدين في الدراسة، هم أولاد دخلوا وتعلموا القراءة والكتابة، والبنات ما داخلات تتعلم القراءة والكتابة، وبالتالي هذا يكفي، وأنا أريتهم أيدي عاملة لكسب العيش.

مسحة جنوبية كبيرة على هذه البقعة الجغرافية اللي موجودة في بغداد. وطبعا شكلت تواجد هؤلاء العمال اللي كانوا يتعاملون مع الأرض والزرع والنوم المبكر وتفاصيل القروي الطيب. دائما اللي يتعامل مع الأرض هو دائما شخص تشوفه ودود ومسالم، وبالتالي فقير وعنده تعايش يعني. رغم وهذا لاحظته في مدينة الصدر قبل سنوات، أنا كنت فيها صغير يعني، وكانت عندي زيارة هناك، شفت أنه رغم أنه أكو حواجز وبيوت لكن الأبواب مشرعة على بعض، ما يقدرون يسدون باب، تحس العلاقات مفتوحة. هناك كلبنا اجتماعية جميلة، ذلك شكلت في مرحلة من المراحل عبء بصراحة، شكلت على البغددة، على البغدادي اللي بدأ يتفاجأ بدخول اللكنة الميسانية والجنوبية، لأنه الكثير من البصرة العمارة حتى السماوة والفلاط الأوسط كلها راحت يعني من الأرض إلى بيت وظيفة، يقعد الصبح ويرجع الظهر يتغدى وينام ويقعد يروح القهوة ويسولف وعنده أصدقاء وبرودة، تحولات كثيرة والله. يعني هاي القراءة يعني كثير من الكتب أنا طلعت عليها تتناولت هذا الموضوع وشرحت العلاقات الاجتماعية والثقافية. لا نرجع إلى صالح الله طاء إسماعيل اللي هو شاب سريع، وأعطى إبراهيم الولد المطيع، كانوا من الصبح يشتغلون. لكن سوسة هذه العائلة هو غازي اللي انولد ويعني كان أم حاملة بي وهي تعبها في الحمل، وطلع للدنيا بفتح بطن بولادة قيصرية، وطلع طفل أكدوا الأطباء بأنه هذا غازي يعني يمكن يعيش لشهر شهرين ويموت، لأنه شخصية غريبة، عفوا هيئة غريبة، راسة كبير رقبته صغيرة وشكله أشبه ما يكون بمعاق، بس ما بيش ثنيته ما بيش. يا بعد هذا أمر الله سبحانه وتعالى وهذا رزقنا، بعد شو يسوي يعني هو الأب اعتبره من الميتين. لكن بدوا في فطرتهم الجنوبية عندهم جاموس، ظلوا يعني يشربونه، يشوفونه ضئيل رأسه كبير جسمه صغير، والوليد يوم بعد يوم يهزل، فما اكتفوا برضاعة الأم الطبيعية، راحوا للجاموسة، ظلوا يأخذون حليب الجواميس. هذا حسب كلام الإبراهيم اللي روالي هذه التفاصيل اللي عاشها، عاشه هو فطن في عمر 16 يقول يعني يجيبون الحليب مال الجاموس ويخففون الماء ويشربون لها. بدأ هذا الطفل شوي شوي يتحسن إلى أن صار ابن الخمسة أشهر وبدأ يسمن. والله أنا من قال لي هذا الأمر وقسم، قال والله بعدين من كبر صار ابن ثلاث سنوات وابن أبو سنتين، أقل من سنتين، يقول تفاجأنا بتحول هذا الطفل في السنتين ونص ثلاثة إلى وحش، لم يبقي على تمر، يعني أكو تمر يسمونه تشبشاب، يقول هذا يبسه، إحنا نيبسه والديري عادة اللي المحشف يسمونه يعني اللي يعزلونه، هذا المحشف يعزل إلى الحيوانات وبديدان وكذا، هو يقول لم يبقي على العزل حتى من نعزل التمرة اللي هي سوس بيها أو تعبانة أو لا تؤكل، نعزلها كأعلاف للحيوانات. يقول ما نلقاها، هذا الشبشاب اليابس يبسونه، يقول ما يعني قاعد الحبيب. فيقول يوم من الأيام وهذه الصدمة إنه ندور على هذا الطفل اللي أصبح عمره يعني 5 سنوات أو 4، على هذا المنوال اللي بدأ يعني يتضخم بشكل غير طبيعي ويتحرك بقوة، ونتفاجأ أنه ندور عليه شوين فلان مو ينام فوق السطح، وما أحلاها هاي الأجواء.
نامون، كان الجو يعني جميل وفعلا كانت الناس تتغطى بطانيات يوم ذاك فوق السطوح. يعني حتى في مدننا احنا نتذكر امهاتنا تفرشنا من العصر ونصعد احنا الى السطح ننام، نلقى الفرش الفراش بارد والنوم لذيذة. على كل حال اتفاجأ وين غازي، راحوا لقوا غازي يشاطر البنت الجاموسة وهذا الحيوان الصغير الرضاعة من ثدي الجو.

الله سبحانه وتعالى ابتلى هذه العائلة بهذا الطفل. طفل عمره صار يعني في عمر 7 سنوات، طبعا ما دخل مدرسة ولا أي شيء، شره ووصف بهذا الشكل، شره بالأكل إلى الحد اللي إنهم يطبخون تمن الرز، يقول يعني نقبل إحنا كل واحد يقبل بقسمة لكن هو يقبل بنص جدر ما يقدر. يقول شره في إلى حد إنهم من أمنا تكسر الخبز اليابس للبشوش وللبط، لم ترى ماكو هيك شيء. والله العظيم يعني هاي شخصية يعني تصلح أن تكون في كتاب سردي. يقول تسرد أمي هذا الخبز اليابس تخليه في وعاء وذب عليه ماي ينقع، حتى منها من ينقع توديه إلى البط والبش ويبدي يأكل. يقول لا هو يأكل قبلهم، ما لم يبقي على شيء. فالأكل شره بشكل بليد إلى حد كبير من البلادة والغباء والاتكالية وعدم الرحمة في كل شيء. لا يرحم خواته، يضرب بشكل كبير، لا يحترم كبير ولا يحترم صغير، يمتلك قوة عجيبة بعد اللي هو جاموسة، يعني هو تقريبا يعني عقل الحمار أجلكم الله بجسم جاموسة من وصفه. حتى من سألته يا بعد على قيد، قال لي بعدين تجيك السالفة مثل ما راح تجيكم السالفة. فكل هذه البلادة والغباء واللا مسؤولية، وكبر الولد وصار عمره 13 و14، وكل ما يكبر تزيد مأساته وتزيد شراهته بالأكل، وإلى شكل مرعب. والدليل أنه يعني الناس الوسطاء اللي يخافون منه، ما حد يقدر يجادل، لأنه يعني هو خلق وجها كوجه، خلق بشكل بشع بشكل وحشي، وشكل الجسماني كما وصفه يقول ما أقدر شلون أوصف لك إياه. الجذع الأعلى طويل ورجليه صغيرة تكسر، يقول كأنه يعني خنزير واقف بالضبط، خنزير صافة بأنه غازي وخنزير واقف. فهذا كبر. الولد خطية إسماعيل وإبراهيم هم شباب كبروا، فكانت عندهم مشكلة يعني وصلوا إلى البلوغ يريدون يزوجون. يعني كافي هم يكربون من الصبح لليل، يكربون من الصبح لليل، ويأخذون مساحات زراعية يزرعون ويحشون ويبيعون، والأم تشتغل بالجبن والقمر والزبد، يريدون يزوجون بس ماكو قرى. أغلب اللي بالقرية راحوا، اللي يأتهم نساء صغيرات ويعني وراحوا إلى أكثر من بيت، ما يعني ما طهم، ما يقدرون يخلون بيتهم في بيت وحش اسمه غاز. مع العلم هي الحياة الاجتماعية اللي يعيشها صالح وأولاده حياة محترمة يعني، وحياة حلوة وحياة جميلة، هي ريفية تشبه كل الحيوات، فممكن ويقدرون يعني من البساطة أن يبني له، من يزوج ابنه يبني له غرفة، عنده غرفة للأب غرفة للأولاد الثلاثة وغرفة للبنات. فيمكن عنده مساحة، إذا نقول في والدي في نيته أنه إذا واحد يزوج كل ما يزوج نبني له غرفة، مطبخ واحد وحمام مشترك. فهذا كبر يدورون على نساء ما يلقون. كان أنا يمكن ذكرت إسماعيل، فارق بين إبراهيم، عذرا من البداية، إسماعيل كان في وقتها لا في من صار غازي كان عمره تقريبا بال12 سنة، وإبراهيم كان أصغر من عنده تقريبا بال10 سنوات وصار غازي. طبعا خواتهم كذا غازي اللي هو المحور البشع في حياة العائلة، سيء عارك يضرب، وعدة مكان على النهر شجرة يقعد على الفيمية ماله، هذا حار شصة ويصيد السمج يشق يصيد خشني شنو يطلع حتى الجري يأكله، شقة هاي شخاط بجيبه ويشوي ويأكل ما يقدر، ومن يجوع يصعد على النخل مال الناس، صعد على النخل ويجون الناس يا ابنكم هذا لا ظلت عندنا بطيخة، والبطيخ والخيار يسمونه العنقروزي، هذا الطرح اللي صغير يطالع استوى هو يقرط بيه، آفة آفة.
أنا والله جيت شلون عبسي بعدنان وليد بهذا الشكل الغريب. فيقول لا ضال خياره في بستان ما ماكله، لا ضال ضرحايه، لا ضال بطيخه. بطيخ بعد يعني ما واصل الى حد الاصفرار يمكن ان يمتلك الحلاوه في الطعم، يقرط الرقي. الاب والاولاد احتاروا وملوا من هو الاول الحاضرين في المائده، اول اللي يحضرون في المائده واخر الحاضرين في العمل. ابتلاء، يخافون من عصبيته الجامحه. يعني اخواني اكبر من عنده 10 سنوات كذا، هو صار عمره 15 16 سنه لكن صار اقوى. يخافون، ما عنده كبير، ما عنده، ماكو واحد ما يسمع نصيحته احد. اكو شيء اسمه صياح، واكو شيء ويخافون من قوته العجيبه. وكل اللي موجودين في القريه ايضا يخافون من قوه غازي مو طبيعي. غازي شخص ممتلئ قصير مربع شكله مخيف شرس، وين هو ذا يشرب من الجاموس وياكل هلقة كمية تمر وأكل مو طبيعي ومفرط الحركة. والمصائب تجي، يوم يجي واحد مكسورة إيده ويوم يجي واحد، بس تجنبه جنبه إنه يروحون إلى غازي يوقفون عند حده. هذا اللي يأكل طرحهم، وهذا اللي يتمادى على البستان، وهذا اللي وعنده مجموعة من الأصدقاء السيئين مثله، يروحون يبوقون دجاج ويهلسون ويشون ملهو مل من عنده. لا يقدرون يشدونه وهذا ما يشد، ولا يقدرون يتجامع يتحاملون. أنا بعد خلوه، قالوا يا بس سامحونا الله سبحانه وتعالى، هذا يعني تريد ترمونه ونرتاح ارموه يعني. لكن كانت الريف العراقي كان ريف المواطن الإنسان الليبي، إنسان خجول. لذلك يقولون هذا أن هذا الوصف اللي نقول به يعني إنسان خجول، وكأنه يشبه واحد قروي ريفي في تعامله. مو لأنه بليد، لا، بس هو إنسان دائما عنده حالة من الاستحياء والحالة من الخجل. فكانوا يتنادون عنه يعني قرويين ريفيين بينهم عرق دم، ويستحون تاركين هذا الهائج، تاركين يسرح ويمرح ويفعل ما يفعل ويأكل ما يأكل. بالتالي هو صالح الأب والذول إخوانه، وهذا يحبون يعني ابنهم اللي يتوقع الأب إنه هو هذا من صار حاسبين حساب يموت. وتمنى وندم الأب قال أنا صوت شربت حليب مع الجاموس، لو بخليه يموت وفاك من عنده. لذلك مرات نتألم على، بصراحة هكذا هي عدالة الله. يعني يصير عند زوجة إسقاط ويطلع ولد، أو يصير طفل ويموت ويقولوا له هذا رزق الله سبحانه وتعالى والله يعوضك. من يقول رب العالمين عدالته ورحمته؟ يمكن هذا الطفل المتهوسي، هذا الطفل اللي فقدته هو راح يأذيك في آخر أيامك. وشوفوا غازي سوى فيما بعد.

طبعا أكو طرفة في هذه الحكاية، طرفة يقول اللي روى عليها اللي هو أخوه إبراهيم الله يعطيه الصحة والعافية وطول العمر، يقول في يوم من الأيام يعني إحنا قعدنا الصبح وهو يتأخر بالنوم، فسمعنا صوت أجلكم الله حمار. فالغريب أنه إحنا ما عندنا حمار، لكن صوت قريب وبداخل هذه الغرفة، غرفة الأولاد، العفو مو في غرفة الأولاد، في السطح، كان صيف، سمعنا صوت حمار فوق السطح، صعدنا لقينا يعني هو مو يشخر، هو أجلكم الله يعني نحيق. فرجعنا قعدنا من نوم النهيقي، شو بيك انت تنهق يعني على حد قول إبراهيم. صعدنا أنا وواحدة من أخواتي قعدنا قلنا لك، فنزل ليفطر، قعدنا نفطر سوية كل احنا، غسل وجهه وقعد واحنا قاعدين، فيقول قلنا لأبونا قلنا له هذا ما يشخر هذا ينهق، فهو ضحك غازي قال لهم اي والله انا راح اجيب لكم الحلم. يعني يقول انا كنت نايم فحلمت انه انا تحولت الى حمار، هاي الطرفة في الحكاية حبيت ارويها لكم. فيقول والله هذه القصة فعلا يعني بها عوالم سردية عجيبة. فيقول قلت تحولت العفو إلى حمار، فطلعت وأمشي لا أنا غازي، سانات باوع أروح للماء أتباوع لوجهي وأنا مو غازي أنا حمار، فظليت أمشي فلقيت قطيع من الحيوانات مجموعة مطايا، فرحت لهم استبشروا بي خيرا وحسيت نفسي أنا أكبرهم وأنا أطولهم وأنا أكثر صحة وحمار يعني قوي. فقالوا له احنا نريدك تصير قائدنا، فصار قائده وجابوا له حمارة قالوا له هاي نزوجك اياها، فصار قائد الحمير. هذا منو اللي يحكي غازي يتحدث عن حلمه، الاهل وزوجه يتريقون يضحكون، يضحكون طبعا يضحكون موقف مضحك، واحد يحلم ان يصير زلكم الله حمار. فقالوا له يابا احنا نريدك تصير قائد علينا وهذه زوجة إلك، وجابوا لي يقول حمارة كلش حلوة، فتزوجنا وعشت حياتي وأطلع بيهم. في يوم من الأيام أخذتهم إلى مساحة خضراء، قلت لهم يلا الكل يمشي وراي إلى هذه المساحة الخضراء، قالوا لها يخاف مال غير أشخاص ويطلع لنا كذا، قال لهم لا مالكم لا، راحوا يأكلون من هذا العشب. ففجأة انفجرت، بدت أشبه ما بي قنابل وانفجارات تحدث بلا، فضربت حجارة أو كذا فضربت على وجهه، فظل يبكي ويصرخ. فهذا الصريخ اللي بالحلم هو أنتم اللي سمعتوا أنه نهيق، قالوا له بس ما معقولة، قالوا له زين أنت كنت تنهق بداخل، قالوا إيه كنت أنهق بهواي أشياء، كنت أسمع نهيقي فضيع ضحكوا. فقال الأبو قال له إن شاء الله أنت صرت شاب وإن شاء الله نلقى لك حمارة تزوجها، قال له إيه أنا بعد سمعوني أنا بعد عندي أخو كبير عندي أخو أكبر مني ما أعرف أنا تزوجوني. زينب سودن ولدي تزوج غبي ومتخلف وأرعن وأهوج وعنده طاقة جسمانية هائلة وما يفكر بأحد وما عنده أي علاقة عاطفية، بس بالصحن بالمعروف وبس الأكل، عنده علاقة عاطفية مع الأكل، ما عنده علاقة مع عاطفية مع أمه وأبوه، أمه تتمرض أبوه يتمر ما العلاقة، المهم أكل شيء اسمه أكل. زين هذا أبو الأكل يعني هو غرائزي، هذا وليد لمرة شلون هذا نجيبه. فضحك أبوك قال إن شاء الله أنا راح أدور لأخوك وإن شاء الله هنزوج إسماعيل أو إبراهيم وإنت إن شاء الله تلحق ونجيب لك حمار بعدك أنت صغير عمرك 17-16. قال لا لا أنا أول واحد زوجني أنا وبعدين هم اللي حكون، أنا ما أقدر بعد أسوي لكم مصيبة. الأبو خذ هذا الكلام على محمل اعتيادي وكذا. ففي يوم قاعد قال لي زوجته قال لها إحنا هذول الناس يعني بينه وبينهم خلافات هذول العشيرة وهاي ما نقدر نجيب، ويرجعون هذه ابن عمي طلق فلان، وهي نعرفها موجودة في القرى ولحد الآن موجودة حتى في ثقافتنا المدنية. قلت له صاحبك أبو عبد الله هذا اللي عشت عمر وياه وزرعته سوا واللي اشترى له في هكذا ما
مكان بعيد هو طبعاً. هم عنده أنا أتذكر عندهم بنات هواي أكثر من الولد سنين وبنات خمسة تقريباً أو ستة. ليش ما تتعنى له وتروح تسأله بلكي تعد ابنية لإسماعيل وإذا عدة ثانية لإبراهيم. طبعاً هم غازي ما مو مال زوجة يعني، وهذا غازي أساساً يريدون يخدرونه. هذا ما ينطم امرأة. قالها والله صحيح خليت عنها. لا راح رجل ركب القطار ونزل في قرية ومشى مسافة وعند المكانة وصل إلى البيت، رحب الرجل بأيما ترحيب وعناق وحتى بكره.

راح للرجل أبو مصطفى ورحب بي وذبح له وتعشوا وتغدوا، بالليل سولف فيها قال له شنو أخبار شنو الأمور، قال له والله الوليد زوجتهم هنشوف فلان وصار عنده كذا، اثنين هما أولاد عنده وبناتي خمسة، زوجت أربعة زوجتهن أربعة، ظل هو مأيس شوية يعني راح إحنا ريدي يريد، وكان في بال اثنين، واحدة الإسماعيل واحدة الإبراهيم، قال له بس بقت عندنا واحدة اللي هي نجمة، ويعني على عمرها بال 16-17 جاي يخطبوني، بس الناس اللي يجوني ما أحبهم، أنا ما أريدهم لأن أعرف سلوكهم وكذا، وانت شنو أخبار؟ قال له والله أنا عندها أشتغل بكذا وكذا والأمور طيبة وما رحت مثل اللي راحوا، ظليت على أرضي وولدي وبناته وإحنا كواديد. قال له يا أبو أنا بتعني إليك، أولا مشتاق لك ورد أشوفك، اثنين أنا كنت أتوقع باقيات من بناتك وردت أخذ واحدة لإسماعيل وواحدة لإبراهيم، طبعا استثنى غازي، غازي كان عندهم أمل إنه شوية من يكبر بلكت يعقل، لكن هو بالعكس، فقال له يا عد عيناك هاي خذها لإسماعيل. تعايا نجمة، إجت نجمة ما يحلو سميرة ومرتبة وجميلة وممتلئة، رحب له الحجي شونك بوسيد عمك وقعدي سولف وياها، قال له أبوي أنا ابن إسماعيل الكبير وأنا عندي بيت كذا وراح أبني لكم غرفة، وإسماعيل ولد كادود ومعدل وابن الكبير ورايدك إليه، وهذا حكيت ويا أبوك وأنت شو تقول؟ قال يستحت لي فيه، قامت تركت المكان وراحت وهي تبتسم، قال له هذا هو نجمة لإسماعيل خذه، قال له إن شاء الله نجيكم قال له لا لا شوف توكل على الله، أولا أنا رايح حج هطلع وأمشي بر، فراح أجمع أعمامي، والله أكو هيك تقاليد قديم عجيبة يعني. قال له شوف أنت وكيل، أنا وكيل بنتي وأنت وكيل ابنك، نجيب لنا الشيخ ونلم عمامنا، نلم عمامنا ويلتمون وفرح ونذبح ونقعد نتعشانا عشوة حلوة ونعقد عليهم وتأخذ البنية وتروح، هذا ما موجود في عرفنا الآن وهو لا يقبل الآن، لكن البنية موافقة وأخذ البنية وبعدين ابني لك البيت الطين وخليها تتآلف ويا عائلتك وهي على يعني زوجة ابنك، لكن ما يتم العرس اللي تريدونه أنتم إلا بعد أن تبني الغرفة وكذا وتبقى ويا البنات، بس هي عقدة حلالة يعني، لكن ما يدخل عليه. جزاك الله خير، تفاجأوا وصار هذا الشيء، جمع أمامه وجمع قال المياب هذا أبو إسماعيل، وإسماعيل لازم زرعه وحلاله وراح نزوجه بيتنا وياخذها وياه، وأنا باشرك براح نروح للحج، وراحوا أخوانها وياها بالطريق، خذوا البنية أخوانها الاثنين طريق لا يؤتمن وياهم صالح أبو إسماعيل، ورجعوا تغدوا وارتاحوا كانوا رجعوا لأهلهم، تعرف بهم إسماعيل، لكن تفاجأوا إسماعيل تفاجأ شنو هاي المرة اللي جاية وي أبوهم البنية اللي دخلت بخمارها إلى بيت في غرفة البنت وصارت هلاهل. بعدين إسماعيل فرح قال له أبو جبت لك بنية والقصة كذا كذا وطانيها أبو عبد الله وسمح نجمة وبنية شفتها بعين حلوة وعقدنا وسهي مرتك، لكن ما تدخل ما تشوفها تشوفك من بعيد، لكن تكونون في خلوة لا زين. دخلوا اجوا عمامهم يا يعني الله صارت كذا، هذول الناس البسطاء اليوم. قال له من الصبح يا ابني اسماعيل خلي يجي الاسطى هذا اللي يبني بيوت اللي يبني الطين، خلي يجي يجيب عدته، وانتم العمال اسماعيل ابراهيم وغازي انتم العمال، قال له خلي يجيب واحد يبني له غرفه. قال له فرحان اسماعيل هذا غازي السوداء، قال له انت جاي تحكي عاقد ما عاقد ما ادري شنو هاي اللي جايبها الي، قال له شنو لك شنو بابا عقدنا وهيصير عاقد محترم
بنت الناس بنت أخوك موجودة وعقدنا وأمام الله سبحانه وتعالى وقدام الناس بعد ما يغازي. هاي مو أكل، هذا زواج، هذا مو شيء اسمه التمر ولا فص مال زبد ولا جدر تمن ولا تشريب ولا هاي الأشياء اللي هاي زوجة أخوك اهدأ وأعقل ولا نكسرك. صرخ وما أدري شنو، استغربت لي شنو الهيجان هذا. قال لا ماكو، هي إلي أنت، قلت لي أنت أجيب لك مرة، رحت وجبتها لإسماعيل. طبعا أخطي إبراهيم يقول أنا لا اعترضت ولا، هذا اتفاق مسبق يعني. خبص الدنيا يقول اضطرينا نقول جاب عصا والدي وظل يضربه، ظل يضربه ويطرده ويقول ندفع بيه خنزير. تركنا وطلع، لكن هو يعرفونه يرجع لأنه يجوع، من يجوع يرجع. بالوجبات يتباوع البنية بنظرات اسمها ويبتسم، وكأنه هو يعني يعتبرها هاي اللي جابوها المرأة إلى أخوجه يشوف الأشياء. فبالبداية قالوا لهم بعد ما كل بنات يتعشن البحد وزن يتعشن البحد، فشافوا هذا يخوف. اسمع الغازي في يوم أبو هذه كارثة، حمى قال أنا هي مرتي بعد هسه هذولي أنا. هو شنو الزواج يعني؟ هو الزواج هو إدخال، تزوجها وكذا، وبعدين من يد هذا الغباء أخو وإذا زوجت أخو طلقها بعدين يظل هي حلال. إيش يفكر زين؟ شو راح يسوي غازي؟ غازي المتخلف الغبي الشره، أبوه وإخوانه يطلعوا للشغل، والأم تروح عندها الجبنها ويمرها وتاخذ واحدة من البنات، والثانية تروح وي أبوها وإخوانها الحق، يظل البيت فارغ، بس هاي البنية مخلينها ما عروسة ما تشتغل. هو في يومها نايم فوق قعدوا حتى يروح، وقال لهم هسه أجي وراكم بس أنا شوية عندي إسهال، وهاي جاي وراكم. ما حد يفكر باللي راح يسوي هذا النذل يعني. راحوا كل من طشه وشاف الوضعية، البنية قاعدة تغزل جوا بالغرفة مع البنات تغزل، ونزل من السطح وراح للغرفة وأغلق الباب علي من علي. انفزت البنية جاي تغزل وشافت هذا دخل عليها اللي هو مربع دجاج تبذشونه تحس بيه يعني ولي عاذ بالله حيوان. هذا نزع دجاجته وهاي البنية تغزل ظلت تصرخ، لزمت مشبك هيجي حديد وكذا رادت تبعده، يعني دخلت تضربه بصدره بالهذا هو ما يهمه، أخذها كسرها ذبها راح البنية ظلت تصرخ، لكن رب العالمين ستر. بجيت يقول إبراهيم يقول نسيت شغلة، راتها والدي وكيس سماد أجيبه، وجيت لقيتها يتصرخ. فدخلت على الغرفة كان بها يقول مزلاج مو قفل، ضربته ودخلت لقيت هذا الحيوان في لازم بيها ومشقق ثيابها وقذر. إبراهيم يقول أنا ما أقدر يعني أتناطح ويا هذا الخنزير، بس قلت لازم أسوي شيء أنقذ حتى لو أقتله. فبالتالي لقيت الفرصة الوحيدة أنه أكو هذا المدك الهاون الكبير الخشب، يقول هذا الشيء الوحيد اللي لقيته وضربته في رأسه، يقول يعني وضربته في رأسه طلع دم، لكن يا ترى يغمى عليه؟ يقول لا، يلا ما يخالف. قلت على حد قول حج إبراهيم، يقول أنا بعد وقتها كنت أنا ميت يعني أتعارك لوي خنزير، والخنزير هذا ضارب على رأسه وما مات أو أغمي عليه، فبالتالي أنا علينا استسلم. بس لكن ما يخالف، الحرب وياي أحسن مما الحرب مع زوجة أخوي وبيت ناس وأمنوا علينا. يقول أركض أو يركض وراي، وهاي فرصة الوحيدة للنجاة، أركض ويركض وراي. فلقيت واحدة من خواتي قلت لها وهي وهو يركض وراي أختي اللي بالزرع، قلت لها روحي للبيت، روحي لأخو إسماعيل وقلي له هذا يركض وراي والناس تركض، شنو هذا اللي يركض وراي؟ يريدون يهدؤونه، يريدون كذا. اجتمعت العائلة فيما بعد، لزموا جماعة منا هدؤوا اقعد، طبعا هو خنزير هاج. قالوا ليش سويت هيك بالبنية؟ هاي مرتي وانا بكيفي وادخل بأي يوم وزين، هذا شي يسوي له؟ يربطونه وإلى متى؟ هل يهدأ هذا الثور الهائج؟
ظلوا البنية أختي ظلت خايفة ما تتحرك إلا وياها الأم والبنات، وظلن لازمات يعني شلون العصي والهاي شي يسمونها المغوار أو كذا صار أو المغوار يعني ما أعرف أتذكرها ولكن هي على لساني نسيتها. لازمات في عصا هيك من فوق بها دائرة من القير صخرية يمكن صخرية، كل واحدة لازم عتن صخاري وخاف يدخل عليهن هذا الثور الهاج، وما يتركونه يتركون البنية والبنات ظلن قاعدات يناطرن القذر. هل هذا القذر الخسيس هل اكتفى؟ لم يكتفي بعد أن بنى البيت، هو يعتبر أنه هذه الغرفة هي غرفته، وأنه إسماعيل ما راح يزوج مستحيل الحكي، هم طبعا يقنعون قاعد يقعد إن شاء الله الله كريم، هو غبي متهور. فالأب قال له بما أنه خلصنا الغرفة وراح وصينا على الأثاث راح يجيبوا لك كنتور والشوربايا يا إسماعيل، يمتى تريد العرس؟ انتظرنا هواي وريد نخلص البنية باقية وكذا. قال لا ليش يعني كيفك يا أبوي؟ قال لا الخميس الجاي شو عندنا احنا الحمد لله ونعزم وكذا سوي لنا عرس، وبس انت روح بلغ الناس الخميس الجاي عرسنا. هذا راح اخطي ابراهيم يقول برآن واسماعيل ظلن كل من يروح لي الى بيتي يدق الباب السلام عليكم يا با عرس اخوي اسماعيل. سمع غازي بانه جاي يعزمون الناس الى عرس اسماعيل، ان الموضوع امر واقع. صار العرس وصارت الزفة ودخل إسماعيل على مرته، والكل محتاط من تصرفات غازي اللي بدأ عادي مبتسم ولابس دجاجة نظيفة ويصفق وكذا. لكن اللي سواه بعد منتصف الليل شنو اللي سواه؟ إنه أكو قش موجود في مكان يعني يجمعونه، قش موجود يجمعونه وخلينا هيك، وبيوطين والسقوف كندل يعني مال نخل والغرفطين وكذا، وبيه نسبة من القصب. أكو جايب غاز صاب الغاز على الشباك اللي هو شباك خشب، وعلى الشباك الثاني والباب، وبدأ نايمين زوجين ونايمين، وبدأ يصوب من تحت الباب الغاز اللي هم يجيبونه للمحرك، محرك الماطور مال الزرع، فيجيبون جليكانات وكذا احتياط. هو فرخ نظل ينزل الغاز من جول الباب، وترس الشبابيك ويتخللهن أيضا، فنزل وهذول نايمين عرسان نايمين. والسطح غرفة إسماعيل أيضا السقف ماله غرق غرق، وأشعل النار، باب خشب وشبابيش خشب وطين، وأكو قصب من فوق جندل مال يقسمون النخلة جذع النخلة نصين، وبالتالي يسقفون به عرسان وسادين باب. وتدخل واشتعلوا الباب مشتعل والغرفة مشتعلة، والرجال تفاجأوا هذول نايمين واحترقت الغرفة قبت. هو يريد يقتلهم ويريد يشوههم ويريد يقتل فرحتهم، نعلة الله عليك يا غاز. ايش سوون؟ صار الصريخ والكذا، طلع ببطانيته لاف زوجته، لف زوجته بالبطانية وطلعها، قال لها مشي. ظل هو جوا يحاول يطلع، طلع اسماعيل لكن تعرض الى حروق، والزوجة صارت عندها حروق في تخطية نجمة. شلون عرف؟ وغاز يطفي يساعد الآخرين بأن يطفئ الحريق، لكنه راد ينغص فرحتهم، راد يحرقهم قدر الإمكان. لكن شنو اللي صار؟ إنه هل هم صدقوا إنه هذا الحريق؟ منين هو ماس كهربائي؟ هم كهرباء معتهم، والغرفة ما بيها فانوس حسب رأي اسمع حتى نقول سبب فانوس، لا هذا بفعل فاعل. أكو الحقيقة كانت عند الأخت الصغيرة، واحدة من خواتهم الصغيرات، المرافق في البيوت الطين وفي بيوت اللي في المرافق يصير مرافق قصير، ومنين هو؟ من القصب، وبي باب بردة يخلون، ما يخلون باب بردة،
فهي من واحدة من خواته هو يقوم بالمهمة ويحضر وكذا داخل للمرافق بالليل لقضاء حاجة، وهي قالت تريد تقضي حاجة تريد تطلع، شافت هذا اللي يذب نفط وبدت تراقب، كدت انه غاز اللي جاي يذب نفط بس ما تعرفه جاي يذب غاز ليش وشنو وشنو تصرف، بنية صغيرة وخائفة من عنده تصيح يجي يقتلها يفترسها وهي مجربة وحشيته. الظلم كان الفضول يدفعها والخوف والقلق وشين جاء راح يسوي، لكن من أشعل النار أشعل النار وصعد شافته صعد على الدرج الطيني وراح لفراسها ونام على أساس هو ما يدري بشي. فمن نجى إسماعيل وزوجته عروسته في ليلة عروسته في منتصف أو في فجر ما بعد زواجهم هدأت الأمور طفوا النار إجت الناس، لكن اللي يقول ماذا فعلنا بإبراهيم يقول حج إبراهيم يقول ماذا فعلنا بغازي اللي عرفنا بأنه أراد أن يقتل أخوه وزوجته، شنو اللي سوى؟ يقول أبوي من عرف من أخت الصغيرة أنه غازي هو اللي دبر كل شيء حتى يقتل أختي، وهذا غازي اللي أذاهم كلهم والمزعج جد، هذا وجوده خطر، لذلك غازي كان نائم. عرفوا القصة وقالوا له ما حد عاتب غازي بعد أن عرفه، وقال للأخوته تركوا الموضوع إلي بس أريدكم مستعدين. كان غازي نايم فوق السطح ونايم على يقول على ظهره، وإحنا كل واحد لازم له توسية وأبوي لازم له مقوار أو كذا، وصعدنا له وهو نايم وضرب على رأسه وعلى جسمه وضربنا صدره، ضرب أبوي بهذه اللي يصيدون بها السمك، ضربه في صدره وضربنا إحنا بحرقة، وإسماعيل يقول كان أكثرنا فتفرق الدم، دم غازي يقول قتل يعني أكثر واحد ضربه إسماعيل على رأسه، يقول أنا ما قدرت استمر، ضربته يمكن برجله ضربتين، لكن أبوي يقول لأنها بالفالة ضربه بالفعل في صدره، دخلها في صدره في عنقه، لا في عنقه دخلها برقبته، صرقت الأم وبيتشن وكذا، لكن راحوا طبعا راحوا إلى مركز الشرطة، قال أنا أبوهم الأب أنا كاتله هذا لازم يموت وأنا أبوه، وهذا إنسان شيطان ومؤذي، ويقول أبوي قال له هذا وحش حيواني أراد أن يتعرض إلى زوجة أخوه بالسوء فقتلنا أنا أخوه. طبعا الشرطة يوم ذاك تعاطفت مع الموضوع، انسجن أشهر الأب لأنه هو أب قتل ابنه وكذا وغير الأمور، سقط لها وكلها تنازلت وهو الأب وطلع من السجن تخلصوا من غازي. يقول حتى من الروح من دفنه وغازي في النجف، يقول بعد سنين من المر على قبر غازي نخاف يعني تباوع نتألم إنه مات عاش هذه الحياة ومات هذه الميتة. سألت إنه أبوه نفسيا شلون، قال له بالعكس صدق بجد أمي، هو كان يسمع يبكي الأب في صلاته لكن ارتاح من المشاكل، ارتاح من المخاوف اللي شكلها غازي في حياته، والكل ارتاح وعاش في أمان. غازي كان يعني النموذج السيء، وكان هو غصة البيت أو غصة الاجتماعية في العائلة، فبقاء دمار للكثير لحيوات الكثيرين من إخوانه. فلذلك عليه يقول إحنا قررنا باتفاق جمعي أنه لازم يموت وما قابل يموت بيد غريب، وهذه كانت الأمنية. لذلك إحنا من تبرع في قتله، يعني قتله كان أبوي هو السباق وإسماعيل أخي.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبل مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل وراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر. ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا. شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر. خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
4: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
5: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها، دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
6: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن مخرجا مبدعا عمار مشتاق، وفي محورنا الأول الماضي أو الزمن الجميل سميه ما شئت.

كثير من الناس، بل أغلب الناس البشرية جمعاء يعني، تحن إلى ماضيها. ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه دوما، ما هو هذا الماضي الذي نحن إليه؟ ما هي شكله، لونه، رائحته، وضعه؟ هل كل حنين إلى الماضي هو صحيح؟ وهل كل ماضي نحن إليه هو ماضي جميل؟ حقيقة أسئلة كثيرة، لذلك نجد دائما مفردة الزمن الجميل، يعني ولا أعرف دقة هذه المفردة، يعني لماذا هو، هل هو الزمن جميل؟ لماذا لا يكون هذا الزمن أيضا جميل؟ وهو فعلا جميل، لأنه الفرح بأبسط قوانين الحياة التي نعيشها هي جميلة، أبسط اللحظات. حتى أن بعض الأفكار تقول دائما إذا كنت مسرع في أعمالك اليومية خفف من سرعتك فيها، لأن اللحظات تعيشها ضمن سياقات الجمال، عندما تشعر بها، عندما تحس بها، عندما تعيش عصر السرعة تفقد قدرتك في التعاطي مع الجمال، تفقد أنت قدرتك في التعاطي مع مفاهيمه، تفقد قدرتك أو قدرتك في أن تتعاطى مع اللحظات السعيدة اللي تعيشها، وهي أبسط ما يكون. اللحظات السعيدة هي ليست كما يظن البعض اليوم بكثرة الاستهلاك، بالتواصل الكبير مع التكنولوجيا الفائقة كما أسميناها، بالعكس هذه تبعد عنك معاني السعادة. أما السعادة الحقيقية هي عندما تفرزها مع من تحب، وعندما تفرز لك ممن تحب. لذلك الزمن الماضي هو ليس زمنا جميلا كما يظنه البعض، إنما اللحظات الجميلة التي تستذكرها من ماضيك هي الزمن الجميل، وليس كل الزمن الذي عشته في الماضي هو جميل. كما هو الحاضر ليس كل جزئية فيه جميلة، ولكن كل لحظة سعيدة تعيشها في الحاضر ستكون جميلة عندما تستذكرها في المستقبل، لأنها ستكون ماضي بالنتيجة. فأحبتي، موضوعة اللحظات، موضوعة أن تعيش سعيدا، بصراحة هي هذه. لماذا أصبح الحنين لبعض اللحظات يشكل سعادة، أو عفوا الحنين إلى الماضي بشكل عام يشكل سعادة؟ لأن الحاضر الذي نعيشه نحن من نجعله تعيسا بصراحة، بكثرة الإيغال والتوغل بمفاهيم التكنولوجيا، وهذه دائما نحن نركز عليها، لأن الجمال كما قلنا في البساطة، في أن تعيش مع الطبيعة، في أن تمشي. معقولة أصبح اليوم يعني الإنسان لا يمشي مثلا؟ لا أقول الجميع طبعا، إنما دائما راحة. وورد في تراث السلف إن الجسد تتعبه الراحة، الجسد مخلوق لكي يلعب، لكي يتحرك، مو لكي يحني ظهره ورقبته على الهاتف طوال ساعات ويكتسب وزنا زائدا، ويكتسب نفسا أو نفسية تعيسة أو روحا تعيسة. فكم منا من يعيش لحظاته مع موسيقى هادئة، مع فنجان من القهوة أو الشاي، عمود لا يشكل علينا في القهوة، تأخذ من وقتك لكي يعني تشربه براحة، تتمشى في حديقة قريبة إلى منزلك، طبعا عندما تكون الأجواء مناسبة، اليوم الأجواء حارة، تستشعر كل لحظة تعيشها حتى في الطعام اللذيذ الذي تأكله يجب أن تشعر به. لذلك يقولون أهلنا أنه وقت الطعام ما محسوب من العمر، هو محسوب، ولكن هي دعوة لأن تتأمل بجمالية الطعام والأذواق، وأن تتذوق كل شيء وتشعر به وتحسه. كم من الناس اليوم من يأكل على عجالة، ومن لا يفقه حتى ماذا يأكل، يعني ما الذي آكله الآن في هذه اللحظة. فلذلك استسهلنا كل شيء، فأصبح هذا الزمن زمنا غاضبا، مغضبا، سيئا، يحمل فيه الكثير من الصفات اللا إنسانية بسبب هذا التوحش في العولمة اللي احتوانا وللأسف لم نستطع أن نحتويه. لذلك كل هذه التفاصيل هي تحمل معها

0: عن الزمن الجميل. الزمن الجميل هو الزمن الذي نحن نصنعه، لذلك عندما نستذكر الزمن الجميل نستذكر عندما كنا نمشي إلى المدرسة، عندما كنا نشوف بعض الزهور، عندما كانت الأنهار نظيفة. هذه كلها فطرة البشرية، ما استذكرنا شيء. يعني نستذكر عندما كانوا أهالينا مثلا يقرؤون الصحيفة أو يقرؤون الكتب، معقولة؟ المضحك المبكي أنه اليوم كل شيء تغير. يعني تصوروا حتى أن الكتب، اليوم نذهب إلى بعض المكتبات نجد أن بعض الكتب هي فقط ديكور، يعني تشتريها ديكور تخليها في بيتك. طيب أنت بدل ما تدفع فلوس لكي تشتري ديكور كتب، اشتري كتاب حقيقي حتى لو ما تقرأ، خلي بالمكتبة أو خلي بالبوفية مالتك أو خلي بالمعرض مالتك. ليش تشتري كتاب يعني فارغ أو عبارة عن ديكور؟ معقولة؟ يعني بصراحة كثير كثير من القضايا المتعبة، قضايا المؤلمة. يعني تصوروا أنه أنت تشتري ديكور تريد تزين بيتك، اشتري كتاب حقيقي مجلد حلو لطيف سعره مثلا 10,000 15,000 ما ضايع بي، يجوز في يوم من الأيام أنت هتشي صافن تسحبة تقعد تقربي. أما هذا الديكور شنو تسحبة؟ هذا المفروض تسحبة ترميه بسلة المهملات، بالقمامة عفوا. فللأسف الشديد كل شيء تغير في هذا الزمن، حتى أصبح الماضي بكل ما فيه زمنا جميلا. مزيد من التفاصيل بصوت شهلة محمد.
1: هل تحن دائما إلى الماضي والزمن الجميل؟ لست وحدك، فهذا الشعور أكثر شيوعاً مما تتوقع، ولا يقتصر على جيل بعينه، إذ يميل كل جيل إلى الاعتقاد بأن العالم كان أفضل في سنوات شبابه. لكن هل كان الماضي حقاً أجمل، أم أن أدمغتنا هي التي تعيد تشكيله بصورة أكثر إشراقاً؟ يرى علماء النفس أن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل رافقت البشر منذ آلاف السنين، وتشير كتابات تعود إلى عصر الشاعر الإغريقي هوميروس إلى ما يعرف اليوم بسرديات الانحدار، وهي الاعتقاد بأن العالم يتجه باستمرار نحو الأسوأ مقارنة بعصر ذهبي مضى. ويقول عالم السلوك في جامعة ماكاو زي هونغ إن كثيراً من المجتمعات تميل إلى أسطرة الماضي، فينظر إليه بوصفه زمناً مثالياً، بينما ينظر إلى الحاضر باعتباره مرحلة من التراجع التدريجي عن ذلك العصر الذهبي. أحد أبرز التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة هو ما يعرف في علم النفس بالاسترجاع الوردي، وهو تحيز معرفي يجعل الإنسان يسترجع أحداث الماضي بصورة أكثر إيجابية مما كانت عليه في الواقع. فعندما نستعيد ذكرياتنا لا يسترجعها الدماغ كما لو كانت تسجيلاً محفوظاً، بل يعيد بناءها في كل مرة، وخلال هذه العملية يميل إلى الاحتفاظ باللحظات السعيدة بينما يخفف من حدة التجارب المؤلمة أو يطمس بعض تفاصيلها. وفي المقابل تبدو مشكلات الحاضر أكثر ثقلاً ووضوحاً لأننا ما نزال نعيشها. فعندما نسترجع الأفلام أو الموسيقى أو التجارب القديمة، فإننا نتذكر غالباً أفضل نماذجها فقط، ثم نعممها على تلك المرحلة بأكملها، في حين نقارنها بالحاضر بكل ما يحمله من نجاحات وإخفاقات. ونتيجة لذلك يبدو الماضي وكأنه كان مليئاً بالأشياء الجميلة وحدها. ويشبه الباحثون الذاكرة بمكتبة تحتفظ بأفضل الأعمال من الماضي، بينما لا يزال رف الحاضر يضم كل شيء، الممتاز والعادي والسيء. لذلك تبدو المقارنة غير عادلة منذ البداية، ولا يزدهر الحنين إلى الماضي في جميع الأوقات بالدرجة نفسها، بل تشير الدراسات إلا أنه يشتد خلال فترات عدم الاستقرار والقلق. ويفسر علماء النفس ذلك بأن الدماغ يبحث في أوقات القلق عن ذكريات تمنحه شعوراً بالأمان والاستمرارية، حتى لو كانت تلك الذكريات أكثر جمالاً مما كانت عليه في الواقع. ولا يقتصر

0: بالفعل بسبب ظروف شخصية مثل فقدان شخص عزيز أو الإصابة بمرض أو تراجع الوضع الاقتصادي.
1: إذن أحد أبرز التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة هو ما يعرف في علم النفس بالاسترجاع الوردي، وهو تحيز معرفي يجعل الإنسان يسترجع أحداث الماضي بصورة أكثر إيجابية مما كانت عليه في الواقع. فعندما نستعيد الذكريات لا يسترجعها الدماغ كما لو كانت تسجيلاً محفوظاً، بل يعيد بناءها في كل مرة، وخلال هذه العملية يميل إلى الاحتفاظ باللحظات السعيدة بينما يخفف من حدة التجارب المؤلمة أو يطمس بعض تفاصيلها. في المقابل تبدو مشكلات الحاضر أكثر ثقلاً ووضوحاً لأننا ما نزال نعيشها، وكما ناقشناها أيها الأحبة.

وفي محورنا الثاني، وسائل إعلام أوروبية توجه انتقادات قاسية لأسلوب لعب منتخب الأرجنتين.

أحبتي، كأس العالم لكرة القدم في كل سنة ينتظره الناس، حتى إذا يحل بعد 4 سنوات، يعني إحنا هسه بال 2026، إحنا عدنا بال 2030 كأس عالم، فالناس تنتظر هذه السنوات وقبلها تبدأ التصفيات. وهذه اللعبة اللي هي لعبة كرة القدم التي لا يملها أو لا تملها البشرية، لعبة الفقراء كما تسمى، ولو أنه اليوم أصبحت أو أصبح يعني من يلعبها ومن يشتغل بها لا يعني يتجه اتجاهات أخرى، ولكن هي تبقى لعبة الفقراء، بمعنى أن اللعبة يتابعها ويشغف بها من هو لا يملك الكثير في حياته. فدائما أيضا تبرز في البطولات مثل بطولة كأس العالم، مثل بطولة أمم أوروبا، مثل بطولة كأس آسيا إلى آخره، تبرز بعض اللعبات بين الفرق ما تجذب إليها جماهير متنوعة، بمعنى آخر أنها تستند أو نستند في هذه اللعبات إلى مشاهدين كثر، إلى متابعين كثر. بلا شك أن اللعبة أو لعبة كرة القدم في كأس العالم لهذه السنة كانت قد جذبت الكثير من المشاهدين للعبات معينة، لفرق معينة، إنجلترا وفرنسا، فرنسا وكذا، إسبانيا إلى أن جاءت الخاتمة بين إسبانيا والأرجنتين، وهنا بدأت أو بدأ الناس يتشكلون في هذه اللعبة. طبعا حتى دخل فيها الجانب السياسي، حتى رأينا رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم المطلوب بجرائم حرب بنيامين نتنياهو يخرج وبكل صلافة وهو يدعم منتخب الأرجنتين، والسبب في ذلك هو التحالف السياسي المقيت بين الأرجنتين ودعم الأرجنتين لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

0: فلذلك تشظى الناس، حتى أن البعض كنا نستمع إليهم قبل اللعبة أنهم يشجعون ميسي، يعني هذا الكابتن الجميل في لعبه، ولكن بسبب دعم نتنياهو إلى الأرجنتين، خصوصا العرب والمسلمين وكذلك الذين يدعمون مبدأ العدالة الاجتماعية في العالم، مالوا إلى تشجيع إسبانيا، وإسبانيا معروفة مواقفها من جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بنيامين نتنياهو. للأسف أصبحنا نتحدث بهذه الطريقة في لعبة كرة القدم. السبب في ذلك هو ما اجترحه رئيس الوزراء الغاصب نتنياهو والمجرم الحرب المطلوب لمحكمة العدل الدولية. أصبحنا نتحدث بهذا الأسلوب لأنه أشرك كرة القدم في وصفه السياسي السيء. حتى جاءت اللعبة وشاهد الكثيرين اللعبة، وكان هنالك حقيقة لعب خشن من منتخب الأرجنتين خلال مباراة النهائية، وحتى سلوك بعض لاعبيه عقب صافرة النهاية. هذا جعل الكثيرين حول العالم يتساءلون عن أسباب هذا السلوك، وكذلك كيف تحولت لعبة كرة القدم في واحدة من أجمل نهايات المباريات في العالم، ليجب أن تكون يعني البطولات عفوا في العالم، وهي بطولة كأس العالم، يجب أن تكون هذه النهايات مقرونة باللعب الجميل لكي يستمتع المشاهد. ولكن يبدو أن هذه التصرفات تنبع من سلوكيات كثيرة لسنا بصددها الآن، ولكن لنستمع إلى هذا التقرير الذي يوضح الكثير مما حصل في لعبة النهاية لكأس العالم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.
1: وجهت وسائل إعلام أوروبية انتقادات قاسية لأسلوب لعب منتخب الأرجنتين خلال المباراة النهائية لكأس العالم، ولسلوك بعض لاعبيه عقب صافرة النهاية، وفشل منتخب الأرجنتين في الحفاظ على لقبه بخسارته أمام إسبانيا 1-0 بنهائي مونديال 2026 في مباراة سيطر عليها لاعبو لا روخا بالطول والعرض على مدار 120 دقيقة، فانعدمت خطورة راقصي التانجو تماما، ولم يهدد مرمى لا روخا إلا في لقطتين خجولتين في الدقائق الأخيرة، واتسمت طريقة لاعب الأرجنتين بخشونة تجاوزت الحدود في كثير من الأحيان، وهو ما تجسد في طرد إنزو فرنانديز في الدقيقة 93 بعد حصوله على الإنذار الثاني. وزاد الطين بلة المشاجرات القبيحة التي تورط بها بعض لاعبي الأرجنتين وفي مقدمتهم باريديس بعد صافرة النهاية. الصحافة البريطانية تسن سكاكينها وبدت سعيدة للغاية بالنهاية التي آل إليها مونديال 2026 والطريقة التي خسر بها منتخب الأرجنتين. وكتب الصحيفة ذا صن البريطانية: بدت الأرجنتين كدودة في قلب تفاحة كبيرة، أخيرا دفعت الثمن لمحاولتها تحويل مباراة كرة القدم إلى حرب شوارع. أما مواطنتها The Guardian فلخصت أسلوب لعب الأرجنتين بأنه اعتمد على تكتيكات خبيثة، فيما شنت ديلي ميل هجوما على اللاعبين الذين فقدوا أعصابهم بعد صافرة النهاية، ونشر الصورة لباريديس وهو يدفع أحد لاعبي إسبانيا من الحلق. أما أقوى العبارات فصدرت عن صحيفة تيليغراف التي كتبت: كرة القدم 1، المجرمون 0. لقد انتصرت الرياضة حتى لو بعد وقت طويل. الأشواط الإضافية: نهائي مخيب للأمال. في هذه الأثناء أكد صحيفة تاكس إنزيجر السويسرية الناطقة بالألمانية أن الأرجنتين عوقبت بسبب طريقة لعبها الخشنة، لكنها تعاطفت مع ليونيل ميسي الذي حرم من نهاية تاريخية مجيدة. أما صحيفة بيلد الألمانية فلخصت الموقف بالقول: على الصعيد الكروي خيب النهائي الآمال بشدة، وذكرت بأن لاعبي الأرجنتين لم يسددوا أي كرة بين القائمين والعارضة. في المقابل أجمعت وسائل الإعلام العالمية على أحقية منتخب إسبانيا بالتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه الذي جسد العدالة. وكتب صحيفة ماركا الإسبانية: لم يفز منتخب إسبانيا بالنهائي فحسب، بل حمت أسلوب لعب وأنقذت كرة القدم. بدورها ركزت نظيرتها لاكزيتا ديلو سبورت الإيطالية على الهيمنة المطلقة لإسبانيا، مشيرة إلى أن البيانات والإحصائيات أكدت أن هذا الفوز هو واحد من أكثر الانتصارات استحقاقا في نهائيات كأس العالم. وتغنى الصحيفة لكيب الفرنسية بإسبانيا واصفة إياها بالمنتخب الأكبر في القرن 21، في إشارة منها إلى الألقاب الخمسة الكبرى التي حققها الفريق في الألفية الجديدة، وهي كأس العالم عامي 2010 2026 وكأس أوروبا يورو أعوام 2008 2012 و2024.
0: طبعا أقوى العبارات كما أشار التقرير صدرت عن صحيفة التليغراف The Telegraph التي كتبت: كرة القدم واحد، المجرمون صفر. عجيب يعني، بصراحة توصيف خطير، يعني كرة القدم مجسدة في إسبانيا والمجرمون تصف بها منتخب الأرجنتين. لقد انتصرت الرياضة حتى لو بعد وقت طويل، وتقصد بذلك الأشواط الإضافية. أي نتيجة أخرى كانت ستعد بمثابة جريمة. ويبدو لي أن مثل هكذا توصيفات كان لها علاقة بالواقع السياسي الذي سبق المباراة اللي شرحناه فيما يخص اصطفاف الكيان المجرم ممثلا بنتنياهو مجرم الحرب مع منتخب الأرجنتين. كذلك نهائي مخيب للآمال في هذه الأثناء، أكدت صحيفة تاكس إنزيغر السويسرية الناطقة بالألمانية أن الأرجنتين عوقبت بسبب طريقة لعبها الخشنة، لكنها تعاطفت مع ليونيل ميسي الذي حرم من نهاية تاريخية مجيدة. يعني للأسف الكثيرون من الذين يحبون ميسي وصفوا هذا التوصيف. أما صحيفة بيلد الألمانية فلخصت الموقف بالقول: على الصعيد الكروي خيب النهائي الآمال بشدة، وذكرت بأن لاعبي الأرجنتين لم يسددوا أي كرة بين القائمين والعارضة. وإسبانيا بشكل أنقذت كرة القدم، إذ أجمعت وسائل الإعلام العالمية على أحقية منتخب إسبانيا بالتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه والذي جسد العدالة كما أوضحناها. وكتبت صحيفة ماركا الإسبانية: لم يفز منتخب إسبانيا بالنهائي فحسب، بل حمت أسلوب لعب وأنقذت كرة القدم. إذن هي حمت أسلوب لعب وأنقذت كرة القدم. كذلك بدورها ركزت نظيرتها لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية على الهيمنة المطلقة لإسبانيا، وأشارت إلى أن البيانات والإحصائيات أكدت أن هذا الفوز هو واحد من أكثر الانتصارات استحقاقا في نهائيات كأس العالم.

0: نحن أمام حالة تعرف باسم أوبيسوفوبيا، وهو مصطلح مكون من جزئين لغويين، كلمة أوبيس الإنجليزية وتعني سمين أو بدين، وفوبيا المشتقة من اليونانية القديمة بمعنى الخوف أو الرهاب كما هو معروف. يعني هذا أو هذه التفاصيل هي كيف تكونت في العصر الحديث، يعني لماذا بدأ الناس يخافون من اكتساب الوزن الزائد؟ هو بسبب طريقة الحياة اللي حتى تحدثنا عنها في المحور الأول، وقلنا أنه طريقة الحياة الحالية اليوم للأسف الشديد هي فيما أدت إلى الكثير. يعني تحدثنا عن الواقع النفسي، تحدثنا عن الواقع، ولكن واقع الجسد نفس الشيء. هذا الأكل المعالج بصورة مفرطة، السكريات المفرطة، الراحة المفرطة اللي تحدثنا عنها بالمحور الأول، هذه كلها أدت إلى ما يعرف اليوم بأوبيسوفوبيا اللي هو الخوف من اكتساب الوزن. ها أنا أخاف أكل، أخاف كذا، إلى أن جرت العالم إلى أن تأخذ هذه الأبر المونغارو وغيرها، وتسببت لهم بمشكلات للأسف بعضها يكاد يكون عصي حتى على الفهم الطبي، لأنه يعني هذا التخيل الإنسان لجسده كيف يكون، بأنه يجب أن يكون ضمن هذا الإطار في الوزن، هذا هو الذي تسبب بكل هذه المشكلات طبعا. ورغم أن هذه الحالة من الخوف بدأت تسيطر على السلوكيات اليومية وقادت إلى نقص شديد في الوزن أو سوء تغذية نتيجة ما يرسخه هذا الحال من الانشغال المفرط باحتمال زيادة الوزن، وارتفع كذلك خطر الإصابة باضطرابات نفسية أخرى، من بينها اضطراب تشوه صورة الجسم، اكتئاب، اضطرابات أكل، اضطراب الوسواس القهري، والأكثر من ذلك كما قلت قبل قليل هو التوجه إلى استخدام أبر إنقاص الوزن، هذه الطامة الكبرى التي تسببت حتى اليوم بالكثير من المشكلات الصحية للكثيرين. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: حالة من الخوف المفرط من اكتساب الوزن تعد من أنواع الرهاب المندرج ضمن اضطرابات القلق، تدفع المصابين بها إلى تبني سلوكيات متطرفة تهدف إلى تجنب زيادة الوزن بأي ثمن. تعرف هذه الحالة باسم أوبيسوفوبيا، وهو مصطلح مكون من جزئين لغويين، كلمة أوبيس الإنجليزية وتعني سمين أو بدين، وفوبيا المشتقة من اليونانية القديمة بمعنى الخوف أو الرهاب. ورغم أن المصاب غالباً ما يدرك أن مخاوفه مبالغ فيها أو غير منطقية، فإنه يعجز عن السيطرة عليها ويلجأ إلى ممارسات قاسية للحفاظ على وزنه أو خفضه، مثل حمل طعامه الخاص أينما ذهب للتحكم الكامل فيما يتناوله، أو الإفراط في ممارسة الرياضة، أو الخضوع لعمليات جراحية بهدف الظهور بمظهر أكثر نحافة، وحتى تجنب المناسبات والأنشطة التي تتضمن تناول الطعام. ولا يقتصر أثر هذا الرهاب على السلوكيات اليومية، بل قد يقود إلى نقص شديد في الوزن أو سوء التغذية نتيجة ما يرسخه من الانشغال المفرط باحتمال زيادة الوزن، كما يرتبط بارتفاع خطر الإصابة باضطرابات نفسية أخرى، من بينها اضطراب تشوه صورة الجسم والاكتئاب واضطرابات الأكل واضطراب الوسواس القهري. على غرار العديد من الاضطرابات النفسية، يصعب تحديد الأسباب الدقيقة وراء الإصابة برهاب السمنة، إلا أن المختصين يرجحون أنه ينشأ نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، من أبرزها العوامل البيئية، وتشمل البيئات والثقافات التي تمنح المظهر الخارجي ووزن الجسم أهمية مفرطة، مما قد يؤدي إلى ترسيخ اعتقادات سلبية لدى بعض الأفراد، مثل اعتبار زيادة الوزن أمراً معيباً أو منفراً، وهو ما قد يسهم في نشوء هذا الرهاب. ويندرج ضمن هذه العوامل ما يعرف بوصمة الوزن المتمثلة في الحكم على الأشخاص أو معاملتهم بصورة مختلفة استناداً إلى أوزانهم، إلى جانب السعي نحو الكمال الذي قد يتأثر بدوره بعوامل بيئية أو وراثية، العوامل الوراثية، قد ترتفع احتمالية الإصابة برهاب السمنة لدى من لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بأنواع الرهاب أو اضطرابات الأكل أو اضطرابات القلق، كما قد يعاني من هذا الرهاب المصابون باضطراب القلق الاجتماعي نظراً لما يرتبط به من مخاوف تتعلق بالرفض أو التقييم السلبي من الآخرين. التجارب والصدمات النفسية، قد ينشأ رهاب السمنة نتيجة تجارب مؤثرة يمر بها الفرد ولا سيما خلال مرحلة الطفولة، مثل التعرض للتنمر بسبب الوزن أو تكرار سماع أوصاف مثل بدين أو سمين من الوالدين أو الأقران، مما قد يحدث لديه خوفاً مرضياً ومستمراً من اكتساب الوزن. يكشف هذا الرهاب عن نفسه لدى المصاب بعدد من الأعراض المرتبطة بالقلق أو نوبات الهلع عند التفكير في اكتساب الوزن، ومن بينها القشعريرة، الدوار، فرط التعرق، خفقان القلب، الغثيان، ضيق التنفس، الارتجاف أو الرعشة، اضطرابات المعدة أو عسر الهضم.
0: أحبتي، كما تشمل البيانات الواردة من الكثير من الشعب الطبية إلى أن هنالك الكثير من الناس الذين تشكل لديهم حالة الخوف من اكتساب الوزن حضورا واسعا، كما أن الثقافات التي تمنح المظهر الخارجي ووزن الجسم أهمية مفرطة، مما قد يؤدي إلى ترسيخ اعتقادات سلبية لدى بعض الأفراد، مثل اعتبار زيادة الوزن أمرا معيبا أو منفرا، وهو ما قد يسهم في نشوء هذا الرهاب. ويندرج ضمن هذه العوامل ما يعرف بوصمة الوزن المتمثلة في الحكم على الأشخاص أو معاملتهم بصورة مختلفة استنادا إلى أوزانهم، إلى جانب السعي نحو الكمال الذي قد يتأثر بدوره بعوامل بيئية أو وراثية.

0: نعم أحبتي، فمنذ أن سجل الفلكيون حدث كارينغتون عام 2859 كما يعني يوصف 1859 عفوا وليس عام 2000، فهذا هو أعنف اضطراب جيومغناطيسي معروف ضرب الأرض. والعلماء حاولوا أن يفهموا الحدود القصوى للعواصف الشمسية. طبعا العواصف الشمسية اليوم يتم الحديث عنها بأهمية قصوى، لأن العاصفة الشمسية عندما تضرب الأرض من الممكن أن تحدث مشكلات كبيرة، منها انقطاع في الاتصالات وغيرها. أؤكد على أن حدث كارينغتون حدث عام 1859، وهذا الحدث هو حدث يعني بصراحة حدث تسبب بمشكلات كبيرة. ولكن مع تطور الأقمار الصناعية، شبكات الطاقة، الاتصالات، تكشف دراسة جديدة أن العلماء ربما قللوا طوال سنوات من تقدير القوة التدميرية للعواصف الأكثر تطرفا، وتشير إلى أن عاصفة نادرة من تلك التي تحدث مرة كل 1000 عام يمكن أن تحدث اضطرابات شمسية أكبر بكثير مما تتوقعه النماذج الرياضية الحالية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: منذ أن سجل الفلكيون حدث كارينغتون عام 1859، وهو أعنف اضطراب جيومغناطيسي معروف ضرب الأرض، والعلماء يحاولون فهم الحدود القصوى للعواصف الشمسية وتأثيرها في كوكب يعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا. ومع تطور الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة والاتصالات، كشفت دراسة جديدة أن العلماء ربما قللوا طوال سنوات من تقدير القوة التدميرية للعواصف الأكثر تطرفاً، مشيرة إلى أن عاصفة نادرة من تلك التي تحدث مرة كل 1000 عام يمكن أن تحدث اضطرابات شمسية أكبر بكثيراً مما تتوقعه النماذج الرياضية الحالية. وتنشأ هذه العواصف عندما تقذف الشمس كميات هائلة من البلازما والجسيمات المشحونة نتيجة التوهجات أو الانبعاثات الكتلية الإكليلية، وعندما تصل للأرض تتفاعل مع المجال المغناطيسي لتعطل التقنيات الحديثة. وكان الاعتقاد السائد أن استجابة الغلاف المغناطيسي للأرض تبلغ حداً أعلى لا تمكن جبلته، إلى أن الباحثين اكتشفوا أن هذا السقف الوهمي ناتج عن خطأ طريقة القياس السابقة، لأن المركبات الفضائية كانت تتمركز عند نقطة لانغرانج الأولى على بعد 1.5 مليون كيلومتر، حيث تضعف الرياح الشمسية تدريجياً قبل وصولها، في حين أثبتت النتائج الحديثة أن التيارات الكهربائية في الطبقات العليا للغلاف الجوي تستمر في الازدياد كلما ازدادت شدة الرياح دون حد أقصى. وتدعم الوقائع التاريخية هذه المخاوف، فإلى جانب حدث كارينغتون الذي عطل شبكات التلغراف، تسبب اضطراب قوي عام 1989 في انهيار شبكة الكهرباء في مقاطعة كيبك الكندية، كما عطلت عواصف الهالوين عام 2003 عددا من الأقمار الصناعية، ووصولا إلى مايو عام 2024 حين شهد العالم أقوى عاصفة جيومغناطيسية منذ 20 عاما. وتأتي هذه النتائج الحاسمة في وقت تعبر فيه الشمس ثروة دورتها الممتدة ل11 عاما، حيث يزداد نشاط البقع والتوهجات الشمسية. ورغم أن الدراسة لا تنذر باقتراب كارثة وشيكة، فإنها تؤكد الحاجة الملحة لتحسين نماذج التنبؤ الفضائي وحماية البنية التحتية الرقمية للمجتمعات. فعلم الفلك يثبت دائما أن الاستثمار في فهم سلوك النجوم هو استثمار حقيقي في أمن البشرية وضمان مستقبلها التكنولوجي.
0: إذن أحبتي، تذكر الوقائع التاريخية أيضا هذه المخاوف وتدعمها، إلى جانب حدث كارينغتون الذي شمله التقرير واللي عطل شبكات التلغراف آنذاك، تسبب اضطراب قوي عام 1989 في انهيار شبكة الكهرباء في مقاطعة كيبك الكندية، كما عطلت عواصف الهالوين عام 2003 عددا من الأقمار الصناعية وصولا إلى مايو عام 2024 حين شهد العالم أقوى عاصفة جيومغناطيسية منذ 20 عاما. وهذه النتائج الحاسمة تأتي في وقت تكون أو كانت وما زالت فيه الشمس في ذروة دورتها الممتدة لأحد عشر عاماً. إذن أحبتي العواصف الشمسية اليوم عندما تحدث من الممكن أن تغرق العالم بظلام دامس، من الممكن أن تقطع شبكات كهرباء كبيرة، من الممكن أن تؤذي شبكات الاتصالات وتدمرها وتهشمها، من الممكن أن تعطل الموجات الراديوية، ومن الممكن أن تعطل موجات الاتصالات، وهذا هو ما يخشاه العالم في أتون هذه القضية.

0: أحبتي، بذلك أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

0: الموانئ العراقية تبدأ حكايتها الجديدة. لسنوات طوال كانت منافذ البصرة البحرية بوابات مسرعة أمام الفساد والتهريب وتضييع أموال الدولة. اليوم وتزامناً مع تحولات استراتيجية أعادت رسم خريطة التجارة في المنطقة، من الإجراءات الأمنية المشددة إلى تطبيق نظام الأتمتة والرقابة الإلكترونية الشاملة. تشتد القبضة الحكومية لحماية ثاني أكبر مورد مالي للبلاد، إذ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن قفزة استثنائية في الإيرادات الجمركية والضريبية تجاوزت 1,800,000,000,000 دينار خلال الفترة الأخيرة، بنسبة زيادة تخطت 25% مقارنة بالأعوام السابقة. كما تم ضبط أكثر من 3,500 مخالفة جمركية واستيرادية في الموانئ والمنافذ البحرية خلال عام واحد، شملت حاويات أدوية غير صالحة ومواد مخبأة وسيارات مخالفة للضوابط. هذه قصة ترفع الستار عن تحول الموانئ من نقطة استنزاف لمقدرات الوطن إلى رافعة حقيقية تنبض بالحياة والدعم الاقتصادي. على أرض الواقع وفي أروقة الموانئ وخطوط التماس الحدودي، نبدأ من حركة سائق الشاحنات العابرين للحدود بين حركة النقل الآتية من الشام وصولاً إلى الموانئ. تتجلى شهادات عابري الطرق الذين لمسوا التغير الميداني في أسلوب التعامل والسرعة الإجرائية. يحدثنا السائق السوري جمعة مصطفى.
1: والله الحمد لله رب العالمين، نطلع من سوريا مرتاحين، ندخل على منفذ الوليد 100 100، معاملة حيل كويسة، إن كان على الدرب نجي على السيطرة تعاملنا بأحلى احترام. السوري تفضل بس يتأكد مثلا من البيان ويقول لك توكل، غير هيك ماكو. الحمد لله رب العالمين، أنا ما أجامي ما نحكي غير كلمة الحق. والله بالنسبة إجراءات الميناء دخلونا بكل أدب بكل احترام، وجينا على الساحات كمان بكل أدب بكل احترام، وعلى كل ما نقرب مثلا نجي على مثلا مثل الأبان مثل تسريح بها الوراق مثل تيسير معاملات، فورا أخونا السوري يا هلا بيك تفضل، كل بأحلى معاملة.
0: ولا يقتصر هذا الارتياح على خطوط النقل السورية، إنما يمتد ليشمل خطوط المساعدات والبضائع القادمة من شواطئ البحر الأبيض المتوسط، حيث يعبر السائقون اللبنانيون عن الانطباعات الميدانية ذاتها رغم معاناتهم مع التكاليف اللوجستية للنقل البري والبحري. السائق اللبناني محمد علي حدثنا عن ذلك.
2: والله كل شيء سهل، نحن ما انزعجنا أصلا، بس الانتظار هو كان مشكلة عندنا، الانتظار بس، وكل الترحيب وكل شيء، مو ناقصنا شيء أبدا أبدا. نتشكر طبعا دولة العراق اللي هي بلدنا تعتبر، نحن كسائقين يعني عمرنا ما شفنا شيء، في سيطرات، في أمن، في معاملة كويسة حتى بالمنافذ. نحن كلبنانيين لا، نحن صراحة ما في ما جينا خط تجاري، نحن جينا بالمساعدات. يعني طبعا ميناء البصرة وين ولبنان وين، ما في خط تجاري، يعني صعب يجي بضاعة على البصرة. كان زمان قالوا لنا في بضاعة تجي من الإمارات عن طريق قصر، بس كانت التكلفة بالعبارة غالية فكثير علينا، بالعكس وأسهل يعني المعاملة هون 100%، بس المصاريف أكثر بالنسبة لنا. إذا بدي أروح على الإمارات أنا من هون بالعبارة كثير مصاريف كثيرة، زمان عرض علينا 4,000 دولار، يعني إحنا بالبحر بكلفنا 1,000 دولار بالبر، هذا اللي صار. بس كمعاملة هنا ما شاء الله، يعني ميناء مقصر قد طرابلس عندنا في لبنان.
0: لكن انسيابية الحركة وتسهيل مرور السائقين لم يأتيا على حساب الرقابة والتفتيش، فالأجهزة الرقابية والجهات المتخصصة أغلقت منافذ التهريب والتلاعب بالقيمة والتصاريح، حيث أسفرت عمليات التدقيق والمتابعة الدورية عن ضبط مئات المخالفات وتحويلها للجهات القضائية. عن ذلك حدثنا اللواء علاء الخفاجي مدير منفذ ميناء أم قاصر.
3: باشرت مديريتنا بمتابعة ورصد المخالفات الحاصلة في المنفذ من خلال الرصد لجميع المخالفات اللي موجودة، تهريب العجلات تحت الموديل، موبايلات داخل الحاويات مخفية خلف بضاعة معينة، أجهزة إلكترونية أخرى تم رصدها، أدوية أيضا كان أكو نشاط كبير منفذ ميناء قصر الشمالي. كل هذه عمليات الضبط اللي تمت والإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها أثرت بشكل إيجابي على تعظيم الإيرادات ومنع هدر المال العام من خلال استخدام الإجراءات الصحيحة والرقابة والتدقيق على جميع البضائع من خلال الإجراءات الحكومية الصحيحة اللي تم اتخاذها داخل منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
0: العصب الحقيقي لهذا التحول الهيكلي لم يتوقف عند التفتيش الميداني فحسب، تعداه إلى الثورة الرقمية، فالرقابة الإلكترونية المشددة وتطبيق الأنظمة العالمية للأتمتة قطعت الطريق أمام شبكات الفساد والمافيات التي كانت تقتات على التزوير والتلاعب بأجناس البضائع. وهذا ما بينه الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي في حديثه لإذاعتنا.
4: واحدة من مستهدفات نظام السيكودة أنه يمنع التلاعب في جنس البضاعة وتكون البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة التلاعب بالمواد وأجناسها من أجل تخفيض قيمة الرسوم الجمركية سوف تنتهي أو انتهت تقريبا مع تطبيق نظام السكودة. نظام السكودة لم يطبق في كل العراق، مطبق في الوسط والجنوب، لكن عندما يمتد تطبيقه إلى كل أنحاء العراق سوف تختفي هذه الظاهرة وسوف تكون هناك عدالة أيضا في جباية الرسوم الجمركية، وهذا أيضا ممكن أن يعزز من الرسوم الجمركية وتعرف الجمركية في العراق.
0: بين إصرار الدولة على بسط سلطة القانون والتطور التكنولوجي في الرقابة والأتمتة، تغيرت قواعد اللعبة كلياً في الموانئ البحرية العراقية. أصبحت أم قصر والبصرة حائط صد ضد الفساد وشرياناً مالياً متدفقاً يدعم الخزينة العامة. إنها الحكاية التي تكتب تفاصيلها اليوم، حكاية إرادة تحول الثغرات الاقتصادية إلى ركائز متينة لبناء المستقبل.
5: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
8: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

أسعد الله أوقاتنا وأوقات كل اللي يسمعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس داخل رقة مول البصرة تايمز سكوير. وأكيد بهاي الحلقة راح أكون وياكم أنا أنفال وربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. يقولون الضيف حبيب الله، فش نسوي إذا هذا الحبيب ينسى عنده ساعة ويخليها تصير يوم كامل؟ بين الكرم العراقي المعروف وبين خصوصية البيت والتزامات أهله، مرات الواحد يحتار شلون يتصرف في الضيف الثقيل بدون ما يجرحه أو يحسسه إنه ما مرغوب به. اليوم وبحلقتنا راح نسولف بصراحة شنو نسوي إذا كان عندنا ضيف يطول بالقعدة أو يجي بدون موعد أو ما يراعي ظروف أهل البيت، وهاي المشكلة بالضيف لو بطريقة تعاملنا وياه. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: نتعرف بالعائلة ونسمع رأيها حول هذا الموضوع. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. حياكم الله.
0: الله يحييك. أبو منو؟
1: أنا أبو عصام.
0: أهلا وسهلا بك. مرحبا.
2: هلا ومرحبا بك.
0: شلون الصحة؟
2: الحمد لله الله يخليك.
0: اهلا وسهلا بكم. احنا اليوم نريد نسولف موضوع حلقتنا على موضوع طبعا صاير بكل بيت وكل عائلة يعني تشتكي من هذا الموضوع اللي هو شلون نتعامل ويا الضيف الثقيل. كل عائلة اكو ضيف ثقيل يجي لا يجي بموعد ولا العائلة حاسبة حسابها، يجي في بعض الأحيان بظروف غير مناسبة بأوقات غير مناسبة. فبهاي الحالة أريد أسمع من عندك وجهة نظرك أبو عصام، صادفت هيج ضيف ضيف ثقيل؟ إحنا مرات نقول مو بس ثقيل ثقيل ثقيل حتى على المعدة، صح؟ شلون نتعامل وياه؟
1: أكيد مصادفين هذا الضيف، مو ما مصادفين، بس بعد شو سوى لازم نتعايش وياه. نرحب بيه
0: على حسب الوصول،
1: على حسب الوصول والامور تمام. يبقى ضيف بعد مهما كان الوقت، يعني بنهايه الشهر بدايه الشهر وسط الشهر ماكو اي مشكله.
0: زين اذا دق بابك مثلا بدون ما ينطي موعد، انت عندك طلعه مثلا ويا العائله، عندك مراجعه الطبيب، عندك هاي التفاصيل، هنا تبلغها تحاول تلمح له؟
1: لا والله ما اقدر.
0: لا هاي كارثه.
1: اي والله مستحيل، يعني هاي تعتبر انطرده، ما يصير. اي وهو اصلا بالمقابل يزعل، يجوز يشيل من خاطره.
0: لا صدق الضيف الثقيل ما يزعل، لان هو لو حاس يعني اتوقع ما يوصل الاحساس، يعني هو ما يوصل لشيء يعني.
1: اكيد ما نتعامل مثل احنا، اكيد يعني اذا اكو موعد اذا اكو طلعه نحاول ناخرها لو نلغيها. هواي صايره بينا نلغي اصلا الطلعه او موعد. اي والله شو تسوي؟
0: من الاكثر انت ولا ام عصام يعني تحاولون في بعض الاحيان تلمحوا له يعني بدون احراج؟ يعني مراتك واحد ينحرج يقول لك لا لا لا لا تورطني مثلا، منو انت ولا ام عصام؟
1: لا انا.
0: انت احنا شوف مرات احنا فعلا نشمرها براس ابو البيت، لان ام البيت تقول لك ها طردتنا
1: تقول مرات خل قلهم شلون هاي، قلها لا ما يصير وهي هم ما تقبل اصلا.
0: شوف اكو في بعض الاحيان الضيف الثقيل مرات يجيك صديق، مرات يجيك منك وبيك.
2: مو ثقيل، وانما يعني شوف صراحه احنا ما عندنا ضيف ثقيل، انما مرات من يجي بغير موعد او احنا عندنا فد التزام، يعني احنا شويه ممكن نضايق، بس يبقى بعد هو جاي لنا ضيف، لو ما حابنا ما يجينا اصلا.
0: والله اقتنعت بهاي، هاي لو ما حابنا ما يجينا حاولت جاي اقتنع بيها.
2: والله لو ما حابنا ما يجينا اصلا، يعني ليش يجي اذا هو ما مرتاح لنا ما يحبنا ما يجي اصلا.
0: في بعض الاحيان الضيف خاصه اذا انت عندك مثلا يا سمح الله مريض، شوفي احنا بهاي الاوقات كلش تشوفينا مخبوصين، لان احنا عندنا مريض زين، وهي بالعادة وعلى درسنا وتعلمنا وتربينا عليه انه زيارة الضيف تكون المريض تكون خفيفة. تخيلي انه هو يجي ويقعد ويا المريض مكان الساعة تصير نهار كامل يقعد ينتظر منو اللي يزوره. تخيلي هذا الفضول وانت تدرين بي.
2: ممكن تصير، بس مرات يعني احنا صدف عندنا مريض احنا نطلب من الناس تجي، لان هو ما يقدر يطلع وضال بالبيت.
0: ارجع واقول زيارة المريض واجب، بس الواجب ايش قد ما يطول، تكون خفيفة.
2: المريض يضوج يريد ناس يمه. صارت ويانا يعني احنا عصام سوينا له عملية، يعني هو مضايق ظل، يعني قلنا سيتكئب او شيء، قمنا احنا اصلا نقول لهم ابقوا ابقوا ابقوا حتى عصام ما يتضايق.
0: بأي حالة من الأحوال حتى لو اللي جايش زين وتدريبي بي أنه هو ثقيل، بس شايفة مرات نقول إحنا أكو حكايات نحكيها، نقول حكايات التنقال، يعني أكيد مو من الطبيعي من يقول لك يلا بعد أنا أترخص نقول له الله وياك رأسة، مو لا أبقوا على العشاء.
2: يعني إحنا ما عندنا ضيف ثقيل والله للأمانة، ما عندنا ضيف ثقيل أبد.
0: والله انتي مخففتهم كلهم للأمانة، كلهم خففتيهم. أبو عصام يقول أكو.
1: والله هو شوفي مو يعني ضيف ثقيل، بس هو يجي مثلا بأوقات مو مناسبة زين، فهنا يصير ثقيل، بس هم كلهم خفاف.
0: زين. في يوم من الايام حسيت انه مثلا راح يجيك احد او جالك اتصال وقالوا لك يا ابو عصام احنا فد ساعه وجاي لك، انت عندك شيء ولا ما عندك شيء؟ في بعض الاحيان نتعذر بس بطريقه مؤدبه،
3: اذا كان اكو فد شيء ضروري، يعني اذا عندنا فد التزام ضروري،
0: او مثلا احنا ما موجودين بالبيت،
3: او ما موجودين بالبيت،
0: لا هي فعلا ولا لا
3: نريد، لا لا اما ما موجودين فعلا بالبيت او عندنا التزام ضروري ما ممكن يتاجل.
1: اذا ما يتاجل موعد مثلا نقول احنا ما موجودين بالبيت،
3: لا
1: يعني الشغله اضطراريه كلش،
3: بس بالوقت الاضطراري
1: ايه بالاضطراريات كلش.
0: تعتبر انت من الذوق انه الضيف يجي بدون اتصال او بدون موعد؟ هو هذا ذوق يعني؟ لو مرات يقول لك يلا بيت اخوي ادق الباب وادخل، بيت اختي ادق الباب وادخل، يا هم لا انا ما اخذك هنا، انا هنا راح تخربين الجو كله الوضع
1: كله. والله شوف هو بهذا وقت حالي يهو يجي يخابر قبل وقت، زين مثلا اخواني عمامي اهلنا كلهم يخابرون قبل لا يجي، حتى الاصدقاء يردون يتأكدون احنا موجودين او ما موجودين.
0: بجوز ما كان اكو فد صلة تواصل، فاللي يجي رأسة يدق الباب ويتلقى الهلا والمرحبا وكذا هاي التفاصيل، فالموضوع كلش عادي، انا ما انتظر موعد. زين بس هسه بالوقت الحالي صار اكو مسج واكو اتصال واكو وهي تفاصيل انه انا ابلغ قبل لا اجي،
3: والناس مشغولة اكثر هسه، فلذلك صار يعني التبليغ ضروري، لانه مثلا يجي وما يلقى احد بالبيت ومسافه قاطع او شيء، فلهذا صار ضروري الاتصال. اما اذا هم اهل وحبايب وهاي لا كل وقت يجون.
0: حبيبه قلبي شكرا لكم ورايكم، يا عيني مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. مرحبا.
0: منو؟
1: ام حسين.
0: اهلا وسهلا بيك ام حسين. ام حسين على هاي الضحكه وعلى الابتسامه الحلوه والله ووجهك البشوش ما اتوقع انه الضيف اذا اجاك راح تثاقلين منه.
1: لا والله لو بيحتول علي يعذبني يشهد الله.
0: بس الصدف بحياتك لابد من خلال الناس والاقارب والاصدقاء لابد يطلع لنا واحد شوي من دون هذول كلهم شوي ثقيل.
1: خلي ثقيل على روحه بس ارحب به حد ما يروح الله وياه.
0: ها يعني
1: ايه ما اقدر اطرد. لا ما اقدر اطرد ضيف يطرده. لا حتى مهما يكون سوى بي ما اطرد.
0: لا هي مو شغله احنا نطرد ما واصلين لها المواصيل بس احنا شنو مرات شوي تعابير الوجه تتغير شويه
1: يصير الخلق مالك خلق اللي ما تباوعي اللي والله يصير ما تباوعي اللي مالك خلق نفس التعلم الضيفينه
0: الضيفين
1: حد ما يخلص ويروح.
0: اذا الضيف طول بالقعده شلون تحاولين انه قدر الامكان انت حاسبه الحساب مثلا ساعه وصارت بمكان الساعه 3 ساعات و4 وبسط على الغداء ويحاول ينتظر العشاء يعني
1: خلي يضل العشاء عادي عادي.
0: شنو رأيك بالضيف اللي يجي بدون موعد؟ تعتبرينه هاي من الذوق؟
1: هذا ضيف الرحمن اللي يجي نسوي القاسم الله ونطيه. والله هذا الضيف شنو ما ينطرد الضيف.
0: بس ما تتحسسي تقولين هسه ايش دعوة عليه؟ على الأقل تليفون يابا احنا رح نجيكم انتم موجودين ما موجودين جوز عندك طلعة.
1: الناس ما تستعمل التليفون يعني طريقته العادية يجي للبيت ما أقول له
0: هذا منو طريقته العادية؟ اللي منكم وبيكم أهاليتكم بس إذا غريب
1: غريب إذا ما جاني شلون يخابرني ما يعرفني يعني يدخل علي لزوم أضيفه أكو ناس
0: يعني مثلا صديق جار هذا ما من المعقول يجي يدق الباب ويقول لك الله يساعدك.
1: لا ما مو يصير. لا ما يصير لزوم يتصل
0: يتصل
1: وهلبي والله هلبي والله هلبي داحت.
0: منو أكثر يتحمل الموقف الرجل ولا المرأة داخل البيت؟
1: لا مثل جاها ضيف والرجل هي تتحمل بعد الرجال مو هنا تتحملها هي إذا سباعية تقدر.
0: إذا عندك شغل ارتباط طلعة مراجعة الطبيب ظرفك داخل البيت مثلا في بعض الأحيان إحنا إذا صير مشكلة بالبيت ما نخلق رواحنا فما عندي القرار

0: مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم بجولة مزاج الناس داخل مول بصرة تايم سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. نتعرف بالأخت، مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أنا أم آية.
0: أم آية، أهلا وسهلا بيك أم آية. أم آية، اليوم إحنا نريد نسولف على الضيف، تحديدا ضيف الثقيل. زين، الضيف الثقيل شنو تعريفك إله؟ شلون تميزين هذا الضيف ثقيل وهذا لا والله خفيف؟ لو يبقى عندك أسبوع تحسينه منكم وبيكم من أهل البيت.
1: صحيح.
0: شلون تعريفك للضيف الثقيل؟
1: أول شيء ضيف الثقيل، طبعاً أنا أرحب بكل ضيف يجينا وأفرح باللي يجينا صراحةً. إحنا دائماً أهل البصرة كل إحنا معروفين بهاي الصفة، بس أكو مرات يجي ضيف ثقيل، مثلاً يعني أنا مبدله وأرد أطلع مشوار أو طبيب أو أي مكان ثاني، فيجي لي هذا الشخص يشوفني أنا مبدله أرحبه وأدخله وأضيفه. فقلت له أنا اليوم عندي موعد طبيب صراحة لازم أطلع، حتى بالخمسة لازم أروحن، هو قاعد بالأربعة ونص يمي، فقاعد والسولف والسولف يعني ما تحس بي أنا أستحي، أنا شنو موقف هنا لا أقدر أطردها. اي يا بكت يا من رخصتش، انا عندي طبيب اليوم.
0: هذا الحكي انت مبلغه يعني؟
1: بلغت هي، وجت هي بهذا الموعد. اي فتحرجني هاي، انا صير صحيح يعني صير ضيف ثقيل علي. يحرجني. اي الضيف الخفيف لا طبعا، سوالف حلوه نضحك نسولف يقدر ظرفي.
0: ما تحسين بالوقت؟
1: ما احس بالوقت وياه. صحيح.
0: اكثر تصرف يخلي الضيف يكون ثقيل بالنسبه لك قلتي اللي ما يحس.
1: ما يحس. اي
0: زين، اللي ينطي موعد واللي ما ينطي موعد اكو فرق. زين، انا اليوم من اريد اجي لم آية انطي موعد.
1: صحيح.
0: رساله اتصال.
1: يعني تطورنا احنا، قبل كان ماكو نقالات ولا هاي، واحد يجي ويدق الباب مرات مثلا ما يدري بظرفه، انا مريضه، انا بدي اطلع، انا عندي واجب مثلا. هسه لا، الحمد لله تطورنا، نقالات موجوده، اتصل قبل لا اجي اشوف انت ما عندي شيء اليوم اقدر اجي، لو ما اقدر اجي استاذن من المقابل قبل لا اجي.
0: يجرى تعتبري اللي يجيش يدق الباب ويدخل شنو تعتبري؟ هذا التصرف
1: ثقيل.
0: ثقيل هذا لا، هو هذا التصرف شو تعتبري؟ قلة ذوق
1: طبعا،
0: عدم احساس
1: طبعا، قلة ذوق. اي
0: لو مرات احنا من باب الميانة يقول لك يلا ام آية 24 ساعة فاتحة الباب عافية وتستقبل الناس بالهلا والمرحبا.
1: صحيح.
0: زين،
1: راح يأثر على ام آية، راح يضايقها في هاي التصرفات، ويبين هم يبين على الوجه يعني
0: يبين.
1: اي اذا انا عندي ظرف او عندي مشكلة او مريضة، مرات انا مريضة صراحة ما اقدر حتى اقعد، عندي انزلاق بظهري الشنج ما اعرف شلون اقعد، يعني طول القعدة تطول وانا متقيدة ومستحية. اي فولد المقابل اذا ما حس فحصير ضيف ثقيل.
0: تخيلي هاي الزيارة تتكرر اكثر من مرة من نفس الضيف.
1: أي. صارت بي صير
0: يعني نوصل الى مرحلة اذا احنا موجودين بالبيت ويدق علينا. أي. نفس الشخص نقول له احنا ما موجودين طالعين.
1: صحيح والله. اي والله. اي قمت يعني انا اسوي هذا التصرف. صحيح، اذا الضيف يعني هذا ما يحس بي وما يقدر يعني ظرفي فاعتذر من عنده، اقول له والله انا ما اقدر اليوم. اي ما استقبله.
0: ما نستقبل.
1: اي
0: منو الاكثر اللي يستقبل او منو الاكثر اللي يبين على وجهه وتعابير وجهه ونبره صوته انه بدا يتحسس من الضيف، انت ولا ابو آية؟ منو راسه ينزعج؟
1: لا ابو آية اصلا ما يطلع اذا ما يعني ما مزاجه ما متعكر او يريد يطلع، وهاي ما راح يطلع للضيف. يقول لي لا ما يستقبله، هو يقول لي مطول هو التصرف هذا، انت طلع استقبلي وقولي لي انا ابو آية طالع ما موجود، فما يطلع للضيف، هو ما يعرض نفسه لهيك.
0: زين، اذا كان الضيف قريب او غريب نفس الطريقه والتعامل؟
1: لا لا لا، اذا من اقاربنا لا لا، حتى لو يعني تاجل كل شيء مو يختلف عن الغريب. غريب لا، لازم يحس بينا ويقدر ظروفنا، بس اذا لا من عندنا ولا حتى لو مثل عندي مشكله مريضه يعني اخذ ميانته ويا صراحه.
0: صح.
1: اي مو مثل الغريب، تختلف
0: الشخص اللي احنا نرتاح له. شوفي في بعض الاحيان صديقه هي غريبه تبقى غريبه بس ترتاحي لها.
1: صحيح.
0: ما تتقيدين انه انت قاعده، انه انت متوجعه، ما مرتاحه، عندك مشكله بالبيت، عندك طلعه، لا لا، انت مثل ما نقول هي المتنفس.
1: صحيح.
0: الوحيد الك لهي اوجاعك كلها.
1: ايه.
0: فتتقبليه.
1: صحيح، اكو هيك صديقات عندي يعني امون عليهن صراحه. اي اقول لهن اقني يابانا انت ما رخصتش اليوم، انا عندي مشوار خاصة من أرجع ليمي كمل سوالفني، أنا أحب سوالفهم صراحة، دائما جواريني يجي يمي إذا فأمون عليها، أقول يا بان اليوم عندي طبيب من أرجع خابرك أنت على رجع يمي كمل قعدتنا.
0: حتى الأساس المقابلك عافية، حتى ما لا وما يزعل حتى من تقولي له هيك، ما تتقيدين إنه ها أخاف يزعل أخاف يضل بباله.
1: اي ما يصير واحد يضل يعني انت بعلاقاتك متقيده لازم ترتاحين ما عايشه طبيعيه اي فما احب اصنع انا اعيش طبيعيه احب اضحك اسولف اطلع ادخل انا براحتي يعني ما احب حد يقيدني
0: المجامله الزايده حسب وجهه نظرك بما انه انت تقولين انا ما احب اتقيد وانا اجامل وكذا المجامله الزايده هي السبب اللي يخلي البعض من الضيوف يتمادون شو تقولين
1: لا لا مو المجامل اكو بيهم هم طبعهم طبع طبع طبع الشخص ما يحس ما عنده احساس بالمقابل ما له علاقة
0: تحسين أكو في بعض الأحيان إنه الضيف يجي يستغل أم آية لأن أم آية مجاملة وتستقبله وتأخذه بالهلا والمرحبة والضيافة والسفرة والدنيا حتى لو يريد يترخص قال لا لا لا أبقى على الغداء أبقى على العشاء بهاي الحالة شو يسوي
1: لا إذا بدأ من عندي عادي خليه يبقى بس أكو واحد هو ما عنده إحساس
0: مرات إحنا ترى حكايات التنقال أم آية
1: لا لا
0: نتوازن حكايات التنقال مستويها صدق ترى
1: لا لا أكو بيهم يا لا إذا أنا مثل لحد علي إذا ما إذا قلت له أبقى أنا عاجبني يبقى هذا الشخص عاجبني صحيح يعني مو مجاملة لا لا مو مجاملة بس إذا واحد مثل أحسسه أنا مثلا ما مرتاحة أو عندي طلعة أو عندي مشكلة يعني واي تصير شغلات مواقف هو ظل قاعد استثقل دمه
0: الله يعيننا طبعا على الضيف الثقيل اللي ما يحس حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، هلا هذيك حبيبتي.
0: منو؟
1: أنا أم كرار.
0: أم كرار، أهلا وسهلا بيك أم كرار. أم كرار، شنو الفرق بين الضيف الثقيل والضيف الخفيف، الضيف اللطيف؟
1: أكيد الضيف الخفيف ترتاحي له، أنت نفسيا ترتاحي له، حتى من تأخذي راحتك وياه بالسوالف والقعدة، يعني ما تتقيدين بشيء. بس الثقيل بس بالحدود، تحكين وياه على المعقول، يعني قد المعقول تحكين وياه، تأدين آداب الضيافة وياه وخلص.
0: تصير مقابلك إنه أنت ترى بديت تصير ثقيل بقعدتك بتصرفاتك، بدينا ما نتحملك، لو لا تبقى الهلا والمرحبا وكذا، بس هو بداخلك أنت ما حابة قعدتك.
1: لا طبعا ما أبين لأنه هو ثقيل، لا مستحيل، هذا الشيء مو صحيح، عادي أكمل القعدة وياه، وهاي طريقة صحيحة، بس ما أبين له إنه ثقيل.
0: نعم.
1: لا بالعكس.
0: المشكلة وين؟ المشكلة بالضيف ومكرر، لو بال أنت يعني أنت اللي فاتحة بابك واللي تجاملين زايد واللي تاخذيهم بالهلا والمرحبا. في بعض الأحيان أكو ضيوف يتمادون أكثر من اللازم.
1: صح. هو الطيبة الزايدة هم مو حلوة، يعني أنا كلش يعني زيادة على اللزوم طيبين إحنا، ونتلقى نتلقى الزين والموزين عادي، بس هاي عش تسوي.
0: حسين تغيرت عادات الضيافة بين بالوقت هسه الوقت الحالي وقبل؟ شنو اللي تغير؟
1: أكيد تغيرت، قبل تختلف بهواي، تختلف قبل أحسن. ماكو تواصل عبر السوشيال ميديا وهالسوالف، يعني تواصل حلو، واحد يروح على الثاني، واحد يتواصل ويا الثاني، يعني حلو قبل أحلى. هسه لا لا، هسه حتى لو تقعدين يم أحد لازم تليفونه يعني قبالك، فما ترتاحين بالقعدة، فقبل أحسن بهواي أحسن.
0: شنو رأيك بالضيف اللي يجي بدون موعد؟
1: لا هذا مو أصلاً، ما حتى ما المفروض تفتحي له الباب، يعني المفروض ينطيك خبر، هاي لازم ما يسألك قبل يدخلك، مو حلوة.
0: زين إذا الحالة تكررت أكثر من مرة من نفس الشخص، زين وصدف إنه عندك الباب، يعني أنت وصلتي إلى مرحلة بعد ما تتقبلينه، تنطينا العذر، تبيني لي انت عندك طلعه، عندك ظرف معين ما تستقبلي؟
1: لا لا لا، استقبل وعادي، كلش عادي، يعني ما اقول له مواهب، لان هذا مو من صفاتي انا انه اطرد الضيف، لا هاي مو من صفاتي.
0: حسين الضيف الثقيل مرات ياثر على راحه العائله، ضيف الثقيل
1: تتقيدين، يعني تنتظرين ايش وقت يطلع حتى تاخذين راحتك. اي بس هي هاي، بس لازم تبقين تستقبلين الضيف، ما يصير تصير وجهه ثقيل، وجهه ما يصير، هاي غلط، هاي آداب الضيافة. وهاي
0: شنو رأيك بالضيف اللي يتساءل هواي، اللي يكون فضولي؟ تجاوبين على كل شيء؟
1: لا لا مو على كل شيء، على قد المعقول أجاوبه، يعني ما يصير يتدخل بشغلات ما تعني، يعني تجاوبين على قد السؤال اللي طرحه مو أكثر.
0: شنو رأيك بالضيف اللي يجي زين قريب الغداء، قريب العشاء، هاي احنا مرات نقول له ابقى على الغداء، بس احنا مجوز ظروفنا ما تسمح انه
1: مجهزه نفسك، مرات ما مجهزه نفس. اي
0: لا اتفاشل، مرات الواحد ينخبص.
1: عفوا صحيح، بس بعد شلون تتكيفين ويا الوضع؟ مثل ما تقولين تحضرين اللي عندك تنطيك، ايش تسوين بعد؟ ما يصير تقولي له لا، وما يصير ما يصير.
0: شنو رايك بالضيف اللي يجي وجايب ويا فد شخص انت ما حطتها بالحسبان ولا على البال؟
1: اي هاي هم مو حلوه، هاي هم ما اتقبلها طبعا، اكيد ما اتقبلها. المفروض يعني ينطون خبر انه هذا جاي ويا شخص ثاني، حتى تاخذين احتياطاتك، تاخذين يعني تجهزين نفسك.
0: شو وقت تنتهي الضيافه وتبدي الخصوصيه عندك؟ بعد لهنا انا بلشت الخصوصيه، الضيافه بيني وبينك انتهت،
1: يعني من ينتهي الحكي بيناتنا اللقاء، هاي خلص كل شيء خلص، يعني مو بعد ما اسمح لي انه يتدخل اكثر خصوصياتي. اي بس
0: انت كل اللي ذكرتيهم وكلهم اللي ما تتقبلين، لا اللي يتساءل هواي ولا اللي يجي بدون موعد ولا ولا ولا، هاي كل هاي التفاصيل اذا كان من غريب زين، اذا من شخص قريب هم نفس الحال ما تتقبل؟
1: نفس الحال،
0: قريب
1: حتى القريب هم ما اتقبل انه يتدخل بخصوصياتي او يتجاوز اكثر من اللازم، لا. وام بدون موعد هم جاي، هم حتى لو قريب كان،
0: نعم.
1: انا احب انه واحد يجي بموعد يتصل ينطيك خبر احسن، هاي الصحيح وهذا الصحيح. انا هسه من اروح لاحد لازم انطي خبر، فما اروح له قبل ما اقدر، مستحيل، هاي ما اسويها انا.
0: نعرف احنا تعلمنا حتى على آداب الزيارة من شنا احنا يعني أطفال وهاي وتعلمنا وتربينا على هاي التفاصيل والأساسيات من ضمن عادات بيئتنا احنا. واحدة من التفاصيل انه زيارة المريض، اكو ناس تقعد تدري عندها مريض وزيارة المريض لازم تكون خفيفة، اكو ناس تقعد وتنتظر منو اللي يجي، يصير عندها فضول تريد تعرف منو اللي راح يجي وراه، منو اللي راح يقعد.
1: هذا ما كلش غلط، المفروض هو مريض اصلا انت جايه لازم زيارتك تكون كلش خفيفه، ادي الواجب واطلع هي، مو مفروض ابقى زايد.
0: حبيبه قلبي شكرا لك، والرئيس يا عيني، مع السلامه.

0: الضيافة من أجمل عاداتنا، والكرم هو جزء من هويتنا، بس أحلى زيارة اللي تترك ذكرى حلوة، مو تعب وأحراج وثقل على أهل البيت. وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس حوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: رحلة الدولار الشاقة في السوق العراقية. بعد انقطاع ناهز 4 أشهر، عادت شحنات الدولار النقدي الأمريكي في بغداد، عودة لم تكن مجانية، جاءت محملة بشروط رقابية وصفها خبراء الاقتصاد بالأشد قسوة فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي لتقييد تداول العملة الخضراء وضمان عدم تسربها إلى دول وجهات خاضعة للعقوبات وفي مقدمتها إيران. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي العراقي رفع الحظر عن 7 مصارف وإعادتها إلى قنوات المراسلة الخارجية، إلا أن أزمة السيولة لم تراوح مكانها، فالسعر الرسمي القابع عند 1300 دينار للدولار يبتعد بفجوة واسعة عن السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 154,000 لكل 100 دولار، فجوة يدفع ثمنها المستورد ويكتوي بنارها المواطن البسيط. على صعيد القطاع الخاص والشركات المحلية، تبدو القرارات الحكومية والتعليمات المصرفية المتعاقبة كعائق يتزايد استثنائياً، حيث يعبر أصحاب الشركات عن استيائهم من التضييق المالي الذي عرقل حركات الحوالات وأضر بالالتزامات المالية تجاه الموظفين والشركات الموازية. عزيز الخالدي صاحب شركة مقاولات حدثنا عن ذلك بقوله:
1: دراسات البنك المركزي وقراراتهم وتعليماتهم اللي جاي تصدر الغير مدروسة اللي جاي تسيئ ضرر مستمر لشركات القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لو يقبلون ينزلون حوالاتنا بالدولار داخل البلد او تعطيني اياها بالدولار، ما تقبل تنزلها بالدولار داخل البلد طلعها رجعها الجولات تراخيصك، اللي انا ما استلم الحوالات الواردة للشركات مالتي، خلي يفتحون حسابات برا البلد وخلي نفيد البلدان المجاورة احسن ما نفيد بلدنا بهذا الموضوع. يعني احنا موظفيننا جاي يضررون، مو من المنطق يعني انا ما ادفع رواتب وانت بالنسبه لك فلوسي يمك تحاربني ما تعطيني اياها. وسووا لي المنصه حوالات على المنصه، الحوالات على المنصه استفادة التجار خاصه بالمسؤولين الدوله الرئيسيين اللي هم بالذهب ظلوا يشتغلون ويشتغلون بغيرها، واستفادت منها كثير من الناس اللي كان فقر اللي ما عنده شيء استفاد وصار عنده مليارات بسبب المنصه. يجيب له 5-10 مليون دولار يحول له يوميا دينار عراقي، يحوله بالدولار برا العراق والله يشتري به ذهب.
0: ولم تقتصر الأزمة على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال صغار التجار ومستوردي الأجهزة والمواد الاستهلاكية. التعقيدات البيروقراطية والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة أجبرت العديد منهم على عزوف التعامل بالدولار الرسمي واللجوء إلى الوسائل البديلة أو تقليص النشاط التجاري. نواف العطار مستورد الأجهزة الألكترونية شاركنا معاناته بقوله:
2: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لازم عن طريق البنك المركزي. صار عندنا مشكلة بعد الدولار الموازي، أنه صار أكو فرق بالمبلغ تقريبا بال20,000 أو 25,000، وظلنا حولنا شغلنا كله بالعراقي وجاء نشتري من الشركات اللي هي أصلا جاء تستورد. صار بصعوبة أنه نحصل على الدولار أو نستورد بسبب الإجراءات المطولة عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الإجراءات الروتينية اللي موجودة مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقة اللي هي جاي تجيب الأجهزة وناخذ منها بالعراقي وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصورة عامة كلها صعدت، بالاضافة الى المشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الاسعار، فوقها صارت الضريبة والرسوم اللي موجودة بالميناء وظلت ما نقدر نجيب الاجهزة بسهولة.
0: في المقابل ترى اطراف اقتصادية ومصرفية ان هذه الاجراءات الصارمة بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك.
3: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصاً بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه المصارف وبالتالي تطويرها، ونعتقد أنه ستخدم حركة التجارة. اليوم تعرف إحنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي في مجال الموانئ هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات، تعرف إحنا عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة، كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون هناك إضافة وهناك رؤية اقتصادية حقيقية لما بعد إن شاء الله، يعني بعد هذه المرحلة إن شاء الله.
0: تظهر تجربة الأيام الماضية أن إصلاح النظام المصرفي العراقي لا يكون عبر قرارات إدارية أو اشتراطات خارجية تفرض من واشنطن، إنه مسار معقد يستلزم توازناً دقيقاً بين الشفافية الدولية وحماية النشاط التجاري المحلي، وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع، سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
4: تايمز سكوير FM.